شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بمستمعينا الكرام الكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومرحبا بصديقتي الغالية ناجية الشراد من جرجيس العائدة إلى التواصل في شدو وحنين. شكرا على المتابعة، تحية الناجح، تحية الفاضل الهمامي، تحية لسي عمر، وتحية الربيعة من جبنيانة اللي حتى لو كان متواصلتش معايا نعرف اللي هي قاعدة تتبع فيها، ولكل الأصدقاء اللي يتبعوا في شدو وحنين من سنوات. وناجي نقولها استنى شوية السهرية تكمل مع وردة الليلة، لأنه هي من عشاق وردة. الموضوع اللي باش نحكيه فيها الليلة هو الحقيقة اقترحته عليا مستمع من المستمعات، قالت لي لو كان تحكي لنا كيفاش الواحد ينتقم من خيانة حد تحبه، لأنه هي عندها الإحساس بأنه مدام ما وجعتوش الشخص اللي خانها، مدام قلبها ما بردش، ومدام ما تحسش روح أخذت حقها. لكن هل أنك توجع الناس اللي خانوك هو الانتقام الحقيقي؟ وإلا الانتقام الحقيقي مش أنك تخلي اللي خانك يتألم، لكن أنك تمنعه من أنه يسرق بقية سلامك الداخلي. الخيانة تخلي رغبة في القلب كبيرة برشا في رد الصاع صاعين كما نقوله، لكن كثيرا ما يتحول الانتقام إلى سجن جديد، لأنك تظل مرتبطا بمن جرحك. أما حين تستعيد نفسك وتنجح وتبتسم من جديد، فأنت تقول له دون كلمات: لقد خسرتني لكنك لم تكسرني. يمكن أن يكون الانتقام الناضج في أشياء بسيطة لكنها عميقة، ألا تتوسل تفسيرا ممن اختار الخيانة مثلا، ألا تجعل الكراهية تسكن قلبك، أن تغلق الباب بهدوء دون ضجيج أو استعراض، أن تعود للاهتمام بنفسك وأحلامك ومن يحبونك بصدق. فالخائن غالبا لا يهزمه غضبك، وإنما يهزمه أن يراك تعيش حياة لم يعد فيها ولم يعد محورا لها.

مرحبا مستمعين الكرام متتبعي برامج الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. ما زلنا نتحدث عن الانتقام إثر الخيانة، هل يجب أن ننتقم بنفس الطريقة؟ هل يجب أن يصاب من نحب ومن خدعونا بنفس الوجع؟ أم أننا يجب أن نقف في خانة مختلفة؟ يقولون انتقم من خانك، لكنهم لا يخبرونك أن الانتقام يبقيك واقفا أمام الباب نفسه، بينما الحياة تدعوك إلى طريق آخر. الخيانة لا تؤلم لأن شخصا رحل فقط، بل لأنها تهز ثقتنا في أجمل ما منحناه للآخرين، تجعلنا نسأل: هل أخطأنا حين أحببنا؟ وهل كان الوفاء سذاجة؟ لكن الحقيقة أن الخطأ لم يكن في الحب، بل في من لم يعرف قيمته. إن أردت أن تنتقم فلا تملأ قلبك بالكراهية، لأن الكراهية آخر هدية تمنحها لمن جرحك. انتقم بأن تستعيد ضحكتك، وأن تنام ليلا مطمئنا، وأن تبني حياة لا يحتاج فيها قلبك إلى اعتذارا ممن خذلك. فالخائن قد ينسى ما فعل، أما الزمن فلا ينسى، والحياة لها طريقتها العجيبة في رد الديون دون أن تطلب منها ذلك. في النهاية أجمل انتقام ليس أن يراك نادما على فراقه، ولا أن يراك غارقا في محاولة إيذائه،

مرحبا بكل مستمعينا متتبعي برامج الإذاعة الوطنية التونسية في شاد وحنين. هناك خيانات لا تكسر القلب فقط، بل تكسر الصورة التي كنا نرسمها للعالم. بعدها لا يعود السؤال لماذا خانني، بل يصبح كيف أعود كما كنت. الغريب أن الإنسان حين يجرح يظن أن شفاءه يبدأ عندما يتألم من خانه، فيتمنى أن يذوق الوجع نفسه وأن يندم وأن يعود معتذرا. لكن الأيام تعلمنا شيئا آخر، تعلمنا أن من يربط سلامه الداخلي بسقوط غيره يظل أسيرا له حتى وإن افترقا، وأن الانتقام مهما بدا مرضيا في لحظته يستهلك من أرواحنا أكثر مما يستهلك من أرواح الآخرين. ليس لأن الخائن يستحق الغفران دائما، بل لأن قلبك يستحق الحرية. قد لا تنسى الخيانة أبدا، لكنها مع الوقت تتحول من جرح ينزف إلى أثر يذكرك بأنك نجوت، وأن بعض الأشخاص لم يأتوا إلى حياتك ليبقوا، بل ليكشفوا لك كم كنت تمنح من نفسك دون حدود، وكم كنت تحتاج أن تتعلم حب نفسك قبل أن تنتظر من الآخرين أن يحافظوا عليها. وعندما تنظر إلى الوراء بعد سنوات، ستكتشف أن أجمل ما حدث لك لم يكن رحيل من خانك، بل ولادة إنسان جديد داخلك، إنسان يعرف أن الكرامة ليست قسوة، وأن التسامح ليس عودة، وأن النهايات المؤلمة قد تكون أحيانا البدايات الأكثر صدقا. ليس أعظم انتقام أن ترى من خانك باكيا، أو أن يرى دموعك، ولا حتى نجاحك. أعظم انتقام أن يصل يوم لا يعود فيه لوجوده أو غيابه أي سلطة على قلبك، ففي اللحظة التي يتحرر فيها قلبك من أثره تكون قد انتصرت حقاً.

بالناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عالناس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية بعد منتصف الليل هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار تكريس العمل التشاركي وتعزيز التنسيق بين مختلف هياكل السلطة المحلية والجهوية، انعقاد جلسة عمل بين مجلس الإقليم الثاني يضم ولاية تونس وبن عروس وأريانا ومنوبة ونابل وزغوان والمجلس الجهوي والمجالس المحلية لولاية تونس بمقر بلدية القصبة بتونس العاصمة. الجلسة خصصت لتدارس واقع المشاريع المعطلة بهدف تسريع نسق الإنجاز وتذليل الصعوبات وضمان حسن توجيه التدخلات التنموية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس مبدأ التنمية العادلة والمتوازنة بين مختلف المناطق. تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية، الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة، تونس تحتضن الدورة الرابعة من مؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية من 8 إلى 10 من جويليا الجاري بالحمامات. هذا الحدث المرتقب سيجمع وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمحاكمة المحاسبات المدققين الشبان من 24 جهاز أعلى للرقابة، وذلك لاستكشاف أفاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز رقابة عامة تتسم بقدر أكبر من الشفافية والفعالية. الوفد الرسمي للمديريات العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق يؤدي السبت المنقضي زيارة ميدانية إلى معتمدية تبرقة من ولاية جندوبة للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتية، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدنية. السلطات الفرنسية أجلت أمس حوالي 5000 شخص من قرى في جنوب فرنسا في وقت يواصل فيه رجال الإطفاء مواجهة حريق غابات سريع الانتشار اندلع وسط موجة حر جديدة، وهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر من ارتفاع خطر حرائق الغابات. القناة 13 الإسرائيلية تنقل عن مصادر قولهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. طهران تتجه لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز في خطوة تعارضها الولايات المتحدة ودول الخليج. والسفير الإيراني لدى بكين يؤكد أن الصين وغيرها من الدول الصديقة ستحظى بمعاملة خاصة عند تحديد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي تعبر مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا،

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: احنا أصدقائي المستمعين باش نختموا سهريتنا الليله بوردة الجزائرية في غناية ما عندكش فكره، وهي من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والحان الموسيقار حلمي بكر. اسمعوا استمتعوا تصبحوا على خير.

ويخلقها وصار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة فجرا هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مقترح قانون جديد يهدف للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة تقدم به 25 نائبا بمجلس نواب الشعب. مشروع القانون ينص على وضع إطار تشريعي يحدد المعايير الفنية والتزامات الفاعلين الاقتصاديين فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين. تونس تحتضن يومي 7 و8 من جويليا الجاري في العاصمة المنتدى الدولي لصناعات مكونات الطائرات، والذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع عدد من الهياكل. قافلة وجهني 2026، وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. تتواصل بمدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويليا، ثم تنتقل إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويليا الجاري. في الشأن الدولي، الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات عسكرية جوية مكثفة وممتدة تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومنطقة النبطية شمال نهر الليطانية، مع تحذيرات لمستوطنات الجليل الأعلى من سماع انفجارات وشيكة. والغارات تأتي في سياق تصعيد ميداني يستهدف مواقع ذات أهمية استراتيجية في جنوب لبنان، بالتوازي مع تحركات ميدانية إسرائيلية في محيط التلة الشقيفة بهدف الربط العملياتي بين تلال لتعزيز السيطرة على الشمال اللبناني ووسط استمرار القيود على التقدم البري. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعينا الكرام، الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ عثمان الأنداري آيات بينات من سورتي القلم والحاقة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. أم

يعملون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.

ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

والملك على أرجائها ويحمل

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية.

عالية. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ عثمان الأنداري آيات بينات من سورتي القلم والحاقة. والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي من مدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أحمد عامر.

أيها الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يتجدد لقاؤنا، وكم نحن سعداء أن نلقاكم في عز الصحة وجميل الوقت. يتجدد لقاؤنا وقد تعاهدنا على الصدق والوفاء، وأن نكون عشاق الألفة ومحبي المودة ومعتنقي الحب.

كم هو جميل أيها الأعزاء أن نتحدث عن الحب، وكم هو مؤلم أن نأتي على سيرة الهجر وهو اللوعة والحرقة، حيث قسمه ابن داود على 4 أضرب، هي هجر دلال، وهجر ملال، وهجر مكافأة على الذنوب، وهجر يوحيه البغض المتمكن في القلوب. فأما هجر الدلال فهو ألذ من كثير من الوصال، وأما هجر الملال فيبطله مرور الليالي والأيام، إما بتناء الدار أو بطول الاختبار. وأما الهجر الذي يتولد عن الذنب فالتوبة تخرجه من القلب، وأما الهجر الذي يوجبه البغض فهو الداء الذي لا دواء له.

يحزن الشاعر كثيرا حين تهجره الحبيبة وتخرج من حياته، يحزن ويرتسم الحزن على أحرفه ورؤاه فتأتي مفعمة بالأسى. هذا نزار قباني وحده يغني لها شعراً.

والآن أجلس والأمطار تجلدني على ذراعي، على وجهي، على ظهري. فمن يدافع عني يا مسافرة مثل اليمامة بين العين والبصر؟ وكيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النقش في الحجر؟ أنا أحبك يا من تسكنين دمي، إن كنت في الصين أو كنت في القمر، ففيك شيء من المجهول أدخله، وفيك شيء من التاريخ والقدر.

0: قال الحكماء: من لانت كلمته وجبت محبته. إذا كان الحب مصدرا للتعاسة، فلأن الإنسان يطلب منه عادة أكثر مما في مقدوره أن يعطي.
1: وقال شكسبير: المرأة العظيمة تلهم الرجل، أما المرأة الذكية فتثير اهتمامه، بينما تجد المرأة الجميلة لا تحرك في الرجل أكثر من مجرد الشعور بالإعجاب، ولكن المرأة العطوف، المرأة الحنونة وحدها هي التي تفوز به في النهاية.
0: الحب إذا حل بالنفوس يفعل فعله فيها، وهذه صورة معبرة يرسمها لنا الشاعر معين بسيسو، يقول:

الحب حين يا صديقتي يجيء خاطفا كالبرق، يضيء وجهنا بومضة أو ومضتين، يرعشنا وبعدها يتركنا لليل. ثم نعود يا صديقتي نبكي على تابوت شمعداننا القديم. الحب يا صديقتي حين يهب مثل العاصفة، يهزنا يكسرنا يخلعنا من الجذور، يطرحنا في السيل.

تزوج عربي على كبر سنه فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أبادره باليتم قبل أن يبادرني بالعقوق.

كانت عائشة بنت طلحة من أجمل نساء عصرها، ولكنها سيئة الخلق، وصادف أن غضبت على زوجها فشكى أمرها إلى أشعب فقال له: ما لي إن رضيت؟ فقال زوجها: 10,000 درهم. فانطلق أشعب إلى عائشة مسرعا وقال لها: جعلت فداك، فإن مصعب قد جعل لي 10,000 درهم إن رضيت عنه. فأجابت: ويحك يا أشعب، لا أستطيع. فتوسل لها: أرجوك ارضي عنه إلى أن يعطيني حقي، ثم عودي إلى ما عودك الله من سوء الخلق. فضحكت ورضيت عنه.

إن البعد في الحب إذن مقيت، يحز في النفس ويجرح الشعور. إنه السهم الذي لا يعدل عن القتل، والسيف الذي لا يختل ضربه ولا ينفل غربه. قال أبو تمام:

أما الهوى فهو العذاب، فإن جرت فيه النوى فأليم كل أليم. ما حاولت عيني تأخر ساعة بالدمع، مضصار الفراق غريم.

0: وقال شاعر آخر:
1: ما يريد الفراق لا كان منا، أشمت الله بالفراق التلاقي، لو وجدنا إلى الفراق سبيلا لأذقنا الفراق طعم الفراق.

ملوحة يا مناديل حبي، عليك السلام. تقولين لي أكثر مما يقول هديل الحمام، وأكثر من دمعة خلف جفن ينام.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أحمد عامر.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.
1: الآن وقد دانت لك برغواطة أيها الأمير، يحق أن تقول إنك وضعت في المغرب قدما راسخة. ها أنت عند منتهى بلادها التي لم تقهر من قبل، وأمامك بعدها بلاد السوس، إن تعمقتها أفضيت إلى رمال الصحراء.
2: شكرا يوليا، شكرا. وماذا عن بلاد السوس هذه؟
1: هي بلاد المصامدة يا سيدي. نعم المصامدة، إحدى ثلاث قوى تزخر بها إفريقية البربرية، بلاد تمتد في أوعار ومنعرجات جبال إدرن، ومن السيول والوديان الطافحة تشرب وتسقي، وهي لذلك كثيرة البلدات، عامرة الأسواق، يتكدس فيها تبر السودان وملح الصحراء، ونسيج بلاد القبط وبهارات الشرق والبعيد كذلك. ولا أفاخر أمير، فإني من أسواقها تعودت أن أوصي للوازم حريمي في سبتة.
2: من سوس هذه؟
1: أجل، وإنها لأرض شاسعة مختلفة الجنبات، تطل على البحر المظلم هنا عند منتهى بلاد برغواطة، وهذا هو السوس الأدنى، وتمتد طولا وعرضا حتى مشارف بلاد الزنج، وهذا هو السوس الأقصى.
2: وتقول إن صحراء رملية تليه؟
1: نعم نعم سيدي عقبة، صحراء ليس وراءها إلا بلاد السودان، وهي أغمض علينا من بحر الظلمات هذا، فإن قدر ووصلت إليها فستجد قبائل صنهاجية تجمعها رابطة الدم برعية غمارة.
2: قبائل صنهاجية يا يوليا، ألا تقضي طبيعة الأمور ألا تكون كذلك؟ لأن بينها وبين قومك حاجزا من مئات الأميال ومئات قبائل مصمودة. ها؟
1: إنني في الحقيقة أعني ما أقول يا سيدي، فإن سكان تلك الصحراء صنهاجيون بحق، اضطرتهم إلى النزوح إلى هنا ظروف من الحرب لا ترحم. إنهم الملثمون، قبائل كثيفة أشهرها لمتونة وجدالة، يتكلمون لغة لا تختلف عما نتكلم، ويعتمرون اللتام دفعا لضرر الرمال. وإني أيها الأمير لضمين بأن معرفتهم بدعوتك سيكون لها في تلك الربوع شأن عظيم، سيما وأن معاركهم مع الزنج لا تفطر في هذا الغرض أو ذاك.
2: إن شاء الله إن شاء الله. حسنا أيها السيد يوليا.
1: سيد القائد،
2: نحسب أنك بلغت معنا حيث لا تمكنك شواغلك من الذهاب إلى أبعد.
1: نعم،
2: ولعلك بما تقول وبما تشرح لنا تشعرنا أنك في خدمتنا، وهذا جميل يا يوليا.
1: طيب يا سيدي، أنا في الخدمة، إني وإلى حيث تأمر.
2: يا يوليا، إنك وفيت لنا بشروط صلحك، وآن لك أن تستوفي ما عاهدناك عليه، فلك أن تعود إلى بلدك موفور التكريم. نعم، عد ملتزما بالذي عليك، واثقا من رضانا. عد لتصرف شؤون بني قومك، وليكن ذلك في خوف من الله وتقوى.
1: على العهد، على العهد يا سيدي عقبة، على العهد.
2: وسأبعث في أثرك من حفظة القرآن وأهل الفقه ما لابد أنكم بحاجة إليه.
1: على العهد سيدي، جزيت الخير.
2: إذن رافقتك السلامة.
1: طالعا ميمون في سوس.

0: أنت أمام تم السجادة يا سيدي. كانت محطة تجارة أهل قرطاج وصيدهم لصدف الأرجوان، ومنها عبرت إلى جزر الحظ سفن لابن عمنا يدعى جوبا، وهم هناك حتى اليوم ينتظرون اعتدال البحر ليعيدوا الصلة بنا هنا.
1: ولكنهم يقولون إن بلاد ذي القرنين هي ما يلي هذا البحر.
0: لا أدري، لو كان أبناء عمنا قد عادوا لسمعنا منهم النبأ الصحيح.
1: معقول يا مزدلي، معقول.

0: وهذه؟
1: تارودانت أيها الأمير، أنشأها البربر الأوائل ولم يدخلها فاتح قبلك.
0: ما أغرب هذا، هي بلاد البربر عامرة يا مزدلي، ولكنها لا تبدو كذلك.
1: استعصت على الفاتحين فبقيت مجهولة الأحوال، إلا ما كان من جوانبها حيث نزلت قرطاج جنة والأورام.
0: عجيب،

0: وهذه نفيس.
1: نفيس؟
0: حديقة السوس الأدنى.
1: نفيس، نفيس حق، كذلك قال يوليا. مزارع خضراء تكسو حافتي الوادي، هي للحنطة أو ربما للذرة، وأسساف النخيل مستوية الجذوع متزاحمة الطلع مصفرة البلح تهش للسماء الزرقاء. إيه؟ لكأني هنا ببعض أودية الحجاز، وهذه الجذر الغليظة الحمراء المتتابعة الرؤوس تنقلك إلى ما يشبه صروح العرب الأولى في جوف صحراء الأرض المقدسة، لولا أنهم هنا ما يزالون على عهد بالنعمة ونضارة الحياة. حقا ما أروعه مشهد يبعث على ذكرى تنعش وتثير الاعتبار. ولكن ما معنى هذا؟ أهو مجرد تشابه في التربة ومنبسطات الأرض وصفاء السماء؟ أهو شبه من عمل صدفة ثم لا شيء؟ لا لا، يتهيأ لي أن الأمر أكثر من هذا. إن قلبي النابض بالإسلام وحب نبي الإسلام يلجلج بأنه شبه مبارك ذو معنى عظيم، معنى قوامه الغد الوضاء للإسلام. هنا شأنه في أرض العرب وقلب المؤمن دليله.
0: يا سيدي عقبة،
1: ما شاء الله. نعم يا مزدلي.
0: أرى يا سيدي، والمعذرة إن كان هذا فضولا، أرى أن أرض سوس ملكت عليك نفسك بما لم يحدث في غيرها من إفريقيا.
1: وما أدراك؟
0: هذا واضح مما يلجلج به ضميرك فيطفو على لسانك كلاما حبذا لو نفعنا به.
1: ما ظننت أنك تتصيد خبيئات نفسي بهذا الإلحاح، ما ظننته يا مزدلي. حذاري، فهذا يستوجب التعزيز.
0: ما أدري شريعة تعزر على الانتفاع بحلال أودعه الله قلبك. إنك ثقي السريرة، إن لم نقتبس منك كنا مقصرين، وإن حلت بيننا وبين ما نبغي كنت لم تنفق مما آتاك الله.
2: ويحك يا رجل، هذا لا يقال بحق الأمير.
1: أهون عليك يا شاكر، هذه الفطنة تعجبني من مزدلي، بل من عامة البربر. إنه يوما بعد آخر يشحذ ذكاءه بآداب الإسلام، وها هو يحاججنا بها. والله إن هذا لدلة خير. لا عليك، نعم لا عليك. اسمع، أنا مجيبك يا مزدلي.
0: أكرمك الله، أكرمك الله يا سيدي.
1: الحق أقول، إني أجد من هذه الأرض غبطة أنسى معها كل نصب تكبدته، ذلك أن الأتعاب تمضي بينما الأهداف باقية. إني كلما تقدمت بي المسيرة في هذا المغرب شعرت أن بنيانا متينا للإسلام ينهض، بنيانا لن تقوض منه عوامل الزمن مهما كانت شدتها. شعور راودني وأنا أطرق أبواب طنجة وسبتة، وتقوى في وأنا أصاول قبائل مكناسة وأدخل وليلي. وجدت اطمئنانا وأنا أقهر برغواطة، واستقر في قلبي وأنا أجوب بلاد سوس هذه. وإن أسعفتني القدرة بأن أغرس حربتي في رمال الصحراء، وإني فاعل إن بنفسي أو بمن ينوب عني، فسيكون هذا الشعور قد ملك علي كل جارح. ولكن أرض السوس هذه توافق من مزاجي أشياء أعرفها، أعرفها جيدا في واحات الحجاز، في النخيل، في الجمل، في الرعاة الصبيان، في اجتماع العشائر على النصرة حين لا بد منها، وعلى التسليم حين لا ينبغي سواه. فكأني أستقبل هنا تلك الجاهلية العتيقة بأرض العرب مع ما يحوط بها من عرف كريم، أستقبلها لتذعن للإسلام بوتيرة لا تختلف عما حدث هناك في أرض البعثة. والحق أني هنا ما احتجت إلى السيف قدر ما أحوجتني برغواطة أو جبال الزاب، إنما هي بلدات عصى أقلها وبادر إلى الإسلام أكثرها، وهذا ما يجعلني أعتبر وأطيل النظر.
0: في مثل ماذا؟
1: في مثل ماذا؟ الله يهديني.
0: لو كان مثلك تطيب له الراحة لقلت إن هذه الأرض أغرتك بالمقام.
1: صدقت، لست مأمورا بالمقام ولا أستطيعه، ومع ذلك أشعر أني لن أترك هذا البلد قبل أن أختصه بعمل يذكرني به ويذكره بي.
2: النجح عودك الله أيها الأمير، تدبر أمرك واستخر ربك ثم أعزم متوكلا عليه.
3: كنتم على الحلقة 17 من مسلسل
2: عقبة بن نافع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز الرابعة فجرا للأخبار. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سوهاش باب تؤكد تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، وتشير إلى أن باب الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية ما زال مفتوحا إلى 19 من جويليا الحالي، مضيفة أن مدرسة الصحة العسكرية تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية. ووزارة الدفاع الوطني تتولى تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار برمجتها الصيفية، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. تدخلات استثنائية تنفذها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة لفتح مسالك غابية وجبلية توقيا من الحرائق. في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، الوفد الرسمي للمديريات العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق يؤدي السبت المنقضي زيارة ميدانية إلى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتية. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يشدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم لوقف الحرب ضد حلفائها وجبهة المقاومة. وعلى الجانب الإسرائيلي، القناة الإسرائيلية 12 تفيد بأن جيش الاحتلال شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. في الاحتفال بذكرى الاستقلال الأمريكي، نشطاء وسياسيون يسلطون الضوء على رفضهم للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي اليوم، مما أسفر عن سقوط قتلى وسكان محاصرين داخل مبنى تعرض لأضرار بالغة وسط المدينة. ورويترز تفيد بأن الدفاعات الجوية تعمل لصد الطائرات المسيرة الروسية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. تحدثنا في الحصتين الماضيتين عن مقام الحجازكار، طبعا مع مهد الخلافة الإسلامية تزدهر روائع الفنون الإسلامية بطبيعة الحال، والملوك أو السلاطين، سلاطين آل عثمان في اسطنبول، جاء منهم فنان ممتاز ألا وهو سليم الثالث. سليم الثالث له قطع تعزف لحد الآن في اسطنبول وفي أنقرة، وهي قطع مشهورة. وفي عهده أغدق على الفنانين وشهم تشجيعات عديدة، شجع بالخصوص من يأتي بالجديد غير مألوف. فالخطوة الأولى طبعا ما كانش من السهل باش يأتي الإنسان بمقامات جديدة أو بإيقاعات جديدة، فأخذوا يصورون أو يضعون المقامات المعروفة على درجات غير درجاتها، ويسمونها مقامات الشد. هذا في الاصطلاح الفني الآن، يقولوا فلان يصور في المقام الفلاني على درجة كذا. فمقام الحجازكار وقع تصويره المصطلح على درجة أنزل بأربع درجات. فعندما نزلوا بهذا المقام إلى هذه الدرجة غيروا له اسمه وأسموه شد عربان. ولكن من الأغلاط الشائعة في البلاد العربية في المشرق وحتى عندنا يقولوا شط عربان، فما الشط اسمه شط عربان؟ هو نظرا لكونه الحجاز هو من عمل أهل الحجاز، حجاز كار من عمل أهل الحجاز، والحجاز هم العرب، وسموه شد عربان أو مقام العرب الذي وقع إدخاله على درجة غير درجته وأدخل ضمن مقامات الشد. ولحن عليه الأتراك، ومن أبرز ما لحن على هذا المقام سماعي لجميل بي طنبوري. كانوا ينسبون الفنانين إلى الآلات التي يعزفونها، وسي جميل بي عاش ما بين القرن الماضي والقرن الحالي، وتعرفت على ابنه مسعود جميل. وسماعي شد عربان اعتبر من القطع الرائعة التي يقاس بها مدى براعة العازف. وإن أوجدنا بعد جميل بي عدد كبير من القطع التي فاتت بكثير سماعي شط عربان، لكن سماعي شط عربان بقي عند القدامى هو مقياس معرفة براعة العازفين. ونستمع إليه من فرقة الإذاعة.

هذا هو سماعي شد عربان لجميل بي طنبوري في سنة 69 في نطاق مهامنا في وزارة الشؤون الثقافية، قمنا بتأسيس الأوركستر السيمفوني التونسي. والغاية من تأسيس هذا الأوركستر هو أولا إطلاع شبابنا على روائع الفن في الغرب، وثانيا العمل على إيجاد قطاع موسيقية متطورة في أنماط غربية ولكن تستعمل مقامات عربية وإيقاعات عربية، وبذلك نكون أثرينا موسيقانا وأثرينا موسيقى الغرب في أن واحد. اجتهدنا لتأليف قطع موسيقية، من هذه القطع رابسودي لكمانجا وأوركستر، وكانت عندنا أستاذة أنيسا يوردانوفا من بلغاريا كانت ممتازة جدا في العزف، فدرست معنا مقام الشد عربان هذا اللي كنا نستمع إليه في سماعي لجميل بي، واشتغلنا معا لإنتاج القطعة الموسيقية الآتية. وأنا آسف أن الكثير من شبابنا لا يعلمون شيئا عن هذا النوع من الإنتاج. نستمع إليه، رابسودي في مقام الشد عربان أو مقام تشارجا الفارسي.

القطعه طويله شويه، خذينا منها نموذج ضمن هذا النوع من انواع الحجاز كار. بقى الان باش نرجع لمقر الحجاز كار، لان الشط عربان او الشد عربان يتميز بنقل درجه الحجاز كار، ارتكاز الحجاز كار على درجه اخرى ودرجه بيكه. اذا رجعنا للحجاز كار نفسه، فما تغيير ثاني في الحجاز كار هو بتغيير العقد الثاني. نعمل الحجاز كار كيف ما هو، هذا معروف. في العقد الثاني عوضا نعمل لا، نعمل ركز على جهاركة ونعمل مقام الجهاركة.

ونقفل الحجة الكار. هذا يسمى مقام الزنقولاه. الزنقولاه وهو اسم فارسي، وإخواننا في مصر يسميوه الزنقران، أنجوا عليه قطعة لكن سموه الزنقران، من عرش الكلمة منين جابوها باش خالفوا الكلمة الفارسية. بخلاف الجهار هذا اللي بردناه، يستعمل الصبا على الحسين. ويرجع بجهاركة والحجاز كار. طبعا بحيث ما تكفيناش باش نجمو نتعرضوا للأنواع الكل، اليوم نبدأ ونسمع إلى قطعة، إحدى القطع، وهو سماعي لحناه مع تأسيس فرقة الإذاعة وقاده صديقنا الأستاذ عطية شرارة. نستمع إليه ونتوسع شوية في هذا المقام.

هذا جانب من سماع زنجولا أنجزناه مع تأسيس فرقة الإذاعة سنة 57. والكلمة كلمة زنجولا هي فارسية الأصل ومعناها جرس الرأس، وقلنا أن إخواننا في مصر يسمون هذا المقام الزنجرام. لا أعلم من أين جاءت أتت هذه الكلمة. فتركيزا لهذا المقام نستمع إلى تقسيم على القانون في هذا المقام نفسه الزنجولا للأستاذ فهمي عوض. والأستاذ فهمي عوض هو من أبرز حفظة الموشحات ومن أبرز عازفي القانون في مصر في النصف الأول من هذا القرن بالخصوص، وأتت به تونس بعد الاستقلال للإشراف على المجموعة الصوتية، فكان هو يشرف على تحفيظ الموشحات الشرقية، والشيخ ميسترنان بمعية الشيخ عبد الرحمن المهدي يشرفون على تعليم الملوف. والأستاذ فهمي عوض تعاوننا معه في إنتاج مجموعة من الموشحات في المقامات التي كانت خلوا من الموشحات أو كان الإنتاج فيها قليلا، منها مقام الزنجولة. فلنستمع إليه عازفا على القانون.

بعد هذا التقسيم على القانون للأستاذ المرحوم فهمي عوض، أنا لحنت في هذا المقام 3 موشحات. استمع إلى الموشح الأول: جعلني غرامي لعشق مثل في إيقاع الشمبر. وإيقاع الشمبر هو إيقاع 24، فيه نوعين، 48 و24، لا، لحن في 24. نستمع إلى هذا الموشح، وقد سجل كل الموشحات أو سجلت بإشراف فهمي عوض مع المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية.

نعتذر على قصان القطعة، احنا ما نقدرش نعدي القطعة كاملة لأن تستغرق الحصة كاملة، وإحنا نحب ننوع ونحب نقدم لكم نماذج أخرى من المقام، مقام الزنكولة. في الأغنية التي استمعنا إليها في الحجاز كار يلي الجمارك ساحر لعليا، وهي من تأليف المرحوم سيب الحسن العبدلي، مقطع من المقاطع في مقام الزنكولة نستمع إليه.

هذه عليا في أولها وتعتبر هذه حفلتها الأولى، غنت فيها هذه القطعة لكن ما خليتهاش تخرج للجمهور إلا ما قدرت على أداء التصرفات والتمكن من التصرفات من تلقاء نفسها. مش معناها تصرفات كيف ما نسمعها عند الكثير من المطربين والمطربات اللي محفوظة، يحفظها المغني نوع من التصرف وتعاوده كيف البابا غيب. في مقام الزنكولة أيضا أنتجنا قطعة سيمفونية، وقطعة أنجزناها في بداية الاستقلال، وتمثل الكفاح التحريري التونسي والتطور، وفي النهاية فيها اختلاط بين إيقاعات تونسية وجزائرية ومغربية، باعتبار أن الكفاح لا ينتهي أو المسيرة لا تنتهي، المسيرة الدائمة. فإذا كنا معا في المسيرة، في مسيرة التحرر من الاستعمار، فنحن معا في مسيرة بناء المغرب العربي والمسيرة للغد الأفضل لكل شعوبنا. فنستمع إلى المسيرة الدائمة من الأوركسترا السيمفوني التونسي.

طبعا هي مسيرة ما زالت طويلة شوية. هذه احنا تشرفنا بأن عزفت لنا هذه القطعة في مهرجان الموسيقى السيمفونية سنة 84 في موسكو في قاعة تشايكوفسكي وبحضور السفير التونسي. ومقام الزنكولاه بالخصوص في هذه الحركات السيمفونية استعملنا المقارنة، مقارنة مقام الجهاركة اللي هو في العقد الثاني بمقام المزموم تا تا تا تا تا تا تا تا تا، حركة تونسية بحتة. وكيف ما سنرى في الحصة القادمة أنا لحنت على هذا المقام نوبة تونسية، وهي النوبة الشيخ ميس ترنان عمل النوبة 14، والنوبة 15 كانت في مقام العجم عشيران ولحنها بمناسبة تدشين اللجنة الثقافية القومية ودار الثقافة ابن خلدو سنة 58. وهذه الزنكولاه سجلتها فرقة الإذاعة وجعلنا فيها المقارنة، فالجهاركة جعلناها مزموم والحجازكار جعلناه أصبعين، بحيث أوجدنا مقام زنكولاه في طابع تونسي بحت. يقول القائل شبيك تركتنا خليتنا مع المطربة عريب أو عريب وما رجعتناش ليها؟ نقول لكم عندكم الحق، هي كانت قلنا غاية في الجمال وحسن الصوت ودقة العزف، واكتسبت عريب شهرة عظيمة بين أهل الفن لتمكنها من المقامات والإيقاعات ولحفظها ل 21,000 لحن من التراث الموسيقي. وقد قارنها معاصروها بالفنانات القديمات اللائي ركزن أسس الموسيقى العربية مثل عزة الميلاء وجميلة وسيرين. وفي الحصة القادمة نواصل الحديث معها. حبيت نقول لكم أن مقام الزنكولاه تناوله الشيخ ميس ترنان ولحن عليه يا ولفتي إذا تغيب علي الشيخ أحمد خير الدين، وغنتها أولا صليحة، ونظن عندنا النسخة بغناء المطربة نعمة، فلنستمع إليها.

مأخوذة من إحدى إذاعات المعهد الرشيدي عندما أخرجنا فيه المطربة نعمة في مدتها الأولى وصويتها كان صغير. واللي اكتشفتها هي عليا، جاتني عليا قطيره بالجيك، فتاة صوتها ممتاز، واستمعت إليها وغنات واخترتها وقدمتها في الإذاعة. وفي الفترة الأولى فاضل شوى جاني قال لي ليش تفسد غنايتك وتعطيها للمبتدئات، قلت له سترى كيف ستصير هذه المبتدئة. وفعلا نعم وصلت إلى القمة في الغناء. فإلى اللقاء مع مقام الزنكولة في الحصة القادمة إن شاء الله.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس تحتضن غدا وبعد غد بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات الذي تنظمه وكالة نهوذ بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع عدد من الهياكل. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار برمجتها الصيفية، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الوادي وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تؤكد تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. في أخبار العالم، حركة حماس تتجه إلى الإعلان عن حل لجنة الطوارئ التي تدير من خلالها الشؤون الحكومية في قطاع غزة في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة ترتيب إدارة القطاع بحسب مصادر مطلعة ومسؤولين فلسطينيين. ست منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم تسفر عن مقتل 3 أشخاص وفق ما أفادت سلطات المدينة في ثاني هجوم دام تتعرض له العاصمة الأوكرانية خلال أقل من أسبوع. وختاماً، مسؤول أمريكي رفيع المستوى يقول أمس أن استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند يعد حالياً الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة المغطاة بالجليد والتي تتبع مملكة الدنمارك. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: عذب الكلام.

صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، إن الإنسان في مضمار الحياة سرها الذي يضفي عليها البهجة والبشرة والسعادة ويبعث فيها النماء والحركة. فإذا اعتدل المرء في تفكيره وكان بصره بالأمور نافذا وسلوكه حميدا وعمله متقنا استقام به أمره واعتدل ميزان الحياة في يديه وأصبح سيد نفسه، لا تأسره رغبة ولا يقوده هوى ولا ينحرف عن الجادة لمأرب أو غرض. يحمد الناس سيرته ويباركون خطواته وتوجيهاته ويقتادون به في أقواله وأفعاله وتصرفاته، فهو خير كله، قوله وفعله وخلقه ومعاملاته وتفكيره. وهنا تنبعث الطاقات البناءة في المجتمع ليسير بخطى ثابتة في حياة كلها خير، حياة يتحد فيها أفراد المجتمع ويعملون كل من موقعه لتحصيل المزيد من المكاسب ولتحقيق النجاحات المتتالية.

لاحسنا على ضفاف الوادي وفتحت عيونها الزهور، واستيقظت من نومها البوادي ورجعت لحونها الطيور. تبارك الجمال على مسيل النهر يراقص الظلال بين الغصون الخضر، يراود الخيال بموحيات الشعر. بوركت يا رمز البقا يا مجردة، يا من يباهي بردا والنيل، غنت حواليك الطيور المنشدة وحفك الجمال يا جميل. وتسكب الألحان عبر الفضاء الرحب، تستور والبطان على ثراك الخصب، كلاهما ظمآن إلى لماك العذب. يا نهر صف منابع الزمان وما جرى في سالف العهود، وصف لنا قرطاج والرومان يا مانحا طبربة الخلود. الإمضاء منور سمادح.

في الزواج والسعادة الزوجية. قال رضا ديب عواضة: الزواج هو المقدمة الأولى لولادة الخلية الأولى التي هي الأسرة، وهذه بدورها هي القماش الذي يتولد من خيوطه المجتمع البشري، والأسرة هي عبارة عن أفراد يكونون جماعة بكل معنى الكلمة. الأسرة أساس لبناء مجتمع متكامل، يؤديان إلى تفاعل بين جميع أفراد الأسرة، تحكمها معايير ومقاييس هي خطوط عريضة منسجمة تفرض وجودها وتؤكد أهميتها بالعطاء والبذل بروح المسؤولية، وفاء وتضحية، انسجاما وإيمانا وإخاء.

الزواج قوام العالم، وهو الذي يبني المدن والقرى ويملأ البيوت والمعاهد والمعامل والمصانع والدروب، قال أحدهم معرفا السعادة الزوجية: نشأة صحية وصحيحة، طفولة سعيدة، تفاهم واحترام، محيط عائلي قائم على المحبة والحنان والعدل والمساواة. هذه هي السعادة الزوجية، بالإضافة إلى تربية مسؤولة وصحيحة قبل الزواج. وقال أحد العارفين بأسرار الزواج: الزواج قافلة يقوم الزوج بقيادتها في مرحلة من المراحل، وتقوم الزوجة بقيادتها في المرحلة الأخرى.

كلنا ترهبنا اللحظات التي تنفجر فيها أنفسنا مودة، فإذا بأفئدتنا تهفو نحو كل خير وتفيض توقيرا واحتراما للحياة، وتبدو الدنيا بهيجة والناس طيبين والمستقبل مغردا. والقلوب الذكية السليمة هي التي تدرك روح الخير وتحياه، وروح الخير في عصرنا هذا تحظى بأوفى قدر من الوضوح وأوفى قدر من الاتحاد مع روح العصر ذاته. فمن مزايا عصرنا هذا أنه عرف بوسائله هو كل القيم الصحيحة واللازمة لاستمرار الازدهار البشري، وكل مظاهر الكراهية المتبدية في عصرنا تمثل آلام المخاض الذي يبشر بالوليد ويرهس به. وهذا الوليد هو عالم لا بغض فيه أبدا ولا حقد فيه أبدا. لم تعد الحياة الإنسانية تأبه إلا للبطولات التي تنطلق من الخير وتعمل وفق أغراضه. إن معايير الحياة الإنسانية قد استقامت ونجت من قوى الزيف والمناورة. كلمات من ذهب.

قال أندري مالرو: تاريخ الفن هو تاريخ تحرر الإنسان. وقال أكثم ابن صيفي: كثرة السياح من الفشل. وقال سقراط: لا تعبأ بما يقوله الناس، بل اعمل بما يمليه عليك العقل الحكيم. ويقول مثل روسي: الكلمة عصفور طائر، إذا طار عجزت عن اللحاق به. وقال سلفادور دالي: لا تناقش غبيا، لأن الناس لن يعرفوا أيكم الغبي. ويقول مثل تركي: الكلام بلطف يفتح الأبواب الحديدية. ويقول مثل عربي: سلامة الإنسان في حلاوة اللسان. وقال الهيثم بن صالح: إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب.

قال دافيد غريسان: إن المدنية وهي كلمة أسيء استعمالها كثيرا تمثل ما هو أعظم من التليفونات والمصابيح الكهربائية وغيرها، فهي النشوة بآيات العقل والولع بالجمال والشرف والرقة والأدب ولطف الحس، وهي جميعا لا تقاس بمقياس ولا توزن بميزان، ولا تبلغ المدنية ذروتها إلا حيث تظفر هذه الأشياء بالمقام الأول في الحياة.

وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم على إيقاع هذه النصيحة بإمضاء مصطفى لطفي المنفلوطي يقول: حسبك من السعادة في هذه الدنيا ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف وأن تعمل بيدك.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين أعظم العبادات الجليلة عبادة جبر الخواطر، عبادة خفية لكن أجرها عظيم عند الله. جبر الخواطر يعني أنك تداوي قلبا مكسورا، جبر الخواطر أنك تطيب نفسا متألمة، جبر الخواطر تكون سببا في ابتسامة بعد حزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عوني العبد ما كان العبد في عون أخيه، حيث كان صلى الله عليه وسلم يجبر الخواطر بابتسامته صلى الله عليه وسلم، كان يجبر الخواطر بكلماته الطيبة، معتبرا أن الكلمة الطيبة والتبسم في وجه أخيك وتطيب النفوس المكسورة هو من أفضل الأعمال. فالنبي سيد العالمين صلى الله عليه وسلم كان سيدا في جبر الخواطر، جبر خاطر اليتيم، جبر خاطر الأرملة، جبر خاطر الفقير، وحتى من كان يخطئ معه كان يعامله صلى الله عليه وسلم برحمة ويحتويه بكلمة قبل الحكم عليه. جبر الخاطر إذن هو عبادة فضلى مع الكبير والصغير. جبر سيد العالمين خاطر الطفل لما كان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود، لأن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما قد ركب على ظهره. جبر خاطر الصحابة لما كان يسمع لهم ويشعرهم بقيمتهم ويخاطب كل واحد بما يناسبه. إذن جبر الخواطر لا يحتاج مال، أحيانا يحتاج فقط قلبا حاضرا، قلبا نابضا. يحتاج أيضا إلى رسالة، رسالة بهاتفك، مكالمة بهاتفك تجبر بها خاطر والديك، خاطر صديق، خاطر قريب. أيضا دعاء في الغيب أو حتى دمعة صادقة تشارك بها إنسانا في وجعه، في ألمه. إذن أحبة الأفاضل، في زمن كثرت فيه الضغوطات والتوترات وقلت فيه الكلمة الطيبة، أصبح جبر الخواطر عبادة نادرة لكنها عظيمة، وقد يكون جبرك لخاطر عبد سببا في أن الله يجبر بخاطرك يوم تكون أنت أحوج ما تكون لمن يأخذ بيدك. إذن جبر الخاطر عبادة لا تحتاج فتاوى ولا شروط معقدة، بل تحتاج إنسانية صادقة. فاللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليقا للشر، واجعلنا من الذين يجبرون الخواطر ويجبرون خواطر عبادك، فتجبر خواطرهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
3: تواصل تعمير الاختيارات بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين على الموقع orientation.tn. قافلة وجهني وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، تحط رحالها بمدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويليا الجاري، لتنتقل أثر ذلك إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من الشهر الجاري. انعقاد الدورة الرابعة من مؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية من 8 إلى 10 من جويليا الجاري بالحمامات. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار برمجتها الصيفية. مسالك هذه الخطوط الشاطئية تربط عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. مدينة الحمامات تحتضن فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني من 13 إلى 15 من جويليا الجاري. في أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين فجر اليوم في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شملت قصفا وإطلاق نار بمناطق عدة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرع أمس في تنفيذ عملية عسكرية جوية مكثفة وممتدة تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومنطقة النبطية الفوقة شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان. وفاة 50 عنصرا من جماعة الحوثي وإصابة العشرات في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. إيران تشهد اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم يوم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثراء. وختاما، مقتل 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم جراء هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

الله سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في صباح جديد، في يوم جديد، في لقاء جديد، في رحلة إذاعية جديدة تجمعنا بكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح كالعادة. نحن انطلقنا توكلنا على بركة الله بصوت وجلمام، وصلنا لستة وثينة وعشرين دقيقة. مرحبا بكل من اختار موجاتنا باش يبدأ نهاره ومش يبدأ جمعته، زيد أسبوع جديد إن شاء الله سعيد ومبارك على الجميع. اليوم يأمن لقانا أو تأمل لقانا من قدام الكونسولات في الإخراج الإذاعي ألفا بشير، معانا عبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق فقرة لقانا، فاروق الزيري هو اللي وصل لكم صوتنا وصورتنا على كل محملنا الرقمية، وانتم أغلى مستمعين إن شاء الله صباح البدايات الجميلة وصباح تونس المزينة وصباح الخطوات الناجحة والموفقة. إن شاء الله صباحكم كله خير، كله رزق، كله فرحة، كله صحة، وإن شاء الله انطلاقتكم تكون جيدة، وانتم اللي مرتاحين صحة لكم، استمتعوا وارتاحوا. الطقس حتى هو سخون الأسبوع هذه، بعد تنعطيكم فكرة على الطقس كما تنعطيكم فكرة على فقراتنا وضيوفنا ومواضيعنا من توا للتسعة متاع الصباح. ما كالعادة نحن ما نجموش نبدأ من غيرها، صباح الاثنين 6 جويلية 2026، كما كل صباح نحبوا نسمعوها نستبشروا بها نقولوا معها أمين، هي دعوتنا لكم، دعوة خير لكم ولينا هذا الصباح.
2: دعوة خير يعطيك ما تتمنى ويجيب لك ما تستنى، ربي يفتحها في وجهك ويعطيك على قد قلبك، ربي يعطيك النجاح والصلاح والبال المرتاح، ربي يربح شيرتك ويوفقك في كل خطوة، ربي يجعلك من كل ضيق مخرج، ربي يقدر لك الخير وين ما تمشي.
3: دعوة خير

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: ربي يحقق لكم كل ما تتمنوه أكثر، وإن شاء الله نهاركم يكون جميل كي قلوبكم. 6:26 دقيقة اليوم أوقات الصلاة في تونس، صلاة الصبح كانت 3:15، صلاة الظهر نص نهار 31 دقيقة، صلاة العصر 3:15 دقيقة أو 4:15 دقيقة سامحوني، صلاة المغرب 7:44 دقيقة، وصلاة العشاء 9:32 دقيقة. طقس اليوم الاثنين 6 جويلية 2026، 21 محرم 1448، اللي يميزه أنه درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام اللي فاتت. اليوم الريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، بالتالي البحر يكون متموج فقليل الاضطراب. طقس اليوم مش تكون فيه بعض السحب القليلة شوية مش برشا، لكن العشية تتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية لبلادنا في الوسط والجنوب، وأكثر تفاصيل نعرفوها في 7:30 متى 6:26 دقيقة. نسمعكم غنية.

الفنقول والياسمين والفل اللي عطر ليالينا وسهريتنا. ديارنا اللي عندهم ياسمينة في الدار أكيد تفوح وتزهر خلال الصائفة. تاريخ المشموم منين بدأ وكيفاش بدأ يميز بلادنا ويرجع إلى العهد القرطاجي. وقتها ارتبطت صناعة العطور وتنسيق الزهور بالهوية التونسية منذ مئات السنين، وتطور الموروث هذا عبر العصور ليتحول من زينة نخبوية إلى رمز ثقافي شعبي يختزل عادات البلاد وعاداتنا. الأصول التاريخية ترجع جذوره الأولى لثقافة تنسيق باقات الزهور العطرية، ومن بعد في العهد البونيقي والقرطاجي في تونس بدأت الحكاية تتطور. أما كيفاش دخلت الياسمينة لبلادنا؟ تاريخها يرجع إلى الشرق الأوسط، غادي ظهرت أول مرة، ومن بعد فما شيخ صوفي اسمه سيدي قاسم الجليزي. الشيخ هذا يخدم في زليس، أما جاب معاه ياسمينة وزرعها وقتها في داره، ومن وقتها بدأت حكاية الياسمين مع تونس. أما يقول القائل الأندلسيين اللي جاءوا بعد كيفاش طوروا زراعة النباتات العطرية هذية، وكيفاش زادوا في تقنية تقطيرها وتشكيل المشاميم في مناطق معينة كما الوطن القبلي. أما بقاتش عند الوطن القبلي، انتشرت بشوية بشوية وكانت فيها رمزية طبقية، لأنه المشموم أو الياسمين والفل ما كناش نلقاوهم كل يوم وفي الديار الكل، كان حكر على الشيوخ على الأعيان على التجار، وكان وقتها وضعه فوق الأذن يرمز للوجاهة والنفوذ وأيضا للطبقة الاجتماعية. مبقاتش الحكاية غادي، مع مرور الوقت تحول إلى زينة شعبية متاحة للجميع. وقتها الرجال بدأوا بشوية بشوية يزيدوا يطوروا في صناعة المشموم، وحتى في وقت من الأوقات كان عنده رمزية للرجال، إذا تحط فوق الأذن اليسرى فالرجل هذاك أعزب، وإذا تحط على الأذن اليمنى فهو متزوج. أي ورجالك هوا يحطوا المشموم متاع الياسمين؟ لا، بعد ولد شركة للنساء أيضا، من رمزية طبقية إلى مراكز صنعة تاريخية. المدن متاع الحمامات ونابل دار شعبان الفهري توارثت الحرفة ذي يدويا عبر الأجيال، وخذتك العواد متاع الحلفة وخيوط القطن، وبدأ المشموم يتطور، ولا مشموم فل ومشموم ياسمين ومزين، ولا يترشق مع الأذن، ولا يتلبس، ولا يتباع في الصيف في كل بلاصة، ولا تونس بلد الياسمين بامتياز. فنهاركم فل وياسمين إن شاء الله.

صباح الورد مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. من توا للتسعه متاع الصباح مازلنا مكملين، ومن توا للتسعه متاع الصباح شنو محضرين لكم في تبعني، نعطيكم فكره على فقراتنا. نكملوا الساعه ذي بصوت فيروز، وصلنا لنشره اخبار سبعه، بعد النشره نرجعوا معكم الفقره الخبير. نحكيوا اليوم على احتياطي العمله، عن نحكيوا على التمام زاده، وللشهر الخامس على التوالي ما فماش تغيير على مستوى الفائده المديريه في السوق النقدية. هذه فقرة الخبير بعد أخبار السبعة. السبعة ونص عنا الطقس وأحواله، ومش نشوفوا تطور الحالة الجوية في تونس بعد التقلبات اللي صارت الجمعة اللي فاتت. بعد الميتيو مش نمشيو لقافلة عنوانها وجهني 2026، مدام وجهني تهم التوجيه، تهم التلامذة والطلبة وفرص الدراسة في تونس والخارج. البداية اليوم من مدينة صفاقس، وين مش تكون القافلة هذية وجهني، وين مش تمشي بعد، وكيفاش مش يكون الباركور متاعها بعد الميتيو. بعد سبعة ونص ناخذوا عليها فكرة فلاش سبور وآخر الأخبار، أخبار المونديال وأخبار الرياضة. في ثمانية غير درجين نرجعوا بعد ثمانية، مش نتحطوا على الطريقة المثلى للاستعمال الآمن لأجهزة التكييف. الأسبوع هذايا ننتظر ارتفاع في درجة الحرارة، ومن اللي يبدأ الصيف نبدأ نستعملوا كل أنواع التكييف، سواء سنترال ولا الكليماتيزور في ديارنا ولا في كرهبنا ولا المروحة زادة، كيفاش نحسن استعمالها. ثم نمشيوا لفقرة النجاحات، نجاح تونسي اسمها نهلة بن يوسف، خذت جائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي. تكون معانا ونتعرفوا عليها أكثر في حدود 8:15 نتحطوا على المجلس الوطني لعمادة الأطباء، الاعتداءات اللي تطال الطبيب في تونس، وآخر طبيب كان في المونستير، شنو التطورات، شنو يقول القانون، علاش نوصلوا للاعتداءات، كيفاش نحميه. والطب متاعنا اليوم مع تحياتنا للي يخدموا في قطاع الصحة وفي كل القطاعات. هذا صباح إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وإن شاء الله بداية أسبوعكم موفقة. الناس الكل نهاركم طيب وحظ سعيد للي يستناه في نتائج مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية اللي بعثوا لسماس البارح ويستناو. إن شاء الله النتيجة تكون في مستوى انتظاراتكم. نسكتنا تخليها تغني هذه فيروز، وهذا الكوكتيل اللي اخترناه لكم اليوم. وصلنا للسبعة، موعد نشرة الأخبار، أبقوا معنا، نرجع بعد النشرة.

0: سوا
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحليها حكاية
3: محليها محبة
2: محليها عشرة.
4: الدكتور حكيم
5: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلاو شربان الماء البارد من الثلاجة. شربان الماء البارد والمثلج خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة مضر أولا بالسنين، ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة، يعني دوخة ووجايع في المصارن، ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف لكن مش لازم الإفراط، وما فيها باس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.
4: الدكتور حكيم
6: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، وجميع الشعوب معنية بالترشح. تونس تحتضن غدا وبعد غد بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. تتويج تونسي بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني، فئة العمل التطوعي. وفي العالم، إيران تنفي وجود سلام مع واشنطن وتتمسك بشروطها في المفاوضات. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، بما يعكس الثقة في منظومة التعليم العالي العسكري. وأشارت إلى أن باب الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية ما زال مفتوحا إلى غاية 19 من جويليا الجاري.
9: عندنا إقبال كبير من الناجحين في البكالوريا، كل عام الأرقام قاعدة تزيد. هذه ما يدل كان على ثقة تلامذة بمنظومة التعليم العالي، جودة التكوين، وخاصة أن مؤسسات التعليم العالي العسكري مؤخرا تحصلوا الكل على شهادة الجودة إيزو 21001. كيف زاد المنظومة هي توفر للتلامذة عديد من الامتيازات على غرار منحة مجانية السكن والعلاج والإعاشة واللباس. عندنا اختصاصات اللي متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري. بدينا تسجيل من 23 جوان حتى يكشي 19 جويلية. شروط المترشح يكون عنده الجنسية التونسية، أعزب، عمره بين 18-23 سنة، بتاريخ 31 ديسمبر 2026، متحصل على بكالوريا 2026 دورة رئيسية، معدل 10 على الأقل، عنده 12 على الأقل في مادة التربية البدنية، وطول القامة بالنسبة للفتيات على الأقل 1.60 متر، وبالنسبة للفتيان 1.67 متر. تضاف بعض الشروط الخصوصية حسب مسلك التكوين.
8: وبيّنت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب أن جميع الشعب باتت معنية بالترشح، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة.
9: من يوم 19 جويلية إن شاء الله باش يتم الفرز، باش ناخذوا تلامذة اللي تتوفر فيهم الشروط، باش نستدعوهم لإجراء اختبارات تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت بأربع مراكز انتداب بتونس، سوسة، بيجة، وجيبس. كل مترشح باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي متوفرة بالنسبة لشعبته، يلزموا يرتبهم الكل. إذا كان مجموع نقاط تمكنوا من الحصول على أحد الاختيارات، هو بطبيعته باش ياخذ أحد الاختيارات، نجم يكون الأول كما نجم يكون الشعب العلمية الإسلامية عندهم أكثر بحكم فما التكوين الهندسي، لكن كما شعبة الأداب والرياضة والعلوم الإعلامية عندهم كان إجازة ماجستير في علوم العسكرية وإلا العلوم القانونية، هما مسارات جديدة تم إضافتهم من السنة الفارطة، وكيف كيف عنا إجازة ماجستير جديدة محاسبة مالية.
8: كما أضافت ممثلة وزارة الدفاع الوطني الرائد سهى شباب أن مدرسة الصحة العسكرية تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية، كما تتولى وزارة الدفاع الوطني تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات.
9: مدرسة الصحة العسكرية تكون في 4 اختصاصات: علوم التمريض، تخدير الإنعاش، التصوير الطبي ومداوات بالأشعة، والعلاج الطبيعي. يتهم بالنسبة للسنة شعبة رياضيات وعلوم تجريبية، ويتخرجوا بعد 3 سنوات ويباشروا العمل بالمستشفيات والمصحات العسكرية. في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل باش يتم انتداب وتكوين 3 ضباط صف مدة 3 سنوات بمدرسة طيران برج العامري في اختصاص حركة جوية، باش يقراوا مدة 3 سنوات عبارة 3 ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع، لكن بعد نهاية التكوين باش يلتحقوا مباشرة ويتم إدماجهم بديوان طيران المدني والمطارات.
8: تنظم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك غدا وبعد غد بتونس العاصمة. وينتظم المنتدى تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، مما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي. كما يمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والآفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات هامة. توجت المهندسة والدكتورة بالمعهد العالي للإعلامية في جامعة تونس المنار نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي، والتي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة. عن هذا التتويج تتحدث المهندسة نهال بن يوسف.
0: المنظمة العالمية هي سايبر سيكيورتي ومن أفضلية، الهدف متاعها تسليط الضوء على النساء اللي عندهم تأثير والمساهمات المميزة في مجال الأمن السيبراني في التوعية والتكوين. فرحت برشا اللي تم اختياري كفيناليست نمثل تونس وكمرشحة باش ناخذ جائزة عالمية لأفضل امرأة متطوعة في مجال الأمن السيبراني في العام ذي 2026. هما عملوا سيليكسيون تعديوا بمراحل، يعني اختاروا نساء في العالم الوعي في السايبر سيكيورتي وإلا في الأمن السيبراني على مدى العوام الأخرانية.
8: تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقا صيفيا بالحمامات بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء القادم. الملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم التجربة التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين، وفق رئيسة الجمعية ياسمين السكلي.
10: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم الشخصيات المتنوعة نتاع تلامذة اللي عنده صعوبات معينة ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفروها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية لإعداد حقائب رقمية متنوعة، الوثائق التعليمية، حتى الألعاب في صيغة الفلاش، لأنه توا ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. الذكاء الاصطناعي يوفرنا برشا مواقع أو برشا تطبيقات أنه في وقت موجز نجمه ننتجهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة سهلة وما تاخدش برشا وقت.
8: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تعد كلفة الدعم الطاقي من أبرز التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المالية العمومية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط عالميا وارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة، ما يفرض ضرورة مزيد ترشيد الاستهلاك والتسريع في الانتقال نحو الطاقات المتجددة. أحلام الجسمي.
11: إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة، تتزايد أهمية ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو الطاقات المتجددة، وفق ما يوضحه الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله، مؤكدا أن كلفة الدعم الطاقي تظل رهينة تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومشيرا إلى انعكاساتها المباشرة على ميزانية الدولة.
12: دعم نتاع الطاقة قاعد يكبر من سنة إلى سنة، خاصة في ارتفاع سعر النفط، فمزود عوامل مرتبطين بي الدعم هو سعر النفط بالطبيعة، وكذلك سعر الصرف. من حسن الحظ اللي الأشهر الفارطة أنه سعر الصرف تحسن، لكن سعر النفط ارتفع كثيرا. نعرفوا اللي قانون مالية نتاع 2026 حط سعر النفط ارتكز على 63.3 دولار للبرميل، ولكن لما يفوق السعر هذايا باش نلقاو الدعم يكبر. نعرفوا أسعار الطاقة هي كلها مدعمة بشكل كبير، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو المواد البترولية، وخاصة يعني الغاز البترول السائل الذباب في الغاز. هذوكم شوفوا اللي كونوا الدعم هذايا غير موجه بشكل كافي، ما فماش توجيه مباشر إلى من يستحق الدعم هذايا. اتجاه اللي يلزم نمشي فيه هو ترشيد الاستهلاك.
11: من جهته يستعرض مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري في تصريح للإذاعة الوطنية التشجيعات عن طريق صندوق الانتقال الطاقي لحث المواطن على مزيد الاقتصادي في الطاقة.
13: في حدود 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية يقع تركيزها حاليا على أسطح المؤسسة العمومية. نسعى باش يكون عندنا أكثر مكيفات الكلاس واحد. تم تشجيعات تعطي فيهم الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي على القريب العاجل، هذه جديد إن شاء الله، باش نشجع المواطن العادي على اقتناء المكيفات من كلاس واحد. فارق بين كلفة كليماتيزور كلاس واحد وكلاس اثنين ولا ثلاثة، تاخذوا الوكالة اون شارج عن طريق صندوق الانتقال الطاقي. المكيفات هذو يقلل من الفاتورة بنسبة توصل حتى 30%.
11: وفي ظل التحديات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، يبرز التحكم في الاستهلاك وتعزيز الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لاستدامة الطاقة وتقليص نفقات الدعم.
8: شرعت شركة نقل تونس بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئيا في إطار برمجتها الصيفية، بما يتماشى ونوعية تنقلات الحرفاء وخصوصية الموسم الصيفي، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: أهلا بكم من جديد. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران حددت خطوطا واضحة في المفاوضات مع واشنطن وحافظت عليها، وتعتبر جبهة المقاومة ولبنان أحد الخطوط الحمراء، متعهدا في الوقت ذاته بمتابعة ملف المرحلة الثانية من السلام في غزة بكل جدية. كما نفى رئيس البرلمان الإيراني وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها طرف غير موثوق به، ومشددا على أن إيران لم تتراجع عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية قطرية، والقاضي بوقف الحرب ضد حلفائها في المنطقة وجبهة المقاومة بعد أن أجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بهم في مذكرة التفاهم. وفي بقية أخبارنا العالمية، حركة حماس تتجه إلى الإعلان عن حل لجنة الطوارئ التي تدير من خلالها الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة ترتيب إدارة القطاع. ست منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. مقتل 50 عنصرا من جماعة الحوثي وإصابة العشرات في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألفة بشير، ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية وجميع الشعب معنية بالترشح. تونس تحتضن غدا وبعد غد بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. تتويج تونسي بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي. وفي العالم، إيران تنفي وجود سلام مع واشنطن وتتمسك بشروطها في المفاوضات. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
14: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: صباح العشرة وصباح المحبة، صباحكم مبروك سعيد، أهلا وسهلا بكم في يوم سعيد. بعد لسمعنا صوت صابر الرباعي غنينا تحت الياسمين على طريقته سولو جسمة دولا مدينة، وصلنا لسبعة 21 دقيقة كما كل نهار اثنين. حلوا صفحتنا الاقتصادية مع خبيرنا واليوم الخبير البنكي محمد نخيلي، نحكيه على معدل الفائدة في السوق النقدية التمام خلال شهر جوان 2026.
2: الخبير.
3: أعلن البنك المركزي التونسي اللي التمام استقر عند مستوى 6.99 ويسجل بذلك استقرار للشهر الخامس على التوالي. قراءة في الخبر هذية مع محمد نخيلي أستاذ القانون البنكي. بعد نقول له صباح النور ويومك سعيد.
4: صباح الخير نبيلة، صباح الخير للسادة المستمعين الكل. موضوعنا اليوم هو استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 2026. ونعرفوا اللي احنا المواطنين كل يتبعوا في نسبة الفائدة خاصة اللي عندهم قروض، هاي وقتش باش تنخفض، طلعت هبطت، باش خاطر هذا يأثر على الأقساط القروض اللي قاعدين يخلصوا فيها. واحنا للشهر الخامس على التوالي يتم الحفاظ على نصف الفائدة في معدل 6.99% وفق المعطيات اللي نشرها البنك المركزي يوم الأربعاء 1 جويلية 2026. وبالطبيعة اليوم استقرار معدل الفائدة كان متوقع بالنظر للمعطيات اللي سجلناها خلال شهر جوان، حيث حافظت المعدلات اليومية على مستويات متقاربة، وهذا ينعكس على المعدل الشهري اللي تعتمده البنوك في احتساب نسب الفائدة المطبقة على القروض. والعوامل المؤثرة زاد السياسة النقدية، ما شفناش تطورات جوهرية خلال الفترة الأخيرة، واليوم ما فماش مبررات تدفع للترفيع أو للتخفيض في الوقت الراهن. بالطبيعة اليوم الحمد لله معناها الأزمة اللي صارت في المنطقة والحرب الأمريكية الإيرانية التداعيات متاحة ما وصلتش لتونس، وذاك علاش ما صارش ترفيع. لكن في الحد ذاته البنك المركزي اعتمد سياسة حذرة مقارنة بالمسائل في العالم، زاد كيف بالتوازي مع معادلات التضخم، ويهدف للحفاظ معناها على العملة الصعبة وعلى التحكم في التضخم. اليوم المعدل المؤشر هذايا يؤدي لأنه ضعف الطلب على السيولة البنكية نتيجة تراجع إسناد القروض، وزاد كيف محدودية اللجوء لعملية التمويل لدى البنك المركزي ساهم في الإبقاء على نسبة الفائدة هذية. وزاد اليوم يقعد المراجعة متاع نسبة الفائدة مرتبط بتطورات نسبة التضخم، وزاد كيف في معناها أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفط زاد كيف في العالم. دونك اليوم كنا نلاحظوا أنه بالنسبة للسنوات القليلة الفارطة معناها ما يتراجع نسبة الفائدة، خاطر كانت 8% خلال شهر جوان 2023، ثم نزلت 7.97% خلال شهر جوان 2024، ثم 7.5% خلال شهر جوان 2025، قبل أن تستقر حاليا عند معدل 6.99% في السياسة تعكس معناها التراجع التدريجي في نسبة الفائدة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وإن شاء الله اليوم بتراجع نسبة التضخم بتطور الاقتصاد معناتها نشوفوا الانخفاض التدريجي في نسبة الفائدة، وعلاش لا ما ترجعش معناها للسنوات اللي شفناهم في 2016 وكل وين وصلت حتى الأربعة خمسة.
2: الخبير
3: شكرا لك محمد النخيلي أستاذ القانون البنكي. كانت هذه قراءة في معدل الفائدة في السوق النقدية تمام خلال شهر جوان 2026، كما كنتوا تسمعوا استقرت في مستوى 6.99، كانت أرفع من هكية، وخاصة الناس اللي ماخذة قروض بنكية تهتم ياسر بالتمام، وإن شاء الله الاستقرار يتواصل ويعكس استقرار زادة في توجهات السياسة النقدية خلال الفترة هذه. بقوا معنا، نحن بعد الغنية هذه نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي، تشوفوا الطقس كيفاش مش يكون في تونس في بداية هذا الأسبوع وفي الأيامات الجاية. هكيكا الناس اللي تحب تعوم تنجم تبرمج تفهم طقسها، وأيضا ناخذوا كل التفاصيل حول الحرارة ترجع ترتفع وإلا تستقر في الأيام هذه. بقوا معنا، راجعين بعد الغنية.

0: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة
1: إشهار
4: مع انترنت تي تي سيف سنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
1: إشهار
5: أحوال الطقس.
6: السبعة ونص في الوقيت هذي نمشي للمعهد الوطني للرز الجوي مش نعرفه أحوال الطقس. معنا صبحي بن أحمد، نقول له صباح الخير.
7: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بالرز الوطنية.
6: أهلا وسهلا بيك. بعد لعشنا بعض التقلبات، الناس ما حبت تعوم جمعة وسبت فيهم، شكون كورش وهكا غامر وفما شكون بطل الجمعة هذية، كيفاش مش يكون الطقس؟ نعم. البحر شنو أحواله؟ أعطينا التفاصيل سي صبحي.
7: نعم صحيح، هو بعد المنخفض اللي شفناه معناتها في نهاية هذا الأسبوع اللي أعطاه معناتها أمطار غزيرة في مناطق الساحلية الشمالية وكذلك الرياح كانت قوية، البحر كان تقريبا في خانة ممنوع. إن شاء الله بالنسبة لليوم النجمة نحكي على انخفاض واضح معناتها في سرعة الرياح، وبالتالي البحر مش يكون متموج اليوم، الحذر مطلوب ديما يبقى. بالنسبة لحالة الطقس عموما، طقس صافي إلى قليل صعب على أغلب مناطق البلاد، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين، بالنسبة للقصوى تتراوح اليوم إن شاء الله ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 35 و 39 درجة داخل البلاد. إن شاء الله اليوم نسجله حرارة قصوى بعد الظهر 35 درجة بتونس العاصمة. يبقى الطقس في استقرار كذلك يوم الغد مع إمكانية ضعيفة لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للوسط، وبالنسبة لسرعة الرياح تتقلص سرعة الرياح غدوة، الرياح تكون شرقية ضعيفة فمعتدلة، البحر بش يكون قليل الاضطراب إن شاء الله على كامل السواحل تقريبا، والحرارة في نسق الارتفاع ارتفاع طفيف عادية معناتها أكثر بقليل تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة، ما بين 30-35 درجة تقريبا قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 36-40 درجة داخل البلاد. بالنسبة ليوم الأربعاء يبدأ الارتفاع كذلك أكثر بقليل معناتها في درجات الحرارة، يمكن تتجاوز المعدلات العادية بقليل، لكن نجم نحكيه على ارتفاع معناتها في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس، سيارات مش تكون جنوبية، ظهور الشيلي بشظهر الشيلي إن شاء الله في عديد المناطق، لكن تبقى ديما درجات حرارة لا ترتقي إلى موجة حر، ارتفاع لكن ما هوش حاجة كبيرة برشا معناتها إن شاء الله.
6: معناها الصفحات اللي تكتب انطلاقا من هذا الأسبوع مش تجينا موجة حرارة كبيرة وخريطة حمراء وكل شيء.
7: نعم فما ارتفاع، فما الشيلي، لكن ما فماش حرارة عادية معناتها تقريبا نحن مستنسين بها معناتها في الفترة هذه، في نحن في شهر جويلية الحرارة تصل معناتها الأربعينات عادي باش تكون معناتها فما 40 41 42 درجه في بعض المناطق وخاصه المناطق الجنوب الغربي، يمكن نحسها اكثر في الويكاند، لكن ما تقلقش من ناحيه الرطوبه، ما فماش رطوبه وبالتالي معناتها هواء حار جاف، ما يقلقش برشا ان شاء الله، ربي يعطينا على قد ما نقدر ان شاء الله.
6: شكرا لك، يعطيك صحه صحي، ان شاء الله نهارك زين، بدايه اسبوع موفقه ليك ولكل مستمعينا. 7:33 دقيقه للي يسال على الوقت توا. نعاود نذكر بالنسبه لناجحين في البكالوريا المتميزين المتفوقين، ذكركم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اللي اليوم آخر أجل مش تسجلوا في الـ www.orientation.tn موقع التوجيه الجامعي مش تعمروا الاختيارات متاعكم. الانطلاقة كانت من نهار الجمعة 3 جويليا 2026، عندكم حتى لليوم نص نهار مش تكملوا عملية التسجيل في دورة المتفوقين اللي آخرها اليوم نص نهار. إن شاء الله بالنجاح، كما نجحتوا في الباك بامتياز يكون النجاح زادة في اختياراتكم بالنسبة للتوجيه الجامعي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: سبعة واحد واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. قبيلة ذكرت لي اليوم نص نهار آخر أجل للتسجيل في www.orientation.tn بالنسبة للمتفوقين مش يبدأوا رحلة التوجيه. التوجيه اللي حير برشا ناس أكعليش تجي قافلة اسمها وجهني 2026، هي مخصصة للتوجيه الجامعي والدراسة في تونس والخارج بين ثلاثة مدن رئيسية وفق مواعيد مضبوطة. نبدأ بصفاقس، تونس العاصمة، سوسة، شنو فيها القافلة؟ هذا اللي مش نعرفوه في الفقرة الموالية.
2: متابعات.
1: في المتابعات نستقبل سيرين محسني، هو مسؤول التسويق بقفيلة وجهني من عنده هو. ناخذ كل التفاصيل. صباح النور سيرين، نهارك طيب.
3: صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، نعاودوا نهنيو كل الناجحين والناجحات المتميزين والمتميزات في امتحان البكالوريا ونتمنوا النجاح زاده للي عداو الكونترول ويستناو قافله وجهني 2026. كيفاش تقدم هنا وشنو اللي مش يكون فيها سيريان؟
3: بيت بالكو شيء كما قلت، دونك ان شاء الله مبروك للناجحين الكل، ومازال دوره الابطال دونك اللي سي بون تعديت لمرحله، ان شاء الله ربي ينجح اللي عداو الكل.
1: النتيجه هي اللي مازالت هنا نستناو فيها معاهم. اي
3: اكزاكتومون. بس نحكيو على وجهني. دونك وجهني هو اكبر معرض توجيه في تونس، هو دونك بروجي عنده 4 سنين يخدم في تونس. نزوروا اكثر من 13 ولايه في العام. دونك الهدف نتاعنا على باز هو انه باش نعاونوا الطلبه في التوجيه نتاعهم، كل سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك. دونك في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سنتر لانغويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا. دونك اي حاجه من الحاجات

0: سينوما الكل متوفر في وجهني بأحسن كاليتي. نحكيو على ديما لي ميور، دونك لي ميور زونيفرسيتي كيك سوا من تونس والا من برا، لي ميور سونتر لانغويستيك، لي ميور سونتر تاع ستادي بروز، لي ميور سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس. دونك ديما الجون كي يدخل معنا لوجهني يخرج اوتبوت كبير، وهذا اللي ديما موجود في وجهني.
1: دونك اللي فهمته من كلامك مش فقط للناجحين في البكالوريا، اي حد ينجم يستفيد منها، حتى اللي نقل للباك نجح للباك ويعدي عام الجاي. مفتوحه للجميع معناها.
0: بالضبط، مفتوحه حتى اللي مازال ما عداش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، مفتوحه حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو هي السيكسيون اللي باش يختارها. بنعرفوا اللي ديما فما حيره هكا من الكلام ذا، اسكو باش يعملوا معناها سيكسيون ايكونومي جيستيون، اسكو باش يعملوا سيونس مات اتسيتيرا. دونك هذايا مفتوح لهم فيكو احنا عندنا زون دوريونتاسيون موجوده معنا في وجهني، باش يلقاو دي زيكسبير اللي باش يعاونوهم كلكي سواء كيما قلنا قبل الباك ولا حتى بعد الباك، من يعاونوهم في انهم يحسبوا السكور نتاعهم يتوجهوا للصحيح. دونك باش يلقاو زاد اكثر من 70 جامعه من تونس ومن برا، باش يلقاو اكثر من 20 سونتر دو فورماسيون كيما قلنا بي تي بي بي تي اس. دونك متوفر كل شيء في وجهنا.
1: عندنا 30 دوله مشاركه بالنسبه للي يحبوا يقراوا لبرا.
0: باش نلقاو في وجهنا 70 جامعه من اكثر من 30 دوله بيان سور، دونك 31 في تونس، باش نلقاو اكثر من 30 دوله. وكيف كيف باش نلقاو دي زاجونس تاع ستادي برود اللي يخرجوا العباد يقراوا لبرا، كيف كيف في دول اخرى كومبليتمون. دونك اي دوله يتخيلوها دونك الطلبه نجموا يلقاوها. حاجه اخرى، الايفينمون هذا مش كان لجماعة الباك والا جوست ما عندوش باك، حتى اللي يعمل ليسونس يحب يقرا ماستر، والا عمل ماستر يحب يكمل بي اتش دي، والا يحب يعمل حاجه اخرى كومبليتمون، ولا حتى يحب يعمل يحب يعمل ريكونفيرسيون دو كارير. دونك متوفر معنا بيان سور في وجهنا.
1: خلينا نقولوا مالها للشباب الكل، التلامذه والطلبه الكل في مختلف الاختصاصات، اعطينا المواعيد توا سيريين مش يعرفوا الناس وين يمشيوا وقتاش يمشيوا.
0: المواعيد احنا البارح وين كملنا النسخه نتاعنا نتاع صفاقس اللي كانت نهار 4 و 5 جويلية في اوتيل زيتونه في صفاقس. ان شاء الله المحطه الجايه باش تكون في تونس في مدينه الثقافه نهار 11 و 12 جويلية، ومن بعد باش نخدموا بالنسخه نتاع سوسه نهار 18 و 19 في اوتيل المردي كلوب قنطام ان شاء الله.
1: هذه الجولة، ونحن في كل مرة نذكروا زادة العبيد وين ينجموا يلقاوكم مش هكاكا ينجموا يستفادوا. بور لو مومون قايدوا المواعيد هذية 11 و 12 جويليا في مدينة الثقافة بالعاصمة، ومن بعد تمشيوا السوسة نهار 18 و 19 جويليا، تظاهرة فيها أكثر من 80 ورشة عمل، 100 الندوة فيها كل الجامعات حاضرة ومراكز التكوين، وإن شاء الله تستفادوا من القافلة هذية. وجهني 2026 مع شكرنا ليك سيريان محسن. نحن بعد 4 دقائق من الآن نخليو المجال للرياضة وأخبارها، كأس العالم 2026، ونعرفوا قديش التوانسة تتبع بعد هزيمة البرازيل نيماريو على نهاية المسيرة متاعو الدولية، وفي المونديال أنجلترا تهزم المكسيك، وأكثر تفاصيل وأكثر أخبار مع رجل مختار بعد الغنية هذية.

0: الوطنية
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: صباح النور والسرور لكل مستمعينا ومستمعاتنا. صباح الفل رجاء.
3: صباح النور نبيلة وما شاء الله عليك في كرة القدم، يعني وليت
2: شفت وليت نواكب وليت نواكب مش كيجيو الزملاء من قسم الرياضة ما نحشمش روحي قدامه.
3: لا لا ما شاء الله عليك، ولابد من انتدابك يعني على مستوى مصلحة الرياضة إضافة كبيرة.
2: أي والله ما قلتش لي في الأثناء، وقبل ما نخلي لك المجال حبيت نقول لي فما مواطن خذي تاكسي اليوم الصباح من جعفر طريق رواد من بحذا مجازا جعفر طريق رواد، هبطته في الزهروني وين يبيعوا الفريب. مسكين ضيع السوش متاعه، فيه بطاقة تعريف العسكرية، فيه بطاقة معالجة عسكرية، ورخصة سياقة، وبطاقة سحب بريدية، وفلوس. الفلوس ربي عوض عليه اللي لقاهم، لكن بالنسبة لكل الأوراق الرسمية رجاء الاتصال بينا هنا في الأستوديو ولا على الرقم 54-333-877 54-333-877 باسم علي بن خميس الحزامي. البطاقات متاعه هذوما رسمية ومؤكدة وعاجلة، خاصة أنه ماشي يحضر
3: العرس
2: بنته،
3: هو هذا ماشي باش يقضي العرس بنته وضيع المحفظة متاعه في التاكسي، إن شاء الله يسترجعها قريبا إن شاء الله.
2: أنا متأكدة اللي إذا ركب واحد في التاكسي هذيك ولقى المحفظة راهو مش يتصل، أنا متأكدة عندي ثقة فيهم التوانسة. وإذا التاكسيستي يسمع فينا، ونعرف قديش تاكسيستية يسمعونا، إذا يسمع فينا الرجل اللي طلعته اليوم عسكري من جعفر طريق رواد وهبطته في الزهروني، أعمل طلة ترابح ذيك وين الكرسي اللوطة، كان تلقى ستوش هذية تتصل بينا هنا في الأستوديو على 71-844-404 ولا تطلب 54-333-877. ويعطيكم الصحة وشكرا لكم اللي مش ترجعوا له ستوش متاعه. تخليك رجاء مع الرياضة وأخبارها.
3: شكرا لكم.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
5: ثقافة،
4: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
3: مرحبا بكم في فلاش سبور في هذا العدد الأول. باش نبدأوه أكيد بأخبار منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة السلة، اللي أنهى البارحة دور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالفوز على المنتخب الغيني 50-61. الانتصار هذا يخلي منتخبنا الوطني التونسي يترشح للدورة الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لمونديال كرة السلة اللي باش تدور فعالياته بقطر 2027. منتخبنا الوطني التونسي في الدورة الثاني، النافذة الأولى ستكون في تونس من في نهاية شهر أوت، من 27 أوت، وفي المجموعة الأولى منتخبات جنوب السودان الرأس الأخضر والكاميرون إلى جانب تونس، والنافذة الثانية من هذا الدورة الثاني والأخير المؤهل لكأس العالم لكرة السلة سيكون في شهر فيفري القادم. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي بقيادة المدرب التونسي القدير عادل التلاتلي. من أخبار كرة السلة إلى أخبار كرة القدم، والحدث طبعا نهائيات كأس العالم لكرة القدم. المنتخب البرازيلي للمرة السادسة خارج حسابات منصة التتويج بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم بعد انسحابه البارح في الدور الثمن النهائي أمام منتخب النرويج 2-1. ثنائية هالاند اللي يصبح في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم إلى جانب ميسي وأمبامبي بسبع أهداف، ثم هاري كين اللاعب المنتخب الإنجليزي اللي كان أيضا سجل البارح هدف الانتصار للمنتخب الإنجليزي وترشحه على حساب المكسيك في الدورة الثمن النهائي 3-2 بخمسة أهداف، ثم صار لاعب المنتخب السنغالي 4 أهداف، وديمبيلي 4 أهداف، وفينيسيوس 4 أهداف، في حين رونالدو 3 أهداف. كما قلت النرويج تترشح للدور الربع النهائي على حساب البرازيل 2-1، ومنتخب إنجلترا ترشح البارح على حساب المكسيك 3-2. بالنسبة لمباريات هذا المساء، انطلاقا من الساعة 8 مساء المباراة المنتظرة، مباراة القمة في الحقيقة لهذا الدور، ستجمع منتخب البرتغال بإسبانيا. والبارح في الندوة الصحفية التي سبقت هذه المباراة رونالدو تحدث عن آخر كأس عالم ليه، قال إن شاء الله ما تكونش المباراة الأخيرة بالنسبة لي في كأس العالم 2026. كما قلت 8 البرتغال تواجه إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية في 1 صباحا تواجه منتخب بلجيكا. المباراة هذه يعني برشا ردود فعل على قرار لجنة العقوبات التابعة للفيفا بإلغاء البطاقة الحمراء لبالوغون مهاجم المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ما صدر من تعليق من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد إلغاء الفيفا للبطاقة الحمراء، وشكره للفيفا ورفع الظلم الكبير كما قال هو على حد تعبيره، يعني تداخل السياسة بالرياضة. البعض تحدث عن تأثير السياسة على الرياضة وعلى الفيفا، والكل تحدث عن ممكن منتخبات تشتكي أيضا للفيفا في صورة حصول لاعبيها على بطاقة حمراء للمعاملة بالمثل. والاتحاد البلجيكي في حد ذاته يعني اشتكى وقال لابد من تكافؤ الفرص، والأمر غير مقبول، يعني ورقة حمراء وإلغاء العقوبة بالنسبة للاعب الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لبقية مباريات الدورة ثمن النهائي، نذكركم غدا في 5 مساء الأرجنتين تواجه المنتخب المصري، وفي 9 مساء غدا سويسرا تواجه كولومبيا. هذا بالنسبة للدور الثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم. المنتخب المغربي نذكر ترشح للربع النهائي هو الآخر، والمنتخب الفرنسي. من أخبار كأس العالم لكرة القدم إلى أخبار كرة القدم الخاصة بالبطولات العربية، البطولة المغربية تواصل النشاط رغم مشاركة المنتخب المغربي في نهائي كأس العالم لكرة القدم. والبارح تعرفنا على بطل المغرب اللي هو المغرب الفاسي، اللي يعود لمنصة التتويج والتتويج بلقب بطولة المغرب لكرة القدم بعد 41 سنة من الغياب. وصلاح الغدامسي اللاعب التونسي يتوج مع المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي. معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي يحرز المركز الثاني وبالتالي يتأهل لدوري أبطال إفريقيا، ونصر الدين نابي يحرز المركز الثالث مع فريق الرجاء البيضاوي ويتأهل لمنافسات كأس الكاف. يعني كي نقول الأسماء هذه كرة القدم التونسية والإطارات التونسية والمدربين التوانسة، يعني الحمد لله يعني مازالوا متألقين ويقدموا في الإضافة في كرة القدم المغربية اللي متألقة كما يكون يعني على مستوى نهائيات كأس العالم لكرة القدم. من كرة القدم إلى كرة القدم المصغرة، البارح كان الموعد مع نهائي البطولة الوطنية على مستوى الأكابر. فوز الاتحاد الرياضي بابن خيار بلقب البطولة على حساب الرياض الرياضي بسوسة بعد الفوز في المباراة النهائية 3-2. ألف مبروك للاتحاد الرياضي بابن خيار. وفي نهائي بطولة الكبريات في كرة القدم المصغرة، فوز النجم الرياضي ببرقو 6-3 على حساب الجمعية النسائية بمدنين. ألف مبروك أيضا للنجم الرياضي ببرقو تتويجه بلقب البطولة على مستوى الكبريات. في كرة المضرب، عزيز دوغاز البارح يتوج بلقب دورة المونستير الدولي بعد الفوز في الدورة النهائية على اللاعب الفرنسي سيزار بوشلاغم بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 7-6 6-0 ثم 6-3 للاعبنا عزيز دوغاز. مباراة دامت 2 ساعة و37 دقيقة، وهو اللقب رقم 18 في منافسات الفردي لعزيز دوغاز. برافو لعزيز دوغاز، وإن شاء الله أكيد تألق على مستوى بقية البطولات العالمية خارج تونس. نوصلوا لنهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
5: فلاش سبور في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
0: منوعات تصنع الفرحة،
5: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
0: فقرات ثقافية تثري الفكر،
5: محتوى متجدد
0: وأصوات متنوعة،
5: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
6: إشهار
7: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
8: إشهار الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية
8: تونسكم
5: معكم وين ما كنتم.
8: وين ما كنتم.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة مساء أمس إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة من ولاية أريانا، أين التقى بعدد من المواطنين وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تواصل تعمير الاختيارات اليوم بالنسبة إلى الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين على الموقع orientation.tn. باب الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية ما يزال مفتوحا إلى غاية 19 من جويليا الجاري، وجميع الشعب معنية بالترشح بعد إدراج مسارات جديدة للتعليم العالي العسكري. مبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة تقدم بها عدد من النواب. مشروع القانون ينص على وضع إطار تشريعي يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، مع منح الدولة دوراً حيوياً في مرافقة القطاع الصناعي وتحفيزه على التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. بلدية تونس تجدد دعوتها في بلاغ موجه إلى كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالترتيب والقوانين البلدية. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني ينفي وجود سلام مع واشنطن، مشددا على أن إيران لم تتراجع عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم المواقعة مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية وقطرية. في اليمن، مدينة الحديدة تشهد أعنف المواجهات منذ هدنة 22 و2000 ومقتل 50 حوثيا في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية. وختاما، وبأسلحة عالية الدقة، روسيا تعلن شن هجوم واسع فجر اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
10: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي اللبناني الأمريكي طارق يماني، أحد أبرز الرواد المعاصرين في إعادة ابتكار الموسيقى العربية الكلاسيكية ودمجها مع لغة الجاز الإفريقي الأمريكي والموسيقى الإلكترونية، يوم الاثنين 6 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم الكل، نهاركم زين إن شاء الله، بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومستمعاتنا، أطيب الأماني لبداية يوم جديد إن شاء الله سعيد للجميع. 8-9 دقائق هذه ساعتنا الثالثة، وفي ساعتنا هذية كنوا سعداء أن نستقبلوا ضيوفنا. ضيفتنا الأولى جينا من الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
2: ضيف الماتينال
1: مدام شادي عبيدي، مهندس رئيس بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. نهارك زين، مرحبا بيك.
3: عايشك، صباح النور ليك والمستمعين تاع الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بيك. نحكيو اليوم على الاستعمال الآمن لأجهزة التكييف وقت اللي تسخن الدنيا، وقت اللي يجي الصيف الناس الكل تبدا تلوج، كيفاش مش تبرد؟ فما ما بين كليماتيزور الكهرباء، كليماتيزور الدار، الكليماتيزاسيون سنترال، المروحة، وكل واحد وطريقته، لكن في كل طريقة فما أخطاء شائعة نحن نعملوها في سلوكنا اليومي، اللي خلى وزارة الصحة تخرج بيان بلاغ تقول ردوا بالكم معك أنت اليوم، باش نعرفوا شنو الأخطاء الشائعة، كيفاش نحميو صحتنا ونحميو رواحنا ونحن نتمتعوا بالتكييف هذية، سيان تجهز التكييف كيفاش تتم، وقتاش تتم، وبرشا معلومات ما نجمو ناخذوها كان من عند المختصين. مرحبا بك مرة أخرى. نبدأ بالسلوكيات الخاطئة الشائعة.
3: هو التكييف الاستعمال نتاعه مع التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره مش يكثر في ما عادش نجمو نستغنيو عليه ساعات في الصيف، خاصه بين شهر جويليه واوت. الاستعمال يكون في الاماكن المغلقه اللي هما نعديو فيهم بين 80-90% من الوقت نتاعنا. هو التكييف في حد ذاته راه ماهوش مشكله ولا خطر، لكن الاستعمال الغير سالي، الاخطاء اللي نقوموا بها، هو اللي خلينا عرضه لبعض المخاطر الصحيه. كان نجمو نقسموا التكييف، نجمو يكون ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الهواء، ساعة في وسط القاعة وإلى البيت السالون بتاعنا اللي قاعدين فيها، لازم يكون هواء نظيف. إيش معناها؟ معناها ما لازمش يكون عندنا نظيف في الدار، ما لازمش يكون فما غبرة، فما مصادر ملوثات كيميائية ولا بيولوجية، على خاطر المكيف ما يقومش بتنقية الهواء، هو فقط يقوم بإعادة تدوير الهواء ديجا هو الموجود في القاعة اللي إحنا فيها وإلا في البيرو اللي إحنا فيه.
1: باهي، هنا كي الدار تندي شو مش نعمل هنا؟
3: لازم هندي هذيك هو من يأثر على الجهاز التنفسي، يكون سبب في برشا اضطرابات تنفسية للفئات الكل، وخاصة فئات الهشة كما الأطفال وكما المسنين والكل. دونك لازمنا كيمش نخدموا كليماتيزور نكونوا ساعة متيقنين اللي الهواء في وسط القاعة هذيك اللي باش تصير لها التكييف يكون هواء نقي. المرحلة الثانية، المكيف في حد ذاته لازم تصير له صيانة، لازم تصير عملية تنظيف للفلتر نتاعو
1: مرة كل قد
3: ايه؟ على الأقل مرة سنويا، نأكدوا خاصة تكون من طرف تقني مختص باش تكون صيانة فعالة وإفكاس. معناها مانيش مش صيانة وتبدأ فما مشاكل، على قد ما يكونوا فيه ملوثات، على قد ما يكونوا فيه غبار، هكا اللي فيه تغيذوكم راهو باش يقعد الشخص اللي موجود في القاعة هذيك يستنشق فيها على طول ما هو قاعد في وسط البيت.
1: ساعات فما ناس من اللي يسمعوا فينا جوست يحلوه وينحيوه كل زوز بلاستيك كيما الفلتر هما ويغسلوهم ويرجعوهم، يقولك ما تستحقش مختص.
3: ما تستحقش هي هو صحيح ومش صحيح، هو يا حبذا يكون تقني مختص هو اللي يعطينا، معناها هو مجال الاختصاص نتاعو، معناها يقول لك كان فما حاجه لازم يتصلح. ساعات خاطر راهم التنظيف هذيك ماهوش كافي، لازم نبدلوهم. دونك وقتها باش نتفاديو المخاطر نتاع الملوثات اللي نجمت موجوده في الكليماتيزور في حد ذاته. العنصر الثالث اللي هو التهويه الطبيعيه، ما لازمش نخدموا الكليماتيزور 24/24 حتى راهو كان درجه الحراره البرة تكون قصوى وتكون سخانه كبيره، لازم تهويه على الاقل مرتي، مرة في الصباح بين 10-15 دقيقة ومرة في العشية. المكان كيف يكون مسكر على طول النهار وإحنا نخدمه في التكييف راهو باش يضاعف من 3-5 مرات الملوثات اللي موجودة في بلاصة تصير لها تهوئة عادية. الهواء الداخلي راهو يمكن إحنا في العادة ما نحكيوش عليه برشا، لكن الهواء الداخلي راهو فيه 5 مرات أكثر مواد ملوثة من الهواء الخارجي. ذيك علاش نردوا بالنا في الحالة العادية وإلا في حالة استعمال التكييف في فصل الصيف.
1: معناها فكرة أنه الكليماتيزور ينجم ينقي وينظف الهواء هي فكرة غلط.
3: هي فكرة مغلوطة. هو يقوم هما ساعة احنا باش نكون واضحين عنا نجم قسم نقولوا عنا زوز أنواع متاع تكييف. التكييف الفردي اللي هو موجود في أغلبية الجار متاعنا يتكون من زوز الوحدات، هذيك الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية، والتكييف المركزي. في الحالات الزوز هو يقوم بإعادة تدوير الهواء، راهو ما يجيبش هواء جديد إلا في حالة اللي فما مثلا تهوية ميكانيكية نلقاها كيبدأ فما تكييف مركزي، وقتها يولي فما معناها هواء جديد يدخل للقاعة، لكن كي ما فماش راهو قاعد يعاود في نفس الهواء.
1: ما قلتنا شيء على تكييف السيارة كيف كيف؟
3: كيف كيف كيف كيف لازم راهو التنظيف. هو راهو التكييف بانواعه الكل، فما توا ما شاء الله برشا انواع، فما تكييف في وسائل النقل، فما تكييف زاد نحكيو على الكليماتيزور بورتابل اللي موجود زاد تاو كيف كيف واللي نلقاوه في المساحات التجاريه، فما المروحه زاد نستعملوها في الصيف، يطبق عليها تقريبا هذي هو نفس المعطيات. نردوا بالنا على خطر المخاطر الصحيه اللي من الاعراض اللي نجموا نشوفوها هي جفاف في الانف، في الحلق، كحه ساعات، مشاكل تنفسية، هذوما الكل يكونوا من الهواء خاصة الجيف متاع المكيف. هذيك علاش احنا نقولوا ما يلزمش درجة الحرارة تكون هابطة برشا، 26 درجة بين 25 و 27 درجة هي 26
1: متاعنا. انا احنا حاطين في العشرين
3: 20 شو هي نعرف برشا يقول لك 26 شوي، لكن راهو 26 هي من ناحية اللي انت تحس هكا ان سيغتان كونفور، ومن ناحية الطاقية كيف كيف، دونك 26 ملائم جدا باش احنا ما نهبطوش لدرجة الحرارة هذي على خاطر تخوف. راهو زايدة اول حاجة تعطينا هواء جاف، والهواء الجاف هذيك يعطينا جفاف في الانف في الحنجره. علاش احنا ساعات نقولوا بديجا نقول واحد قرب من الكليماتيزور، هو ما يقربش من الكليماتيزور، هو الجفاف اللي يجي في الحلق وفي الانف يخلي الانسان بلو سنسيبل للملوثات الموجوده والا لي فيروس واللي بكتيري الموجودين. هذاك علاش بار لا سويت تلقاه مثلا عنده اضطرابات مثلا نتاع غريب ولا حاجه، هو مش غريب من الكليماتيزور، مي حضرنا التيغاف فوغابل باش هو يكون عنده هكا القلق هذا. بالنسبة للعشرين اللي حكينا عليها توا، راهم خافوا شوية زادة من الصدمات الحرارية اللي هما لي شوك تيرميك، على خاطر كان البرة عندي 40 درجة وندخل المكان مكيفي 20، الفرق بينتهم 20 درجة كاملة.
1: وقداش يلزم يكون الفرق بين الداخل والبرة؟
3: ما يفوتش 7 درجات،
1: ما يفوتش 7
3: باش ما يصيروش لي شوك تيرميك هذوك. من بعد نلقاو آلام في المفاصل، تشنجات عضلية، الكليماتيزور كيف كيف ما نقعدوش مقابلينه دو بريفيرونس، معناها تبدا الديريكسيون نتاعو الفوق مش يضرب ديريكتومون في العبد. هذيك كيف كيف يعمل بعد يقول لك عندي وجيعه في الرقبه، عندي وجيعه في المفاصل من الكليماتيزور، دونك ما نقعدوش مقابلينه، وبالاخص اذا كان نبداو خارجين من دوش ولا من اكتيفيتي فيزيك ولا، دونك ماذا بينا هكا الهواء البارد الخارج من الكليماتيزور ما نجيوش ونقابلوه لتفيدا للمخاطر الصحيه اللي نجم تنتج من بعد.
1: باهي، في الكليماتيزور فما دي مود، وقت اللي نبداو نشدوا الكوموند نلقاو المود فان، المود اللي يخرج ماء معناها هو مبلول، مود فنتيلاتور. انا هو احسن مود نجم نحطوه وما فيش مضر على صحتنا؟
3: هو من هوش قلنا، قلنا اللي الهواء نتاعو الخاصيه اللي هو هواء جاف، هذيك اللي تقلق برشا، تعمل جفاف في العينين خاصه للعبيد مثلا اللي يلبسوا لي لونتي ولا اللي عندهم هم بطبيعتهم جفاف في العينين. العبيد كيف كيف تعمل جفاف في الحلق وفي في الانف. دونك احنا باش نتفاديو هاللي ريسك هذوما، من المفروض في لي مود هذوك نختاروا المود اللي كان موجوده، نختاروا اللي هي تعطيك هواء الرطوبة متاعه ما تقلش على 40%، تحت 40% واللي نحكيه على هواء جيف. كين زيدا ما عنيش لوبسيون هذية في كليماتيزور قديم ولا حاجة، نجمو نحلو شبابك ما نهبطوش برشا في التمبيراتور، نحميو رواحنا من المخاطر متاع الهواء الجيف متاع الكليماتيزور.
1: ردوا بالكم ملا وانتم تستعملوا في التكييف تنجم تضر صحتك بسلوكيات واخطاء شائعه نعملوها الكل كل يوم. مرات يقول لك والله قمت معنوز خاطر بت تحت كليماتيزور، خليوه ليله كامله زاده يمشي، رغم اللي فما توا الكليماتيزور اللي فيهم كالمود سليب، يعني هو يقعد يمشي بشويه ويحافظ على نفس درجه الحراره نتاع الغرفه.
3: دونك هو درجه الحراره كيف ما قلنا ما لازمش تكون، راهو لازم شويه تاقلم مع وضعيه الصيف. صحيح البدن يطلب كدرجه حراره 37 درجه نتاعو، هذيك علاش ساعات عبد كيف يبدا البرا يتعرق والكل، لازم يحب هكا الكونفور تيرميك نتاع 37 درجه ما نهبطوش برشا خاطر ساعات تدخل انت حتى الفضاء التجاريه والحاجه تلقى فيها 16 راهو معناها برشا ديفيرونس كبيره بين الداخل والخارج. في النوم وفي الليل يا حبذا كان درجه الحراره طاحت في الليل وفي العشيه نحلوا شبابك ونمشيو للتهوئه الطبيعيه، كان درجه الحراره مرتفعه نحاولوا نلتزموا بدرجه حراره معقوله.
1: هذا هو، هذه النصائح نتاع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. فما حملات قاعدين تقوموا بها
3: حاليا، هي حملة تحسيسية تحت إشراف وزارة الصحة على العديد من المواضيع ترجع بالنظر الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. احنا ننشط في ثلاثة مجالات مختلفة: تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالتلوث المحيط، تقييم المخاطر الصحية اللي مرتبطة بالمواد الغذائية، وفما زاد المواد الصحية. تو دونك حملة تحسيسية خاصة بقدوم فصل الصيف، وفما برشا حاجات نجموا نوعي فيهم المواطن باش يحافظ على صحته.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لك مدام شادي عبيدي، مهندس رئيس بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. هذه إرشادات للاستعمال الآمن لأجهزة التكييف. إن شاء الله صحة دايمة لكم الكل. 8:04 على موجاتنا، أغنية ونكملوا معكم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: احنا ديما معاكم صباح وعشية 7 على 7 من الاثنين للحد 24 ساعة على 24، لأنه الإذاعة التونسية ديما وين انت وين هي. وما تصوروش قد تفرح الإذاعة التونسية بكل إذاعتها وقت اللي ترفع الراية التونسية الراية الوطنية بنجاحات متاع كفاءات تونسية. هي دكتورة اسمها نيهل بن يوسف، أستاذة مساعدة باحثة تونسية. الإنجاز اللي حققته هي حصولها على جائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي. حبينا نعرفوها أكثر، نفهموا الجائزة ذي أكثر، إنها تكون امرأة السنة، امرأة 2026. ما أهمية هذا بالنسبة لها؟ قديش من امرأة ترشحت وقدي من دولة ترشحت مش التونسية تجيب لنا التتويج هذيك؟ علاش طلبناها وتكون معنا في فقرة نجحت؟
1: نجحات نجحات.
2: دكتورة صباح الخيرات والنجاحات نيهل بن يوسف، أهلا وسهلا بيك.
3: صباح النور أخت نبيلة، ومرة أخرى شكرا على الاستضافة. يعيش
2: ألف ألف مبروك. شكرا لك أنت على قبول دعوتنا. نحن نعرف عليك اللي أنت أستاذة مساعدة وباحثة تونسية.
3: أي
2: فيش وين وكيفاش؟
3: وين وكيفاش؟ دونك نشكرك مرة أخرى على الاستضافة. لو غينا كنحب نقدم روحي، اسمي نيهل بن يوسف، في الخدمة يعني في المهنة دونك أستاذة مساعدة في المعهد العالي الإعلامية تابعة جامعة تونس منال، ومن معناتها مهندسة ودكتورة من الجامعات التونسية. دونك قبل بربي سامحني، هو حاجة هي خبر حبيت نقوله حتى قبل ما نبدأ نحكي وما يصيرش أخت نبيلة.
2: قولي.
3: دونك نحب جست نترحم على روح الفقيد فتحي، سي فتحي كليلي اللي هو أستاذنا في الشبكة، واللي هو رئيس معناتها ومدير رئيس المدرسه لدراسه الدكتوراه. دونك نتقدم خالص التعازي للاسره والزملاء نتاعو.
2: الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته. الدكتور فتحي التليلي. نرجع لنهال بن يوسف. دونك انت تقري وباحثه في نفس الوقت دكتوره في كل ما هو امن سيبرني. كارير قديش عمرها؟
3: الكارير اكثر برسك 20 تو، معناتها
2: 20 سنه
3: في الدومين نتاع السيبر سيكوريتي.
2: هو مش الامن السيبرني في حد ذاته اللي جاب لك الجائزه، وانما العمل التطوعي في الامن السيبرني، وهذه اللي نحبوا نفهموها اكثر.
3: ايوه انا يعني في العالم، حتى قلت لك ما اللي فاتت في العالم الموازي بخلاف اني بيصير نكون الام زوز خنافس معيت لهم. دونك نخدم في المجال التطوعي لي اكثر من 20 سنه. دونك كنت حاب نحكي لك شويه على المجال هذايا. يمكن بديت مع ان كلوب اسمه سيكورينيت، يعني في 2003 بدينا الحكايه. هو بدا كلوب كبر كبر كبر كبر، توا ما شاء الله ولو يعني آلاف المشتركين فيه، والحقيقة ما شاء الله عليهم ولو مستقلين. يعني أنا كنت نسمى مغين معناتها مرجدة، ما شاء الله تبارك الله عليهم، يعني موجودين في اليونيفرسيتي في تونس برشا، يمكن 20 يونيفرسيتي في تونس موجود فيها الكلوب هذايا. دونك ولا جمعية ولا أسوسياسيون. وبدينا بثلاثة، يعني زوز نسلم عليهم برشا أصدقائي، وبعدها ما شاء الله ولو ألف، وينظموا حاجات انترناسيونال وإلا ناسيونال، وينشطوا في المجال هذا يا معناتها في التطوعي. عندي زوز واحد أخرين عندي زوز واحد أخرين انترناسيونال زادة الحقيقة، هما لي برانسيبو معناتها أهم يعني الجمعيات اللي ننشط فيها. على المستوى الدولي فما واحدة يعني جمعية اسمها الواسب، Open Web World Web Application Security Project، هذه منظمة عالمية معناتها تهدف لتحسيس الأمن التطبيقات معناتها للوجيسيال معناتها سيكوريتي للوجيسيال. أنا الحقيقة دوري كقائدة معناتها في الفرع، ومعها زادة الإتخازو كيف كيف. دونك فما جمعيات الحقيقة دولية وإلا عالمية وإلا ناسيونال نخدموا في المجال هذا معناتها الفولونتاريا، وأهم أكس عندي هو السلامة المعلوماتية.
2: السلامة المعلوماتية في تونس وفي العالم. الجائزة ذي سنوية المرموقة تعطيها منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. قديش من وحدة شاركت مدام نيهيل؟
3: هو حسب الانونس هي قالوا 4000 معناتها بخيس 5000 كانديدات معناتها مشاركة في 70 دولة. ريم الأول يعني أول الرقم
2: الأول. معني 5000 مترشحة يمثلوا العالم. 70 دولة من العالم وربحت دكتورة تونسية. شنو السر في الحكاية تاو؟ أنت فتهم الكل يعني.
3: هو هي راهي الحقيقه هي بلاكسي ما راهيش انا كومبيتيسيون انا راها يمكن جست تكريم ولا تتويج دونك انا ما حاب من الحقيقه تبارك الله عليهم الكل نصور كل واحده منهم عملت اثر يعني على بلادها ولا على شيلاند انترناسيونال انا راها الحمد لله مع تكريم وعلى العوام بلاكسي اللي خدمتهم في المجال هذايا مع مجال المجتمعي ولا النشاط الاجتماعي انا انت سامحني معناتها الاسوسياتيف انا راها الحمد لله انا نشرف بفضل ربي بيان سور اما نشرف بلادي ويفرحوا بيا معناتها تفرح بيا بلادي واني الرايه معناتها نتاع تونس راها موجوده معناتها في المحافل هذوما حاجه تفرحني.
2: قلت لي البارح ونحن نحضروا في الحوار انا ما نجمش نعيش من غير تطوع.
3: اي ليه سيد دوده قلت لك زيد
2: دوده
3: قلت اذا ما قلتهاش
2: اي البارح في التليفون قالت لي راهي دوده راهي انا ما نجمش نعيش من غير تطوع. يقول قايل علاش
3: يقول اسمع احنا دخلنا كما قلت لك من 2003 دخلت في المجال هذايا اش نلقاها نلقاها حاجه كيفاش يقولوها معناتها عمل يعطيك قيمه يعطيك قيمه وتخدم به بشغف ويعطيك معناتها نقول احنا رساله يعني رساله في الحياه يعني انك تدخل في مجتمع هكا صغير نسميه هنا لايف معناتها كي نقولوا احنا ستاج دو فيت سمارا ولا كلوب هذوما الاسوسياسيون كل كانك فيه كل شيء تتعلم مثلا اللي هذيك الغلطه باغ اكزومبل اللي هي جوست فرصه معناتها اوبورتونيتي تتعلم تسمع من عند العباد تتعلم انه تشاكسبت معناتها الديفيرونس انه العباد يكونوا مختلفين انك تعطي وكي تعطي حتى نصيحه ولا حاجه تلقى السعاده معناتها وفي عينين العباد وانك تخدم مع دي كولابوراتور مع تلحقيقة نشكر انا الكل مؤطرين الكل خاطر راهو الهدية التطوعي ما هوش فردي يعني مش موجود فردي ديما مجهود
2: جماعي مع مجموعة يلزمك تكون
3: اكزاكتو دونك هذيك دودة شواليت معناتها حاجة مصدر سعادة نسميها
2: مصدر سعادة التطوع مصدر سعادة وهذه مش أي واحد ينجم يفهمها وينجم يحس بها. قلت في كلامك زاد الشغف اللي هو مهم خاطر إذا يوفى الشغف يوفى كل شيء يولي ما عينكش وقت اللي يولي ما عينكش سواء في الخدمة اللي تخدم فيها ولا في دارك ولا في حياتك اليومية يوفى الشغف يوفى كل شيء. شنو شعارك في الحياة تو كان نحطو عنوان لنجاحك انت شنو المبدأ اللي تمشي عليه؟
3: هو راهو الحقيقة واحد يجي خمم فيها كمبدأ أنا بالنسبة لي فما برشا قيم يعني برشا دي فالور مهمين عندي أنا
2: اللي هما
3: سورتو العمل تطوعي هي القيم الإخلاقية سي سور أما مثلا نعطيك زوج ولا ثلاثة مثلا أنا عندي أنا مثلا المسؤولية ولا تحمل مسؤولية خاطرها مسؤولية حتى لو كان هي في التطوعي ولا في خدمتي أنا ولا أي حاجة حاجة مهمة ياسر الامتنان معناتها الغراتيتود ان نقبل ولا نحترم الاخر اي سورتو الانفتاح معناتها الفكري والايجابي سورتو في دومينا نحنا يعني لايف ليرنينغ زاد كيف التعلم مدى الحياه ما تجيش نهار تقول له انا تبارك الله سي نعرف كل شيء راهو كي نوصلوا نكونوا نعرفوا كل شيء رانا ما زلنا ما نعرفوا حتى شيء يعني هذه بس التطوع بيان سور هي العلاقه مع الاخر والامتنان والمثارة والصدق والأخلاق والنزاهة دونك نحاولوا نقولوا ان توكا هذا يعلموا المجال هذا التطوعي يعاونوا انه نتطوروا من رواحنا معناتها يعني احنا ديما باش نغلطوا اما جوست نطوروا من رواحنا ونحاولوا نعملوا لامباكت يعني كان نجموا في
2: خليوا اثر ديما نخليوا اثر
3: في المجال نتاعنا مش لازم نعملوا حاجه كبيره ما كان نجموا في المجال نتاعنا نخليوا اثر حاجه كبيره برشا حاجه تفرح ياسر والحمد لله معناتها وربي يستر ان شاء الله ربي يوفقنا معناتها اللي خلينا حاجه ولا خلينا ولا عاوننا ولا بدلنا هكا مسيره ولا نصحنا عباد ولا اثرنا عباد دونك نشكرهم الكل ديجا اللي في حياتي واللي دعموني واللي موجودين معايا معناتها دوبوي سي ديزان
2: اللي في حياتك انت قلت خنفوساتي اللي هما زوز بناتك وعندك زيدا الوالد على خاطر سألتك أنا في الأوفيس سألتك قلت لك بيك تتطوع ديما حظ العائلة من هذه الكل خاطر يا تخدم برشا يا تتلهي بصغارك ما تنجمش تكون متطوعة معناها قلت لي ليه راني نعمل في برشا حاجات معاهم من ذلك الموسيقى ومعاكم الوالد زيدا
3: اي صحيح. الوغ الموسيقى ولا لزوتر اكتيفيتي. الموسيقى قلت لك مع الانسان ما انا نسميهم كواليتي تايم. هذوما كواليتي تايم معناتها الوقت النوعي معناتها
2: الوقت الثمين هذيا الوقت الثمين مع العائله
3: الثمين. ما نجموش يا كل شيء نعملوه سي امبوسيبل ما نفيك اشترا نحاولوا نصير هكا توال. في الموسيقى ان شاء الله عندنا نهار الجمعه حفله في معهد ميلودي دونك نقراو مع بنتي وبنتي ووالدي ووالدي زادا كيف يعزف في العود. نسلم عليه نسلم على أمي وكله جماعة والعائلة الكل يسمع فيا نتصور تو. أما الموسيقى في بارتي معناتها parmi les activités اللي نعملوها مع بعضنا ولا وحاجة تفرحنا برشا معناتها pour avoir du temps parallèle معناتها مش كان الخدمة ولا المهنة. حتى المهنة ما حكيتش عليها حبيت حتى نسلم على زملائي الكل و فوالا نجم نسلم
2: سلم نهيل سلم وهدي الغنية اللي بعد زيدا اللي مش تهديها للوالد انت حبيب
3: زي بش ضحكوا شوي ألغى نسلم على الناس الكل اللي كانوا مع أساتذتي اللي علموني الحرف عائلتي الكل صغيرة والكبيرة وأنسابي. حبيت نسلم زيدا على أولادي نعيت لهم اللي نقري فيهم على زملائي في الخدمة وفما برشا باش من توا برابي باش نقولها ما لفاتت بتاتخ ما حكيتش عليها راهو فما برشا نساء ورجال يخدموا في التطوعي وحتى في الدومين متاع سيبر سيكوريتي ومش في التطوعي. يعني فما وومن ان سايبر سيكوريتي شادين معناتها دي بوست متاع قيادة حتى في تونس وإلا اللي مش في قيادة ما تيخدموا في دومين صعيب شوية دونك

0: هدية قدمها في الحفلة عمناون يعني بالعود ويحبها برشا الغنية دونك وأستاذتنا مدام حبيبة الحمامي نشكرها زادة كيش كيش على اللي عملته الكل المجهود اللي عملته الكل واللي هي زادة تبارك الله عليها مثال معناتها للمرأة التونسية.
1: شكرا لك دكتورة نهيل بن يوسف، إن شاء الله ديما متألقة مرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي. هذه غنية الوالدها بصوت فريد لاترش. نحيي عائلتك الكل، خنيسك بناتك كما تقول أنت، الوالد والوالدة وكل من ساهم في نجاحك. أبقوا معنا لأنه بعد نرجعوا، الموضوع جدي والموضوع يوجع زيدا، لأنه وقت اللي نسمو اعتداءات داخل مستشفيات على أطباء قاعدين يأديوا في مهمتهم الإنسانية النبيلة، من نجمو كان نتأسفوا. مع عمادة الأطباء مش نحكيوا على الاعتداء الأخير بالمستشفى الجامعي فاطومة بورقيبة بالمنستير.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه.

0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: اشهار
2: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: اشهار
3: متابعة
4: 44 دقيقة على موجاتنا في متابعات. ضيفنا هو دكتور قيس نويرة، عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين. صباح النور، يومك سعيد.
5: صباحي عسلامة.
4: مش نحكيه على موضوع يهم كل واحد فينا، نحن في أمس الحاجة للطب متاعنا، خاصة في الصحة العمومية وفي المستشفيات العمومية. في المستشفيات العمومية اللي في كل مرة نسمع باعتداء على طبيب، وآخر اعتداء تال طبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. من عندك أنت ناخذوا تفاصيل هذا الاعتداء، خاصة أنكم خرجتوا بيان في الموضوع ثم البارح زرتوا المعني بالأمر اللي هو طبيب شاب وكان أعلن شي غادر الصحة العمومية التونسية. ناخذ المعطيات كل من عندك دكتور.
5: هو يؤسفني ودايرة يعطيكم الصحة اللي أعطيتونا الفرصة باش نتكلموا، خاطر هذه موضوع راهو أمن صحي وأمن قومي.
4: معليش بزية والعفو برحبيكم.
5: عايشك. هو اليسار اللي في المستشفى الجامعي في وسط القسم، قسم أمراض الكلى، مريض اعتدى على دكتور اللي هو استاذ استشفائي جامعي، مساعد جامعي، اعتدى عليه، ضربه بدبوزة غلاسي معناتها خارجة من الكونجيلاتور، ضربه على وجهه، احدث له كسور في بعض الاعضاء في وجهه، دونك خضع العملية جراحية نهار الجمعة. وهذا نعتبره معناتها تعدينا مرحلة خطيرة جدا، مرحلة من اللي كانت مرحلة شفوية، عنف مادي، عنف معنوي، عنف رقمي لفظي، تعدينا العنف الجسدي، وهذه مرحلة خطيرة جدا. كما قلت لك بكيكة في الأوف، احنا مش تعدينا من نجاحات عنا سيدة تبارك الله عليها، نجاحات هيلة المالغوزمون، تعدينا الإخفاق اللي احنا اخفقنا نعتبره، احنا الكل نرى والكل ما بعضنا من
4: بي سنيني مش نفهمه. تولي اسمع فيني قلك عليش ضربه، حتى السبب مهم، هو بالحق يحب على دواء أعصاب.
5: شوف أنا كل ما يهم المريض أنا كعمادة منيش نحكي عليه، خاطر ذاك حقه في السر الطبي، في السر المهني، أنا منيش نحكي عليه.
4: ليه موضوع ظروف... مرات يبرر يقولك مات له حد في السبيتار فردة الفعل.
5: لا لا ما ثمش حتى حد مات له حد،
4: صار له كذا فردة الفعل ما كانش فيه قبل وقتها،
5: ما مات له حتى حد، ما ثم حد شيء،
4: عنف جسدي
5: جراتوي كبير
4: مجاني. تم القبض عليه السيد
5: من الاول، حسيت كمل القبض عليه نهار السبت، من السبت هي الحادثه ضروري صارت نهار اثنين نهار ثلاثه، تم القبض عليه نهار السبت وكهو. دونك ان شاء الله احنا عندنا ثقه في القضاء.
4: شنو حوالو الطبيب تو؟
5: والله شوف الطبيب عمل عمليه، دونك حال الكل انسان عمل عمليه، دونك مازال في الكونفاليسانس، مي راهو انسى العمليه، ثم بريجوديس معناتها ثم ضرر معنوي اكثر منه من ضرر جسدي، راهو حرمتي الجسدية تمست في مكان عملي، وأنا قاعد وأنا أكثر من هذا منعت المريض هذاك من الخطر، مع شوف كيفاش جازاني، فهمت؟ هذا هو الإشكال راهو، معناتها أنتم لازمكم تشوفوا الامباكت، ديما ثم الامباكت، شنو هو الرد اللي يصير على الـ على الـ على الإنسان. طبيب راهو إنسان في الأخر، ماهوش ماكينة، فهمت؟ دونك الامباكت إلي تريز امبورطون، أنا نقولها لك خاطر احنا مشينا حدايا البارح ورينا وعايننا وشفنا
4: منهار نفسانيا
5: تريز امبورطون. واضح
4: واضح.
5: قلنا له أكدنا عليه، سامحني مدام، أكدنا عليه قلنا له ما تاخوش ديسيجون، شو خاطر ديسيجون هذوما نتاع نخرج من البلاد وكل شيء، سيتي ديسيجون خذاها في لحظة غش نطيثو، واحنا باش نحيطو به من جميع ما من جميع من المعنوي المادي اللي تحب أنت، وسرتو في المسار القضائي باش ناخذوا له حقه، باش نواصلوا معاه، والكونسي جوريديك بتاع الاوردر على ذمته 100%.
4: باهي. هو نحن الحادثة تؤلمنا ياسر، ما صار في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، ونتمنوا له شفاء عاجل للدكتور محمد حلمي. ما مش أول اعتداء هذايا، أنتم ديجا عملتوا دراسة شملت 734 طبيب شاب، 73% منهم تعرضوا لعنف لفظي أو جسدي على الأقل مرة واحدة أثناء أداء المهام متاعهم. وهنا سلوك يهم التوينسة الكل، يهمنا الكل، على خطر العنف ولا تتفق. سلوك يومي نشوفوه ونحن نسوقه، نشوفوه في خدمنا، نشوفوه في سبيطاراتنا، والمسألة تتجاوز حديثة المنستير، مش نشوفه اليوم شنو الحلول اللي نحميه بها طبتنا.
5: هو السلك الطبي والشب الطبي راه الكل، راه الكل، وحتى الاداري اللي يخدم الكل، راهي المنظومه كلها احنا نحبوا ندافعوا على المنظومه. احنا العماده راهي دافعه على الاكزرسيس ميديكال، على الطب التونسي. لو انت حكيتي على دراسه فيها 700 طبيب و75% شكون سمع بهم؟ سمع بهم حد ريت العباد يموتوا بغبنتهم في قلبه، ما سمع بهم حد. كان مش نسالناهم، كان مش نسالناهم، راه ما سمعناش بهم. وانا نعطيك ممكن اكثر من ذلك. علاش؟ خاطر احنا لازم نتفاهموا الساعه شنو لا ديفينيسيون، شنو المعرف نتاع العنف في الـ في الـ في الـ في المؤسسات الاستشفائيه ولا في البوبليك وبريفي، راه احنا ما نفرقوش بين الخاص والعام. العنف راه يكون لفظي، يكون تهديد، يكون كلمه تتقال، يكون تصويره نتاع طبيب تحطت في فيسبوك، هذا نعرفوها الناس الكل. برشا حاجات صارت
4: راه، اما فما تضامن متوينسه مع الطب، معناها في كل مره تصير حوادث عنف الا اذا نشوفوا صور لي مثلا مؤسسة استشفائية فيها اللامبالات، وهذا زاد موجود.
5: شوف.
4: تلقى واحد يتوجع وما يلقى حتى حد مش
5: يداويه. متفهم عليش انت؟ والله يعطيك صحة لحليت الموضوع هذا، خاطر بحق صحيح. معناتها انت كتشوف من بعيد تتفرج وتقول اه اللامبالات، شوف علاش تو انت جي بالك طبيب جاي البلاد باش يخدم في سبيطار في استعجالي بيحب يكون لامبالي باش يهمه في المرضى، تو هذا معقول؟ انت لازمك تفهم علاش لو كونتكست. انت كي تجي تشوف الضغط القوي اللي في الاستعجال، راهو ضغط غير عادي، والاكثريه كلهم اطباء شبان، والضغط نعاود نقول لك غير عادي، واللي يجي عايط منه، واللي يجي يدخل يحب يتعاد قبل الاخر، واللي يجي يهدد، واللي يجي يغزر له يقول له تشوف تخرج تنوريك، وهذا موجود راه
4: موجود.
5: هذا موش عنف، هذا عنف من اكبر العنف في الاخر. بكل شنو يصير كان انت الفوضى اللي صايره، وهذا حاطينها احنا في البرنامج نتاعنا، الفوضى اللي صايره في الاستعجالي نتاع لي هذا داخل وهذا كذا وهذا عيط وهذا، الطبيب كاش تحب يختم؟
4: نقص طب، نقص اطار، نقص
5: هو ثم نقص. ما انت حطينا ديجا انا طبيب يبدا في بيئه غير سليمه، كيفاش تحب يختم؟ انت مازال عنده مردود الطبيب هذايا؟ وانت كيف انت كمواطن مشيت عملت بلبله في ارجانس ولا في عياده ولا دخلت الدنيا بعضها، انت هضمت حق المرضى الاخرين الكل
4: وما حليتش المشكل،
5: ما تحلش مشكلتك اولا، ثانيا هضمت المرضى حق المرضى الاخرين الكل، خاطر المرضى الاخرين الكل باش يتعداو يشوفوا الطبيب على اعصابه، شنو المردود نتاعو؟ لازم نردوا بينا، رانا كي نقولوا احنا لازم نوقفوا وقفه صحيحه، راه وقفه صحه في الاخر بكل باش تنفع بها المواطن مش على الطب. احنا ماناش في الفئويه، راه كونوا واضحين، رانا ماناش في الكوربوراتيزم، احنا ندافعوا على المواطن.
4: المجلس الوطني لعماده الاطباء التونسيين اليوم شنو الحلول اللي يقترحها للحد من الظاهره ذي نتاع العنف؟
5: احنا لي كونستاسون في ونعرفوا وشفنا وصارت دراسات، تو العمل
4: شنو نعملوا؟
5: ايش مش نعملوا؟ فوق ليا بروجرام ناسيونال مدام، لازم يكون ثم برنامج وطني.
4: ايش فيه البرنامج؟
5: البرنامج الوطني احنا عندنا فيه 10 نقاط ما لازم نحكيو فيه،
4: اللي هما
5: اول واحده تكون ثم لجنه بور لا سيكوريزاسيون دي ستابليسمون سانيتير، لجنه
4: لتامين المؤسسات الصحيه
5: الاستشفائيه. اللجنه تكون تحت اشراف وزاره الصحه، علاش ليه؟ وتكون فيها وزاره الداخليه، وزاره العدل، فيها العمادات، فيها السلك شبه الطبي، فيها الاطباء الشبان، نحكيو وناخذوا قرارات. لازم يكون ثم اوبسرفاتوار، لازم يكون ثم
4: مرصد
5: يعاين ويشوف، لازم تكون ثم ديكلاراسيون اوبليغاتوار. اش معناتها؟ صارت مشكله على طبيب جون، مش انا لازمني يلزم الطبيبه تخرج تعمل لايف نتاع الريزيدونت نتاع التغذيه خاطر جاي سبها وسمحها ما تكره. بعدين شكون سمع لي شنو من الارجاءات اللي تخذيت ضد المعتدي؟ حد مسمع، سمعنا بحاجه ما سمعنا بحد شيء.
4: وهي شنو الاجراءات اللي تتخذ ضد المعتدي في العاده؟
5: القانون
4: يطبق
5: راهو حد ما فوق القانون. الطبيب اللي يغلط يتحاسب، والمريض اللي يغلط يتحاسب، نعطي حقه في الصحه. اما كي يجي يسب ويجي يهدد كيما في في في قروان، يجي يقول له تنوريك شنو تنوريك؟ خينا جاي نخدم في رحبه، نخدم في مؤسسه صحيه، راهو راي نعطي الصحة لازم يكون أنا في بيئة سليمة. كان مانيش في بيئة سليمة ما تتسنش مني باش نعطيك مردود باهي، ما تيجي تقول آه أخطأ طبية، مو هذا الواقع، هذا اللي صاير. أخي احنا ما عشناش حملات تشويه في القطاع للقطاع الطبي اللي يحكي على حاجات، لو نعطيك ان اكزامبل اللي يحكي لي على بانديزيد تشقت وبعد تالي عاودوا شقوا بوغي لابانديزيد، هذاك العماد درسلتهم وقالت لهم اعطيوني ملف الطبيب اللي غلط نحسبوه لا ومن هذا نسنوا فيه. يجي انت ترمي لو مالي في ترمي حاجه معلومه في الاخبار ولا في الاذاعه ولا في لي ريزو سوسيو في المواطن
4: وسائل التواصل
5: الاجتماعي لو مالي في بعتيلي شنو فهمت؟ هذا هو. دونك احنا يلزمنا واحنا باش
4: اللجنه قلنا المرصد هم تطبيق القانون يلزم اللي يعتدي
5: يخلص
4: وهذا يلزم يصير معناها في المجالات الكل تطبيق القانون وبصراحه
5: ما طلبنا شيء
4: اللي يعتدي يخلص وان كان عنف لفظي ولا معنوي.
5: راهو
4: شنو اخر كيفاش نحمي الطب اليوم؟
5: اي نحمي الطب، احنا العماده محلوله الاطباء تو احنا اللي صار الاعتداء نهار اثنين ما سمعناش بيرا نكون واضحين، سمعنا بيه نهار الجمعه وهذا انا هذا بالنسبه لي انا
4: كيف سمعتوا به بعد
5: عندنا عن طريق التواصل الاجتماعي. هذاك علاش هذا نداء من الممر نتاعكم للاطباء والاطباء الشبان اللي يعتدي واللي يعتبر روحه ما يعتدي اعتدي عليهم يجيو العماده نتاع احنا ناخذوا الحق. راهو هذا ماهوش مزير، راهو هذا واجب، واجب للبلاد على خاطر انا نحب الطبه نتاعنا تقعد في تونس، مش يبدا هو في مخه يخمم على خاطر صاروا له حاجات في قلبه كتمهم في قلبه مخه كامل يخمم. راهو تشوف اش راهو يا دي جروب دو ميدسان بينات بعضهم الانفورماسيون سيركول المعلومه تمشي والعباد الكل في مخ. انا هاني بنتي طبيب مشروعها الكل خروج لبرا، هذا غير مقبول وغير معقول ويلزمنا نتصدى النزيف. راهو نزيف كبير، راهو بعض اعوام باش نلقاو روحنا في تصحر اكثر من هذا. شو تحبوا نعملوا؟ نقعدوا نتفرجوا ولا ناخذوا الحلول؟ واحنا باش ناخذوا الحلول باش نحملوا مسؤوليتنا
4: اكيد ناخذوا
5: ونعملوا على الاعلام يا مدام. الاعلام
4: اي معانا اي معلومه معنا. مرحبا بكم سواء المجلس الوطني لعماده الاطباء او وزاره الصحه التونسيه اللي نحن ديما معاهم في مواكبه لكل المستجدات.
5: لا قايمه بالواجب، لا واضح كل ما بعضنا نخدموا بعضنا معناتها في تناسق كامل، هذه مصلحه عامه راهو ما فيش لعب.
4: الطب الشبان لطف عليهم، الطبيب خاصة اللي الذر والذر برشا إن شاء الله يقوم لباس يكون لباس معنويا قبل ما يكون جسديا، لأنه أكيد جسديا تتعدى الجرح يلتئم من بعد، لكن الكونسيكونس على المستوى النفسي خايبين برشا. والعنف العنف ظاهرة كبيرة اليوم في مجتمعنا، يزم دراسات على الموضوع هذية من أطفالنا وطريقة اللعب متاحهم للي يصير في مستشفياتنا وخاصة في أقسام الاستعداد عجالي.
5: صحيح
4: اللي تشد توا باش طبق عليه القانون. احنا شنو نقول القانون؟ لا اعتداء على موظف اثناء اداء المهمه
5: نتاعو. توا ثم هو ثم تحقيق باش يصير وثم اكسبرتيز باش تصير وتحط سقوط. خلي انا نخلي القضاء يخدم خدمته، عندنا ثقه فيه تامه وكامله وشامله، ما فيش كلام.
4: ان شاء الله لاباس يا دكتور وتقوم خير من العاده. دكتور محمد حلمي طبقه هكا اللقب نتاعو طبقه أنا معك وإن شاء الله لباس واللطف عليك. وشكرا لكم توما مستمعينا على المتابعة. تحية لك أنت دكتور قيس نويرة عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء. أبقوا معنا مستمعينا، منوعاتنا بتواصلة. يوم سعيد بالنسبة لليوم، وصلنا لختامه، هذه آخر غنية اليوم. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم زين، بداية أسبوع موفقة للجميع، صحة دائمة للي يسمعوا فينا وهم في مستشفى، ربيعين اللي يخدم على روحه في أي قطاع من القطاعات. مع تحيات نبيل عبيد، يومكم سعيد.

0: إشهار. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي. إشهار.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي عددا من المواطنين في زيارة غير معلنة مساء أمس إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة من ولاية أريانا، ويصغي إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان المنقضي تتراجع إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأفريل الفارطين، و 5% خلال مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. تونس تحتضن غدا وبعد غد بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع عدد من الهياكل. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئية في إطار برمجتها الصيفية، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة أندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم، في استمرار للخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. طهران تشهد اليوم مراسم التشيع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم الثلاثاء، ثم إلى العراق الأربعاء، ثم يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يشدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم بوقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة. وبشأن لبنان، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا في هذه الأثناء للمصادقة على نقاط انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بناء على اتفاق الإطار. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: حب نوصل صوتي للإذاعة الوطنية باش نحكي على موضوع خاص بالصيف. الصيف كما نعرفه موسم النجاحات، العروسات، المهرجانات الصيفية. كنا الحق معناها الرام الروحي، أنا كنت نحب نحضر مثلا السيفال نمشي له حتى قدامي كيلومتر، نسكر هبتي ونمشي أنا وصاحبتي أنا وأمي حتى وحدي. ونعرف اللي أنا مش نسكر لروحي كرهبتي ونروح ونكون مطمئنة. وبالغزمون نحس اللي ولا نحكي قليل ونهار تبدأ في كرهبتك يدك على قلبك، معناها ممكن تسوى من بغاكاج، من نطرة، من زيادة العصب والمشاكل والستريس نتاع التونسي اللي ولا يظهر حتى في طريقة السياقة، حتى في التزمير، حتى في تبدأ تسوق في أمن الله، يجيك كلمة الله أعلم على الطاير، يجيك حركة كذلك ما تعرفش عليه عليه كيفاش بينا ولينا هكا مع بعضنا. إن شاء الله معناه إن شاء الله توا نشوفوا انتشار للأمن أكثر، نشوفوا دوريات تتأمن واحد باللي يحس اللي هو مطمن، معناها كي يشوف وجود الأمن منتشر في البلاد خاصة في الليل، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا أهم حاجة.
3: وصل صوتك.
5: بالنسبه لحكايه الشونغيل دونك يعطيه لشركات خاصه هي اللي معناها تاخذ مارشي. دونك بالنسبه لي هو ما يهمه شركه خاصه يعطيه بزيت كهرباء يدخلها وهذيك هي معناها فكان فلوس للعباد. حطيت الكهرباء في بلاصه معناها عادي تقف فيها العباد جوست قبلها بعدها بشويه فما اللي واحد ذوكم اللي بردوره الحمراء وبيضه وين ممنوع انك تقف حطيتها قبلها يمكن ب 20 سنتي. جيت خرجنا قام هزوها مشيت لهم قال لي لا وعندنا كاميرا وات ونرجع وكذا باش تقعدوا تضيع وقتك ونهار كامل واعطيني الكاميرا وات واعطيني كذا واعطيني كذا زيد ما مزروب بالخدمه وكل شيء. مشيت خلصت وخرجت الكهرباء من غير ما حط شيء. هذه هي سينو انه النقل انا راه فيهم في الكياس ساعات كيفاش يبداو هازين الكهرباء لا فضايح نورمالمون فما بروسيدور يعملوها والا فما قانون اللي الكهرباء تتهز من غير ما تتمس عجلها يبداو الاربعه مثلا في وحديات رولون دوك تلقى دي تابي رولون كي نتاع العجل سبيسيال تتحط تمشي الكهرباء مريق لمراوغ مش الفولون داير على اليمين والكهرباء تمشي على اليسار والبنو يتحكوا حاصلوا لا كارثه. شنو قال في تونس
3: وصل صوتك.
6: الكهرباء نتاعي مشيت للاك قالوا لي مشي للاك في اللاك قال لي تمشي تخلص تجيب الفلوس خلص وتخرج. خلصت وجيت خرجت انا درت الدور اول بان في كهربتي بعد عامين من اللي شريتها. جيت نشوف نقام ضربوا لي لافون تراك البياليت وكل وحدات ركزوها بالخوي. رجعت يا معلم كيفاش شنو انا قال لي الورقه هذيك اخويا ما عندي حتى دخل انا وامشي عشكي وهم يهبطوا لك شكون يعاين ويصلحوا لك يعني انا مش قاعد وانا عاين وانا كذا هيك مشيت على روحي تفريف الحشاشه. لافون تراك قدامي كل 700,000 ممكن تبدل واحده على اليمين تبدل اخرى على اليسار تحصل قرب الامي بدلتها هذيك تاعهم تاع الدار. اقسم بالله كل شهرين ثلاثه الكهرباء هي تعمل كي كرهوني فيها بعد.
3: وصل صوتك.
7: هو منتظر انه كل تونسي مش يكون عنده جواز سفر بيومتري لكن معناتها الناس الكل مازال الموضوع والمشروع هذا غامض في اذهان التونس. البيانات اللي يضمها الباسبور تتمثل اساسا معناتها بصمه العين وكذلك معناتها يحتوي ايضا على البطاقه البلاستيكيه تضم جميع المعلومات الشخصيه اللي حامل كل اسم والعنوان وتاريخ الميلاد وغيرها اضافه الى صوره شخصيه مطبوعه عليها. الاستخدام هذا راه برشا دول معناتها استخدمت لاول مره في الولايات المتحده الامريكيه كان في 2006. تمييز معناتها هو بين جواز سفر ولا بيومتري وجواز سفر عادي معناتها هو الغلاف نتاعو معناتها بالنسبه للموضوع مازال في اذهان التونس. انا نشوفه يزمنا معناتها نمشيو في التقدم التكنولوجي. المعطيات الشخصيه صحيح الناس كل خايفه على المعطيات الشخصيه تاعها على مستوى البيراتاج وعلى مستوى الوحده لكن في ساعات ظروف على مستوى تامين الحدود والمطارات وكل شيء اليوم لازم نمشيو نتطوروا ونستعملوا هذايا وقت المواطن يحس انه هو في امن.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
3: ثقافة.
0: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
3: ولا حتى من 20. معكم من 38. إذاعة الجمهورية التونسية.
0: القضية الوحيدة الصغار من الستريس.
3: بدل الساعة بساعة
0: بدل الساعة بساعة
3: وخليك معنا.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن جلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: تلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلاو شربان الماء البارد من الثلاجة. شربان الماء البارد والمثلج، خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة، مضر أولا بالسنين، ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة، يعني دوخة ووجايع في المصارن، ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف، لكن مش لازم الإفراط، وما فيها باس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: جمهوري الحبيب الغالي على قلبي التونسي، يسعدني أهدي إليكم أغنيتي الجديدة أشكتر مشتاق من الفلكلور العراقي، كلمات محمود الحربي، وإن شاء الله بتنال أعجابكم. ولي التوفيق إلى أن نلتقي إن شاء الله في تونس الحبيبة. أشكتر مشتاقكم أنا إن شاء الله.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم لحباب تكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدوب التميم
2: الإذاعة الوطنية
3: للناس الكل
2: للناس الكل.

0: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين الدكتور قيس نويرة يستنكر بشدة الاعتداءات المادية الأخيرة التي طالت عددا من الأطباء في بعض المؤسسات الصحية، ومؤكدا أن العمادة لن تتنازل عن حق منظورها وستواصل تتبع المسار القضائي ضد كل المعتدين. واعتبر ضيف يوم سعيد أن تونس بلغت مرحلة خطيرة جدا من الاعتداءات على الطواقم الطبية، مجددا الدعوة إلى وضع برنامج وطني لإنقاذ الطواقم الطبية والكفاءات الصحية من الاعتداءات وغيرها من الحوادث. التوجه نحو إرساء منظومة للتأمين ضد المخاطر الطبيعية خلال الفترة 2026-2030 ضمن رؤية شاملة وضعتها الهيئة العامة للتأمين، تقول إنها تهدف أساساً إلى تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تواصل فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاها 20 من جويلية الجاري. جمعية خريج المدارس العليا تستعد لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج، التي ستنتظم بالعاصمة من 15 من جويلية إلى 15 من أوت المقبل، في دورة تركز وفق القائمين عليها على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبافيان في وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها طرف غير موثوق، ومؤكدا أن بلاده لن تعترف بالكيان الإسرائيلي رسميا. طهران تشهد اليوم مراسم التشيع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا، ثم إلى العراق الأربعاء، ثم يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى أثرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة على بلدة حداثة جنوبي لبنان، فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية في جنوب البلاد، بينما يعقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا في هذه الأثناء وفق الإعلام الإسرائيلي للمصادقة على انسحاب من جنوب لبنان بناء على اتفاق الإطار. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب جغام من 6 للتسعة،
4: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي.
1: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
4: مع معز الغربي ومحمود جاب الله، من الأربعة للستة يوسف الحزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية، عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
3: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
7: يا حبيبي

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في صباح التوينسة لليوم الاثنين 6 جويلية 2026. اليوم يرجع طقسنا يسخن بشوية بشوية، كردوا بالنا نحن في صباح التوينسة. نحكيهم بعد شوية على مفتاح جديد من مفتاح الدنيا هذية المزيانة الحلوة اللي كان احنا نحبوا راوها محليها ونحبوا راو نهارنا محليه، سخون بارد، القضية مقضية مش مقضية، قدمنا القديم، زلنا نخمو مهما كانت الحالة والأحوال. لو احنا قررنا أن نراوها الخير جاي، وأن نراوها وأحنا مستبشرين، وأن نراوها وأحنا متفائلين، الخير بكله بقدرة ربي يجي. مفتاح اليوم يقولك عاو الفرق بين إنسان طيب وإنسان ضعيف، وذي نخلطوا ما بينتهم برشا نحنا. ساعات تلقاه بطيبته وبحسن أخلاقه نستسهلوه، نجمو نتعديوه، نجمو نتحديوه، فهاب شوفوا الفرق ما بينتهم وزيدا كيفاش نحمي حدودي في هذية. كون لباس اليوم شكون مع دكتور خالد كابوس، مختص في طب الأطفال. الكحة ما نجيش كان في شتاء برك، الربو ما نجيش كان في شتاء برك، والفدة ما نجيش كان في شتاء برك، جي في شتاء وفي الصيف زيدا. وتنشوفوا عليش بعد شوية مع دكتور خالد كابوس. نحضروا اليوم القافخ مع بعضنا، مازلنا في الصيفي ومازلنا في العشوية وفي السهرية، دونك حويجة حلوة بنينة وفي الدار ما فيها بيس. دكتورة زهرة جمالي، دكتورة في الصيدلة، تحضر معنا بعد شوية في استهلك بالصحيح. المنتجات متاع تفتح البشرة اللي احنا ساعات نشريهم من الفارماسي وساعات لا، مهما كانت الحالة من الفارماسي ولا مش من الفارماسي، ساعات نجيو باش نصلحوا البشرة متاعنا نهلكوها. علاش؟ طبعا بعد تعطينا هي علاش وكيفاش نستعمل هالمواد هذه بطريقة صحيحة نستنفع منها حتى في الصيف. نفكوا فرصتنا اليوم مع خلود الفيليلي ونمشيوا الأكا روبوتيكس اللي هي تظاهرة تقام نهار 9 و10 جويلية بمقر الأليكسو، باش نشوفوا تظاهرة هذية شنية هي ولشكون موجهة بالتحديد. نختموا برنامجنا اليوم بهكا أحلى كالعادة، ونجيو على العناية بالشعر خاصة وأنه جينا البيسين وجينا البحر ونحبوا شعوراتنا يقعدوا مزيانين. هذا صباحنا، هذا صباحكم، هذا صباح الفنسة.

0: مفاتح الدنيا.
1: ان شاء الله بيبان كل محلوله قدامكم ونفتح الكل في ديكم، خاطر هذيك السره هو البيبان موجودين. اما هل انت عندك مفتاح ولا ما عندكش مفتاح؟ هكا ولا مروان؟
2: صباح الانوار مدام ريم،
1: شحوالك؟
2: والله الحمد لله.
1: اهلا وسهلا بك مروان بوهجه، خبير في تطوير الذات، البرمجه اللغويه العصبيه، ولينياغرام، تطوير انماط الشخصيه او النظر فيها او تحليلها، وبالتالي تطويرها.
2: شكرا على الاستضافه مدام ريم.
1: انا نحب برشا لينياغرام الحقيقه نتاع ربي، ونستنى هاني لتو، نستنى وقتاش بترجع لنا لينياغرام مع البيانيل مع اللي تعمل فيه الكل مروان بوهجه، خاطر اللي يميزك انت على البقيه انه فما كلي كوكتيل اك التركيبات الخاصه بك. ريت كيما طبيبه يجيب شي زرق يقول لك نعمل كوكتيل فلاني خير، والاخر يقول لا الفلتاني خير. كيف في تطوير الذات فما دي كوكتيل يتعملوا محليهم، مثلا لي كوكتيل اللي راه فيهم معاك مزيانين برشا، دونك برافو عليك مروان بوهجه.
2: شكرا.
1: الفرق سي مروان بين الطيبه والضعف، انسان شخصيته ضعيفه ولا انسان طيب؟
2: بهذه معادله يعيشوا فيها برشا من الناس، يقول لك انا مانيش فاهم، هل انه انا كي نقبل وكي نتعاون وكي نكون باهي مع العباد هذه حاجه باهيه، وإلا هذه ضعف وناس تستنس بيا كيكة وتيخو عليها الهف كما قلنا نحن بالتونسي، وتولي ما عادش تعرف حدودي.
1: خاصة وأنه حتى اللي يفهموا في تطوير الذات وفي الكوتشينج على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، كسواء انستغرام ولا فيسبوك، ترى تضارب في الآراء. واحد يقولك اسمع أعطي بقدر رد بالك، تعطي من عندك رد بالك تعمل كذا، والآخر يقولك في العطاء فما رزق، وفي العطاء فما برشا خير وفرة جايك. ايش نعمل انت؟
2: وهذه هي بالتحديد المعادلة اللي لازمنا نوفق ما بيناتنا، خاطر سفغي كو العطاء حاجة باهية وتنشوفوها، معناها مش بطريقة نقولوا نحن دغمائية، معناها مش حاجة باراشوتية ولا مفروضة على الناس، شوفوها بطريقة علمية كيش العطاء عنده مفعول إيجابي وباهي للناس. ومام طن فما الجانب الآخر، قديش نعطي، كيفاش نعطي، وشنو ما هما ليميت نتاعي. لهنا نجم نقولوا انه طيبه والا ضعف، هل انه نجم نكونوا اقوياء وطيبين في نفس الوقت؟
1: صحيح.
2: هل نجم نحط حدود ونكون طيب في نفس الوقت؟
1: وهذا مهمه برشا،
2: هذا هو اللي باش نشوفوه بالتفاصيل.
1: ما يخرط علي حتى حد، ما يستسهلني حتى حد،
2: ومن طن كنت طيب على طبيعتي ونوافق القيم نتاعي. وانا شكون؟
1: يلا معاك مروان.
2: انا حبيت نبدا بقصه انا محضرها. قصه نتاع امراه اسمها فرانسيس كيلسي في امريكا. القصه دي تبدا عام 1960 في الولايات المتحده الامريكيه. الدواء جديد خرج، ماشي باش نقولوا اسمه، الدواء دي انتشر في اكثر من 46 دوله. جاء في امريكا المراه هذه وقفت قالت الدواء هذه الف اعوذ بالله كان يتعدى. قالوا لها علاش؟ قالت لهم خاطر ما فماشي الحجج الكافية باش نجموا نوافقوا عليه، الحجج متاع السلامة متاع الدواء هذا. رفضته المرأة هذه، صار عليها ضغط داخلي من جهات أمريكية، وصار عليها ضغط من الشركة هي بيدها متاع الأدوية. قاومت الضغط هذا كله، في الأخر رفضت أن الدواء هذا يتعدى. عام 1961 يعني بعد ما يقارب عام والعامين من انتشار الدواء، معناها ثم وقت كبير في فترة حياة الدواء، تبدأ تخرج النتائج الأولية. أكثر من 10,000 ضحية أولاد صغار بين تشوهات وبين عمليات إجهاض صاروا السبب فيهم هو الدواء هذا. في أمريكا العالم فيه 10,000 حالة، في أمريكا 0 حالة، و17 حالة بركة عديت اللي هي الدواء تجرب عند أطباء ما تفرق عن الطب. 17 حالة صارت في أمريكا كل 17 حالة، في العالم 10,000 حالة. خد فما امرأة طيبة عرفت تقول لا. هذه نحب نخرج منها قصة انه قول انه تكون طيب يعنيش انك ما تحطش حدود.
1: من هي منعت طيب بلادها بكلمة ليه ما يتعديش،
2: ليه ما يتعديش،
1: دونك غيانك جربوها شوية طبة ديجا معناها ماركات 17 حالة.
2: هذيك شوية طبة جربوه 17، ما
1: في العالم ما فهمش كون قال ليه.
2: في العالم فما دول أخرى اللي هي عندها زادة كيف المعلوم محد متاحة معايير متاحة، قاعد يتعدى الدوسي، قاعدين يجربوا، قاعدين يعملوا.
1: لين لمين 10 ريف
2: تعديت على راحة.
1: هذا حب يقول شنو مروان؟
2: هذا يحب يقول انه الطيبة مش دي مرضوخ واستسلام. الطيبة في كثير من الأحيان هي مواقف، هي قوة، هي قيم من حافظ عليها في المجتمع متاعنا، وهي من أهم الركائز المؤسساتية اللي تخلينا نقدمه. هذا يهزنا الحاجة أخرى ريم، هو معيار في معايير الشركات اللي يتسمى البيك فايف. بيك فايف عنده حاجة تشبه الطيبة. علاش خذيته المعيار هذايا؟ الخطي يرد الطيبة من مفهوم مبهم يرده حاجة عملية وفعلية. البيك فايف عنده حاجة أجري بالانجلي باش نقراها أجريابلينس. أجريابلينس هي نوع المية نوع القبول نوع من القبول. أجريابلينس هذايا فيها معايير منهم تتقاس بالتعاطف متاعك مع العبيد تتقاسم مدى تعاونك انت في وسط الفريق. تقع عبد عنده مشكلة تعاونه تقع عبد ويحل تعاونه تقع حاجة تقبل انك تثيق في العبيد رغم انك ما تعرفهمش في وسط فريق جديد. ما فيها معايير انك تحترم الاخرين. هذوما كلهم نجم نحطهم كمعايير للطيبة حطيتهم مدى اجريابلنس الكريتير اللي في وسط البيك فايف. علاش بتاع الكريتير هذايا؟ اولا حتى الطيبة حط لها معايير سيبيان. الحاجة الثانية في الكريتير هذي شامل يحط لك الاجريابلنس من شيره ومن شيره الاخرى يحط لك الحزم لاستيفيتي باش يفسر لك بطريقه مزيانه برشا انك نعم تكون طيب الى حدود 100% ومهم تكون حازم الى حدود 100%.
1: على خاطر يظهر لي الغسيت الوصفه هو ان يكون طيب بنيه طيبه بقلب سليم ولكن بنفس نفس الوقت بمواقف ومحافظه على القيم.
2: هذا هو
1: معناها انا في الاخر كما قال ربي سبحانه وتعالى وعلى نيتكم ترزقون. نيتي زمها تكون طيبة وأحب لنفسي كما تحبه لأخيك باش نكون قلبي سليم ونحب لك الخير ونسعى لك في الخير. أما ما تتعداش علي دونك أنا عندي قيم عندي حدود عندي خطوط حمراء ما تتعدهاش وما نسمح لكش أنك تتعدى.
2: هذا هو بالضبط هذا هو بالضبط. ولهنا وين نوصل النقطة المفصلية كما قلت أنت تويك أنا طيب انا عندي القيم نتاعي مش باش نستغنى عليهم على جيرك انت مش باش نسلم فيهم على جيرك انت
1: وما تشككنيش فيهم
2: وما تشككنيش فيهم
1: خاطر احنا عندنا في المجتمع لو ماكش كيفنا يعني انت اللي انت اللي فيك انت اللي فيك الخطا بتاع الدنيا والدين فيك انت. اما احنا كلنا ملمومين على شويه فوضى مثلا لما ما دامنا ملمومين احنا الصحاح وانت اللي مستقيم انت هو اللي برا باش يشوف حل حياتك. دونك عندنا الزهدية عندنا الحكم ياسر على بعضنا
2: ما نستغنيش على نشد صحيح في مبادئي كما المرة كنا نحكي عليها ما نستغنيش عليها مي أمام طون هذا ما يمنعنيش باش نكون طيب. ولهنا نلقاو خمسة ستة ركائز سمحني اللي هما يفرقوا بين الطيبة والضعف باش نقراهم غابيدمون وبعد نفهمهم بأمثلة كان تحب. أولا الطيبة وقتاش نتسمى طيب مانيش ضعيف وقت تكون عندي القدرة إني نتصرف بطريقة أخرى وأنا تصرفت بطيبة. معنى مثلا انت ضريتني وانا سامحتك وقت يكون عندي القدره باش نسامحك وانا اخترت اني نسامحك تتسمى طيبه. وقت يكون سامحتك خاطرني ملزم وخاطر سامحتك على خاطر باش ما يقولوش خايب ولا سامحتك خاطرني خايف هذا كله معاش يتسمى طيبه يتسمى ضعف.
1: دونك الشرط الاولاني هو القدره محليها الركيزه هذه. دونك الشرط الاولاني هو القدره مش انا ما رجعتلكش على خاطرني خايف منك مش ما رجعتلكش خاطر عندي مصلحه بيك لا ما رجعتلكش خاطرني نجم نرجع لك وانا سامحتك
2: بالضبط. الحاجه الاولى نجم ولا ما نجمش خاطر ساعات انا نقول انا ما حبيتش انا سامحت وكان جي ناسك انت اسكو كنت نايم تتصرف بطريقه قولي لا
1: باه. ثاني
2: الحاجه الثانيه هو المصدر الحقيقي نتاع الطيبه نتاعك. هل انك انت تستعمل في السلوك هذاك عن قناعه ومقتنعة اللي انت الحاجه هذيك باهيه تعمل فيها ولا تعمل فيها عن خوف عن الم عن بحث عن القبول. دونك المصدر نتاع السلوك الحاجة الأولى هي قادر ولا مش قادر. الحاجة الثانية مصدر متاع السلوك هل أنت تعمل فيه السلوك هذيك عن محبة وعن قناعة ولا تعمل فيه خوف وألم تتبع الحاجة هذه. الحاجة الثالثة هي السلوك هذيك لأنه يحافظ على كرامتك وحدودك ما يسميش طيبة إذا كان ما يحافظش على كرامتك وحدودك راه ضعف.
1: إذا كان أنا قال شنو مثالش نعدي على خطر فلان خطر راجلي مثالش فنحمل إهانة على خاطر باش راجلي ما يتغشش ولا باش ما يعملش مشكلة ولا باش ما تصيرش مشكلة عائلية مثلا مثال كيما هكا. دونك أنا هنا تهنت وكرامتي تمست وقال شنو على خاطر عين تدير 100 عين.
2: لا يا خوي هذا هو هذا لازم نعطيو عليه مثال باش ما تعداش مرور الكرام. هو إنه النجم موقف معين صار نختار وانا قادر باش نتصرف بطريقه اخرى مع راجلي حتى ولا مع مرتي ولا اللي هي. اما انا اخترت اني اتصرف كيكا في الموقف هذاك باش نذاري حاجه معينه لكن نقعد مع العبد هذاك ونقول له انا اخترت راني باش نتصرف هكا اما الحاجه الفلانيه اللي عملتها راني ما نقبلهاش.
1: دونك هنا حدود دونك هنا ما خليتوش تعدى على كرامتي. احنا نحكيو اذا كان السيد سمحت له انه يتعدى على كرامتك او يهينك بغزره بهمزه بكلمه بأي حاجة وقال شنو على خاطر عين تدير
2: بالضبط. دونك النجم نتجاوز على الموقف لكن ما نتجاوزش نستحفظ على الكرامة. الحاجة الرابعة هو اني انا نجم قيس كيفاش نحس روحي بالضبط بعد ما خرجت من الموقف. يعني انا عملت روحي ناس طيبة والشجاع والناس مليح وقلت كذوما كل يا مروان راني عن قدرة وعن كذا به بعد ما كنت طيب كيش خرجت قعدت تتألم وتتوجع وتقول أهضر أنا كيش نعمل لهم وهما كيش يعملوا لي، أهضر أنا كيش نعمل فيهم وهما كيش يعملوا فيها.
1: لو فما هذا؟
2: هذه إذا كنت خلت في اللوم وجلد الذات وأنا وأنا وأنا دخلنا في لهنا في الضعف مش في الطيبة. الطيبة هو أنك أنت مقتنع باللي عملته، عملته عن قناعة مهمكش في الليخة،
1: عملته تحب نعمله،
2: عملته تحب تعمله مش تخش فرحان ليه؟ مش تخرج لما تتألم. الحاجة الخامسة، هل أنا عندي أسباب واضحة ولا نتصرف فقط بدفع الواجب والعادة؟ والله خاطر الموقف هذاك لازم نعمله فيه هكا، الموقف الفلاني لازم
1: بالواجب
2: بتاعتي مثال بسيتي اس تمشي الريستوران قعدت افترت خليت بوربوار بدفع الطيبة ولا بدفع الضعف؟ تقولي فهم وقت خلي بوربوار دفع الضعف والناس كل عندها المقدرة مش متخلي ماشي، الناس كل عندها المقدرة باش ما تخليش بوربوار. فما عباد بحكم العادة يولي يحس روحه ملزم باش خلي بوربوار، وتراها ترى السيرفيس ساعات خايب وطريقة المعاملة خايبة والسيد مخلي بوربوار. لهنا نسأل روحي لازم نخرج من باب العادة ذيك، لازمك حتى كان انت استانست ميساج تقول هيا مرة باش نعمل مرة، حتى كان انت ديما تقعد في بلايس به تقول نعمل مرة باش نلزم على روحي اني ما نعطيوش البوربوار حتى ولو كان انا مقتنع بالسيرفيس به غيان كو باش نرجع انا اتحكم في السلوك ومش هو يتحكم فيا. والسادس والاخير، انه هل العلاقة اللي انت طيب فيها هل انها متوازنة والا لا؟ هل البسكولة معدلة ولا لا؟ كان علاقة مش متوازنة لهنا اوكي تنجم انت تعطي للناس وتعطي تعطي، لازم ان كونتر بارتي.
1: دونك نرجعوا للتوازن في العطاء،
2: ما نعطيش
1: ماهوش مش كارت بلون، مش كارت بيضة، مش راية الراية البيضة هزيتها نعطي نعطي نعطي وكهو.
2: ساعات نطفيو الضوء، نحن نراو العلاقة مش متوازنة، نراو في روحي نعطي في المحبة ونعطي ونعطي والعبد الاخر ما عم باله ساعات راهو مش حاسبني في حياته اصلا وانا ما زلت نعطي. لهنا ما يسالش، نقف شويه نعمل فرع ونقول هي علاقه متوازنه ولا لا، ولهنا نعرف روحي الطيبه والا ضعف. ساعات الضعف هذا راهو ما نقولكش نحيه، ساعات الضعف هذا بالتدريج يتنحى على خاطر انت مستحق. صحيح انت في العلاقه هذيك مش متوازنه، انت ساعات مستحقها لو كذا باش نكملوا.
1: شكرا لك مروان بوهاج، يعطيك صحه. شكرا لك خبير في تطوير الذات البرمجه اللغويه العصبيه. حلوه برشا المفتاح نتاع اليوم، حلو برشا نراجعوا رواحنا. هي راهو لا ميديتاسيون مروان يقول لك اقعد درج وحدك مع روحك. احنا ساعات نقول بربي شنو هي ذي تقعد وحدك مع روحك، شو تبدل لي في حياتي كقعد وحدك مع روحك؟ هو جوستومون الدرج هذيك ممكن يسر يخليك تطرح اسئله على روحك. لو وصلنا لمرحله انه نطرحوا اسئله، شبيني نتصرف هكا، شبيني غادي، شبيني وصلت غادي، تبدا البيبان تتحل، تبدا المفاتيح تتلقى.
2: اكزاكتومون، هو باب من ابواب محبه الذات القاعده مع روحك.
1: شكرا لك مره اخرى مروان بوهاج، العشرة 27 دقيقه.

0: لاباس.
1: كون لاباس لليوم مع دكتور خالد كابوس مختص في طب الأطفال
2: والحساسية.
1: والحساسية في العادة نحكيه على الربو في الشتاء
2: بالضبط.
1: في العادة
2: بالضبط.
1: اليوم شو حكيوا عليه في الصيف أو تو يفسر لنا الدكتور علاش مهم أن يرد بالي حتى في الصيف زيادة، سواء كان المواليد اللي تولدوا في الصيف
2: بالضبط،
1: وألا هو تولد في الشتاء وانت مزلت ما تعرش اللي بتنجم تتحير عليه حتى في الصيف الحساسية.
2: طبعا
1: فهاتا ونتبعوا الدكتور اختي واختي ونفهموا كل شيء. أولا ساعة نهارك مبروك دكتورنا.
2: صباح خير وشكرا على الاستضافة.
1: ربي يخليك
2: وتحية للمستمعين الكل.
1: أه سيدي الربو في الصيف زادة
2: به الربو احنا نحكيو فيه تو في الصيف حاجة باهية أنه خاطر نحكيو بأرياحية. وعنا حاجة أخرى ثم ناس كي تفرهد صغير في الصيف
1: يسيبوا على راحته
2: يسيبوا لا ما الصيف زاد فيه مشاكل زاد فهمتوا فيه هل المكيف الكليماتيزور يقدر يكونوا مشاكل. وفي الصيف باهي سي ان تيست كيما نقولوا اختبار نتاع هكا صغير الربو نتاعو صعيب برشا، والا ديما احنا يعطينا بسط على شنو كيف سنتعاملوا في شهر سبتمبر.
1: هو الساعه نبداو نحكيو على الربو من عمر
2: باهي الربو نبداو نحكيو من الصغرى من اللي يبدا نوريسون صغير في الرضيع صغير حتى الخمس سنين. هو
1: رضيع صغير معناها ينجم جمعته الاولى نعرف
2: الجمعه الاولى تنجم عندنا لازم دي نوريسون مش هما شنو تو هالربو شنو فهمت الربو والا حساسيه التنفس. ايش فيه التهاب في شعب التنفس. هالالتهاب يعطي ضيق نفس يصغر بك الواحد هذيك هو الرب.
1: دوك بناش نحكيو هنا على المزمن نحكيو على نجم يجيك
2: فهمت المشكله وقتاش ملي نحطوه احنا ربو والا حساسيه التنفس عند التكرار. كي عاود مرتين ثلاثه كصغير يمض بصدره بقدي وبك اللهجه وضيق النفس وصعوبه
1: نفس
2: التنفس
1: نفس الاعراض تعاود
2: بالتصفير زاد كيف هالاعراض تعاود ثلاثه مرات في الأربعة نقول وراه هذا ربو إلى أن يأتي ما يخالف.
1: باهي أنت قلت وبالتصفير كأنه في كأنك أكدت عليها يعني أي. لو ما هوش فماش تصفير ما نجمش نقول ربو.
2: لا بالعكس ثم ربو صغير ما يزفرش بكل كي يجري كح في الليل يكح برش يقوم صباح يكح
1: علامته دكتور يجي شو
2: عليه الكحة
1: هذيك هي العلامة الأساسية
2: يعطيك صحة تتكرر وخاصة الصباح بكري يقوم يكح برشا برشا برشا بدون موجب
1: بلاش بلغم
2: كي الالتهاب يكثر ولي بلغم
1: ديما
2: ديما كحشاي حملو
1: احنا هذه نستسهلوها دكتور هذه ماذا بيا كليمة عليها انه كي يبدأ ولدي يكح في الكحشاي ويكح بشوية قولوا هو
2: كي عاود لا كي عاود برشا مرات قلتك عند التكرار غادي في نخم وقولوا ثم إمكانية نتاع ربو. باهي هل تحب ندخلوا في التشخيص ولا
1: نحب أسبابه دكتور كان ممكن شنو الشيء اللي يخلي أنو غيسان ياخذ ربو؟
2: باهي الأسباب هي ثم قرابة 35-40% حساسية وتلقاها عائلية تلقاها معروفة شوية من الأم البو الخال العم حاسيلو من العائلة من الزوز فروع متاع العائلة عنا حالات مماثلة فهمت هذه من وثم أكثر قراب 60% ما عندهمش حساسية ثم حاجات أخرين
1: كيما
2: حاجات أخرين مثلا التعرض سميوه هي تعرض للمثيرات الحساسية مثيرات الحساسية كيما مثلا الدخان في الدار حتى التدخين السلبي نحكي وفهمت الأم كي تتكيف وهي كي تتدخن وهي حامل لدى عندها مفعول كبير طبعا. برشا عنا البوليون أتموسفيريك اللي كل ما هو تلوث في مثلا كيما البارتيكول ديزيل واحد يسكن في برطمان على نهج كيما لهنا نهج الحرية والوقت كل يجيو هك البارتيكول ديزيل هاتكم يسميوه بتاع السيارات ينجم يعمل ربو بدون حساسية فهمت
1: أيوة
2: هذاك ينجم يأثر عليه مثلا عنا الواحد فم المعدة المحلول ينجم يعطي ربو زيدا كيف عند صغيرات حتى يطلع هذاك
1: أيوة
2: رفلو يطلع حتى نقطة صغيرة فيها كل فيها الحامض ذلك يهبط على الوحدة شعب التنفس ويكون الربو زادة كيف ثم عديد حالات ثم حيوان في الدار مثلا قطوس ولا كلب صغير عنده حساسيه القطوس والكلب
1: دونك كاين كلها تمشي وترجع الحساسيه
2: بالضبط وهو لا تمشي نجم نقولوا كلها تمشي وترجع الالتهاب في شعب التنفس وضيقك شعب التنفس
1: جاي من حاجات
2: من عديد حاجات منهم 40% كنا حساسيه
1: تبعني هنا شويه دكتور ما انت في اسئله صغيره ممكن اجابتها مش طويله اما مهمه
2: تفضل
1: انا اذا كان ولدي نوغيسون وخذل ربو هذايا يعني باش يقعد له على طول باش يولي معناها ان انفون ازماتيك نجم يولي من بعد معناها في الـ في الـ في الكبر يولي زاده كيف معناها
2: مش بشرطه احنا
1: نجم نلقفها معناها
2: لو لازمنا نلقفوها خاطر قبل في وقت من الاوقات كانت صغيرات ما يدويهمش اللي عنده يقول لك هيا تو يوصل للبلوغ وتمشي على روحها لا يلزمك تتلهي بيه تنظف له الامور تاعو تحط وتعمل وقايه كبيره برشا وخاصه كان لازم تداويه نداويه عندنا الدويات البخاخ
1: يقولوا اذا وصلنا للفشفشه معناها ما عادش فما رجوع
2: بالعكس احنا نعطيو الفشفشه كدواء يداوي وكوقائي زادة كيف نعطيه حتى دي دوز صغيرات متاعك الفشفاش هذيك باش نحاولوا يتنحنا في ساعة الواحدة
1: دكتور فما اللي يمشي لكاليغوسيت غرامير معناها مثلا قبل كانوا يعملوا الكمون والعسل مثلا وقت الرب ووقت الكحة أكل الغلفة هذيك لتيزان السخان وفيهم غرفة العسل
2: باهي أما ما يداويوش الرب هاي شنو وش يعملوا يخفوا بقديه على الشعب التنفس ويخلي الربو اقل حده من ربو ما فيهش دواء بالكل
1: دونك انا لهنا باللي غسيت هذوما هذيك علاش قبل نحسوا يتفرهد هو يتفرهد اما ما يبراش
2: لازم
1: نعرفوا الفرق بين يتفرهد
2: يعطيك الصح
1: اوكي يتفرهد اما ربو ما براش ما يبريه كان الدواء
2: وفوتك بالحديث قبيله ثم حاجه اسمها العث المنزلي احنا نقولوا عثة الفراش نسميه احنا فهمت عثة الفرش هي الصوف العربي ويعيش فيها كائن حي ميكروسكوبي فهمت ولا يشوف كم بالمجهر ويعيش معانا هو اللي يكون زادا من تنجم يكون من اكثر حاجات تعطي الحساسيه نتاع جهاز التنفس وشعب التنفس هي العث المنزلي اللي هو بالفرنسويه يسمى لي زكريان
1: نختموا بنصائح دكتورنا تنصحنا في الصيف باش نحمي ولدي من الربو واذا كان عنده زاده كيف معناها ننقص عليه الماكسيموم واذا كان مريض زاده كيف شو نجم نعمل
2: باه اولا الصغير اللي عنده ربو لازم يشوف طبيبه قبل الصيف عليه باش يشوفوا كان ربو خفيف ينحي له البخاخ هذاك وقلت لك هذيك نوع من التجربه باش نعديو 3 شهور هذوكم وننصحوا الوالدين الصغير يعوم في البحر خاصه البحر من احسن حاجات باهي للانف والانف راهوك الالتهاب في الانف يكون زاد كيف في الحالات الحاده نتاع الربو
1: ليه لهنا يا دكتور نقفوا فسر لنا راهو احنا عندنا كلي نهزوا الصغير نرميوه في البحر ونهزوه يقول لك خلي يستنشق يشرب من البحر يستنشق من البحر
2: لا لا
1: تخافوا ثلاث مرات
2: لا ثلاثه لا اربع مرات تربو صغير ولي ماشي حمل سيبه يعوم هو فهمت
1: ما كيفاش يدخلوا الماء
2: عاد هو وحده كي تسيبه صغير ينقص في وسط الماء وانت يصب عليه بالماء ما ترعبوش صغير ما تفرض عليه حتى شيء يولي يعمل نوع من واحد راهو من شوك افكتيف ثم صغار يكرهوا البحر خاطر شدوهم بس

0: برشا حاجات بالي
1: هذا اللي حبيت نقول لك. حتى كان ميل بيسين هو بميل بحر
0: يقعد
1: فيه ركود ويقعد فيه
0: مسامحني كي نحميه الانف نتاعنا راه بصفه عامه نجمو نحميه جهاز التنفس نتاعنا وصغير يجري ويلعب الواحد الرياضه خاطر الرياضه راهي من الدوان تاع الرب وهذا وال حاولوا الكليماتيزور فهمت الواحد المكيف 26 من ما نزيدوش اكثر خطر اكثر ينجم يكون مشاكل ونجم يكون حتى حالات حاده نتاع ربو وكان هذا الصغير عند طبيبه شي يعمل له الطبيب نتاعو ثم اختبار الحساسيه اللي تيسكوتاني الريجولوجيك باش نشوفوا عنده حساسيه ما عندوش واذا عنده حساسيه لشنو وثم برشا حاجات نجم نعلمهم التلقيح كيما العث المنزلي كيما الواحد للبولين زاد كيف كيف كيما الزيتون برشا حاجات نجم نعملوهم نعملو لهم يسميوه تلقيح الحساسيه اللي يدوم قرابه 4 سنين ويعطي نتائج محترمه بالكدا بالكدا وما ثماش صغير عنده ربو ما يزموش ما نقيسولوش التنفس قيس التنفس لسبيرومتري راهي لازمه هي تورينا اش ثم الداخل
1: هي ذا اللي معناها اباري تاخذها حتى في الدار
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عند اختصاصي
1: ثم اللي يحطوها في هكا في الصباح
0: اي لا هذيك اكسجين هذيك باهيه زاد
1: باهيه ثم اللي تقيس نفسك
0: اي لا لا قيس نفسك ينفخ فيها الصغير وقيسوا له التنفس هذاك الواحد لسبيرومتري راهي لازمه لازمه لازمه عند اختصاصي اطفال للاطفال وعند اختصاصي كبار للكبار لازم باش نعرفوا قصب التنفس ينفخوا بكدا عندهم الكاباسيتي الكامله والا لا وكما قلنا الرياضه تعاون برشا
1: وهذا
0: برشا
1: دكتورنا برشا. حتى لو كان صغير لاباس ما فيها باس كان نقيس النفس شنو نشكر
0: لا اذا لاباس هذاك هو كانش يدخل الجيش يلزمه يعمل هذاك لا لا بالحق وثم برشا عمل هكا شيق ولا حاجه ولا لي بيلوت كل شيء ما يعطيوهم الكاليفيكاسيون الا ما يقيسوا التنفس حاجه مهمه برشا قيس التنفس للصغيرات باش نعرفوا احنا فين باش نعرفوا الداخل اش ثم ترى مرات ثم ضيق نفس ما فيقوش به بالكل شنو ندخلوا بكاميرا لا نقيسوا التنفس بهذاك نجموا نفهموا
1: شكرا ليك دكتور خالد كابوس
0: بالله البخاخ نحب ناكد على البخاخ راه البخاخ من احسن حاجات تعملت للدواء نتاع الربو الاطفال خاصه وخطر عنا عليها فكرة غالطة برشا برشا البخاخ في تونس راه هو اللي قاعد يمنع عنا صغيرات ويوصل العمر من مثلا 9-10 ويمشي على روحه كالربو ذلك وكيف وبكل
1: شكرا.
0: أسف ثم حالات اللي يقعد الربو حتى
1: شكرا الكل. دكتور خالد كابوس طبيب مختص في أمراض الأطفال والحساسية شكرا لك
0: عايشك.

0: بالنومنفع.
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم مره اخرى بنا ومنفعه. هي كوجينتنا ندخلوا باش نطيبوا حويجه بنينه سهله. هاكا الدخله باهيه شيف مني الشريف. قتيرين الدخله نتاعك المره اللي فاتت يحسبوني لعبت باش نحكي الحلو العربي. يا سيدي ها ما قدمت شيء المره هذه. تفضل قدم انت.
2: اليوم عنا جوفر
1: بكل بساطه الدنيا. اليوم عنا جوفر
2: عنا جوفر رسد سهله مهله. قاعدين نحضروا في حاجه نتاع الصيف.
1: اي
2: لعبه تعملها في الدار العشويه نتاع الصيف سهلين مهلي.
1: حتى دوناتس جمع اللي فاتت هذا سهلة بخفت شوية وقت نتصور قفخ أسهل
2: فهموا لي احنا مش نعملوا حلو عربي.
1: اي وانا منعش علي حكيت على حلو العربي ولا لا فهمت مش مشكلة هكا فهمتوا لي احنا جمع اللي فاتت رانا دوناتس وجمع ذي رانا القفخ.
2: اللي معنا قفخ.
1: اي سيدي كيفاش القفخ هاي
2: بهي الريمة رسيت القفر بتاعنا قفر سكري. باش ناخذوا صحفة باش نحط فيها 500 غرام فارينة 10 غرامات ملح 80 غرام سكر عادي 10 غرامات سكر فاني 20 غرام خميرة متاع جاتو نخليهم مع بعضهم نخلطهم مع بعضهم باش نحط عليهم حار عظم وباش نحط عليهم 700 غرام حليب ونخلط الحليب نبدأ نحط بشوية بشوية ونخلط بعد ما نخلط العظم والحليب نخلطهم مع بعضهم وقتها في الاخر بالكل نزيد 200 غرام زبدة ذايبة لهنا الزبدة ديما من المستحسن نذوبوها ونخليوها تبرد ما نصبهاش وهي سخونة خاطر كان تصب الزبدة وهي سخونة العظم باش يتيح.
1: هذه بات نوتخ ما فيش
2: هذه بات نوتخ تاوبلو ماما غوفر فاني
1: صحيح بي منك نحي الفاني نجعلها سالي
2: لا سالي رسيت أخرى كومبليتمون
1: بالحق
2: مي بار كونتر نجمو نقصو في الفارينة نقص 50 غرام فارينة وردها كاكاو
1: شوكولا
2: كاكاو تولي غوفر شوكولا وقتها
1: دونك هذه اللي نحكيو فيها توا هذه غوسيت نتاع غوفر
2: فاني
1: سكري باه كان هانوت هكا بالفاني كان تحبها بالشوكولاتة نقص 50 غرام
2: ما كان 500 فارينة تولي 450 غرام فارينة كاكا.
1: وتحط كاكاو 50 غرام
2: صحيتك في الاخر بالكل نحط الزبده ذايبه ونكمل نخلط
1: باه
2: نخلي البات نتاعي ترتاح مينيموم نص ساعه
1: باه
2: من بعد تحب تطيبها في لاباغي نتاع الجوفر والا ثم دي مول سيليكون يتيبو في الفوق انت وشنو تحب هنا المول ما يتعبش برشا دوبليش
1: وكان
2: خاطر هي فيها 20 غرام خميره
1: وكان على لاباغي نتاع الجوفر ما
2: كيف كيف
1: باش تجيني تمشي منا ولا منا
2: لا هي سيدي جا انت لاباغي باش تحطها على الرخامه نتاعك على الكوجينه باش تحطها فهمتني دونك باش تقعد مستويه وهنا المول جوز انت ما تغطي هكا الحرف دوب هكا
1: ما تجيش ليكيد معناها هي مش تجيك ليكيد
2: ماهيش ليكيد
1: وماهيش عجينه قويه
2: ماهيش عجينه قويه
1: تشد روحك تحط انت في المول نتاع القفر
2: تشد روحها بيان سور انت المول باش تسخنوا كان باش طيب في الفور باش تكون سخونه كان باش طيب في لاباري من الاول تسخنها قبل ما تحط فيها لاباري معناها في الاول باش تحطها تخدم فارغه لاباري
1: به من بعد تو انا كام تو احنا اليوم قفخ احنا تو اليوم القفخ نتاعنا سكريه باش من نهمشوهمش تو مرجعين نعطيكم القفخ
2: انا تو قلت لكم كيفاش تعملها فاني والا شوكولا
1: وبعد من داخل في الصوص
2: زينه من الفوق تو هذيك القفر سامبل تحب تحط لها نوتيلا تحب تحط شوكولا بلون شوكولا اولي تحب تاخذ لي توبينغ موجودين في الجران سيرفاس
1: موجودين
2: تحب تزين بالفيرميسيل بالبيبيت تحب تعمل كريم شانتي وتحط فوق منها غله لهني
1: انت وشنو تحب
2: شكرا
1: ليك شيف مني الشريف
2: سهله مهله
1: سهله والله سهله
2: وقاعده تتباع بسوم غالي برشا
1: صحيح
2: الروسيت اللي انا عطيتها تعمل 12 كعبه قفر
1: فوالا دونك حتى شويه مثلا جايك شكون هكا وقلت نجم تسربي القفر
2: بيان سور اللي هي الروسيت قداش باش تتكلف بالديكوراسيون نتاعها بكل شيء مش باش تفوت الفاندينا تنجم الفامي كل تاكل منها العائله كل تاكل منها
1: هذا هو
2: اوكي انت باش تمشي تشريها من البر
1: 5 6000 اذا كانك في بلاصه
2: 6000 15000
1: في الكوف كي تبداي في سالون دوتي وكل تولي 15000 صحيح صحيح شكرا لك شيف منال الشريف يعطيك
2: صحه ومنفع عليكم ان شاء الله
1: القف خيرتنا اليوم حضر القف في الدار هزه واشرب قهوه اجلطهم المديرين تاع السالون دوتي هز معايا ماكلتي ودريتي ونمشي باش نشرب عندك قهوه
2: مره
1: اعطيني قهوه انا عندي كعبه القف نتاعي وراي فما اللي يعملها راه فما اللي ايه فما اللي يجي البال ويعملها ويدخل في عركه مع مولا القهوه ما عندوش مشكله ويقول له حقي وانا خديت كاس قهوه راني خديت القهوه ولا راني خديت كاس جو ولا
2: مش الطاوله عليه
1: شكرا ليك ونشري فاتك صح
2: عايشك ميرسي بوكو

0: أنا
1: معنا أحنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية
1: محلاها محبة
2: محلاها عشرة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مكتب مجلس النواب الشعب ينعقد غدا للنظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان المنقضي تتراجع إلى 5.3% مقابل 5.5% في مايو وأفريل الفارطين و5% خلال مارس وفق ما أظهرتها مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين قيس نوير يدعو إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء بالمستشفيات العمومية مؤكدا أنها تمثل دافعا نحو مغادرة تونس والهجرة إلى الخارج. وفي حوار في يوم سعيد اليوم تحدث الدكتور قيس نوير عن نزيف كبير لهجرة الأطباء محذرا في هذا السياق من التسحر في المجال الطبي وفق تعبيره. المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ينظم دورة جديدة من تظاهرات دار الفرص وذلك يوم السبت 11 من جويلية الجاري بالمركب الشبابي بولاية المهدية. الدورة تهدف إلى التعريف بفرص التشغيل والتكوين وتقديم معلومات حول الهجرة النظامية والتنقل المهني والتعريف ببرامج دعم المبادرات والمشاريع وفرص التطوير المهنية. تتواصل بجزيرة جربة أيام بطولة جربة للمطالعة في دورتها التاسعة تحت شعار جيل يقرأ جيل يبني. البطولة انطلقت الأول من جويلية وتتواصل إلى غاية 26 من الشهر نفسه. في العالم، استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس. وفي غزة، المكتب الإعلامي الحكومي يعلن نقل لجنة متابعة العمل الحكومي صلاحيتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. قادة حلف شمال الأطلسي الناتو يجتمعون في أنقرة الثلاثاء والأربعاء لعقد قمة وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي وذلك في أعقاب أشهر من التوتر عبر الأطلسي بشأن الحرب على إيران. وفي فرنسا، إجلاء الآلاف في جنوب غرب البلاد بسبب حرائق الغابات ووزير الداخلية يحذر من تدهور الأوضاع بموجب مفعول عامل الرياح. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباحة

0: تستهلك بالصحيح.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثانيه من صباح التوينس. نحبوكم تستهلكوا بالصحيح باش نكونوا خير، باش تكون صحتنا خير، باش تكون استهلاكنا اصح. هو على فكره وقت اللي يكون الاستهلاك اصح وبطريقه صحيحه نمنع روحنا من برشا مشاكل، مشاكل صحيه وغيرها. اليوم مثلا مع دكتوره زهره جمالي، دكتوره في الصيدله، نحكيوا على الكريم والمنتجات اللي نستعملوهم باش نفتحوا البشره، كوسوسوا الكريم كوسوسوا السيروم تنجير، نسالوها حتى على الجيل نيتويون اللي هو فيه حاجات تفتح، واللي فما معناها دراسات تقول حتى جيل نيتويون زادة ليه، على عكس دراسات أخرى تقولك بالعكس باش نزيد نثبت الكران توتال اللي نحطه الواقي الشمسي اللي نحطه على وجهي لازم نعمل فيتامين سي من اللوطة، معناها هي الباز لولانية. دونك هنا فما مفاهيم الحقيقة مخلبطة شوية. اي توا نعمل الفيتامين سي تحت الكرون ولا ما نعملش؟ نستعمل تفتيح البشرة ومنتجات تفتيح البشرة في الصيف نعم أو لا؟ نستعملهم ليل بركة ولا ميسالش ليل وصباح؟ هذوما الحقيقة حاجات تنجم غلطة من الأغلاط هذوما تأدي لأنه أكتاش بغين الصغيرة اللي أنت كانت مقلقتك تولي تاش برون كبيره وتنجم حتى تجيب معاها دوتغ تاش برون. هذيك علاش دكتوره اليوم زهره جميلة تنظم لنا ساعه افكارنا ثم بعد باش نجيو معاك باش نفهموا يندرا كان الشمس برك هي اللي تغمق ولا فما حاجات اخرى تغمق، اذا نردوا بالنا منهم. ثم الحقيقه تصلح لنا الغوتين نتاعنا كنقطه ثالثه باش نصلحوا الغوتين نتاعنا معاك، شو نستعملوا كيفاش نستعملوا، شو ما الحاجات اللي نردوا بالنا منهم، شو ما لي كومبوزون اللي موجودين نردوا بالنا منهم ما نستعملهمش في الصيف، وشو اللي على العكس نستعملوه في الصيف. اولا ساعة نهارك مبروك دكتوره.
2: يعيشك شلا نهارك فل ياسمين،
1: نهارك اسعد يا لله.
2: شكرا على الاستضافه.
1: اليوم دكتوره هيت نبداو ساعه بهالفوضى نتاع المعلومات، نظم لنا مخنا ونظم لنا معلوماتنا، نحط فيتامين سي تحت الكرون، ما نحطش نستعمل منتجات التفتيح كلها بالسيروم بالجيل بالكريم كل نستعملها الصباح ونحط فوقها اكرون ميسالش لي شو نعمل
2: بي. شكرا ريم. ساعه اول حاجه عندنا ديما افكار اللي ماذا بينا ديما نفتحوا البشرة متاعنا سيغتو في الصيف. ساعة تفتيح البشرة شمعنيتها سي تعطيل نظام البشرة.
1: أي كريم أي سيروم نحطو
2: عطلت نظام البشرة
1: بيه.
2: وهو الشمس شنو يعمل؟ الشمس يخليك يحفز انتاج الميلاني اللي هو نظام البشرة. دونك وقت اللي انتخ الشمس واللي برودوي اللي يفتحوا يبدأوا مع بعضهم، دوك حتى من البشرة تدخل بعضها و او كونتخير نعملوا التهابات للبشرة اي اون ميم طون تولي البقاء اكثر، يصير ان افي ارتدادي افي غوبون العكس من اللي احنا نخمو فيه.
1: معناها دكتورة كان فهمت كما قولت او دراسة تقول تحت الكران نجم نحطه فيتامين سي راهو يفتح البشرة اكثر والكران يحمي اكثر، راي مش صحيح. الصباح ما نستعملوش مواد تفتيح البشرة،
2: الصباح ما نستعملوش اي سورتو في الصيف. علاش؟ خاطر هو تفتيح البشرة سي كوا عندك فما شنو هو لو ميكانيزم تاع تفتيح البشرة. اول حاجة فما دي برودوي قويين ياسر لاكتيف نتاعهم قوي ينجم يعرض البشرة لالتهابات قوية معناتها اغريسيف. كونت اون اغريس لا بو نزيدو نعملو لها التهابات وتزيد تغميق او كونترير مع الشمس. دونك فيتامين سي في الصيف ما نستعملوهش، ماذا بينا لا صباح لا ليل.
1: ايوا تو جيتك لليل، انا تو انا في الليل عندي منتجات تاع تفتيح البشرة نعملهم في الليل خاطر نحب مثلا البقاع السوداء تكون افتح مثلا، ولا عندي تاش في وجهي ولا عندي غموقية في دقنونتي ولا اللي هو، ونقول الصباح تاو نغسلو بالجيل ونحط لك هون ونخرج
2: باقي تلقى يقعدوا الاثار. انا الساعه ماذا بيا الساعه نقول اللي لي برودوي دي بيغمونطون اللي فتحوا البشره ماذا بينا ما نستعملوهم الا بعد وصايه طبيب ولا صيدلاني، خاطر رانا اون اغريس قاعدين نهلكوا في البشره نتاعنا من غير ما نفيقوا. خاطر استعمال لي برودوي اللي تفتح بمعناتها مانيير مش منظمه تجم تهلك البشرة، تعمل العكس ونجم يصيروا بقاع راهو ما عادش سطحية برك، يوليوا بقاع يدخلوا لداخل ويوليوا إيريفيرسيبل ما عادش يستعملوهم.
1: لهنا دكتورة حبيت تقول لنا أنه الصباح ممنوع منعا باتا أنك تستعمل مواد تفتيح أكل كريم لسيروم وكل متاع التفتيح ولا حتى ممبا فيتامين سي تحت الكرام تاعك أفيتي. ثم في الليل رغم أنه فما الليل الكل فما مش نغسل الصباح بالجيل مش نحط ليكرون كوميم يقعدوا فما حاجات معناها يقعدوا البقايا
2: يقعدوا البقايا.
1: فأنت بالنسبة ليك هالمنتجات ذوما الكل لسبي حلالي لا شيء في الصيف
2: في الصيف سيرتو في الشمس هذه في الـ في الالترا فيولي هذوما ماذا بينا نرتحوا البوم تاعنا من لي برودوي دي بيغمونطون يا كيلكو اكتيف كي نو سون با تري اغريسيف كيما لا نياسياميد نجمو نستعملوها في الليل وبيان سور مع الطبيب على خاطر راهو ماذا بيا نحكي على يا بوكو دو برودوي دي بيغمونطون اللي يخرجوا من المارشي ريغلومونتي يخرجوا من المارشي يجيو في المارشي باراليل نستعملوهم برشا ونهلكوا في بشرتنا. فما دي برودوي ا باز دو كورتيكويد نعرفوا لي كورتيكويد انتي انفلاماتوار وهو يعطيك جوست شبه تفتيح ماهوش تفتيح اما اون ميم طون قاعد يهلك في الجلده ويخليها جيده وبعد تحترق. فما اوسي فما الهيدروكينون اللي هو مقطوع توا يستعملوا فيه في كريمات ويبيعوا فيهم زادة في المارشي الغير قانوني. الهيدروكينون ما يكتبوا كان الطبيب وفي نسبة صغيرة
1: قليلة كيما نياسياميد نياسياميد كونسنتراسيون معينة ما تفوتهاش
2: معينة وان بلوس نياسياميد يتسمى حاجة ما تقلقش ياسر
1: خايفة
2: علاش على خاطر هو شنو يعمل نياسياميد يخلي الميلانين ما تطلعش للبشرة وتخلي دونك اون بيغمونتاسيون هوموجين.
1: معناها انا تو خاطر علاش نقول هكا خاطر تو مثلا نياسياميد حتى في لي لابوراتوار توينسا عندنا دي لابوراتوار يعملوا الكيف
2: وي
1: توينسا
2: يبيعوه
1: وحده بديلوسيون معينه لكن وحده. فباهي انه انا اذا كان نعرف انه ناخذ ونسال بيان سور انا هي لابوراتوار الباهيه نشوف الفارماسي نتاعي على
2: تتعامل اي
1: على تتعامل معاهم وناخذ نياسياميد ما يقلقش. دونك هذه اكثر حاجه توصي عليها في الحاجات اللي نستعملوهم.
2: ماذا بيا نحكي جوست شويه شنو ما الميكانيزم اللي باش يوقف الميلانين شنو ما لي برودوي خاطر فما كيما قلنا الفيتامين سي لاسيد الهيدروكينون وفما لاسيد كوجيك هما سي دي برودوي تري اغريسيف سورتو في الصيف لا
1: على خاطر الشعب
2: دونك لا فيتامين سي
1: فيتامين سي
2: الاسيد كوجيك
1: اسيد كوجيك
2: اي الهيدروكينون اللي هو ممنوع نورمالمون ما يستعملوش ممنوع في فرنسا في تونس ممنوع
1: هذوما كان نلقاهم في اي كريم وين الحال سيف وما شاورتش طبيبي
2: ما نستعملش
1: ولا يا سيدي اضعف الايمان شاور الفارماسيان نتاع حومتك قول له اسكو دوي هذايا معناتها مقبول اي ليه
2: هو حتى الفارماسيان ماهوش باش يعطيه لك راه خاطر لو فارماسيان هو بيدو ماهوش باش يدخل في الدياغنوستيك نتاع الطبيب وماهوش باش يدخل يفتي في البوم نتاع الانسان هذا خاطر كيما قلت لك دونك هذا البلوك معناتها
1: الصناعه نتاع الميلانين يعني انا اللي ثلاثه نصائح خرجنا بيهم حتى لتو المنتج بربي نعاودوهم يسالش خاطر مهمه ياسر انا احنا شطر نسيت وين ساعنا البقاع السوداء شويه بحكم الشمس بحكم ساعات العمر
2: فما حاجات اخرين لا فما الشمس فما التهابات اللي مثلا ازاله الشعر الحليقه تتحرق تجم تتضرب من بعد يولي اكحل
1: يعني انا في ازاله الشعر خاصه تو فما السير وكل اذا كان استعملت درجه حراره اسخن مثلا من البوم تاعي من غير ما فيق نجم عملت الكريم وبردت وكل شيء لكن خليت شويه كحوليه
2: فوالا
1: خليت عند دغري صفر
2: شفت هذيك مناش هذيك الالتهاب نتاع البو دونك تولي كحوليه دونك وقتها انا ننصح سورتو اكران اكران اكران حتى لين تتنحى البلقعه هذيك
1: دونك انا ليبيلاسيون
2: معناها شفت هذيك توا مثلا سامحني باش نقص عليك كان انا نمشي نحط لها ان برودوي دي بيغمونتون نسخاي روحي باش نفتحها او كونترير انا هي ملتهبه وانا نزيد نحط لها ان برودوي اغريسيف البو تدخل بعضها تولي ما عادش تفهم
1: تتزلعي اذا كان
2: تولي اكثر تولي البقاع اكثر غمقيه ما عادش تنحى
1: دونك قلنا في ليبيلاسيون اذا كان جرحه زاده كيف
2: حب شباب زاده
1: حب شباب ينجم يقعد اكحل بعده
2: حب شباب بون هو العامل الاساسي هي الاشعه الفوق البنفسجيه هما اكثر حاجه يخليو الميلانين تتصنع بالقوي وتطلع للبو هو شنو معناتها راهو وش معناتها بقاع كحله وش معناتها تسمر البو سي كو لا بو تحمي في نفسها راه من الالتهابات ومن الاشعه الفوق البنفسجيه هذيك سي اون بروتيكسيون البو لروحها
1: واضح
2: دونك احنا يفو با لاغريسي يفو ليدراتي يفو ميتر ان اكران سورتو اكران
1: يعني في الصيف تو دكتوره انت قلت المنتجات هذوما لا صباح لا ليل
2: في الليل كان الطبيب قال لك فما كيلكو كريم كي سون معناتها ماهمش تري اغريسيف نجمو نستعملو افيك ان اكران لو ماتان
1: به نياسيميد ميسالش ممكنه بالنسبه ليك اكثر حاجه ممكنه وتبدي تشوفها مع حبيبك. سينو الفيتامين سي وال سامحني نعاودوهم.
2: فما لا فيتامين سي لاسيد كوجيك, فما لي ريتينويد اوسي مازمناش نستعملو, فما لي زاسيد تلقى مكتوب عليهم اها ولا بي اتش ا.
1: صحيح صحيح.
2: زيد كيف كيف
1: لي
2: سون اغريسيف
1: هذوك تاع البيلينغ نورمالمون
2: اكزاكتومون. اي لو بيلينغ في السيف كي تعمل انت البيلينغ ومن بعد يجيو اشعه فوق البنفسجيه
1: يقلب فوق محلولين تفضل يجي ادخلي
2: تتحرق.
1: ايه دونك هذو ما زاد ماذا بينا لي. وفي الاثناء وفي الاثناء شو نعمل البشره نتاعي في الصيفيه؟
2: وزاد فما حاجه اخرى, فما دويات ردوا بنا اللي يزيدوا يخليوا البو حساسه اكثر للاشعه فوق بنفسجيه كيما لي تيتراسيكلين. فما زاد لي برودوي اللي منع الحمل كيف كيف لي زغمون المراه الحامل كيف كيف بيسكو لي لي بوغي دوغمون. دونك سي نورمال كو ولات اكثر حساسه
1: للشمس
2: للشمس تولي عندها الكلف. دونك ماذا بيها اكران اكران اكران ومن بعد شوي بشوي تديويهم لي تاش برون وقت اللي تنقص معناتها بعد بعد الحمل بعد كل شيء مع طبيبها.
1: باهي اخر سؤال باش تنصحنا في الصيفيه هذه تو نحيت علينا كل شيء
2: والله ما
1: نحيت لنا كان ليكرون.
2: اجا نقول لك في الصيف كما قلت المره الاخرى اغزر ماذا بينا اون اغريس با لا بو سي سورتو بوكو دو كريم هيدراتونت اي بوكو ديكران.
1: واضح.
2: جو بونس يزي افيك بيان سور فما كلفاش فيشيت نتاع الماء يتبيعوا
1: الاوميسيلير
2: فما ابار اوميسيلير يا دي زو هكا اون سيدرات في الصيف حتى وحنا في الشارع. آه. يتباعوا سو فورم دو بون
1: نلقاهم في
2: في الصيدليات ترقام.
1: لو تيرمال
2: لو تيرمال بور هيدراتي لا بو باش تحل لي بور اي باش اون بلوس سورتو البو تبدا سخونه مع الشمس. صحيح. تفرهدها
1: ودكتوره رندا شعبان السماوي حضرت بحذية في الحلقات الاخرى من العياده الطبيعيه وقالت انا نعتبر انه لو تيرمال اللي موجوده في الصيدليه اكل فشفشات نتاع الماء نعتبرهم هما زاده معناها ان تريتمون للبشره على خاطر نون سولمون يحميوها وينظفوها ويزيد يدراتيوها
2: pour rafraîchir la peau. Donc je pense في الصيف حتى لو ماكياج بربي
1: نقص
2: خفيف
1: نقص. شكرا لك دكتورة زهرة جمالي دكتورة في صيدلة. شكرا لك.
2: ميرسي. فوق فرصتك.

0: فرصتك اليوم باش تكون مع خلود
1: الفيليلي. سامحوني اني لقنا اليوم استوديو جديد، مازلت الميكرو نواياه ما نستحضرش، نقولش بصوتي مش قاعد خارج وانا من بعد الميكرو. نعتذر سيد المستمعين. اي سيدي رجعنا، شنو باش نقولوا؟ طيب باش نقولوا لي ضيفتنا خلود الفيليلي اللي هي مهندسه قولوا في الروبوتيك باش ما نصعبوش عليكم. جات باش تقدم لنا تظاهره اسمها نيكست جين 26. تظاهره هذه باش تعجب برشا صغار كبار اولياء زيده مغرومين بكل ما هو روبوتيك تكنولوجيا، نقولوا نحن تطور تكنولوجي. الناس المغرومه راهي بالحاجات هذوما تبدا تتبع بالملي مش بالسنتي شنو اللي قاعد يتزيد، شنو التطورات الجديده، شنو ما ليزيفينمون نجموا يخدموهم ويخدموا طموحهم ومواهبهم. دونك ليفينمون هذا باش يبدا من الصغار حتى نوصلوا للكبار. ها باش نتعرفوا عليه مع بعضنا مع خلود الفيليلي. نتعرفوا على تظاهرة ذي في عامها الثالث، في عيد ميلادها الثالث. نهارك أسعد الأيام خلود.
2: نهارك فلو ياسمين.
1: عنا ساعة قبل ما نحكيوا على تظاهرة، فما غرام كبير بالروبوتيك بالتكنولوجيا مش ويتساعد عند الكبار أكثر عند الصغار أكثر؟ أحكي لي شوي.
2: شوف صغار وكبار المشكلة، فهو مشكلة صغيرة في الكبار اللي الكبير ما في بالوش الصغير كابابل ينجم. والكبار الحقيقة فما برشا مغرومين، خاطر تونس تخرج في الروبوتيسيان من 2002. من 2002 عندنا جامعات تخرج في مهندسين مختصين في الروبوتية اللي احنا نقولوا انجينيور ميكاترونيك.
1: نتاعش معناها من 2002 معناها فوق ال 24 سنة.
2: فوالا انا متخرجة 2015 مثلا.
1: ايه ما شاء الله. دونك واليوم بي دي جي في سوسيتي فونداتريس
2: لليفينمون. فونداتريس نتاع ليفينمون نيكست جين.
1: باهي هي تاخذ عليه فكرة نيكست جين من عندك انت، فكرة تبدا اوضح.
2: هي هو نيكست جين باش نحكيو عليه تراه متشعب فيه برشا حاجات على خاطر يلم بوكو دو سيبل، ولكن الفكرة نتاعو الأساسية أن نربطو ما بين اللي قاعدين نقراو فيه باللي حاشتنا به.
1: سامحني لهنا ناخذ رايك، شنو اللي قاعدين نقراو فيه؟ خاطر احنا اللي سيل السيد يخرج باك معناها كانوا بوهم ومش ما حطوهش وما هو مش مغروم في التعليم نتاعنا، ما عندناش حاجه اسمها روبوتيك.
2: احنا نحكيوا على التكنولوجيا بصفه عامه مهما كان نوعها. روبوتيك انتليجنس ارتيفيسيال ما يدعى انتر بارونتيز بالاعلاميه اللي هي
1: بروغرام الاعلاميه اللي قريو فيه حتى للباك.
2: اي بروغرام الاعلاميه اللي قريو فيه حتى للباك اللي الحقيقه معناتها الصغار تقرا فيه تكملوا في السيزيماني بريمير بوتيتر، والبرا يعملوا فيه اكثر منه واكثر واكثر واكثر.
1: هذا علاش قلت لك كيفاش تربط بيناتهم.
2: فكره ليفينمون انه يجمع الناس الكل، نبداو مكتب جامعه صناعه اندستري. ديجا انت لي بارتنير في ليفينمون عندنا دي بارتنير اكاديميك اللي هي جامعه تونس وما ادراك ما جامعه تونس واللي فاكولتي اللي تحتها الكل. عندنا دي بارتنير اندستريال اندستريال عندنا لابي لاجونس دو بروموسيون دو لاندستري، عندنا تكنوبول الغزالة، عندنا دي ستارت اب، عندنا اول شركه تونسيه تطلق قمر صناعي بارتنير زاد في ليفينمون، عندنا شركه ملتي ناسيونال فرع نتاعها في تونس هذه اللي يقراو سيكل انجينير الكل يعرفوها خاطر عندنا ماتير باسم الشركه. شكون هو الشركه هذه بارتنير زاد في ليفينمون وعاملين دي وركشوب خاطر السوسيتي معناتها المؤسسه نتاع ليفينمون نتاع نيكست جين ما تمشيش تقول له هيا اجا معايا بارتنير وكاو، لا هيا وريني سور تيران شنو تنجم تعمل. انت ماك حاجتك بالكومبيتونس اكس، هي توريو لعبيدك الكومبيتونس اكس هذيك لانتيغراسيون نتاعها كيفاش نجم تكون. بلوس بربي زاد معانا جروب اندستريال تونيزيان من اكبر لي جروب في تونس اللي حل لنا المعمل نتاعو وعطى تشالنج اندستريال في امبليمونطاسيون ريال، يعني الستارت اب اللي شاركت في التشالنج هذا وباش يبيتشي وان شاء الله لو نوف ماهوش جوست باش نجيو نعملو بريزونطاسيون محلينا ونروحو، لا فما بريزونطاسيون فما جوري وبعد فما امبليمونطاسيون ريال في معمل. دونك فما اكل لي
1: شوف عاد شنو العمار تنجم يكون عمره صغير بالكل ويقرا
2: روحه ما عندناش ريستريكسيون داج
1: احنا ما فهمتنيش معناها ينجم يكون هو عمره صغير بالغرام نتاعو يلقى روحه في وسط واحد من اكبر المعامل.
2: اي احنا ديجا نقولوا ما فماش جونيور معناتها ما فماش واحد صغير فما ديبيوتون.
1: 9 و10 هذا موعد التظاهره. وي شنو باش نلقاو فيها؟
2: اي نبدا لك عندك وقت نبداو بشوي بشوي
1: اني معاك
2: بي جوست باش نعرفوا الامباكت نتاع ليفينمون. احنا كل عام نستدعاو ناس كوم دي انفيتي دونور بالخدمه نتاعنا في العام اللي من بعد يوليو دي بارتنير كيما لاليكسو. لاليكسو عامناو الجو دي انفيتي دونور اسني لاليكسو بارتنير استراتيجيك. ديجا ليفينمون باش يصير في لاليكسو 19 جويليا باش العباد تشوف لي رانا احنا ما نحكيوش برا فمش بقى
1: والعبيد حتى اللي هو معناتها ما عندوش مساهمه ما عندوش مشاركه يحب يجي يشوف بعيوناته يجي مرحبا
2: سي غراتوي لاكسي سي
1: غراتوي
2: نبداو بشوي بشوي اسيدي لوفرتور التسعة فلوفرتور فما معناتها الكلمه الافتتاحيه نتاع المشاركين الكل ونتاع لي بورتور دو بروجي ومن بعد فما لي بارتنير نتاعنا من بعد عندنا دو بانيل البانيل فيه البريزونسييل وفيه الفيزيو فيه شكون من وايس قطر البريزيدون تاع وايس قطر والريسيرش بوليسي تاع وايس قطر كيف كيف هذوما كيف كيف كانوا زانفيتي دونور وتاو
1: اي ولاو دي بارتنير
2: دونك لي دو بانيل هذوما باش يتصير فيهم دي ديسكوسيون ما بين ليدوكاسيون ريال وما بين ليدوكاسيون اللي احنا حشتنا بها سواء كان البانيل الاولانيه في الاندستريال خاطر عندنا 3 بي دي جي باش يكونوا موجودين في البانيل هذه والديسكوسيون الثانيه باش تكون اكاديميك عندنا فيها ديريكتيف ساينتيفيك نتاع مدينه العلوم عندنا فيها كيف كيف ريبريزونتون من جامعه تونس وعندنا فيها كيما قلت لك شكون من وايز بور ديسكوتي كومون باسي من حاجه تيوريك لحاجه براتيك الكومبيتونس المهاره احنا حاجتنا بها غير المو هذايا لولاني اللي انتريسي بي لي شيرشور لي بارون بون صغار صعيب شويه في في, في البانيل هذايا ولكن لي شيرشور لي بارون لي ستوديون واللي موجودين في الميتيه لي انجينيور بصفه عامه لي تكنولوج البارتي الثانيه دوزيام بارتي اللي هي الفور تكنولوجيك هذايا الفور تكنولوجيك عندنا 53 بروجي 53 بروجي بين انتليجنس ارتيفيسيال و روبوتيك العمر من 7 ل 17 سنه ولكن صحيح نقول لك 17 عام ولكن راهي الخدمه نتاع ناس افونسي برشا ناس باش تقول لك ليه هما خادمين لهم
1: لكن سامحني الخدمه نتاع ناس افونسي هذيا شكون خادمين عليهم انتوما انت اكا
2: روبوتيك وي اكا روبوتيك هي اول سوسيتي تونسيه مختصه في التيك أيه. ديجا 10 سنين التالي وقت اللي نقولوا روبوتيك تخزرونا
1: اي ما اما انت من الستارت اب الاولاني نتاع في تونس هكاك
2: اي من الستارت اب الاولاني في تونس
1: انتم اللي تكونوهم
2: احنا اللي نكونوهم
1: تحضروهم ليفينمون هذا
2: احنا نحضروهم للحياه مش ليفينمون هذا هذا بارمي حاجه اخرى احنا نحضروهم للدنيا دي كومبيتونس عندنا صغيرات تبني في السي في نتاعهم اللي عمرها 10 سنين فما صغيرات دخلونا توا احنا عندهم 9 سنين و8 سنين دونك كبروا قدامنا ديجا دونك ومن عام لعام
1: كبروا هما محاطين
2: بيان سور
1: وكبروا هما وسط ناس معناتها تشبه لهم خاطر تنجم في دارك او في محيطك ما تلقاش ناس تشبه لك تفهم المنطق هذا واللغه هذيا
2: اكزاكت
1: دونك الحقيقه حاجه تعمل كيف
2: هلي بروجي هذوما ونستدعك معناتها اتيتر بيرسونيل واتيتر انستيتيوشنيل انك تجي تتفرج وتشوف هالصغيرات شنو عملت اوكي احنا نعملوا في انكادرومون ولكن البروجي اللي باش تراهم 90% راهي خدمة الصغيرات احنا نأطروهم
1: وراي تحكي على عمار 8 و 9 10 سنين راه
2: حتى ل 17 عام فما خدمه بالحق حتى في الانتليجنس ارتيفيسيال انك نقول لهم راكم تنبهروا بخدمه الوليدات راهم فعلا تنبهروا بلو لي يمشي في بالهم نحكيوا بر
1: انا لهنا حديثي مع الاولياء الحقيقه اللي مثلا يرى في ولده فما غرام هكا او يرى فيه خاطر هو سي اندون في الاخر هي موهبه ساعات حتى من غير حتى حد وحتى من غير حتى تاثير تلقاه وحده تخلي الفركس بدا
2: انا لنا مانيش نقول لك راهي موهبه برك لي احنا رانا في 2026 ريت انت 2035 اغلبيه الاجهزه اللي دايره بيك باش تلقاها سمارت باش تلقاها انتليجنت
1: ليه نحكي معناتها كي تلقاه عنده حتى طرف الموهبه هذيا
2: اي
1: حاول صحيت هذا حبيت نقول بيان سور مش موهبه كاع باش تكون موهبه كاع اما حبيت نقول على قليله كي تلقى اللي فما ولدك هو عنده الرغبه فما اللي ما يحبش فما اللي ماهوش دومينو فما اللي يحب ورقه وكتاب وستيلو
2: احنا
1: اللي يحب كل ما هو ميديكال ودرا شنو
2: احنا دايوغ بوغ اكسي لي بروغرام تكنولوجيك نتاعنا نعملوا تيست دو تيب دانتيليجونس
1: صحيت
2: تيست دو تيب دانتيليجونس تيست دو بيرسوناليتي
1: صحيت
2: اسكو انت فعلا بلاستيك معانا
1: تيست دو بيرسوناليتي
2: والا بلاستيك ماهيش معانا
1: تاش معنا تيست دو

0: اللي هما نهار لولو نهار ثاني لي وركشوب هذوما انيمي بار دي زيكسبير ديديي لي سينيور لي جونيور سينيور نقول دي ستوديون وجونيور راهم صغار ينجموا يعملوا فيهم دي انسكريبسيون ويجيو اللي ما يعرفش اللي يحب يكتشف اللي يحب يشوف شنو
1: اللي ما عنده حتى علاقه بكم انتم اكا
0: ما عنده حتى علاقه ما يعرفنيش
1: وداخل مجانا ويحب يكتشف
0: يحب يكتشف
1: فما دي وركشوب
0: وفما دي وركشوب وفما الكومبيتيسيون دو روبوتيك بيان سور الكومبيتيسيون دو روبوتيك راهي البري اللي فيها مليون 500 اسبيس و 500 بون داشا ماتريال
1: هذا هو شكرا لك مرة أخرى خلود الفيلالي تظهرت نيكست جوين 2026 باش تكون 19 جويلة في مقر أليكسو هزوا ولادكم خليهم خير من خير من برشا حاجات أخرى خير من سالون دو تي وخير من
0: ريستورون
1: هزوا ولادكم يجيو أنتوما وشوفوا خليهم يكتشفوا رواحهم لعل فك المشية هذيك وكالزيارة هذيك يكتشف ولدك حاجة فيه تكتشف أنت فيه حاجة تقول أنا ورا ولدي وترى فيه غدوة باش يكون خير إن شاء الله شكرا لك مرة أخرى من بعد شوية نختموا معاها كأحلى في سبيح توينسا. Thank you.

0: أحلى.
1: هكا أحلى اليوم مع خبيرة في التجميل أنيسة الشعباني. أولا ساعة نقول لك نهارك مبروك أنيسة.
2: صباح الخير.
1: نورتنا. حديثنا باش يكون على العناية بالشعر.
2: هي.
1: أنا نعرف لي لو سوان توب نتاعكم هو الفيبر.
2: هي.
1: الحقيقة معناها سوان فيبر تتحكي عليهم بعد اللي هو 100% ناتوريل.
2: هي.
1: للخر معناها خلينا مغادي شوية من ناتوريل. ورغم اللي هو يعمل سوبليس للشعر يخليها أرطب شوية. قولوا نحنا معناتها بلغتنا نحنا واسم الله عليكم يهد الشعر معناها ما يخليهش مفنشة أو مفيشة. صحيح.
2: يريضها.
1: يريضها صحيح. هذه هي. ولكن قبلها هي إجا نحكيو على أنا باش نعوم في البيسين.
2: أي.
1: باش نعمل اللاك. باش نحضر العرس في الليل. بعد نمشي نعوم في البحر ناخذ الملح. ما شاء الله معناتها تعرف شنو نتفنوا في الشعره ومسكينه وفي اذيه الشعره. اجا نشوفوا كيفاش نجموا نحميوها قبل ما ندخلوا في هالسوان. هذوما عندك شي نصايح معينه؟ فماش دي ماسك معينين نجموا نعملوهم اللي يحميوا الشعره ويخليوها على القليله حتى وان هبط بها للبحر ولا هبط بها البيسين تبدا اون بون سونتي.
2: اي نبداو صعب الشعر اذا هي فريمون يعني مشيت للعرس ولا حاجه وعملت لك لازم تغسل شعرها. فما برشا عباد ما يعرفوش المعلومه. أيه. تقعد بشعرها ومغدوة تهبط للبيسين ولا تمشي للبحر ولا تقعد بيه تمشي تخدم بيه.
1: أيه.
2: لا راك عملت لك تروح من بعد ما كملت السواغي تغسل شعرك من اللاك.
1: والا شو نعملوا انيسه؟ نقول لك غرقوا بالزيت. فاحنا شو نعمل؟ حضرنا اللاك.
2: أيه؟
1: حضرنا العرس حطينا اللاك روحنا حلينا شعرنا حطينا الزيت.
2: عملت باندويل يعني
1: زيت زيت باش تحلو. وبعد من غدوه تهبط عم بيه جوستومون.
2: لا لا لا تنحي اللاك فماش يعني تحط ما فوق اللاك الزيت.
1: أيه.
2: لا لا لا تغسل على روحها تنحي اللاك خاطر في الكول اللاك.
1: اذين فيش كلام ما تقوليش رقت باللاك كيما ما ترقدش بمكياجك على وجهك.
2: ولا.
1: كيما ما ترقدش باللاك في شعرها
2: من اللاك خاطر فيها الكول تنجم تكسر شعرتها.
1: باهي.
2: ثاني حاجه هذيا كي ننصحوا يعني هالعباد اللي تمشي للبحر ولا تمشي للبيسين مكثر البيسين خاطر فما برشا كلور. الكلور كي تبدا هابطه للبيسين فما توا يوليو يبيعوا فما ايكرو تستعمل ايكرو على شعرتها. سينو كيما خاطر تحمي وجهها كيما تحمي شعرتها يعني كيف كيف
1: موجودين ما مش خالين.
2: سينو فما تنجم فما حل ثاني انها تعمل الماسك نتاع الشعر تعمل تغلف بيه شعرها كامل وتلم شعرها.
1: سمعت بها هذيا معناها انت ما تشري شامبو تشري ماسك, ماسك ولا
2: نتاع الشعر
1: انت تخلي شامبو في الدار تسمع كل ماسك
2: الماسك,
1: الماسك تعمل تغرق شعرك بالماسك
2: ولا تغلفوا الكول
1: وتلموا
2: على تدخل تهوم هكاك الكلور ما يضربش شعرك يضرب الماسك هكا يتنحى الماسك تقعد شعرها مغذيه
1: ولا معناها ولا تغذيه مليح مليح بالكرو مش هاني حتى تتريف كيما في الوجه نحطوا معناها كونتيتي جينيروس كيما في الشعر
2: الشعر كيف كيف شمس نقويه شمس نقويه. هو تنجم بريفيرونس ما تعومش بين ال11 ل4 نتاع العشيه تبعد من الشمس قويه شو كان الوجه يعمل اللي تعش. كان الشعره تتكسر تولي عفت شيحه وتترشق عفت
1: اذا كان يقول لك انا مره متحجبه بطبيعتي دونك ما عنديش تعرض للشمس
2: الشمس
1: علاش نحط في اكران.
2: اي لكن الكلور يوصل لشعرها تحت الفولار
1: يوصل.
2: هلا هم لبسه بوني نتاع البيسين.
1: اه دونك اذا كان ماكش لبس بوني نتاع البيسين كيف كيف
2: اعمل لك
1: انت ولا اعمل ماسك ماكش متحجبه لازمك تغلف شعرك
2: تحفظ على شعرتك سواء تبدا عامله هي لي سوان ولا تبدا هي شعرتها ناتوريل تستعمل الماسك تغلف بالشعرة تشرب الماسك كي تهبط للبيسين الكلور هذاك ما يضرهاش الشعرة نتاعها.
1: باهي نجيو توا للماسك ناتوريل.
2: أيه.
1: او النصايح شو نجم نعمل اباغ هذوما باش نحمي الشعر نتاعي فماش ماسك معين فماش لوسيون ماي معينه. مثلا مثلا احنا في العيد الطبيعي عطينا ماء عود القرنفل.
2: أيه.
1: ماء عالمي
2: عالمي عود القرنفل للراس مش للشعر.
1: بيه
2: لراسي نحي الهوية نحي
1: لا لا
2: لا نحي القشرة نعني
1: لا لا لوسيون تاع تعود القرنفل. أعطتها بحذينا دكتورة مختصة في
2: الشعر أعطتها
1: أن تغلي الماء. ترمي فيك عبية عود القرنفل تخليهم يغلي شوية. تغطيها هذيك باش تبرد شوية تنحي كأربعة لخمسة عبية عود القرنفل تحط في سبراي في دبوزة بسبراي وتفشف شعرك مرتين ثلاثة في الجمعة تعطي قوة للشعر. وبالنسبة للقشرة تنحي القشرة ترتب الشعرة زي ده عود القرنفل وخاصة انها تحمي الجلد نتاع الشعر
2: جلده
1: وتحمي الشعر تقوي الشعر تقوي البويسله اللي في الجلد تقوى. دونك هذه مثلا لوسيون تقوي. شو نجم نعطيهم اخر في الناتوريل اللي نجم يحمي الشعر؟
2: نجم كي تروح من البيسين ولا من البحر شعره يعني بحكم تبدا تاعبه وشيحه تاخذ زوز اصفر العظمه
1: بروتين هنا
2: خاطر يرطب ويغذي.
1: بروتين
2: تحط معاها مغرفة زيت زيتونة ومغرفة عسل وتخدموا ماسك للشعرة
1: سهلة برشا
2: فوالا وتخليه نص ساعة ساعة غير ربع وبعد شل شعرها وتغسله بشوية شامبوان وديما يا حبة ذا ديما نقول الشامبوان يحطوا فيه مغرفة زيت باش ما عادش يشيح الشعرة خاطر الشمس وبيسين وبحر وشامبوان راهو الشامبوان يشيح الشعرة.
1: وانت تحكي على مغرفة زيت زيتونة في الشامبوان زادة كيف كيف ذكرتي منشي شريف صيدلي ومختص في تحليل الأدوية بالأعشاب الطبية قال الشامبوان حطوا فيه ثلاثة كبسولات فيتامين أو
2: كونسنتراسيون
1: ميتين تحطوها الفيتامين أو راهي بك الكونسنتراسيون هذيك أنتي أوكسيدان
2: وتغذي يعطيك الصحة
1: تحسن الكاليتي
2: يشيح الشعر الشامبوان
1: فمهمة ذي أو مغرفة زيت زيتونة تاويكا كيف كيف زادة كما مغرفة زيت الزيتونة اللي نحطوها في الصبيغة عملت البوز
2: يجيهم برشا يعملوا
1: بها على خاطر كي تعملها في الدار تجي للصبيغة وتحط مغرفة زيت الزيتونة تحس لقى بعد
2: هي صبيغة تشيح خاطر هي صبيغة زادة تشيح الشعر على الشعرة تتهلك بالتنتيو خاطر تشيح الشعرة مع البروشينغ الشعرة تتكسر كي تحط فيها مغرفة زيت ما عادش تتكسر الشعر
1: في الشامبوان زادة نحط مغرفة زيت زيتونة تغذي الشعر
2: أنت كنت تعرف ما أنواع حتى انتور يبيعوا معها الزيت هاك يقول لك اقسمها وحط معها
1: حط معها زيت
2: فهمت غير بك احنا نسموش الرايو كا ولا غالب سينو يجيو للسونتر مرحبا عنا
1: دي الفيبر احكي لنا دي سوان
2: اي ناتوريل بيان سور ناتوريل بيان سور مش كيما شعر اللي بالماش مش كيما شعر ناتوريل كل وحده وسوان تاعها
1: يعني مش فيبر برك
2: عندنا الفيبر وعندنا حاجات اخرى
1: ناتوريل
2: ناتوريل كله ناتوريل
1: البازم تاعو
2: زيوتا شهده نتاع العسل
1: شهده العسل
2: اي باهيه برشا تغلب الشعر باش ما عادش تخليها تتكسر تعطي فيها اللقاء
1: هي برشا
2: ولا فما بالقطن فما برشا انواع يجيو مرحبا ويغزر ويطول ويعطي اللقاء راهو الشعر لازم كيما نتلهيو بالوجه كيما نتلهيو بالشعر راهي هذه تقول لك ليه خرسيف اي تجيني شعرك حالش باش نعمل له انا
1: يطلب برشا وقت
2: يعطيك صحه
1: صلحته انت يرجع لك السيف مره
2: فوالا
1: شكرا لك كنيسه الشعبانية خبيره في التجميل شكرا لك باش نختم حصتي معاكم اليوم نتقابلوا معاكم غدوه احنا صباح التوانسة من الاثنين للخميس على موجة الإذاعة الوطنية ديما من 10 نص نهار في الصيفية غير وقت الشتاء وقت اللي نبداو نتخادموا في الصيف ديما ريتم يكون اقل هكا واهدى واريض دونك من 10 الى نص نهار نكونوا معاكم في صباح التوانسة شكرا الشكر بالقاسم عطف الشبي في الاعداد عبد اللطيف الوسليتي في التنسيق وهبي الواعر في الاخراج وفاروق الزرعي في الاخراج الرقمي هكا نكون استمعكم لختام حصتنا موزيكتنا نختموا بها معاكم ونتقابلوا غدوة شهي طيبة نسكل

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلاق الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام عبر الإرساليات القصيرة، واجتاز المناظرة أكثر من 62,065 تلميذا من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. مدينة الحمامات تحتضن من 23 إلى 25 من أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي الرابع حول الصناعة الذكية والتكنولوجيا والبيئة. المؤتمر يهدف وفق القائم عليها إلى توفير منصة علمية دولية لتبادل أحدث نتائج البحوث واستعراض الابتكارات والتجارب الناجحة وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية، بما يسهم في دعم الابتكار والتنمية المستدامة ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة. خلال 24 ساعة الماضية، الحماية المدنية تتمكن من إطفاء 131 حريقا، وذلك من جملة 569 تدخلا شملت مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات والشواطئ. الأخبار. إدارة الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي تعلن أمس فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية لأولى عروض هذه الدورة المقررة من 16 جويلية إلى 19 من أوت المقبل بالمسرح الأثري بقرطاج. واقتناء التذاكر يتم حاليا حصريا عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الرقمية المعتمدة، وسيتم الإعلان لاحقا عن رزنامة بقية السهرات إلى جانب مواعيد فتح نقاط البيع المباشر وشبابيك التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة. المنظمون أضافوا أنه سيتم الكشف عن البرنامج الكامل للدورة خلال الندوة الصحفية الرسمية المقررة غدا مساء. في العالم، 6 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يعلن نقل لجنة متابعة العمل الحكومي صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على بلدة حداثة فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بينما يعقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا وفق الإعلام الإسرائيلي للمصادقة على نقاط انسحاب الجيش من جنوب لبنان بناء على اتفاق الإطار. ختاما، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وذلك بتوافق الآراء من دون اللجوء إلى التصويت، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
3: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
4: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
3: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
4: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
4: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلم مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نور أبو علاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة دربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
4: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
4: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج المشهد الآن. رافقوكم طيلة ساعة في عودة على أهم الأحداث وطنيا وعالميا. معكم وجيه النمر في تعويض الزميلتي ليلى الحسيني، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بربيع، عبد الرحمن بن شعبان في التحليل، وهبي الوعر في الإخراج التقني، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، وعبد اللطيف الصيد في التنسيق. وكالعادة البداية تكون بالمشهد الآن.
1: المشهد الآن.

0: إذن في المشهد الآن عبد الرحمن باش نرجع لأهم الأخبار في آخر في نهاية الأسبوع وأيضا في المدة الأخرى. البداية تكون بنشاط رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي أدى زيارة غير معلنة لكل من حي الانطلاقة والمليهلة وأصغى فيها المشاغل المواطنين في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية.
1: بطبيعة الحال هي مش مستغرب أنه السيد رئيس الجمهورية معناها في سياساته الاتصالية في علاقة بالمواطنين كان ديما يتنقل كل كسوة إلى الجهات أو إلى الأحياء في العاصمة. المنيهلة وحي الانطلاقة تقريبا المرة الثالثة أو الرابعة يزورها، وكان استجابة إلى تشكيات بعض المواطنين خاصة على مستوى الخدمات المزدية للناس. تعرف أنه ثم إشكاليات إدارية، ثم إشكاليات كذلك بلدية، ثم تشكيات هو مش في المنيهلة وفي الانطلاقة فقط، ولكن حتى على مستوى كل البلاد، على مستوى المسؤولين المحليين والجهويين اللي للأسف كما ثم ناس تخدم وناس تقدم وناس تأدي في واجبها، ثم برشة تقاعس، والتقاعس هذا يعبروا عليه وتشكيوا منه المواطنين. رئيس الجمهورية توجه لهم، استمع لتشكياتهم. الناس الآن تنتظر الحقيقة في أنه تستمع رئيس الجمهورية، استمع لهم أكثر من مرة، واستمع إلى عديد المواطنين في مختلف الجهات البلاد. الناس الآن تنتظر في أنه يتخذ قرارات يعني فعلية، كالكسوة في تغييرات لمسؤولين أو في تطوير لبعض يعني الخدمات المزدية للمواطنين. وهذا وجيه معناها جزء من المفترض، أنا نقول المفترض هذا رئيس الجمهورية وحر يذهب في أي بلاصة وهو منتخب والناس يعني يمشي يقابلهم في أي ولاية وأي معتمدية وأي عمادة، ولكن دائما ما نستشف من هذه الزيارات حجم التراخي اللي موجود عند بعض المسؤولين اللي يخلي اليوم المواطنين يتوجهوا إلى رئاسة الجمهورية ويراسلوها من أجل حل مشاكل ينجم يحلها عمدة ولا معتمد.
0: نمر للخبر الثاني عبد الرحمن. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسات استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط لتقديم مشروع مخطط التنمية 2016-2030، ورئيس مجلس الجهات والأقاليم يشدد على أنه نجاح المخطط هذا يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.
1: هو شوف أخذ وقته بالباهي مخطط التنمية الحقيقة، وتحدثنا فيه بشكل أنه أطنبنا الحديث فيه، لكن أنا ديما نعودها ونقوله وموقفي هو بيده، أراه ما رفعوش السقف على الناس، سقف توقعات الناس، باش من بعد ما نقولوش أراه الأول ما الأمور ما مشيتش. ثم مشروع الحقيقة يعني هو خطوط عامة تحدثت على الصحة، على الانتقال الرقمي، على التعليم، على النقل، على في أفق 2030، لكن الأكيد جدا أن وزارة التخطيط والمجلس الجهات والأقاليم اللي أعضاؤه وأعضاء المجلس المحلية كانوا قد ساهموا في صياغة بعض المشاريع وقدموه هما للمجلس ومنها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، هؤلاء دوك يعرفوا أنه ثم ممكنات للتحقق وثم في أفق 4-5 سنين وثم لا. لذلك أنه أنا أهم حاجة أنه يبينون هالمشاريع شنوما، لأنه الصيغة هي صيغة عامة. وين المشاريع؟ معناها يعطيونا على الأقل إذا ثم مشاريع وطنية متاع طريق ولا متاع مياه عميقة.
0: نسألها بشارج عبد الرحمن نحتاج بعضيفنا بعد شوية عضو مجلس نواب الشعب سي عصام شوشان بشارجه بأكثر تفاصيل على مخطط التنمية. نمر للخبر الموالي. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في جوان 2026 تتراجع ل 5.3% وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. ذكروا أن النسبة كانت تقريبا 5.5% في مايو أفريل 2026 و5% في شهر مارس 2026.
1: هو بالنسبة لانخفاض نسبة التضخم ديما نتفائلوا، لأنه خلطنا أرقام 8 و9% كانت كبيرة، لكن لازم نوضح المؤشرات للناس يعني شنو كيفاش نحسبوه احنا التضخم. تقريبا التضخم ذي الاستهلاك العالي هو تقريبا قفة المواطن البسيطة. معناه أنت ما تنجمش تحدثني مثلا على المواد الغذائية اللي هي تتضخم، مواد غذائية توا في أقصى الحالات تعمل توا حسب المؤشرات عندي عملت 0.2% مقارنة ب 8% من المواد الحرة، يعني المواد اللي مش مدعمة ومش خاضعة للرقابة زادت 8%، الأخرين 0.2%. نشوفوا مثلا شي الحاجات اللي تراجعت الدواجن ب 3.1%، معناها في حدود 250 مليم الكيلوغرام للدجاج، 2.7% للخضار الطازجة، 2.1% للبيض، 1.6% للغلال الطازجة، 1.1% للحم الضأن. هذه المؤشرات ما فيش السكن مثلا، هل انه نحسب التضخم في السكن وتحسب لي النقل، تحسب النقل العمومي صحيح نسبة كبيرة من التوانسة في النقل العمومي، لكن انت ثم ارقام اخرى، ثم النقل الخاص ارتفع. يعني في الاخر العدد الرقم هذية اللي مهم مؤشر انه نتراجع التضخم، ولكن ما يعنينا هو انه بالحق يمس قفة المواطن. اليوم توا نحكيه في الصيف بطبيعة الحال مش ترخص الطماطم، لانه وقتها والفلفل وقته والغلال او الدلاع والبطيخ هذوكم وقتهم، معناها دوك ماهيش، معناها ماهوش جهد نتاع تعديل تعمل فيه وزارة التجارة، بقدر ما هو جزء العادي اللي ثم مواد او منتجات ترخص الدجاج ولا اللحم. ما نتحدث على اللحم 1.1%، معناها ارقام معناها ما تحسبش، في حين انه التوانسة مازال يمشي الان يلقى اسعار بتاع 55 و60 دينار لكيلو الحمومه، يحسبوا بالمعدل بما تشير اليه شركه اللحوم لك التسعير بتاع 46 دينار و800. دونك ما نجمو نتحدثوا فعليا على انه ثم انخفاض حقيقي، هو وقت يحسوا المواطن في القفه، وقت يقول له كنت ب 30 دينار نشري اربع قضيات، اليوم 30 دينار ولا تجيب لي خمسه قضيات او سته قضيات. هنا نجمو نتحدث.
0: في نفس الإطار عبد الرحمن المقدرة الشرائية، الجامعة العامة للمتقاعدين تأكد عدم تمتع حوالي 350 ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي بزيادات في الأجور اللي تم إقرارها أخيرا، وطالب ضرورة تطبيق القانون وعدم استثناء منظوريهم من حقهم في الزيادة في الأجور.
1: هي يبدو هذه مواجهة معناها القطاع الخاص جزء كبير منهم اللي تحدثنا وقت
0: اللي تحت السميك،
1: اللي تحت السميك، وهذه مشكلة كبيرة وهذه إشكالية كبيرة. ولو أنه في النهار وقت 1 مايو وتم الإعلان على الزيادات تم الإشارة لهم هم، وبالتالي إذا مش نحكيه على العدالة الاجتماعية اللي جزء من الدولة ومن سياسات الدولة العامة مبنية على رواية هذه العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية، ف350 ألف هذوما هما مواطنين تونسيين اشتغلوا في طول عمرهم في القطاع الخاص، ومن حقهم في الاخر وياخذوا في تقاعد صحيح اقل من سميك، لكن من حقهم حتى هما يتمتعوا بالزيادات على قدر المساواه.
0: تصور انه الاولويه لهم،
1: الاولويه بطبيعه الحال، واصلا حتى الزياده تقريبا نتاعهم واجي معناها زياده سخيفه، سامحني في الكلمه، معناها ماهي زياده مهمه.
0: يطبقوا النسبه المئويه جي يعني
1: صحيح، يطبقوا النسبه المئويه 5% هذيك تقريبا ولا 5.3%، مش تجي الرقم بتاع 19 دينار و20 دينار. دونك انا نعتبروا نداء، نقدموا نداء للدوله للسلطات انه راه مواطنين هذوما التونسيين يحملوا حتى هم الجنسيه التونسيه، خدموا على رواحهم، عندهم مساهماتهم، فمن حقهم حتى هم يتمتعوا كما تمتعوا كل التونسيين بالزياده، وذي حق راه ماهيش منا من احد.
0: نختم مع ديوان تربية الماشية اللي يعلن أنه إنتاج اللحوم الحمراء تراجع ب 10% في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026.
1: توا يواجي اللحوم الحمراء والأعلاف والعيد الكبير، الله يتعبنا منه. وأنا ولو أنه أنا ما عنديش الرقم، لكن 10% في 16 سنة تظهر لي الرقم كأنه مخفينه شوية، مخفينه بالماء، ما وش يعني
0: حسب يعني الإحصائيات يقولوا من 22.7 طن تراجع لنحو 110 ألف طن.
1: هم مش قالوا لنا ما عندناش إحصائيات الأغنام،
0: إنتاج اللحوم نحكي، اللحوم الحمراء،
1: إنتاج اللحوم الحمراء اللي جاية من التمام يشرو فيهم بالترب، هي 10% والأسعار بالليل،
0: أسعار ارتفاع بثمانية مرات تقريبا في ال 16 سنة الأخرى. كانوا يحكيوا مثلا أسعار الأناث النعاج كانت بين 240 و300 دينار، حاليا يعني بين 2200 دينار، توصل حتى ل 2500 دينار.
1: بطبيعة الحال احنا توا ونداء آخر باش ما نجيوش قبل العيد الكبير ونبداو أزمة اللحوم وأزمة الأعلاف، ونجيبوا النقابة الفلاحين ونجيبوا وزارة التجارة تقول خاطيني راي وزارة الفلاحة، والفلاحة تقول خاطيني تو نشوفوا ديوان تربية الماشية. المسألة هذه إذا تحبوا نمشيوا اللي كان حيانا ربي العيد الاضحى بتاع سنة 2027 والناس بالحق تعيد الناس الكل ويكون سعر الاضحية معناها في يعني على قدرة المواطن يبدأوا يخدموا منتو ويبدأوا يخدموا في أفق حتى مشروع التنمية مخطط التنمية زيادة يخدموا على استرجاع القطيع وعلى عودة ذوما الإناث ذوما معناها القطيع ذكا يرجع باش يولي ثم يعني الانتاج الحيواني وولادات باش نحكيه على انه يكون حق التونسي مش رطلوا 250 جرام في الشهر الحم ويولي ثم انتاج بطبيعة الحال كي يطلع الانتاج السعر ينخفض ويكون ما ممكن الناس الكل مش كزوز كيلو علوش يجيبوا جرام ذهب معناها مبالغة لكن معناها السعر غالي ياسر ولا
0: واضح. شكرا لك عبد الرحمن. إذن هكا نوصلوا لنهاية جولتنا في آخر الأخبار الوطنية ونمر لأخبار المجلس ونستقبل ضيفنا عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان.
2: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: المشهد الآن.
3: أخبار المجلس.

0: مواصلين معكم في المشهد الآن المر والأخبار المجلس، ونستقبل ضيفنا عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان. مرحبا بك سي عصام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بك في المستمعات وكافة المستمعين.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. إذن موضوعنا أكيد هو يعني الموضوع اللي حديث الناس الكل في الآونة الأخيرة، مشروع مخطط تنمية 2026 بعد يعني جلسات الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط. حاليا لجان مجلس نواب الشعب يعني انطلقت في تعديل في إعداد التقرير المشترك لمشروع مخطط التنمية 2026-2030.
1: هو والله الحقيقة صحيح، معناه كما كان بحضور السيد وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنمية الخماسي 2026-2030، ولكن في الأخير احنا كلجان أو كمجلس نواب الشعب ما نجم نقدم إلا توصيات، معناه لن نجم تعرف اللي كونه فصل وحيد ما نجموش لنعد ولا غير ولا حد شيء،
0: صوت بالرفض أو بالقبول
1: أو بالقبول. ممكن في الأخير هي توصيات عامة حول مخطط التنمية لسنة 2026-2030.
0: في الجلسة هذه اللي صارت نعرفه ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أيام بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط كنواب مجلس نواب الشعب، يعني شنو هو الإضافة اللي تقدمت، شنو فهمتوا يعني من المعطيات اللي قدمها الوزير؟
1: شوف، مخطط التنمية موش جديد، معناها مخطط التنمية في العموم هو مش معناها حديث العهد. مخطط التنمية هذا مخطط التنمية اللي عاشت به تونس منذ الاستقلال، معناه مخطط التنمية في الدول العالم كامل. لكن خلينا نفهم حقيقة الأمر شنو هو مخطط التنمية، على خاطر اللي قاعدين نسمعوا فيه احنا وكأنه مخطط التنمية هي مشاريع ستنفذ على عين المكان. مخطط التنمية هي وثيقة استراتيجية فيها رؤية، فيها معناها ديدلاين، فيها تايمين، فيها وقت محدد. نحكي على مخطط خماسي فيه مجال للتنفيذ، فيه سياسات قطاعية لمختلف معناها الوزارات والوظائف التنفيذية ضبطت ببرنامج. هل مخطط التنمية هذا اللي نحكي عليه احنا توا، وكأنه حتى السيد الوزير الاقتصاد والتخطيط هو قال ما هوش مشاريع، معناها حتى في جلسة النقاش قرروا مخطط التنمية هوش مشاريع، هي استراتيجية كاملة. لكن الحقيقة
0: المقابل تحدث على عدد كبير من المشاريع، تقريبا 21 ألف مشروع تم إدراجها،
1: هم في العموم 49,635 مشروع
0: تم قبول منهم.
1: هذه المقترحات اللي تقدموا بها المجالس المحلية والمجالس الجهوية طبعا، لكن اللي هم قابلين للتنفيذ 21,100 مشروع، معناها هذو هم اللي قابلين للتنفيذ. لكن الحقيقة معناها وقت نحكيه على مشاريع وحتى في البزنس بلان كي نحكيه ولا في بلان دافير، راهو ثم استراتيجية كامل وفما مخطط وفما فلوس وفما اعتمادات وإلى غير ذلك. على شنو تبنى، ممكن سؤالات اللي طرحتها انا، على شنو تبنى مخطط التنمية؟ شنو المعطيات الحقيقية اللي تبنى عليه مخطط التنمية؟ هل هي معطيات محينة أم معطيات قديمة؟ هل المعطيات هذه معناها قابلة للتغيير مش قابلة للتغيير؟ هل عندنا التمويل الكافي والشافي لتنفيذ هذه المخططات؟ الناس اللي تستنى معناها في المشاريع المجالس المحلية اللي هي مصدر الاقتراح، معناها هل هما قابلين بهذه المقترحات اللي في مخطط التنمية؟ العديد من الأسئلة الحقيقة اللي طرحت، ممكن حتى احنا ممكن حتى في جلسات النقاش كنا يا حبذا أن نتشاوروا في مخطط التنمية كأعضاء مجلس النواب وناخذوا على الطاولة الناس الكليكة ونشوفوا شنو هي معناها الأهداف الكبرى لمخطط التنمية. أنا من رأيي معناها نحكي اقتصادي، مخطط التنمية ماهوش مخطط التنمية أن نحكيه على مشروع أو اثنين أو ثلاثة. هل الدولة عندها استراتيجية ونظرة مستقبلية شنو اللي قاعد صاير في العالم؟ هل عندها أهداف كبرى وين نحبوا نمشيو في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية اللي موجودة في العالم؟ شنو اللي نجموا احنا نعملوه؟ كان تحكي لي انت توي كيف نقول لك ممكن اول هدف هو التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها، الشح المياه اللي قاعد موجود على مستوى العالم، الانتقال الطاقي للعالم كامل نحكي على الانتقال الطاقي، المواني، المطارات، هذوما الحاجات الكبرى معناها الاستراتيجيات الكبرى المفروض معناها تبنى عليها مخطط التنميه. كي جينا على مخطط التنميه ما نلقاش معناها حتى نحكيوا على مطار تونس كارتاج، معناها وكانه احنا شنو مش نجم نعملوا فيه مطار تونس كارتاج اللي هو كلاسي اخر مطار معناها في العالم. ما لقيتش معناها مشروع يحكي على بورت النفيذة، ما لقيتش مشروع يحكي عن المبادرة التجارية، ما لقيتش مشروع يحكي عن انتقال الطاقة وشنو الاستراتيجية الدولة في الانتقال الطاقة. هذا هو مخطط التنمية في العموم، ما نجمش نحكيوا على مخطط التنمية معناها على كياس وأنبوبة، هذه خدمة بلدية معناها يوميا ودوريا اللي قاعدة تصير معناها. هذا الحقيقة كوجهة نظر، ممكن أنا ما حضرش في العديد من النقاشات على مستوى معناها
0: في نفس الإطار سي عصام، فما حديث على تغيير منوال التنمية، المخطط هذا فيه تغيير لمنوال التنمية في تونس؟
1: والله يشوف هي فكرة جديد، دستور جديد، معناها نحكيه على الأقاليم، ما لقيتش حتى حاجة متميز مخطط التنمية بالمخططات السابقة. وقت نحكيه على الأقاليم وثم رؤية جديدة وثم تقسيم خمسة أقاليم، ما لقيتش معناها وقت نحكيه على مخطط التنمية بالمنظور الجديد، ما لقيتش أنا حاجة معناها تفرق بين مخطط التنمية السابقة ومخطط التنمية هذا. معناها حتى كي نحكيه على العدالة الجهوية والتنمية الجهوية، ما لقيتش معناها تفرقة معناها في ما لقيتش معناها المناطق اللي أقل تنمية جهوية واخذ حظها في مخطط التنمية، وعطيت حتى العديد من الأمثلة. وممكن نحكي على الإقليم الرابع معناها اللي فيه ولاية صفاقس اللي أنتمي لها، معناها كيشوف الولايات هي كلاسي من آخر الولايات في الجمهورية في مخطط تاني، في المرتبة الثامنة، المرتبة 18، المرتبة 22، والمرتبة العاشرة، معناها ملقتش حظها من الوفير اللي هو في مخطط التنمية. معناها مخطط التنمية في العموم ما كانش في انتظارات أعضاء مجلس النواب الحقيقة، معناها نحكيه على طوع الورق اللي هو موجود،
0: اللي موجود حاليا.
1: إن شاء الله التنفيذ يكون حاجة أخرى، إن شاء الله التنفيذ على أرض الواقع يكون حاجة أخرى، وإن شاء الله نلقاو الموارد الكافية والشافية على الأقل باش نقدموا في تنفيذ بعض المشاريع.
0: تقريبا هي ميزانية المشاريع في حدود 110 مليار دينار،
1: 101.280 مليار دينار
0: حسب يعني المشروع اللي تم يعني تقديمه إلى حد الآن. تقريبا يعني من ميزانية الدولة تم تخصيص 1.6 مليار دينار،
1: في حدود 80% من كل اعتمادات الدولة، ميزانية الدولة
0: يعني مازال اعتمادات كبيرة.
1: نشوف اقتصاديا راك ما تحكي أرقام سينو ما تنجمش تقدم. أنا كيشوف ميزانية الدولة، وهذا يكون رابع قانون مالية معناها في الفترة النيابية الحالية اللي هو تعرض على لجنة المالية بالقانون المالي التعديل، ونعرف العجز اللي قاعدة تمر به ميزانية الدولة، ونزيدوا عليهم احنا باش نمشيو في تنفيذ المشاريع. أملنا أن نمشيو في تنفيذ المشاريع، الناس كلنا نحبوا معناها التنمية، لكن مو فما واقع وفما حاجات حقيقية اللي احنا قاعدين نمارسوا فيها. احنا مجلس نواب الشعب السنة الفارطة معناها تعرف اللي كونه وقت خدم الميزانية تم 11000 مليار، واللي هو عاجز في ميزانية الدولة.
0: اذا كانك انت مرجح للارتفاع بعد ارتفاع طبعاً سعر النفط،
1: طبعا هو مرجح للارتفاع، معناها اذا كانك انت مخطط او ميزانية لمدة سنة فيها 11000 مليار عجز، ونطمحوا احنا باش نعملوا قرابة 50000 مشروع، معناها 49635 مشروع، معناها القسط الأكبر من تمويل ميزانية الدولة. هنا الحقيقة معناها سؤال يطرح نفسه من ليش تكون الموارد، وقت اللي احنا رفعنا شعار كبير اللي هو التعويل على الذات، راهو نساو احنا ما تم الشعار رفعناه اللي هو التعويل على الذات. كيف سنعول على ذاتنا في دعم هذه المشاريع، في تنفيذ هذه المشاريع، وقت اللي انت معناها تمر بعجز مالي في تنفيذ ميزانية الدولة؟ هذه الأسئلة المفروض معناها قبل الحقيقة ما يتعرض علينا مشروع المخطط الخماسي كانت العديد من الأسئلة معناها تطرح، ولا ربما تزيدوا تعمقوا احنا في الأسئلة الخاطر ما نجموش نفصلهم. عندنا قانون مالية، عندنا ميزانية، عندنا احنا طويكة معناها بالقانون الأساسي الميزانية، تعرف اللي كون وزارة المالية المفروض مش تكون حاضر بحذانا في مدى مش نسألوها مدى وصلنا في تنفيذ ميزانية الدولة سنة 2026، هل الأرقام مش تكون مطابقة ولا مش مطابقة؟ ذا الارتفاع النفط شنو تداعياته معناها على ميزانية الدولة؟ هذه العديد من الأسئلة والغموض. الحقيقة احنا حتى كلجنة مالية متعهدة أصالة معناها بمناقشة ميزانية الدولة غير ذلك ما عندناش حتى جواب لحد الآن.
0: في علاقة بالمشاريع تروا انه يعني نجم تطبق يعني واقعي هذا المخطط في الكم الكبير خاصة المشاريع اللي تم يعني برمجتها من هنا لسنة 2030، قديش نسبة يعني تقريبا التطبيق اللي نجم نوصلوا له؟
1: احنا ما عندنا تاريخ مع مخطط التنمية، أنا ما نشمش نكونوا حتى وقت الوضع البلاد أفضل من الوضع اللي نمر به حالي، نحكي على ميزانية الدولة معناها والموارد خزينة الدولة، وصلنا في أقصى حالة اللي هو تنفيذ 37% من مخطط التنمية، معناها وقت الفترة معناها الاقتصادية والنمو الاقتصادي في تونس أفضل من المقادير المر بها تو، وصلنا في 37%، فما بالك بأحنا اللي نطور معناها نمر معناها بنمو اقتصادي في 2 فاصل، ما أعتقدش أملنا أنه يتحقق. إن شاء الله هالمشاريع هذه نشوفها على أرض الواقع، إن شاء الله المواطن اللي هو معناها يطمح باش يلقى مشاريع إن شاء الله تتنفذ، لكن المعطيات تقول غير ذلك.
0: تفكر فما شكون يعني من نواب قال إذا كان نوصلوا 50% نسميه وعملنا إنجاز يعني؟
1: لا، إذا كان شوف ثم كل شيء نجمه نحكيه فيه، معناها نجمه نجتهدوا فيه، لكن وقت تبدأ عندك مؤشرات اقتصادية وتبدأ عندك حاجات اللي تبني عليها أنت، يعني كنت حطي التابلو بور بتاع المؤشرات الاقتصادية اللي موجودة حاليا سواء في تونس سواء في العالم، نحكي معناها معناها كرجل اقتصاد ما تخليكش المؤشرات هذه تقول ان احنا مش نجم نقدمك بنسبه كبيره برشا، ان شاء الله نقدمه، اما ما تخليكش باش نجم نقدمه.
0: في علاقه لهنا سي عصام، نسبه النمو نعرفوا المقترحه في مخطط التنميه 4.3%، هل
1: 4.3%
0: على الاقل نجم نحققوها على مدى الخمس سنوات هذه في 2030 نجم نوصلوا 4.3%
1: على الاقل، خلينا نحكي ونكون معناها شاهد على الفتره النيابيه الحاليه 2023 و24 و25 و26 اللي جاي، ما تماش مره في سنه عملنا مؤشر نسبة نمو وصلنا له، عملنا على 3.1 لقينا روحنا في 2.1، عملنا على 2.2 لقينا روحنا في 1.4. إذا كانك أنت سنة ومؤشر معناها النمو الاقتصادي ما وصلش باش تحققه، فما بالك على مدى 5 سنوات، وحتى كي نبنيه على مدى 5 سنوات لازم يكون عندك معطيات دقيقة باش نجم تبني، مش نجم تحافظ هل أنت مش نجم تحافظ حاليا على سعر الدينار في ظل المتغيرات الاقتصادية؟ راه مؤشر معناها اذا كانك انت القدر للدينار معناها يضعف ولا يمشي في الانزلاق الدينار معناها كارثه سي كاتاستروف. هل انت عندك معناها الموارد اللي كانت دعم في خزينه الدوله فوسفات قفصه والى غير ذلك شنو اللي عملت فيهم؟ هل انت الطموح بتاعك نبني واحنا في السنه الفاتت كنا مش نعملوا 5 مليون طن ورا 4.8 مليون طن عمرنا اللي حققناه نسبه على الاقل. نحكي لك على الفتره اللي انا في مجلس النواب الشعب ما عمرناش وصلنا الرقم عملنا هدف وحبينا باش نوصلوا له وصلنا. فبالك نحكي على استراتيجيه 5 سنوات ونعرفوا احنا موارد خزينه الدوله معناها نعرفوا موارد خزينه الدوله لو كان مش معناها الترفس المواطنين بالخارج اللي هما معناها مشكورين وقاعدين يدعموا خزينة الدولة كان مش معناها شوية التصدير اللي قاعدين يصدروا فيه
0: قطاع الفلاحي اللي ديما كل عام ينقذنا.
1: والله قطاع الفلاحي شوف أنا شفت العرض بتاع وزارة الاقتصاد والتخطيط على فكرة أنا حضرت الجلسة الأولى فقط ومخرجت لأنه خاطر معطيات ما تجمش تحكي هنا رجل الاقتصاد ما تجمش نحكي في اللبسولي تحط لي ارقام تابلوت بورك قدامي نجم نعمل لك اناليز دوني بتاعهم وتحليل من منطقي الموضوع. كي تشوف انت نسبه النمو في القطاع الفلاحي معناها في سنه 2026 انا مش نوصلوا نعملوا 5% والسنه القادمه مش نعملوا 1.5 كيفاش مش نعملوا 1.5 ما فماش معناها ما على شنو الكريتير تقول التغيرات المناخيه نمشي معاك وسنه 2028 نرجو 2.6 هي الامن الغذائي تحقيق الامن الغذائي والسيادة الغذائية وين اش عملنا فيه وقت اللي انت ما عندكش هدف عندك لي بوتنسييل معناها كدولة تونسية عندك لي بوتنسييل في الفوسفات وفي الفلاحة وفي الى غير ذلك وانت ما عملتش هدف استراتيجي تحب توصل له ما لقيتش كلمة الامن الغذائي او السيادة الغذائية ولو ان مزوز مختلفين معناها ليديتير مختلفين اما على الاقل حطها لي الكبير باش نعرف روحي نحكي معناها الفتره اللي مرينا بها سنة في تونس من علوش العيد الى الخضره الى الغله الى كلها وما لقيتش هدف معناها واضح ان وين نحبوا نوصلوا بالحقيقه معاش نجم نحكي على مخاطر التنميه.
0: عبد الرحمن
2: هو راهو الحقيقه وسي عصام زاد حسيت كانه ثم حساسيه بين المجلسين ثم حساسيه مش حساسيه ماني متعاركين مجلس النواب هو اللي تعدى عليه القوانين وهما في داخلهم حبوا يدلونا بدلوهم في الموضوع به معناها حتى خاطر انك صيغه انك تصوت نعم او لا وما عندكش يد في الموضوع يعني مش دور استشاري معناها اقل من حتى من استشاري معناها بالنسبه ليكم حتى كان ما يجيش مش لازم نتو نقراه في الدار المخطط. لكن شوف سي عصام كي نحكيو على احنا عندنا سؤال ما باش ما نحلش الباب اكثر هو ما التنميه خاطر احنا كان تسال موطوس وتقول التنميه معناها انا مرات كي نقري كلام نقول لهم شنو التنميه نقول له غمض عينيك كي تسمع التنميه شي يجي قدامك يقول لك مصانع ودخان خارج وترينوات وكي مش هيك التنميه معناها خاطر التنميه اذا حكيت ما فماش كان التنميه هذه الاقتصاديه الاستثمار ثم التنميه الثقافيه ثم التنميه السياسيه ثم المشاريع مشتركه كي نحكيوا مثلا ناخذوا النموذج نتاع التخطيط.
0: عبد الرحمن استسمحوك نمشيوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها.
3: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: المشهد الآن.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة للوطنية.
3: مواصلين معكم في المشهد الآن. كنا في أخبار المجلس وحديثنا مع ضيفنا عضو مجلس نواب الشعب سي عصام شوشان في ما يخص مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كنا توقفنا مع عبد الرحمن أعطى بعض الملاحظات في علاقة يعني بال وعبد الرحمن كنت حكيت العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم واعتبرت أنه نوعا ما فما نوع من الحساسية بين زوز مجلس.
4: بالطبيعة ثم حساسية باعتبار أنه معناها ثم زوز مجلس ما مش نفس الاختصاص، ولكن أنا في تقدير أنه يكملوا بعضهم. هما دوك المجلس عنده هو اللي يعمل المشاريع مجلس الجهات والأقاليم، وفي القانون قالوا متفضلوا اطلعوا عليه، كان عندكم شويه تقرير توصيات تعملوا هكا وكا، ومعناها في الاخر يقول لك انا مجلس النواب ما غير معني اصلا، معناها انتم ما عيطتوليش، ففي الاخر ماهيش باش نجي نبيض بين ظفرين الموضوع. ورينا تدخلات ناريه من النواب على الموضوع هذا، والناس قالوا مش نصوتوا الى غير ذلك. لكن عوده على مساله التنميه، سي عصام الناس العملية متاع أنه تبدأ من القاعدة إلى القمة خلقت نوع من المطلبية المحلية اللي هي نحب لمبوبة ضوء في الرومبوان، اللي هو مش مشروع تنمية، اللي هو بالتليفون الممول ليس البلدية ركبها، ونحب ال 200 متر قدام المدرسة ثم برشا كراب عملوا لنا دودان، هذا مش مشروع تنمية. وثم مشاريع ضخمة نحبوا مركب رياضي سياحي شنو في البلاصة الفلانية، ونحب سبيطار جهوي في بلاصة محلية. بالتالي المشهد هذا التنموي تحول إلى مطلبي، معناه شديش تطلب والدولة قالت تو نختار هذا نجم. عبارة معناه أنا كنت في المجلس العلمي في الجامعة في اتحاد طلبة، عبارة أن نفاوض في الإدارة بالله يزيدونا نهارين في الريفيزيون وبتحسبونيش الليمناسيون، معناه كيك العملية، وهي عملية ما تصير شكا. شوفوا النموذج تاع الدولة التونسية بعد استقلال، كان ثم زوز رهانات ضخمة اللي ديما نحكيوا فيهم، اللي هو كما هذوما نحكيوا فيهم ولد ذكريات كي هدف الكعبي في المكسيك بنهار كامل لكلكو، اللي هي الصحه والتعليم. شنو هي الفكره؟ فكره كانت انه يتم تعميم التعليم. كي بدينا التعليم شنو نعملوا؟ نخرجوا المواطنين هذوكم يعني نطيحوا بالاميه ونطلعوا في نسبه التمدرس، ونعوضوا ما بقي من الاطارات الاداريه والمدرسين الفرنسيين نعوضوهم بأكفاءات تونسية. العملية هذه بدأت تقريبا في 58، ما بدينا نحكيه على الناس هذا كان في 75 و80 بشوالين نحكيه على إطارات تونسية، معناها تونس إدارة بالمعنى أنه بالحق تونس. الصحة كيف بدينا بكت الوانف بي بتاع التنظيم العائلي والتلقيح إلى غير ذلك، باش وصلنا عام مثلا في أول التسعينات تونس أول دولة في إفريقيا قضت نهائيا على شلل الأطفال. دونك هذا اش معناها تخطيط راهو، وهذا اش معناه انت تقول راني في الخمس سنين هذوما مش تعمل 21000، هذا نحكي لك مازلنا في النظري، خاطر كان نزل 21000 مشروع ونجبد الصوارد ونبداو نحسبوا قولوا اهالينا في الجنوب ما هناش ما فما شيء. انت تحكي على 101 قلت لي نحسب 101 مليار دينار على خمس سنين بمعدل 20 مليار دينار كل عام في ميزانية في 11000 مليار التالي، معناها ما نقصي. دونك وعلاش قلت لك الساعة وجيه احنا ما نطلعوش السقف باش ما يتحش علينا، واعطيني واش وانت تعمل مشروع هذه ماهوش نعملوا في تمييز. زي ثم جهات لازمها لمبوبة الضوء ولازم يوصلها الماء ولازم تتكيس الكياسات ولازم المدير الصلة، لكن ما يدخلش في عنوان كبير. هذا مشروع تعمل وزارة التربية ولا وزارة الصحة تريك المستوصف، مش ان الدولة كاملة مش تتجند باش نجيبوا زوز كرسي متحركين في مستوصف، موش طبيعي. الحاجة الثانية

0: عملوا ليسي راهي تنميه ماهيش تنميه ليسي راهي ليسي تنميه عام 56 ماهوش عام 2026 فوالا
1: سي عصام علاش ما مشيناش في سياسه الاقطاب التنمويه
2: شوف الاقطاب التنمويه جيست بالتعريج على سي عبد الرحمن هو الحقيقه حتى مجلس الوطني جيت والاخرين معناها في الاخير هما كيفنا معناها حتى المخطط ما كانش وثيقه تمدت لهم كما تمد مجلس النواب الشعب لكن اللي يبقى الفيصل نقطه كلمه الفيصل المهمه هذيك في التصويت هذاك حسب الدستور مخطط التنميه خلينا نمشيو للمكرو معناها في العموميات احنا تونس مرت بثلاثه مخططات تنميه نجم نصنفوهم ثلاثه فترات معناها متتالي الفتره بتاع التعاضد اللي كانت فيها التعاضد كسياسه دوله كامله
0: تخطيط
2: نجحنا والا فشلنا هذيك خلي الناس تقيم وترجع للتاريخ وتشوف بعد مشينا الفتره اللي هو معناها الانفتاح النسبي في الاقتصاد التونسي لانه المبدا العام بتاع الاقتصاد هو الغلق ليش معناها الغلق معناها انه الدوله كانت تشرف على جميع مفاصل الاقتصاد بتاع تونس بعد مشينا في سياسه الانفتاح النسبي واللي هي الفتره بتاع المرحوم الهادي نوير واحسن فتره مرت بها تونس فتره السبعينات معناها اقتصادي شكون كان الفتره هذيك كان معناها الاقتصاد البنكي كان الاستثمار كان التصدير كان الصناعه كان
1: السياحه
2: كانت فما معناها عناوين كبرى اللي الدوله انخرطت فيها وكنا حققنا معناها وصلنا تعرف قداش حققنا نسبه نمو وصلنا 17% نسبه نمو راهو معناها رقم في الوقت في السبعينات رقم ضخم
0: خاطر كان لا لا لا نفط ولا غاز ولا
2: صحيح كانت عندك هدف القطاع البنكي عمل قفزه نوعيه تصدير الشركات المصدره جلب الاستثمار الى غير ذلك ومن بعد مشينا في الاقتصاد معناها الرقم سوا دي زون حتى كش لفتره من اخر السبعينات ل 2011 من 2011 ما كانتش عندنا حتى مخطط تنميه فيه رؤيه كبيره فيه عناوين كبار رانا نحكيوا على مخطط معنيش كما كان يحكي عبد الرحمن معنيش نحكيوا على انبوبه تو الناس الكل كتقول لك كان المخطط الانبوبه الانبوبه خدمه بلديه واللي سي هذيك اللي خدموها احنا في ميزانيه وزاره التربيه اما كي تقول لي راهو احنا كبريوريتي الدوله التونسيه حاليا عندنا ثلاثه عناوين كبرى واربع عناوين كبرى انتقال الطاقي التغيرات المناخيه هذا الموجود على مستوى العالم العالم كامل معناها قاعد يخطط في البرامج هذه التصدير وتشجيع التصدير بتاع الصناعه التونسيه ومن بعد
1: كي نمشيو التكنولوجيات الحديثه
2: اقتصاد الرقم في تونس عندنا كفاءات نحكي على الانتليجنس ارتيفيسيال ما تلقاش كلمة في مخطط التنمية على الانتليجنس
0: ارتيفيسيال لا تسمحها ما تراهاش
1: واللي عندها ما شاء الله يعني شباب يعني يطير طيران بلغتنا
2: بالطبيعة انت كي تجي تشوف هذوما الحاجات الكبار اللي تخدم عليها ومن بعد عندك بريوريتي حتى كي نخريوها في الجامعة سكون ابيل بيراميد دو ماسلو اش معناها؟ معناها في الاولويات ما ثماش حتى انسان كنت تحط له الحاجة الأساسية الأولى يقول لك ناكل ونشرب هذيك ما فيها حتى شك هذا تصنيف وبعد نمشيو للصحه وبعد نمشيو لنجي اخر حاجه سوا دي زون الترفيه والوزير انت ما لقيتش استراتيجيه معناها ما لقيتش يا اخي تحكيوا على الـ على الـ على الـ على الحاجات الاساسيه نتاع المواطن المستهلك والمواطن معناها توا حاليا يعرضك في الشارع يقول لك يا سيد النائب راني ما عادش قادر باش نشري خفه نتاع خضره لصغاري ايش مثل تحكي انت معناها وتجي تحكي على السياسه معناها الغذائيه ومعناها في في في مخطط ما تلقاش حاجه كما هكا
0: بالله سامحني ذكرت حاجه مهمه زاد السياحه هذه اللي احنا بعد الاستقلال اخترنا السياحه الجماهيريه ثماشي حاجه على السياحه ما تحب العمله الصعبه والاستثمار ثماشي في المخطط حاجه على كيفاش نرجعوا تونس الى الدوله الجاذبه للسياح ما فماش دربوكا وجمال اللي شربوا فيه في جازوزة وكهو اولا الكلوزف ب 150 يورو فلا
2: هذا هو معناها المخطط التنمي في العموم اللي الحقيقه كنت على الاقل شخصيا كنت ننتظر في مخطط التنمي اللي كنا احنا مثلا امنا انه باش يكون موجود في الاخير مخطط التنمية روهواتت في الفترات أنه كنا إحنا 2006 والفي ديما نرجع ونذكر روه عملنا مخطط تنمية 2006-2010 بعد لقينا معناها المعطيات تبدلت عملنا مخطط 2007-2011 سميناه المخطط المتحرك معناها مش عيب أنه باش نقول المخطط هذا هل ناقشنا قاعدة مجلس النواب أعطينا ريكومونداسيون أعطينا معناها توصيات في الأخير وقتاش قابل للتنفيذ هو إحنا نحكيه على 2026-2026 وفاء وثاني حاجة المخطط مربوط بقوانين مالية
1: بالفعل
2: بتبيع هل أنت معنا كمشرع هل بشكون التشريعات مطابقة لمخطط التنمية أو لا مش نبدل في مجال التصرف ولا مش نبدل في مجال الاستثمار ولا مجال التنمية مش تبدل ولا
1: في هذا سي عصام نعرف ترسانة من القوانين معروضة عليكم في لجنة المالية من بينها مجلة التصرف من بينها برشة قوانين أخرى شنية أولوياتكم يعني نعرف العطلة البرلمانية على الأبواب تقريبا شنية التوجهات العامة نتاعكم
2: صدقني تموكم جيت البرلمان ما فماش جمعه ولا اسبوع ما نسالش على مجال التصرف تاع المال الواحد ولا ما عادش مجال التصرف وكانه ولد فوبي معناها موجود وهذه حاجات متغيرات وتحكي على مخطط التنمية ما بدلش مجال التصرف، ما بدلش مجال الاستثمار، ما

0: منقحتش مجال
1: التنميه. نعرفوا انه المشروع المعروض عليكم هو مقترح قانون من بين النواب باعتبار انه يعني وزاره الماليه ما قدمتش يعني مشروعها حتى
0: لتو مقترح. واحنا كنا بروغرامي الجمعه الاسبوع هذا باش نناقشوا مجال التصرف. انا احنا كان على الاقل حتى الساده المستمعين يقول لك انت كنائب بدورك التشريعي شرع ما خلك حتى حد متشرع. واحنا خذينا على عاتقنا كلجنه ماليه مكافحه الاقصاء المالي البنك البريد ومجال التصرف. هذوما على الاقل الاسبوع هذا والاسبوع القادم مش يكون فيها مكالمه الفيصل في لجنه الماليه. املنا ان تكون الوظيفه التنفيذيه سند للوظيفة التشريعية على الأقل باش ناخذ بآراءهم ونستنسوا بآراءهم ونجموا مش نبدلوا. إذا هي رافضة أن باش تجي تناقش معنا في الموضوع هذا احنا من لجنة المالية مش نمشي باش ننقحوا.
1: واضح. شكرا لك سي عصام شوشان النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية حضورك معنا. نخرج فاصل ثم نواصل مع فقرة من المصدر.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
3: محمد الجاموسي. عزديني دي
4: يا ميا يفيد سنار مرجاني يا فيزان.

0: دانية يا سعدية أقوري يا وبهدمتني عربية يا سعدية أقوري يا وبهدمتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: المشهد الآن من المصدر.
4: مواصلين في من المصدر. ففي المشهد الآن فقرتنا هي من المصدر، والموضوع اللي باش نحكيه فيه انعكاسات التغيرات المناخية على المنظومات البيئية في الشمال الغربي وتأثيرها على المنظومات الإيكولوجية والغابات والمياه والتنوع الحيوي. وضيفنا هو المدير الجهوي للبيئة في مرتفعات وسهول الشمال سياسر غوما. مرحبا بك سياسر.
5: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين الإذاعة.
4: شكرا لك سياسر. إذن موضوع مهم جدا نعرفه في ظل التغيرات يعني المناخية اللي تعيشها تونس يعني المنطقة بصفة عامة، تأثير يعني التغيرات هذه خاصة يعني عادة كما نسمع تغيرات مناخية الناس يعني تعرف يعني الأمطار، انحباس الأمطار أو تغيرات الطقس، شنو يعني انعكاسات التغيرات هذه على المنظومات البيئية خاصة في منطقة الشمال الغربي؟
5: بارك الله فيك. نذكروا أن التغيرات المناخية هي أساسا أثر الأنشطة البشرية اللي معناتها تجي تعتمد على الوقود الأحفوري وتوليد الطاقة واستعمال وسائل النقل والصناعات المختلفة، واللي تؤدي هذه الأنشطة إلى انبعاث غازات دفيئة مثل CO2 ثاني أكسيد الكربون الميثان وأكسيد النيتروجين وبخار الماء، وهذه تحتبس حرارة الشمس العكسية أي التصاعدية مما يرفع درجة حرارة الأرض ويسبب اختلال في النظام المناخي كما زاد نشوفه زاد إزالة الغابات منقطع الأشجار اللي معناتها يقلل من قدرة الطبيعة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون اللي هو يمثل أكبر غاز يعطي انعكاس سلبي في الانحباس الحراري. ذكروا أنه منطقة الشمال الغربي هي منطقة تزخر بالعديد من المقاومات اللي تساعد الجمهورية التونسية من توفير مياه الشرب والغابات. بطبيعة ظهرت الانحباس
4: يعني الحراري يعني حسب ما نسمع من كلامك تقريبا يعني احنا المتسببين فيها التغيرات المناخية
5: هو يعني هو النشاط البشري. اكزاكتومون هو النشاط البشري، لكن بنسبة معينة بالنسبة لتونس ما تسميش عاطية انعكاس معناتها كبير. هي الدول خاصة المصنعة اللي قامت بالعديد من معناتها من المصانع وعندها معناتها استغلال مفرط في النفط والغاز. بالطبيعة حتى تونس زادة تقوم بالأشياء الهذية، لكن على المنظومة الكونية تونس تتسمى جزء بسيط. لذلك معناتها كي نتحدثوا على الأشياء الهذية كل إنسان يلزم يتصور روحه مسؤول على النتيجة هذه، والنتيجة هذه باش نقوم ونحن معناتها بإصلاحها هذه تتطلب وقت كبير. دونك يلزم في خفض التصاعد الغازات هذه معناتها تاخذ أشواط كبيرة. ولذلك ثم زوز طرق لمجابهة التغيرات المناخية اللي هي التكيف مع التغيرات المناخية والحد من تصاعد الغازات الدفيئة. وبالنسبة لتونس في الأكثر معناتها مركزين على التكيف مع التغيرات المناخية. نرجعوا لمنطقة الشمال الغربي بالنسبة للظاهرة هذه جالية كانت خلال السنوات الأخرى في ارتفاع تدريجي ومتسارع لدرجة الحرارة، وهذه الظاهرة أصبحت جالية من سنة إلى أخرى من خلال تسجيل درجات حرارة قياسية في السنوات الأخيرة. بطبيعة زادة لاحظنا هو عام السنة كان استثنائي بالنسبة للمطر والإنتاج الحبوب وإنتاج الزيتين، لكن كانت السنوات الفارطة تراجع حاد في كمية الأمطار وتوزيعها وتساقطات الأمطار هذه تفاقمت الظاهرة معناتها من خلال الحرائق اللي سجلناها في الغابات وبالنسبة للاستنزاف الموارد المائية وتدهور التنوع البيولوجي. بطبيعة قطاع الفلاحة والمائي هو أهم شيء كان ظاهرة هذه جلية فيه. بالنسبة لما شهدته الهضاب والسهول في ولاية الكاف وسليانة من تراجع في إنتاج الحبوب نتيجة الفترات الجفاف الطويلة وانحباس الأمطار في أوقات حرجة، خاصة في الأوقات اللي كانت معناتها هامة جدا هذه للزراعات هذه في ديسمبر وجانفي وفيفري ومارس وابريل، برغم هذاك الشمال الغربي يعتبر خزان المياه السطحية لتونس.
4: نعم، سدود كبرى موجودة في الشمال الغربي
5: بالضبط. بالضبط، مثل سد سيدي سالم وسد بوهارتما وسد البراق وسد كساب، هذوما كلهم يتزود منها معناتها الشمال كامل الشمال حتى تونس الكبرى من مياه الشرب. لكن سنوات الجفاف المتالية خفضت من مخزونها اللي أثر على تزود مياه الشرب ومحليا ووطنيا، وهذا أدى إلى الإجهاد المائي كما سجلنا زاد حتى في خريطة الزراعة اللي واجهها الفلاحين في صعوبة التكيف مع الظروف هذه القصوى اللي دافعهم باتجاه معناتها تغيير الزراعات وتأقلم مع التغيرات المناخية.
4: في النقطة هذه سي ياسر ما نعرفش نوع يعني ربما يعني نوع أنواع الزراعات اللي تأثرت اللي ما عادش تمشي في تونس، كما شنو على سبيل المثال؟
5: مثلا كما القوارص لزاجريم، القوارص هي تتطلب معناتها تكيف خاص ومعناتها تتطلب زادة كمية أكثر من المياه. لاحظوا في السنوات الأخرى خاصة في منطقة الشمال الغربي زراعات الزيتين أصبحت بكثافة وغزت برشا أراضي اللي الزيتين معناتها تنجم تتأقلم مع التغيرات المناخية، معناتها ما تتطلبش برشا كميات كبيرة من، وأصبحت حتى الكاليتين تاع الزيوت والزيتين الموجودة في الشمال الغربي معناتها تضاهي بصفة كبيرة معناتها الزيوت الموجودة في الجمهورية التونسية. معناتها الكاليتي توا في المناطق الشمال الغربي معناتها توا كل عام تاخذ في ميداليات معناتها ذهبية في الخارج وحتى على
4: بفعل الشمال يعني من أرفع أنواع الزيوت في تونس.
5: بالضبط، هو بالطبيعة نعرف ونحن أنه الساحل والوسط معناتها هو أكثر معناتها منتج
4: إنتاج على مستوى الإنتاج.
5: بالضبط، لكن الكاليتي اللي أصبحت موجودة في الشمال الغربي وتنامي ظهرت معناتها زراعة الزيتين لهنا في الشمال الغربي معناتها عطاها أكثر بعد اقتصادي ولا حتى معناتها كسب في المردودية. زيد نذكره بتدهور التنوع البيولوجي من خلال التغيرات المناخية اللي معناتها أصبحت العديد من النباتات والحيوانات المحلية الفريدة مثل النباتات الطبية والعطرية والأشجار المعمرة مثل الزال والفرنان والصنوبريات الموجودة في الغابات متاع الشمال الغربي معناتها ضرت برشا في التغيرات المناخية وارتفاع قياسي لدرجة الحرارة. لهنا نجم ونحن نتحدث في الحلول. الحلول اللي المبتكرة واللي موجودة خاصة في منطقة الشمال الغربي اللي هي التكيف مع التغيرات المناخية.
4: بالنسبة علاقة بالحرائق سي ياسر، يعني الحرائق نجم تكون يعني كنتيجة للتغيرات المناخية اللي تشتد على المنطقة.
5: بالضبط، ثم الحرائق اللي هذه المصنفة طبيعيا هي حرائق معناتها ناتجة خاصة موجودة في معناتها ثم حرائق أنشطة بشرية لكن زيد ثم حرائق طبيعية معناتها يروا حتى في جلسات المتابعة والجلسات معناتها اللي تتطرق لإشكالية الحرائق لاحظنا أنه معناتها في ارتفاع درجات الحرارة ثم حتى مثلا التيار الكهربائي الأسلاك التيار الكهربائي معناتها تعمل ديزيتانسيل موجودة معناتها في المناطق المحيطة بها وهذيك اللي معناتها ساعات تعمل معناتها حرائق. وزيد كذلك ثم أنواع متاع أشجار وخاصة الصنوبريات في ارتفاع درجة الحرارة الحرارة تخرج أنواع متاع غازات اللي معناتها في ثم معناتها بولار ولا حاجة كما كي ولا القوارير ولا حاجة كما كي معناتها بتفاعل مع الريان سولير تكون تسبب في اندلاع الحرارة.
4: واضح، شكرا لك سي ياسر. نعرفوا يعني موضوع مهم أكيد نرجع عليه أكثر تفاصيل. نصلوا حتى لتوى نهاية برنامجنا المشهد الآن، ونفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار وزميلنا عماد سولي في تقديم نشرة الظهر.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: الدكتور حكيم.
2: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلاو شربان الماء البارد من الثلاجة. شربان الماء البارد والمثلج خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة مضر أولا بالسنين، ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة، يعني دوخة ووجايع في المصارن، ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف لكن مش لازم الإفراط، وما فيها باس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: 35.66% نسبة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. إنتاج اللحوم الحمراء يتراجع بنسبة تناهز 10% بين سنتي 2010 و2026. أسبابه وتداعياته موضوع متابعة في النشرة. انطلاق بيع التذاكر الإلكترونية لعدد من عروض الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولية. وفي العالم، حركة حماس تعلن حل حكومتها بقطاع غزة، والكيان الصهيوني يصفه بالتضليل. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تم اليوم الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام عبر الإرساليات القصيرة، وبلغ عدد المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلميذا وتلميذة بنسبة قدرت ب 35.66%، وبلغ عدد المتوجهين إلى المدارس الإعدادية النموذجية 5317 تلميذا. وتحصل التلميذ يسري بن قيس السويسي عن المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 على معدل 19.20، وتحصلت التلميذة سلمى بن عبد الوهاب فادي عن المدرسة الابتدائية منزل المهيري القيروان على المعدل نفسه.
6: كله فضل عائلتي، فضل معلمين في الدار، إحاطة عائلية ملائمة جدا، حتى على الحس، حتى على أي حاجة، ديما بعدين ديما حاطين الأعلاج بدون ضغط، تخدم حتى إستعداد نقراش برشا، حقيقة أنا مقبل بتميز، تطورت في المهارات نتاعي، نقرا إستعداد، معلمين نتاعي عاملين معايا كالباهي، طبعا ماما ديما موصليني أحسن الظروف، حتى في الصب، حتى في حاجة، نلعب ونخرج عادي، يعرفوني صحاب الكل، نلعب ونخرج حتى في المناظرة بالنهار نخرج عادي، معناتها مش ضغط على روحي في بيتي ونقرا معناتها. تتوقع 18 قريب لل 19 20، فرحتني برشا.
5: كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية المشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة والتنمية الصادرات عن تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النعاج على مستوى بلاد مختلف جهات البلاد، بلغ في مجمله نحو 800% خلال 16 سنة. وفي المقابل سجل إنتاج اللحوم الحمراء تراجعا بنسبة تناهز 10% خلال الفترة نفسها. أسباب ارتفاع الأسعار والحلول المقترحة للحفاظ على الثروة الحيوانية والتخفيض في ثمن اللحوم في تقرير خولة سليتي.
7: أكد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري أن ما يعيشه قطيع الأغنام اليوم بصفة عامة، خاصة على مستوى ارتفاع الأسعار بشكل مشط، ما هو إلا انعكاس لعديد الأزمات التي مرت بها منظومة الإنتاج الحيواني لعدة سنوات.
8: أولها أساسا هو الجفاف، نقطة ثانية هو الارتفاع المشط اللي شهدته أسعار الأعلاف، خاصة المكونات اللي نورد فيها من الخارج، ثم منتجات وصلت تقريبا من 2000 دينار للطن، يكون حولها عملية السرقة والنهب، هي ولات أيضا تؤرق فلاحين، وهذاك الكل بتبيع خلى الفلاحة جزء منهم كبير يتخلى على النشاط وينقص في العدد القطيع متاعه، نقص في الإنتاج يأثر على الأرض وارتفعت الأسعار.
7: وشددت رئيسة لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم دلال اللموشي على أهمية دعم المربي لمراجعة ارتفاع الأسعار.
9: معالجة ارتفاع الأسعار ما تكونش فقط بتحديد الأسعار بل أيضا بدعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحسين مسالك التوزيع.
7: لكن مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة يؤكد على أهمية اعتماد حلول مبتكرة بينها التربية المكثفة والحفاظ على سلالة النعاج التونسية.
8: وليو نمشيو في التحسين الوراثي، قويو في الإنتاجية نتاع الأنثى الواحدة، نمشيو في اعتماد 3 ولادات في عامين مش كل عام ولادة، نسمع أنه نمشيو في توريد النعاج. ليه؟ نحن ما النعاج اللي عدنا تعتبر من أفضل السلالات في العالم، عندها قدرة إنتاجية عالية جدا وتفوق حتى السلالات اللي يحبوا يوردوها من الخارج. وما هوش مشكلنا غادي نخلي أنا اللي هو متأقلم مع البلاد التونسية ونمشي نجي لها سلالات أخرى اللي حتى تاخو على المناخ التونسي فما نعرفوش حتى إنتاجيتها في الظروف التونسية.
7: وضمانا لأمننا الغذائي ينظم القانون التونسي عملية ذبح الإناث. الطبيب البيطري سفيان مخلوف يوضح
10: ذبح الإناث هذوما تكون بشهادة إسقاط مسلمة من طرف الطبيب البيطري التابع للمندوبية، معناها زملاء نيتاتيك حفاظ على الإناث. سنو كانها أي واحد يهز يربح هاك تشوف نقص في الإناث بسبب أن حتى في الأمن الغذائي متاعنا مع تولينا ندخل في دوامة التوريد وكذا كذا. القانون هذا ينظم الذبح باش نحافظوا على السلالات متاعنا وعلى الإناث.
7: ويبقى الحفاظ على الثروة الحيوانية بتونس تحديا وطنيا يستوجب دعما ماليا وإحاطة بالفلاحين والمربين.
5: تستمع اليوم لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة بخصوص مخطط التنمية 26 و2030 و2000 الخاص بالإقليم الأول وفق ما صرح به رئيس اللجنة محمد الكو.
11: جلسة لمناقشة مخطط تنموي للإقليم الأول، بطبيعة بدأ العرض بتقديم التوجهات العامة للدولة في هذا المخطط، ثم عرض لأهم المؤشرات للإقليم وأهم المقومات، ثم يبدأ النقاش بطبيعة في مجملة حول الإقليم وحول الولايات وحول استحقاقات لهذه الجهة. أولا نحقق الانصاف التنموي، ثم أن نجعل الإقليم منتج للثروة.
5: وفي الشأن الثقافي، أعلنت إدارة الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية لأولى عروض هذه الدورة المقررة من 16 من جويلية إلى 19 من أوت القادم بالمسرح الأثري بقرطاج، وسيتم غدا الكشف عن البرنامج الكامل للدورة خلال ندوة صحفية. وفي شأن ثقافي آخر، وفي إطار تظاهرة سيف الماريونات التي تتواصل إلى 31 من أوت القادم، تبدأ اليوم الورشات التكوينية الموجهة للأطفال بهدف نشر ثقافة فن العرائس وفق مدير المركز الوطني لفن العرائس عماد المديوني.
12: مجموعة من الفعاليات الثقافية الفنية العرائسية اللي انطلقت منذ بداية شهر جوان وتتواصل إلى حدود 31 أوت، فيها من تمارين على إنتاج أعمال فنية جديدة وكذلك توزيع العروض والقيام بجولات عروض لأعمال المركز وخاصة الورشات التكوينية. الهدف العام منها هو نشر ثقافة فن العرائس وتقريب هذا الفن الهادف والراقي إلى الطفل، وهي فرصة العطلة بطبيعة نقربوا صغيرات ونحاولوا تنمية مداركهم التعبيرية والفنية، التعامل مع صنع العرائس بصفة عامة. الورشات عديدة، أكثر من 15 ورشة في صنع الأقنعة، في مسرح للأشياء، في الرسكلة، في الألعاب الدرامية، في عروس الماروتة، عروس الأسلاك.
5: تقترن الصائفة بأجواء الترفيه والاستجمام، لكن للثقافة حضورها الراسخ وكلماتها الحاسمة من خلال مبادرات نوعية تتراوح بين مصيف الكتاب على الشواطئ وفي الفضاءات العامة والمكتبات المتجولة التي تجوب ربوع البلاد وتنقل الكتاب إلى عمق الأرياف والمناطق النائية. الكتاب والصيف معادلة مثلى يرصدها ناجي بن جنات في التقرير التالي.
13: قد تبدو الصائفة لدى البعض فسحة استجمام وفترة راحة، لكن إغراء القراءة لا يقاوم لدى الكثيرين في هذا الحيز الزمني الذي يغدو فيه الكتاب عنوان إمتاع ومؤانسة ومعرفة عبر الكثير من المبادرات النوعية المحفزة على المطالعة على الشواطئ المترامية أو في الفضاءات العامة الأخرى. من هذا المنطلق يبرز مصيف الكتاب في تونس ضمن التجارب الفريدة الرائدة ومن التقاليد العريقة التي تزداد كل سنة رسوخا وتجذرا وتنوعا في مضامينها وفضاءاتها، وفق ما أوضحت مديرة إدارة المطالعة العمومية ليلى السلمي.
14: المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الركن الأساسي في البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة ينتظم كل سنة من 15 جويلية إلى 15 أوت سنة 2026، باش تكون الدورة 33 كان ينتظم في الشواطئ وتوى ولا ينتظم في كل الفضاءات العامة، في المنتزهات، في الغابات، في الواحات.
13: في كل ربوع تونس تشق المكتبات المتجولة طرقا ودروبا لإيصال الكتب إلى جميع الأعمار والشرائح الاجتماعية في أصقاع الأرياف والمناطق النائية والحدودية، ضمن رؤية ثقافية تتفاعل فيها المعرفة مع طبيعة المكان والزمان، وتتنوع في إطارها الفعاليات بين قراءة وتنشيط وترفيه، تضيف كاهية مدير المكتبات بإدارة المطالعة العمومية زبيدة بوعلاقي.
15: في تونس يبلغ عدد المكتبات المتنقلة 45 مكتبة، عدد الاستعارات 132,863 استعارة تصير في السنة، المشتركين في المكتبات المتنقلة 50,501. تقوم المكتبات المتنقلة بعمل جبار آخر وذلك بتنشيط المناطق الحدودية، بتنشيط الساحات العامة.
13: ثنائية الكتاب والصيف لم تعد ترفا مخصوصا، بل أصبحت معادلة متجذرة في صميم المشهد الاجتماعي والثقافي في تونس، تحظى بإقبال شتى الأعمار والفئات ويزداد التفاعل معها من سنة إلى أخرى، تأكيدا لأصالة الكتاب في عصر المتغيرات وترسيما للقول المأثور: القراءة تأخذنا بعيدا عن المنزل، ولكن الأهم من ذلك أنها تجد لنا منازل في كل مكان.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: أعلنت اللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة استقالتها تمهيدا لنقل إدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إطار اتفاق وقف أطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي، أعلان اعتبره مسؤول إسرائيلي تضليلا لا معنى له عمليا، مشددا على أن جميع أعضاء حكومة حماس في غزة لا يزالون في مناصبهم. ميدانيا استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدف قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي لبنان قتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على طريق النبطية بجنوب البلاد، وفي وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على بلدة حدثة بزعم استهداف مواقع لحزب الله. يعقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا للمصادقة على نقاط انسحاب الجيش من جنوب لبنان بناء على اتفاق الإطار مع لبنان برعاية أمريكية. ختاما، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم بوقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: 35.66% نسبة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. إنتاج اللحوم الحمراء يتراجع بنسبة تناهز 10% بين سنتي 2010 و2026، أسبابه وتداعياته كان موضوع متابعة في النشرة. انطلاق بيع التذاكر الإلكترونية لعدد من عروض الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. وفي العالم، حركة حماس تعلن حل حكومتها بقطاع غزة والكيان الصهيوني يصفه بالتضليل. ختام النشرة مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
16: كلاسيك. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
17: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: ذلك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد البيمولة، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالة الأجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشويه على غزاله.
1: كامره كيفها هي غون جايتها تغرف واحد كيلو زهري،
2: هم يبيعوا فينا ويشرو كيف ما يحبوهم. هتقول قلم ولا بقر كيما قلت.
3: اه يا غزاله معذبتني. يا يا يا يا يا مش على زهري. يا زهري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الاشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من اشكال النضال.
0: وبي

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض اجدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كنا على حق وهم على باطل.

0: ثالة لجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: التذكيرة هذه متاع البلاد مش عادية يا سي صالح، وخايف لمسوا لمش الجواب.
3: مستحيل، الجواب وصل، حتى هي هذيك الحاجة الوحيدة اللي تصلح في لزهري. أما تم حجية أخرى.
2: وزعما شنية؟
3: أصبر أصبر شوي تويجيني الخبر. وانت من شيرتك يا سي فتاح أحرك، ما تبردش أحرك، هيا برا في لمان.
2: في لمان يا سيدي.
4: تكرركم سادة الضباط، كلها تؤكد عدم دخول مسلحين للمدينة ولا وجود لهم بأطرافها، ولكن التقرير الذي أمامي يؤكد دخول 30 مسلحا من الحدود.
5: سيدي لقد قمنا بحملة تمشيط مكثفة وسكرت كل ما لدي من قوة جاندرما وعداد، وشددت المراقبة 24/24 ولمدة 10 أيام ولم نجد شيئا أو حتى حركة مريبة، وكل شيء عادي.
6: سيدي لقد قمنا بحملة تمشيط شاملة ووسعنا دائرة المراقبة ولم نترك سفها ولا جبلا ولا وادا ولا سهلا إلا ومشتناه. مداخل المدينة كلها مراقبة وبشدة، ولم نعثر إلى هذه اللحظة على أثر يدل على وجودهم أو حتى بالقرب من المدينة.
4: إذن أين هم؟ تباخروا هكذا وبكل بساطة.
5: أظن أنهم غيروا وجهتهم إلى منطقة أخرى. حراستنا مشددة، مدينتنا آمنة ومؤمنة.
6: مداكلها ومكارجها والمحيط الكارجي للمدينة مراقب مراقبا شديدا.
4: المطلوب اليقظة الدائمة والحذر، فالمعلومات شحيحة والخطأ قائم في كل لحظة. سادة الضباط، الرجاء منكم إعادة النظر والتثبت من مرشديكم.
7: وي مسيو. مسيو.
4: وحتى جهاز القومية.
5: داكور مسيو.
4: أني داكور.
7: أوكي.
4: طيب يا.

0: على كل حال الطف بينا ربي، وما زالت ورقتنا ما يبستش، وما زال في هالعمر ما نعيشه، وخيانا ثوار الجزائرية باش يرجعوا للجزائر إن شاء الله سان مين غان مين يعز علينا فراق. لكن صوت الواجب ينادي، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه إحنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، وبحول الله باش ننتصروا عليهم. إحنا كلنا على حق وهم على باطل. باش يقعد بحذانا أخونا حفيظ وأخونا أبو ضياف على طول، ما عادش ينجموا يعيشوا في الجزائر، اخطر على حياتهم. قائد بوريال، إن شاء الله نتلاقوا في ساعة سعيدة كان عشت. الطريق سالكة بحول الله، وما يفارقوكم كان في الحد.
1: بارك الله فيكم خاوتي، لولا معنتكم لينا كنا نروحوا فيها وخلاص. احنا شاكرين فضلكم بزاف بزاف.
0: ما عنا حتى مزية يا قائد بوريال، احنا عملنا الواجب. بالله يسلم لي على المجاهد بوزويته وقل له راه ما ضاع حق وراه طالب.
1: وصلت.
0: سليمان.
2: انا عم السيد.
0: اسمعني، رد بالك، ما تسيبهم كان في الحد. طريق السلامة يا بوريال خويا.
1: سلامة.

0: أوف وأخيرا تسنى لنا الآن أن نتمتع بكست من الراحة. انتهينا من حالة طوارئ.
1: نعم نعم، مرت أيام عصيبة ومضنية. كم اشتقت إلى زوجتي وطفلي. أظنك تشاطرني غاية كما تشاطرني نفس الإحساس جان كلود.
2: آوي مولاي، بالتأكيد صديقي فيليب، بالتأكيد. كلل بال ستفي، كم هي جميلة هذه الدنيا عندما تمنحنا أوقاتا ممتعة مع من نحب. أتيت وحدك؟ أين بونوا؟
0: يعتذر منكم جميعا، إنه في جلسة مغلقة مع الكليفة، ولقد تركته بصدد مراجعة قائمة المرشدين والجوبية.
1: معه حق. أتذكرون ليلتها كيف كانت الأجواء مشحونة عندما اجتمع بنا الكولونيل وكان عصبيا.
2: C'est vraiment bizarre. أنا متعجب شديد العجب كيف تمكنت مجموعة تتكون من 30 متمرد من الإفلات من الشعك. لقد كانت خطة مرسومة للقضاء عليهم، خطة لا مجال فيها للفشل.
1: وعلى هذا الأساس كان الكولونيل هادا وعصبيا. كيانة قد هزلت ووجه الحديث إلى بونوا وأمره بأن يراجع مع الكليفة قائمة المرشدين والجومية.
2: نوم دو ديو، وماذا تريده أن يفعل؟ المعلومة التي وردتنا في شأن المتمردين أكيدة وصحيحة. من أخبرهم؟ من نبأهم؟ كيف استطاعوا الإفلات؟ ثقتي كبيرة في بونوا، وسوف يميت اللثام عن هذه الأرجية قريبا.
1: لا خيار لبونوا في هذه المسألة، فالكولونيل مصر على إماتة اللثام وبكل الطرق. قالها وبصريح العبارة، يجب القضاء على هاته الشغذمة التي تظهر بين الفيلة والأخرى وتفعل ما تفعل في غفلة منا، وهذا يشجع العديد من عامة الناس للالتهاك بهم. قال يجب أن نترك المجال لكرة الثلج أن تكبر. يجب إذابتها قبل أن تسبب لنا الكثير من المشاكل.
0: وإن قلت لكم أنني أحمل لكم حدثا آخر جلل، وسوف يأتيكم على عجل، وسوف تجدونه على مكاتبكم صباحا، هذا إذا أبطأ ولم يصطادكم الكولونيل هذه الساعة بعد انتهاء بونوا من اجتماعه مع الخليفة. أنا لا أمزح، أنا جاد فيما سأقوله لكم. الكبر مؤكد وكرأته بأم عيني.
2: تفيدير النازيون
0: أرفي الرومل سوف يمر من هنا.
2: أوه مون ديو،

0: هيا الحمد لله كي تفاجئت شوي وما عادش مسربسه الواحد خنقوه هالايامات وقطعوا لي نفس وهالمره بصراحه طولت.
1: تفاجئت ولا قعدت ادام هالضمان فيدهم صح عليهم هاهم يتصرفوا فينا كما يحبوا وما دامهم مازالوا باركين علينا ما تستناش باش يجي نهار خير من خوه.
0: شبيك متشائم لهالدرجه محمد علي؟ رجعت تحبطلنا في العزائم نتاعنا وطيح لنا المفركين زعما انا جايب لك اخبار هايله وباش نقول لك اللي فكرتك استهوت زملائك الكل. شد شدك يا سي محمد علي شد. هذه جوابات زملائك الكل ستوك نتاع جوابات عشان هي رايك توم.

0: لزهاري. لزهاري.
1: العم يا بتاح العم.
0: قول سي صالح غدوة ضايفين عندك أنا والعيلة.
1: مرحبا بيك يا سي فتاح، مرحبا بيكم. يوصل يوصل.
0: صحيت صحيت، سلم عليه.
1: الله يبارك يا سي فتاح، الله يبارك.

0: ادوي انت يا ولدي سيب انا شو سيب شيء حقيقه انت عامل عمك بسماره وش بيك يا ولدي سيب شد اللي نشوف شد
1: تتكسر الكيسان يا ولدي
0: قسما بالله لما وفهم ان الدول يا ولدي
1: سيب يا
0: مرحبا سيب
2: الراجل يدي ايش تم والله شنو هي الحصبه قدام القهوه ان
3: شاء الله خير نزل بشوي ترى خلينا نشوف وش تم
0: نزل بعد مغادي بعد
1: سايب الدنيا لا تكسر
0: مغادي يا ولدي هاي سايب مغادي هاي ايش في بعض
1: هو ولد عمك سايب يا
0: ولدي اسمعني ها
1: سي سايب الراشد بعد الطاولة
3: سيبوني سيبوني ما ديك قلت لكم سيبوني خير
0: وين سيبوك ده سيب فيها سايبه عم ها عم شد هاك القطعه شد حتى لين يشوف شطرميه اسكت اسكت وسكر هاك الجرخ بتاعك لين هبتها لك
1: صعب الراجل بمحشه وهاك
0: هاي يا سيدي هاي ها مسوي الشطرميه
4: آه، allez allez allez en voiture tous les deux allez
0: بس بس بس بس
3: بس بس بس
2: بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس خلينا نرجع وفاش كنا نتحدث وإحنا جايين يودي هاي خوذ خوذ هذيك المحاضرة كاملة اللي ألقاها المرحومة أبو القاسم الشابي
5: هاي.
2: جمعية قدماء الخلدونية تاع الخيال الشعري عند العرب
5: هاي.
2: وبربي أسمع أسمع هالجملة اللي ختم بها المحاضرة روح أسمع أسمع يقول لا خير في أمة عارية تكتم فقرها ولا خير في شعب جائع يظهر الشبع وشر من ذلك كله أمة تقتني أثوابها من مغاور الموت ثم تخرج في نور النهار متبجحة بما تلبس من أكفان الموتى وأكسية القبور
5: الله الله الله
2: الله الله يرحمك يا أبو القاسم الشابي تنقي الشوك من القلب شد شد شد أقرأ وتمتع محاضرة رائعة جدا خسارة مات هو في عنفوان شبابه طب ربي واحد كيف هو يموت وبين يديه قلم يخرج في درار ثمينة واحد كل هاللي كان هنايا يعيش وبين يديه محشي حش بها في الناس طب ربي هذا عدل
5: اها يا محمد علي استغفر الله واستهدأ
2: استغفر الله العظيم الواحد يخرجوه من سينته من لكلبه

0: مرحبا بك سي فتاح. مرحبا بكم. هاي تفضلوا تفضلوا.
1: يا خالي
0: هاو سي فتاح جاء.
2: يا سيدي السلام عليكم أمالي الدار.
3: مرحبا بكم يا سي فتاح. تعال يا راجل وقعد بحذايا. تعال يا الأزهاري، شعلك الكانون وجيب عالة التاي تو.
4: الأزهاري، أنا كل شيء حاضر في الكوزينة.
5: وانت غزالة بنتي، بري شوفي حالك. يا نوذي
6: الله يبارك يا أمه.
3: هي هكا الواحد ينجم يحكي على راحته تو يا سي فتاح.
2: هشني أحوال المبروك؟
3: الحمد لله، ها وينه كيما تشوف.
2: ربي خفف عليه الضر. هي وش عملت بالسحبي؟ جاب لك الادريسه نتاع السيد اللي قال لك عليه؟
3: والله جاب لي وقال لي راهو جاي يشري من عندي في شويه حشيش. قال لي كان يحب عندي زوز غرابه جايين من المغرب وفيهم قوه عجيبه، كان يحب نجيبهم له للدار بقدره ربي يدوهوله. اما قال لي راهو يطلبوا برشا فلوس.
2: هي وانت اش عملت؟
3: ما عملت شيء يا سي فتاح. وذوما بجاه ربي غرابه يعزموا على الكنوز المدفونه ويلعبوا بالضمياطي. خي وشكون يضمن لي انا يا هالناس هذوما؟
2: هذا من ربي يا راجل، بر عمل على الله، الدنيا هذه سبايب.
7: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، ايمان مماش، لسعد حمده، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك.

0: محسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي.
1: هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.

0: نحنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
3: فلاش سبورت. أجمل تحية ثانية موعدها الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية كالعادة بمونديال الولايات المتحدة المكسيك وكندا 2026، واليوم الفجر تلعبت واحدة من أحسن مباريات المونديال، نسق كبير، اندفاع بدني، أهداف، والأهداف كانت من نصيب المنتخب الإنجليزي. الأهداف الأوفر طبعا 3 أهداف بالتمام والكمال المنتخب الإنجليزي أمام منتخب مكسيكي، أيضا عمل مباراة كبيرة سجل 2 أهداف. منتخب إنجليزي يتمكن من المرور إلى ربع النهائي بعد الانتصار على مستضيف البطولة، مستضيف الدورة، مستضيف المونديال المنتخب المكسيكي. منتخب إنجليزي سجل عن طريق جود بيلينغهام نجم وسط ريال مدريد في 2 مناسبات، ثقة 36-38. هكا بيلينغهام يرفع رصيده من الأهداف في المونديال إلى 4 أهداف، وهدف عن طريق هاري كين ثقة 60 من ضربة جزاء، ويرفع رصيده 6 أهداف في المونديال الحالي. كينونيس سجل للمنتخب المكسيكي ثقة 42، سجل 4 أهداف وأيضا في المونديال، وثقة 69 من ضربة جزاء. راول خيمينيز سجل الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي. منتخب إنجليزي يبقى منقوص من كوانسا منذ ثقة 54 اللي تحصل على الورقة الحمراء. مباراة صعبة كانت في لحظاتها الأخيرة على دفاع المنتخب الإنجليزي. منتخب مكسيكي كان قادر على التعديل في أي لحظة، لكن منتخب الأسود الثلاث يضمن المرور إلى ربع النهائي. والمنتخب الإنجليزي سيواجه في ربع النهائي منتخب النرويج اللي تمكن من الفوز على المنتخب البرازيلي، تمكن من إزاحة واحد من بين المنتخبات اللي كانت مرشحة أنها تلعب للدور الأولى. والمنتخب الأكثر تتويج باللقب العالمي 2 بلاش لمنتخب النرويج بفضل هدافه ونجمه هالاند اللي تمكن من تسجيل ثنائية تخليه يلتحق بكل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صدارة ترتيب الهدافين، هدافين في المونديال برصيد 7 أهداف. فرحة كبيرة لهالاند. في المقابل دموع نيمار الكل شاهدها بعد نهاية المباراة. منتخب برازيلي لم يتمكن من المرور إلى ربع النهائي. منتخب برازيلي ما عودناش على الخروج مبكرا من المونديال. منتخب برازيلي ونجمه نيمار لن يواصل المشوار مع السيليساو بعد الخروج ضد المنتخب النرويجي. المواجهات المثيرة متواصلة في المونديال الليلة 8 متاع الليل. القمة المنتظرة قمة دربي شبه الجزيرة الإيبيرية بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني، قمة منتظرة بين المنتخبين، وقمة ومباراة داخل المباراة بين المخضرم الدون كريستيانو رونالدو والشاب لامين يامال نجم المنتخب الإسباني. أكثر من 40 مواجهة في السابق بين المنتخبين، بدأت من 1921، وآخر مواجهة بين المنتخبين كانت نهائي دور الأمم الأوروبية الموسم الفارط، والغلبة بركلات الجزاء كانت لزملاء الدون كريستيانو رونالدو. رونالدو يسعى للتسجيل في مباراة اليوم. نذكر رونالدو عنده رقم قياسي كأكبر لاعب سجل في الأدوار الإقصائية في تاريخ المونديال، ومواجهة بالطبيعة ماهيش باش تكون سهلة ضد منتخب إسباني مرشح أنه يلعب الأدوار الأولى في المونديال الحالي. بقية البرنامج بالنسبة للمونديال، مواجهة تنطلق الساعة 1 صباحا غدوة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يواجه المنتخب البلجيكي. نذكر بسيناريو تاه منتخب بلجيكا أمام منتخب سنغالي في آخر اللحظات، وقت اللي الناس كل كنا نعتقد أن منتخب بلجيكا سيغادر، عاد من بعيد وتأهل 3-2 على منتخب السنغالي، وسيواجه واحد من بين المنتخبات اللي أثبتت جاهزيتها وحضورها في المونديال الحالي، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. وغدوة الخمسة متاع العشية منتخب عربي باش يكون حاضر في ثمن نهائي المونديال، المواجهة الصعبة المنتظرة أمام المنتخب الأرجنتيني حامل لقب المونديال النسخة الفارطة في قطر نسخة 2022. المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه ينجح في المرور للدورة الثاني والوصول إلى ثمن نهائي المونديال بالنظام هذا، نظام 48 منتخب، وتاريخيا منتخب مصر لم يسبق له أن يتجاوز دور المجموعات. يواجه المنتخب الأرجنتيني طبعا مباراة صعبة، والكل نتذكر الصعوبات اللي لقاها منتخب التانجو أمام منتخب الكافير في الدورة الفارطة، على شلال المنتخب المصري يعمل المفاجأة يحاول أنه يتيح بالمنتخب الأرجنتيني. غدوة 9 متاع الليل مواجهة بين المنتخب السويسري والمنتخب الكولومبي. نذكر إلى حد الآن تعرفنا على زوز مواجهات ضمن ربع النهائي يوم 9 جويلية، أيضا مباراة منتظرة، مباراة تجمع المنتخب المغربي بالمنتخب الفرنسي يوم 9 جويلية 9 متاع الليل بتوقيت تونس، ومواجهة أخرى ضمن ربع النهائي يوم 11 جويلية القادم منتخب النرويج يواجه المنتخب الإنجليزي 10 متاع الليل. نعرفوا هالاند صولته وجولاته في البطولة الإنجليزية مع مانشستر سيتي، يواجه منتخب يعرفه مليح وملاعبيه يعرفهم مليح النرويج في مواجهة مع المنتخب الإنجليزي. نذكر في صورة تأهل المنتخب المتأهل من الأرجنتين مصر سيواجه المتأهل من سويسرا كولومبيا في ربع النهائي، والمتأهل من مباراة البرتغال ضد إسبانيا سيواجه المتأهل من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا، ديما نحكي على المواجهة القادمة في ربع النهائي. أخبار بعيدا عن المونديال، رسميا فريق فيبورغ الدنماركي يعلن التعاقد مع لاعب الملعب التونسي عياض الرياحي لمدة 4 سنوات، قادم كما ذكرنا من الملعب التونسي. وأيضا فريق ألانيا سبورا التركي أتمم إجراءات التعاقد مع عمر بن علي مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي لمدة 4 سنوات، قيمة الصفقة كما معروف 1.2 مليون أورو. النادي الرياضي الصفاقسي يبدو أن المفاوضات توقفت مع المدرب السربي ميتشو، ولن يكون هو المدرب الجديد لفريق عاصمة الجنوب، مش باش يكون هو بديل محمد الكوكي. هيئة الفريق اشتاقت اجتماع وفي أعقابه ستعلن اسم المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. فريق تقدم سقيطة الدير كشف تركيبة الإطار الفني للموسم القادم، مدرب أول يسري بن كحلة، مساعد حمدي بركلة، مدرب حراس عبد الكريم بن سالم، الإعداد البدني لمهدي شبشوب وكريم الزواغي. نكمل بكرة السلة، نذكر أن المنتخب الوطني التونسي اختتم مباريات النافذة الثالثة تصفيات المونديال بفوز على غينيا 61-50، تصدر مجموعته في انتظار النافذة الرابعة في رادس من 27-30 أوت القادم. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
4: فلاش سبور التوى في وذني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر ياما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات تعاشت بين التياتر الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت، ذاكرة تعيش.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: بسم الله
5: الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام عبر الإرساليات القصيرة، وبلغ عدد المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلميذا وتلميذة بنسبة قدرت ب 35.66%، وبلغ عدد المتوجهين إلى المدارس الإعدادية النموذجية 5317 تلميذا. عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين قيس نويرة يدعو إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء بالمستشفيات العمومية، ويؤكد أنها تمثل دافعا نحو مغادرة تونس والهجرة إلى الخارج، وذلك خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد. تواصل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية للسنة الدراسية المقبلة إلى غاية 8 جويلية الجاري بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية parents.education.tn. وتحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من هذا الشهر. القمة تهدف إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. وفي العالم، المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يحذر من استمرار إصرار إسرائيل على البقاء في أراض لبنانية، ويؤكد أنه لا مكان للحرب الأهلية في لبنان. ختاما، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ينفي وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويشدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم بوقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. موجة الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.

مساء الخير ولا عسلامة، مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا على الموجة من توا حتى للأربعة متاع العشية. تحية توصلكم من كامل فريق هذا اللقاء، تحية الفاتن حسني في قيادة الرحلة، تقنيا سمية الزواوي معكم في الإخراج الرقمي، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. وبرشا فرحة نحب نهني الناجحين، هكا نشوفوا هكا على شبكات التواصل الاجتماعي نتائج الناجحين المتحصلين على المعادلات، كل واحد كيفاش يعبر على فرحته. ألف ألف مبروك، هذه أعلنت وزارة التربية اليوم نتائج منظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، عدد الناجحين المتحصلين على المعدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710، ما شاء الله تلميذ من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بما يعادل 35.66%. شوية أرقام وشوية هكا أعداد، وخلينا نهنيو التلميذين اللي يتحصلوا على معدل 19.20. يسري سويسي وسلمى فايدي، ألف ألف ألف مبروك، أكيد توا برشا الناجحين شيخين بالمعادلات وبالفرحة. ألف مبروك للناجحين، هذه تتسمى أول مناظرة وطنية في تجربتهم، أول مناظرة وطنية، إن شاء الله عقبة اللي مازالوا توا ينتظروا في النتائج، ونهنيوا كل الناجحين.

0: أنا شيخ وعامل كيف صبر بي على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بكم، خليني نستقبل ضيفتي. الحقيقة راني حايرة كيفاش نقدمها زميلتي صحفية وإلا فنانة تغني وإلا فنانة تمثل. الحقيقة هي ضيفة حاورت عديد النجوم وكانت عندها تجربة في الغناء لعمالقة الطرب، وهي توا عندها مشروع موسيقي خاص بها ومازال مزاج باش نكتشفوها أكثر. سامية الحامي، أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا ندرا عسلامة، نرحب بك أنت أكيد وكل مستمعي اللي ذاع الوطنية، وشكرا على الدعوة.
0: شفت التسويق قداش كبير،
1: يعطيكم الصحة. نسلم جدا على كيف الكل اللي موجودين معنا في
0: الفيديو. فتونة وسمية معانا على موجات الإذاعة الوطنية. سامي شحوالك؟
1: الحمد لله.
0: بلوك السيف كيفاش تراسيف؟
1: هاو كني غني صابر بي، أنا شيخ وعمل كيف. هذا
0: موسم
1: المهرجانات، الموسم الأقرب لقلبي شخصيا، دونك شيخين الحمد لله.
0: شفت أنا حطك حاجة أقرب لقلبك، حتى صبر بي غنيت معاه.
1: أي صبر بي عملت معاه دو تورني سيف عمناول وتعمناول، نحبه برشا وفنان كبير نتصور، مش كان أنا باش نحكي عليه، أمير الطرب العربي، صوت رائع، استمرارية، ذكاء في الفن وذكاء في التسويق، ومسيرة ملهمة الحقيقة.
0: إن شاء الله نتمنى لك أنت مسيرة زادة ملهمة وممتازة وجميلة. سامي الحامي، بديت ببرنامج سوفيان شو،
1: هاي
0: غنية هكا وفيها جوريح، وقفت أول مرة في المسرح في التجربة هذية، كيفاش كانت البدايات هذي؟
1: بداياتي 2011 كانت في سوفيان شو، الله يرحمه، مع سوفيان شعري. بعثت مساج بسرقة من تليفون الوالد، بابا نوجه له تحية، دونك بعد كلموني قالوا لي جابش تعدي كاستينج، عديت كاستينج قبلوني، وقفت أول مرة أي في المسرح، أول مرة غنيت هكا على طبقة، فهمت شو معناها نغني هكا مع ميجيسيان اللي هو حسين عقير، نوجه له تحية. دونك غنيت قدام جوري اللي كانوا عبد الحميد قايس، جلول الجلاسي، كوثر الباردي، فوالا، وضيوف في حلقة كان فما أحمد شريف، وفما حلقة أخرى كان فيها أحمد حمزة الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: وقال لي تقولش عليك عندك 20 سنة تغني، هذه كلمة ما ننساهاش ديما هكا في ودني. دونك كانوا لحظات أكيد حاجة ما تتنسيش، ومحليه البرنامج هذاك محليه، قديش عطاني كونفيانس، وقديش نتصور برشا صغار اللي تعديوا بالبرنامج هذاك، زاد بقات حاجة راسخة وبقات امبخانت، وإن شاء الله نرجعوا راو أكثر برامج للأطفال، خاطر راو يخليوا امباكت كبير برشا، ونجموا يبدلوا برشا حاجات معناها
0: يبدلوا. زاد فما صغار موهوبين برشا، لكن ما فماش إطار، فماش فضاء، فماش برامج، وإحنا في تونس بالحق في المشهد الإعلامي ما عندناش برامج الحقيقة برشا مخصصة للطفل. الطفل بخيسك واللي بارتاجي مع العائلة في كل شيء، وهذه نقطة مهمة لازمنا نحكيو عليها،
1: وخاصة
0: كل
1: الحجم هذا كان ندرى معناه برنامج كان نستضاف نجوم عرب ونجوم توينسا، وتخدم على قاعدة من الكوريغرافي، من الكوستيوم خدموا عليه، المكياج خدموا عليه، معناها تعامل وكأنك نجم، كأنك ستار، وانت معناها الأعمار كانت بين 7 سنين نتذكر و 12 سنة حاجة هكا، دونك حاجة كبيرة.
0: خايب انه البرامج النوعية ذي اني ما عنديش استمرار طوينا، نذكر جاك مختار معناتها كالصغيرات كي خرجوا من مدارس ويجيبوا لهم فنانين كبار، هذه هي صناعة النجوم، راهي تبدا من الصغرى، مش بصناعة النجوم اللي توا العربية اللي قاعدة تكتسح الأسواق. خليني زادة نحكي على 8 سنين، أكثر من 8 سنين تجربة في الإعلام، أنت متخرجة مع الصحافة علم أخبار، إنتاج، مع العمل الميداني اللي هو يعطي برشا للصحافي ويكون. وين سامية التجربة هذه؟ وين كيفاش بديت معاها ودخلت معاها الغناء؟ خاطر انا تفرجت عليك في دي لايف، نتفكر في الكوفيد وقتها تعمل دي لايف وتفرجنا عليهم، وبدات سامية هكا بين الصحافة وبين الغناء، حتى ضيفك يبدا يقول لك اهلا سامية، ينجم يتواصل معاك كفنانة تغني وفي نفس الوقت اعلامية.
1: الحقيقة كما قلت انت، التجربة عندها اكثر من 8 سنين في موزايكا فام، وكنت محظوظة اني كنت ضمن اذاعة موزايكا فام، هي تجربتي الاولى في الاعلام وهي اللي قعدت فيها، وبالحق نحب نشكر ذات راديو على ثقة، على خاطر نتصور مش بالسهل زادة كونه تاخذ اليوم ثقة، كونه تاخذ مسؤولية. بجيت استاجر مع هادي زعيم، نوجه له تحية كبيرة، خدمت في الموسم الصيفي هذاك، علاش ديما نقولك نحب الموسم الصيفي هذايا، سيتي التيست معناها في الوقت هذاك. بديت في الصيف، فوالا نذكرها تجربة مليح، بعد عاودوا عيطولي في رمضان، ثم في الموسم الشتوي بعد سيزون بديت في موزايك، خدمت ضمن القسم الثقافي للإذاعة. كما قلت تواصلت التجربة مع الهادي, بعد ده بديت أول مرة في لونتين طلعت عندي فقرة مع ميدوكس, نرجع له تحية. خدمت ده مع شاكر بسبيس في برنامجو إسماعيل بن عيسى, خدمنا مع بعضنا بنت لفام. دونك بديت بشوية بشوية كل عام نلقى مساحة باش نجم نقدم, نلقى مساحة باش نجم نخدم. دونك خدمت تيران,
0: نتصور
1: ولا نتقابلوا في تيران. خدمت المهرجانات تقريبا الكل موجودين اللي نحن زادا كنا غطيناهم وكبناهم. كما حكيت زادا كان لي مسؤولية اني يعني نحاور نجوم اللي كانوا يجيوا يحضروا في المهرجانات هذوما. ثم بشوي بشوي عندي تقريبا عامين ملي خديت كولتور بلوس اللي هي برنامجي الخاص على موزايك. كيف كيف خدمت نجوم السنة زادا في كوانيماسيون نجوم مع نوفل الورتاني. وبشوي بشوي تكبر الحلمة, بشوي بشوي زادا أكثر خدمة أكثر مسؤولية,
0: وخاصة المحرك الحقيقي والأساسي في الخدمة راهو الشغف والحب. أنا ديما نقولها مهنة الصحافة ما هيش مهنة للارتزاق, هي فن في نهاية الأمر زادة
1: فن
0: فيها برشة فن. وخاصة أنت سامي حامي فتحت النوافذ على في الإعلام على الموسيقى. أنا تفرجت لك زادة وتابعت وقت اللي جيت أصالة نصري في اختتام مهرجان قرطاج, أنت تحاول تتجاوزك مش التجاوز, التجاوز الإيجابي طبعا, تجاوزك المهنة والإطار, وخطر أنت عندك الشغف الغناء تبرتاجي مع الضيف اللي جيل تونس في الزكستري.
1: ما نخش منك كلمة تجاوز المهنة خطر هذا كان في قالب المهنة.
0: أنا قلت التجاوز الإيجابي معنى الفن, خطر ما تنجمش شد روحك.
1: خليني مساش نعوي مش ما نجمش نشد روحي, هو بش نفسر لك شنو اللي صار ومسالش كنت فتحته القوس هذية. هو أصالة كان مطالب منا فقط سؤال, فبالنسبة لي أنا دخلت للفنانة قلت لها سؤال أم أغنية, قالت لي أغنية. فكانت هذه هي الأغنية, وانت شفت قديش كان دار معناها الاكستخي هذاك بطبيعة. وفي بعض الأحيان انك تتجاوز رتابة السؤال مرحبا بيك في تونس ونورت, فكان كما قلت لك ما نعتبروش تجاوز بقدر ما نعتبره حاجة كي نخرج أوقات على المألوف نجم نكونوا معناها هكا نصنعوا حاجة معناها هذاك خارج الرتابة وخارج الإطار التقليدي معناها.
0: حتى الضيف هو اصلا ينقول احنا يفد ماك نوعيه الاسئله الكلاسيكيه, قداش عندك تغني, شنو عندك الريبرتوار نتاعك, شنو باش تغني في
1: سالت
0: كان تلقائيه وكانت جميله. انا كلمه التجاوز نرجع لها راهي مش معناها تجاوزت مهنه, ليه نحينا الرتابه نتاع الاسئله الكلاسيكيه ودخلنا نغنيه معناها مباشره.
1: هو قال كما قلت لك قانون سؤال واحد, فكان هذاك هو اخترته.
0: شفت من غير ما تشعر
1: هاي يمكن يمكن هو حاجتين نحبهم برشا وحاجتين نعمل فيهم برشا محبة. وانت حكيت على غرام معناها كيما ما زلت أنا أكيد في بداية الطريق, ولكن كيما 8 سنين التالي كيما اليوم وإن شاء الله يا ربي كيما نقعد 10 سنين أخرين و20 سنة أخرين, معناها الغرام قديش ينجم يكون حافز في أنك تخدم, في أنك تقدم أفضل ما عندك, في أنك تتحدى روحك كل يوم. خاطر وانت معناها نتصورك تعرف كونه مش بالسهل أنك كل يوم باش تخدم على أفكار باش تحاول تخلق حاجات, وخاصة زادا نحب نركز على كلمة دوكيومونتاسيون والبحث زادا قديش صعيب باش انك تحضر الضيف بنفس الشغف اللي حكينا عليه, بنفس البحث, بنفس الدقة, بنفس المسؤولية اللي عندك كل يوم انه عندك مستمعين وانك زادا مسؤولية قدام روحك وانك ديما تتحدى روحك بطبيعة. دونك بالنسبة لينا هذا هو التشالنج اللي نخدم عليه كل يوم, وخاصة الفيزيون هذية اللي بين الغناء والصحافة. ولو انه ديما تاخذني الصحافة واخذتني محبة المهنة هذية على الموسيقى اوقات
0: تاخذك الصحافة, ولكن ما منعتكش من تجربة في التمثيل زيادة الأريير القديم مع بسام الحمراوي. كيفاش كانت التجربة هذية؟ هي على منصة معناتها على اليوتيوب.
1: على اليوتيوب هي هو التمثيل الحقيقة نحب العالم هذايا, نحب ندخل في كواليس الأعمال التلفزية وإلا السينمائية, خاصة قديش عالم ساحر معناها. ودخلت عملت مسرح عندي تقريبا 3 سنين بربيب إسرائيلي بن معاذ الكديري زادة, وما زلت نحب نواصل فيها التجربة خاطر فوالا. وزادة قديش مهم أنك تكتشف في العالم هذا من داخل وأنت معناها تتفرج في مسرحيات ولا تحاور في مسرحيات. فكان بالنسبة لينا نقطة إيجابية ونقطة زادت لي في مسيرتي حتى لليوم. فكلمني بسام قال لي سامية راهو عندي حلمة, عندي هبلة ونحبك معايا في المغامرة هذه. ترددت شويه في التليفون قلت له بسام ما نراش روحي معناها ما نعرفش قلت له ما نخاف جاوني مقترحات اخرين قبل بسام وما كنتش نجم قلت له مانيش حاضره ما نجمش ما نعرفش ما خفت برشا معناها وفوالا دونك بعد قلت اوكي اقنعني بسام الحقيقه ومشيت معهم في التجربه هذه كانت حاجه من اروع ما عشت
0: خاصه تتقاسم فيها مع برشا اسامي ونجوم
1: معناها حاجه كبيره برشا كوني نخف قدام وجهه جندوبي اللي هي هيومانمون زاد شخص مرايا على مرا هذيك حاجه من احسن ما شفت فنيا وانسانيا خاصه قديش تعاون قديش كنت خايفه وقديش هكا معناها حستني بهكا واقفه معايا تقول يعمل هكا قد هكا بسام زاد حذيني برشا ليكيب تكنيك نتاع ريال قدام سواء في الموسم الاول ولا الموسم الثاني كانوا حاجه محليهم سميز نوجه لها تحيه في البرو دونك كانت حلمه
0: كانت خلطه زاد محليه نتاع ممثلين وقديش عاونك الجانب الاعلامي هوني خاطر اكيد راي صارت حوارات كما نجيبوهم في البلاتو ومن بعد نتقاسم معاهم فضاء نتاع تمثيل يعني باش تكون في اللاكس معاك زعما تكون جينيروز ربما معاك تعاونك راهو خاطر الادوار يعاونوا بعضهم باش تنجح
1: هو يقول لك كيما هاكا سالتني الكيستيون هذيك هاك هوني في التيران تاعي دونك صارت مي بتفادليك بيان سور مي بالحق ونحب ننصحات جليل الدين سعدي زيدا كان في في في المغامره هذيا لبنى سديري احمد العجيمي اكتشفت زيدا حمراء اللي هي اميمه معروفه في اميمه حمروني في الانستغرام دونك الحقيقه كانت كيما قلت لك حلمه معناها عشتها بمنطق الحلمه وكان لو تشالنج انك توفق بين اوقات التصوير وبين خدمتي زيدا دونك تحيه ليهم منهم تفهموا الموضوع هذايا سيزون ثانيه زيدا كانت حلمه يمكن زيدا بدات تكبر اكثر واكثر خاطر نضافوا اسماء اخرين وتعاملت معهم في بعض المشاهد في ريال قدام دونك بالنسبه لي انا تجربه ممتعه تجربه رائعه اكتشفت فيها جانب اخر من روحي وان شاء الله كنا على قد المسؤوليه خاطر معناها فما برشا تليفونات فرحت بهم وتعليقات فرحت بهم كما رؤوف بن عمر يقول لك توي كوريكت جوست جي ابريسي اللي عملته وراك تنجم تعمل مسيره في الحاجه هذه دونك حاجه تنجم كانت تفرحني برشا ولا يونس الفارحي ولا برشا الحقيقه اسماء
0: مهم جدا زاد كي واحد يدخل تجربه ويعملها تكون الاكاديمي نتاعها يعني صحيح واحد عنده الشغف والموهبه لكن لازم تكون عنده اطار حتى في الموسيقى انت عندك دبلوم الموسيقى العربيه من الكونسرفاتوار سيدي صابر نمشي معك الموسيقى يعني انت غنيت في اختتام او افتتاح ايام قرطاج المسرحيه
1: نتذكرها اختتام حفل اختتام ايام قرطاج المسرحيه تقسمت الركح مع شوقي خوجه كان معنا زاد وسام المهيدي في الموسيقى وقدمت الحفل هذايا انا وزميلي الوثق بالله شكير فكانت هي فكره بلوره المخرج حسام الساحلي كانت معه هو قال علاش ما تغنيش معناها ما تكونش لارتيست اللي فيك دونك فوالا خدمنا على الفكره هذيك على التصور هذيك و غنيت الأول مرة بالتوزيع هذاك حبيتك تتلفت اللي هي عمل فني نحبها برشا الأغنية وقدش نحسها زادة يا أنا بلوكيت هي بلوكيتني خاطر الأغنية عندها 7 سنين تبدل توزيعها تقدمت لمهرجان الأغنية التونسية تم قبولها ثم ترفض العمل
0: علاش؟
1: لا علينا ترفض العمل
0: لا علينا هذه مهمة راه
1: عرش قيلة انه هي لازم تكون حصرية للمهرجان ولكن تعدى منها اكستخيا كابيلا فتم سحبها من المسابقة دونك فوالا الاغنية عندي معها قصة كبيرة ونحبها برشا خاطر اول اغنية لحنتها اول اغنية كومبوزيتها اول بروجي خدمته في حياتي اللي هو الخابية فعندي لها محبة كبيرة بعد صاروا مشكل بارابور لي دووا زاد لا علينا في التفاصيل ف الأغنية في كل مرة أنا بقيت مكبشة فيها بورتون الناس اللي تعرفني الناس اللي قرب مني يقولوا لي سامية سيبون تجاوزها الأغنية مش لازم تخرجها مش لازم تصورها باس أوتر شوز بالنسبة لي أنا ما نجمتش جو باس أوتر شوز
0: هي مرحلة لازم تكملها
1: لازم تخرج خاطر كل مرة تجيب تخرج تصير حاجة الحقيقة الموسيقى نتاعها وأنا الأغنية نحبها ومصرة أنه هي تكون أول أغنية نخرجها بورتون الكليب الأول اللي هبط كان جو فو كافر كان مع هيدي جلاسي مغنى برودكسيون بعده خدمت بالوديان خديت لي دغوا دم العائلة وعاودنا توزيع مع زياد شقوي فبالنسبة لنا العمل الأول اللي نحبه يكون يخرج من معناه كلمة خاصة وألحان كلمة أحمد شاكر بن ضيا والكمبوزيشن تاعي في توزيع مروان زيدي نحب حبيتك تتلفت هي تكون الأولى
0: قبل ما نسمعها منك شوية حبيتك تتلفت وانا سمعتها وعودتها سبيح وقلت لك كتبت لك حاجة هنا عليها خطر تحس اللي فهمك الإحساس متاع الشخص اللي كل غنية ذيك وتوا فهمتوا الإحساس انك انت متمسكة بها قديش عاونك زادة انك تخدم في في في الإعلام وتبدأ عندك هكا إنتاج وغنية. هل إنه سامية تفرح بروحها يعني تحط غنيتها تحاول تحاول تبذل روحها خاطر ساعات يقولون نحن في الزملاء ولا حتى فنانين يقولنا نحب نجيو نحب نتعديو عديونا غنياتنا بربي نحبوا نسمعوا غنياتنا. سامية تقول على روحها هكا في إنتاجها الخاص
1: قالي هو كي تختار دو دومين كيما هكا لازمك ترد بالك لازمك تخدم بمهنية سواء عملك الصحفي وإلا زادة في الموسيقى فجو في لا بار دي شوز وهي حاجة صعيبة صحيح ولكن هذه هي التشالنج آخر هو التحدي اللي نخدم عليه إنه فما سامية الصحفية وفما سامية الفنانة وفما ما زاد سامية اللي هي بيناتهم الاثنين دونك ما وتتش الحقيقة ما صارتش الحكاية ما
0: وهل وتت انه ضيف فنان اقترح عليك واكثر واكثر مقترح هكا حبيت تمشي معه للاخر يقول لك سامي نحب نعمل معك حاجة
1: هو الحقيقة هو في لونتين يقولوا لي سامي غني معي دونك هذيك اكثر لحظة نجم تحرجني في الـ في الـ في الحوارات بون فما الحقيقة عودت اون ريبريز ما بعثتها لك دايوغ ميساج طن عديها لك طن عديها معك انت مرة اخرى بيان سور مازالت ما خرجتش هي اللي هي فوزي بن قمرة خديت لاكور باش غنيت له الدنيا بخوت واللي هو كنت فخورة جدا على خاطر بالنسبة لي قال لي جاكسبت وقال لي من احسن لي فيرسيون اللي سمعتهم في في الأغنية هذية دونك غنيناها عاودتها زاد بتوزيع مع مروان الزيدي كانت شورت هي دونك إن شاء الله زاد على قريب تتعمل وفما صحيح فما مقترحات مازلنا مازالوا في الدراسة
0: يلا في الدراسة ونحب نسمعك نسمعك لايف ومن بعد شوية آخر باش نسمعوا أغنية سامية الحامي اللي بالحق متمسكة بها برشا حبيتك
1: تتلفت
0: لشكون تقولها حبيتك تتلفت
1: حبيتك تتلفت لشكون نقولها
0: خممش برشا
1: نغني لكم بعد نجيبكم
0: يلا نسمع سامي الحامي

0: حبيتك تتلفت سامي الحامي.
1: أيوة
0: ما زلت ما هبطتش الغنية هذه.
1: هيك سمعتها كاملة حصريا تقريبا. طلبتك سريع عادت هنا سيدة المخرجة كاملة الغنية يعطيها صح. دونك حبيتك تتلفت كلمات أحمد شاكر بن ضيا في الألحان سامي الحامي في التوزيع مروان الزايدي. إن شاء الله على قريب تخرج الغنية هذه. في ناس قلتني على الجديد في الكواليس.
0: جديد الكواليس دي ما عندنا سؤال الكلاسيكي شو عندنا جديد.
1: شو عندنا جديد جديد دونك فرحانة برشا باش نكون مع مشروع سينوج في التصور نتاعو جديد مع احمد بن جميل اللي هو تونسي قاعد يخدم في حاجه مزيانه برشا بين الموسيقى الالكترونيك وبين الموسيقى التونسيه زاد عنده الشرقي. دونك فرحانه برشا اني جو في بارتي من ليكيب هذيا باش نكون معاهم في تورني في الصيف هذا. سينو سي دا جديد تسمعوني كل يوم في كورنيش من 7 ل 9 نتاع الليل على موزايك اف ام كالعاده تلقاو الحوارات والكواليس كل مع نجوم التوانسه والعرب. وان شاء الله زاد نحب نرجع بالبروجي الخابيه اللي هو فيه 7 أغاني باش يكونوا كومبوزيسيون بيني أنا وبين زادة فما ملحنين باش ينتجريو البروجي هذايا. والكلمات زادة نحب ياسر نتعامل مع سيرين شكيلي دونك هاني هوني من الإذاعة الوطنية باش نقول لسيرين وقتاش ناخذ لي تيكست.
0: وقتاش
1: فما زادة أحمد دعاس أون برانسيب باش يكون معنا في المشروع هذا. وإن شاء الله يا ربي نكملوا الموسم الصيفي والشتاء نقعدك معناها الصيف الجاي نوليو نحكيو على مشروع خاص وعلى ديدات.
0: ان شاء الله مشروع خاص وديدات وزاد اوبيريت يظهر لي كان فما شي خطر عندي لانفورماسيون اللي فما حاجه اوبيريت.
1: صحيحه ما زلت ما عندي حتى مازال ما فما شي كونفيرم.
0: ما تعرف الصحافي اي حاجه يسمعها يحاول يسال عليها وين وصلت اش فما.
1: مازال ما عادوش كلموني مره. صحيح فما اوبيريت باش تصير معينه وفما اكيد عديد من الاسماء اللي موجوده. دونك بور لو مومون مازالوا ما بعثوناش ما عطوني حتى تفاصيل جوست كلموني على ديسپونيبيليتي وان شاء الله يا ربي علاش لي.
0: نورتني سامي حامي جميلتي الحرفية في العمل متاعها الصحفي صوتها المزيان عندها برشا حساسية في خدمتها وفرحنا بيك في الإذاعة الوطنية. تعدي ديريكت للصالون باش تعزف فنانة فنانة سامي حامي. شكرا لك
1: شكرا لك
0: الدعوة أخيرا عملنا اللقاء. تحية ليك وتحية لكل اللي يسمعوا فينا مواصلين معكم الرحلة. أما باش نختم مع سامي بنور اللوز غنية اختارتها هي للفنان لطفي بوشنيقة.
2: صلي على النبي صلي على النبي زغرت على سي لطفي ايه زغرت ايه 5 و5 على سي لطفي
3: الاولاد عطينا نوار اللوز الاولاد
2: صلي على النبي ايه زغرت على سي لطفي.

0: الفنان الكبير لطفي بوشناقي وصلنا توقيت ما ساعتين واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية توصلنا إهداءاتكم وفرحتكم نتقاسموها معكم. ألف مبروك للناجحين اليوم المناظرة اليوم السيزيام هكا بالدرجة متاعنا. إن شاء الله الفرحة في كل البيوت التونسية ومحليها فرحة النجاح محليها إن شاء الله ديما ملمومي في الخير زيدة على خاطر الفرحة النجاح تلم العائلة وإحنا عائلتكم هون في الإذاعة الوطنية التونسية. نجموا تخرجوا الطقس سخونة ما نعرفوا أكثر تفاصيل أحوال الطقس على موجات الإذاعة الوطنية.
1: حالة الطقس
0: أحوال الطقس على موجات الإذاعة الوطنية نعرفوا تفاصيلها في لقانا على موجاتنا اللي يتواصل معكم لقانا إلى حدود الساعة الرابعة ديما وديما مختاراتنا الغنائية زادة حاضرة وإحنا على ذمتكم حتى توصلونا إهداءاتكم على موجاتنا. ألف مبروك للناجحين ونحب نذكر ديما بالناجحين في المناظرة وأعلى نقول نحن موعد نفرحوا باشا كي نتواصلوا معاكم واللي تعديت على موجات الاذاعه الوطنيه 19-20 نتحصل عليها زوز لامذا يسرى سويسي وسلمى فايدي افضل معدل في الجمهوريه. تحصل كل من التلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسه الابتدائيه حي المستقبل صفاقس واحد والتلميذه سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسه الابتدائيه منزل مهيري القيروان على المرتبه الاولى وطنيا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بمعدل 19.20 وبلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلاميذ من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بما يعدل 35.66%. نرجع للأنغام دائما في لقانا على موجات الإذاعة الوطنية.

الموجك في كتير حلوين. احنا في استوديو متاعنا كتير حلوين موجودين في استوديو وزيادة اللي يسمعوا فينا مستمعينا احلى مستمعي الاذاعة الوطنية. وعدكم مش نعطيكم احوال الطقس، يلا اعطيني الشارة مرة اخرى فتونة ديما في لقانا على الموجة.

0: حالة الطقس.
1: حالة الطقس طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. وبتبيعة هذا الكل تلقاه على موجات الإذاعة الوطنية، وموجاتنا مازالت هكا فيها مختارات غنائية ديما في لقانا على الموجة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: معنا احنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: نحييكم مستمعين الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. الإعلان اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، وقد تم توجيه 5317 من الناجحين إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فائدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقدر ب 7014 هكتاراً. جمعية أزرقنا الكبير تعلن تسجيل 45 عشا للسلاحف البحرية بجزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش. هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس وفق الجمعية. في أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في قصف صهيوني على قطاع غزة. مقتل 4 أشخاص إثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية مركبة في النبطية بجنوب لبنان. في إيران، تواصل مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا الثلاثاء، ثم إلى العراق الأربعاء، ثم يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارث. في العالم أيضا، انطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بمدينة جنيف السويسرية تحت مظلة الأمم المتحدة، وسط تحذيرات من أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا قد يلحق ضررا كارثيا بحقوق الناس وحريته. كان هذا موجز أخبار الثالثة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الموجة، موجة الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

مواصلين معكم على موجات الاذاعه الوطنيه ما 3:13 دقيقه. مرحبا بكل من التحق بينا على موجاتنا في لقانا على الموجه، واحنا على موجات الاذاعه الوطنيه توصلنا اهداءاتكم، افراحكم، مسراتكم، نجاحاتكم، ان شاء الله الف الف مبروك للناجحين. وفما زيدا شكون مازال يستنى في النتيجه، نقولوا ان شاء الله موفقين. وبرمجتنا متواصله على موجاتنا بعد على الموجه، يكون الموعد مع المجلة التربوية مع زميلتنا نورة بو عليك في توقيت الساعة 4، يكون زادة فما النغمة نغمتك في حدود الساعة 5 بعد أخبار الرياضة، فما لما اسمها لما تسيف على موجات الإذاعة الوطنية والشباب مع ملك اليزيد وبشير خلف الله، بشت زادة فما متابعات وكما وعدناكم على موجات الإذاعة الوطنية آخر الأخبار وآخر إيقاعات المهرجانات غدوة باش تكون الندوة الصحفية الخاصة مهرجان قرطاج الدولي، وخاصة كي نحكيو على ستينية المهرجان بين الحمامات وبين قرطاج، برشا سهرات وبرشا متابعات وحوارات تلقاهم على موجات الإذاعة الوطنية في ليالي تونس. بعد شوية باش يكون الموعد مع إطلالة على البحر وعلى الفن مع زميلتنا يسرى الشيخاوي، مش نحكيه على دورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز اللي تمثل عودة استثنائية للمهرجان بعد انقطاع دام 6 سنوات، مش نحكيه على المهرجان بعد قليل. خليكم معنا في لقنا على الموجة وعلى الأنغام.

0: الموجة، موجة الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
2: موجة الإذاعة الوطنية والموجة تحملنا إلى منطقة جميلة معروفة بالموجة المزيانة. نحكيو على تبرقة، ونحكيو زاد على الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز اللي انطلق من 2 إلى غاية 9 جويلية 2026 على مسرح البحر بتبرقة. يعود المهرجان لجمهور الجاز ممن دأبوا على مواكبته بعد غياب دام 6 سنوات. مش نحكيو أكثر تفاصيل على الدورة الحالية، على مهرجان عنده تاريخ، تأسس عام 1973 وإحنا 2026 في توقيت ما 23 دقيقة. نقولوا ألو لزميلتنا يسرى شيخاوي. أهلا وسهلا بيك يسرى. أهلا وسهلا زميلتنا يسرى شيخاوي مباشرة من تبرقة. نحكيه على مهرجان انطلق وانطلقت فعالياته من نهار 2 جويلية يتواصل إلى 9 جويلية. نحكيه على مجموعة من العروض، إن شاء الله تكون جاهزة زميلتنا يسرى شيخاوي تعطينا تفاصيل حول المهرجان. وإلا نسمع أغنية ونرجع ليسرى، ربما تغطي غادي غيزو تنشوفو، نعود نتواصلوا مع زميلتنا يسرى الشيخاوي.

0: الموجة، موجة الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

سمعنا رامي عياش عربي تير على خد حرير عبر رامي عياش اللي باش يكون حاضر في مهرجان بنزرت الدولي وكان حاضر مؤخرا بمدينة الثقافة بقاعة الأوبرا بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى مع 23 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية. نحب نحيي الناجحين وإحنا كلنا الحلو زي ده استوديو الإذاعة الوطنية ولد زميلنا أنيس لوريمي زكريا لوريمي اللي نجح. ألف مبروك زكريا السنة التاسعة يعمل لي بسويبة التاسعة رغم ان اليوم سيزيام ما احنا محتفلين ديما. مرحبا بكل مستمعينا بكل اللي يحب يحتفل معانا ويبرتاجي معانا. احنا هكا على موجتنا وعلى موجتنا حبينا هكا موجة تهزنا لتبرقة في انتظار باش نستقبل صوت زميلتنا يسرى الشيخاوي نسمعوا زادة اغاني السيف اغاني اللمة متاع السيف اللي محليها من الفنانين اللي بالحق عنده انتاجات غزيرة خلال مواسم السيف الفنان عمرو دياب. نسمعوا له حبيبي نور العين هي غنية أقدم من خطفوني أما زوز نسمعوا مع خاطر مستمعينا يدللوا معانا على موجات الإذاعة الوطنية.

0: الموجة، موجة الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

هتفوني خطفوني عمرو ديابي. وصلنا توقيت 3:39 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية، هكا عملنا كالإيقاعات الخفيفة. نحب نرافقكم بأغانينا، شكرا لكم على تفاعلاتكم معنا، شكرا لكل المستمعين. وديما نحب نحيي ونهني، حقيقة نهني وش حتى الصغيرات، حتى العائلة الكل اللي تسهر على القراية، وباش نوصلوا صغيراتنا للنتائج الإيجابية، وألف مبروك للناجحين. سينو احنا ما زلنا متابعين الايقاع المهرجانات، وما زالت مهرجانات ضبطت البرمجه الرسميه وتعاملت الندوات الصحفيه. اما غدوه فما النقطه الصحفيه لمهرجان قرطاج الدولي، اللقاء الاعلامي الخاص بالدوره 60 المهرجان، اللي باش تكون غدوه على الساعه 7 مساء. وبالطبيعه تكتشفوا البرمجه على موجات الاذاعه الوطنيه ديما معاكم على موجاتنا، ونحاولوا ديما نعيشوكم أجواء في النهار، نعطيكم وين تنجموا تمشيوا، وفي الليل نعيشوكم أحلى السهرات في ليالي تونس. نرجع الأغانينا ديما مع نفس الفريق سمية فاتن ونادر عطيه.

0: الموجة، موجة الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: واللي اختار موجة الإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا، مرحبا معنا في على الموجة.

0: نادرة، مساء الفن، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك يسرى، انت العين متاعنا. غادي نحكيو على مهرجان عريق يرجع مرة أخرى، ربما بنفس جديد، ربما للأوفياء اللي مستنسين يتابعوه، عودة سعيدة ومفرحة اليوم.
0: الحقيقة ندرة هي عودة سعيدة ومفرحة لأحباء الجاز والأحباء الموسيقى عموما، عودة ما تتعلقش بالجانب الثقافي فحسب، بتتعلق بالجانب السياحي، بالجانب التنموي، لأنه نعرفوا أنه تبرقة مدينة الجاز تمت على الجاز، والجانب هذا كان يخلي برشا سياح يجوا لتونس، وفما شعبات زادة من المدن الأخرى في تونس، حتى سياحة داخلية تنشط في علاقة بالجاز. حاجة أخرى، المهرجان هذا مهرجان ذو خصوصية، العودة نتاعه معناها فيها حفظ للذاكرة نتاع المهرجانات في تونس، وفيها حرص على إنه هالإرث الموسيقي هذا ما يمشيش معناها هدرا. العودة نادرة كما أنت متابعة، معناها فيها عودة لأسماء كبيرة كانت حاضرت قبل في المهرجان كما لازم. العودة نتاعها بعد 13 سنة، هي جيت في 2013، ونفس سحر العلاقة مع جمهور الجاز في تبرح،
1: سحر اللقاء
0: أي سحر اللقاء، وبالحق معناها ليزما كوند اللي تتبع الحفلة نتاعها يعرف بالحق الواقع نتاع الموسيقى وقدرة الموسيقى على إنها تحفظ الروح نتاع العبيد وشبابهم، على خاطر ليزما كوند اليوم عمرها 74 سنة، لكن
1: العطاء
0: نتاعها وكيفاش هبطت من الركح للجمهور هي في لقاء بعد انه حست انه الجمهور ينادي فيها وانه الجمهور يحب فيها، على ذيك هبطت. فما زاد لحظه مميزه في الحفل هذا وهو حضور عازف الجيتار التونسي هادي فيهم مع ليزما كومب هادي فيهم، كان من المعجبين نتاع ليزما كومب، واليوم معناها معاها على الركح، وهي ليزما كومب يعني وقت تحكي عليه منبهرة بالعزف نتاعه، وقالت حرفيا انه هي فان بهذه فهم. الحقيقة فهم برشا رقبات مهمين في المهرجان، وانت حكيت على ركح مسرح البحر، فما ندرة زينا ركح ستريت جاز اللي هو في قلب مدينة تبرقة مقابل المفترق الدائري متاع المرجان،
1: وهذا مفتوح للعموم يعني هذا مفتوح.
0: أي هذا مفتوح للعموم بصفة مجانية يعني للسياح الموجودين للناس باش تنجم، وفي عروض مهمة جدا يعني، فما يمكن يصير بعض الخلط أو بعض الالتباس عند الناس اللي تتبع، راهو العروض الموازية هذه ولا ستريت جاز لا تقل أهمية
1: عن العروض في المسار
0: في مسرح البحر، لأنه وقت نسمع أسماء كما فوزي شكيلي الفنان القدير ورجل الجاز يعني الحقيقة ما نجموش
1: نفوتوا ولا بالضبط
0: الركح. الحقيقة زاد الركح هذا يستقطب برشا جمهور لمجانيته لقربه من برشا أماكن سياحية، غديك المقاهي إنه ظلوا قاعد في حركية كبيرة.
1: هذا مهم جدا، ديما نذكروا إنه المهرجان يسرى هو في دورته العشرين، وهو زاد ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فيها تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة واستضافة لفنانين ساموا في صنع ربما مجدوا عبر السنوات إلى جانب أسماء تونسية. هذا اللي عجبني، التقاطع بين الجاز وموسيقات العالم.
0: هذا هو نادرة الحقيقة، وزارة الشؤون الثقافية في أكثر من مناسبة أكدت حرصها على عودة هذا المهرجان، وبخلاف حرصها على عودته إنه حرصها على ديمومته، وكما حكيتي أنت فما انفتاح على موسيقات العالم، نشوفوا الجاز فيه فيه مسحة من البلوز، فما الجوسيل، فما لي دي جي، فما الموسيقى التونسية.

0: الثقافية، وهذا مهم جدا. مثلا عرض جازنا للفنان محمد علي كامول، جازنا لهنا يستلهم من الذاكرة الموسيقية التونسية، وفي نفس الوقت يحط مسحة من الجاز، وحتى العنوان جازنا، جاز
1: متاعنا احنا هو جاز عالمي، ولكن عنا فيه في تونس باي معكم، وعنا خصوصية، وعنا زادة بصمة في موسيقى العالم.
0: هذا هو وقت نشوفه على الركح محمد علي كامول، معناها ينطلق بنغمات الجاز من البيانو، وبعدك يلتقي مع الجيتار والدرامز، وبعد فما الهمسات متاع الناي، معناها في لقاء شعري.
1: شكرا لك يسرى شيخاوي على المصافحة الشعرية، على خاطر نعرف كتابتك فيها برشا من روحك وفيها برشا شعر، كي تحكي على عرض فني يلهمك أو عرض فني يبهرك، فنفرح برشا زيادة كي نسمع بمنطقة جميلة جدا وتتقاطع سحر المكان بالموسيقى. زيادة قديش هذا يأثر على أهالي المنطقة وعلى المدينة كوجهة سياحية وثقافية، وخلي هذا زيادة فما حركة اقتصادية بالجهة، وفضاء قادر على احتضان التظاهرات الكبرى، كي نقولوا تبرقة نقولوا إشعاع ثقافي وسحر المكان. شكرا ليك يسرى شيخاوي.
0: العفو، شكرا ليك نادرة.
1: يعطيك الصحة على هذه المداخلة، مواصلين معاكم مع سحر الأغاني توا على موجة الإذاعة الوطنية.

ملكة جمال الكون ما 3:54 دقيقة تهديوها الغنية ذي لكل أحبائكم. ملكة جمال الكون تبدأ بننوتة هكا ناجحة وتعنق بوها وتقولوا نجحت يا بابا. هذه سمعتوا برشا وشفتوا على ريزو سوسيو، ألف مبروك مرة أخرى للناجحين وإن شاء الله في نجاحات أخرى وعاقبة فيما أهم. نوصل خاتمة لقانا وأنا ما نختم كان بتصلتينا بإمضاء الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. قبل ما نسمع وردة الجزائرية تحية للفريق اللي أمن هذا اللقاء المباشر، كل واحد يقول لي أنا لول. يلا خلينا نبدأ بأول مستمع واللمسات التقنية فاتن حسني، سمية زواوي معاكم في إخراج صورتنا على موجة الإذاعة الوطنية، وتحية خاصة جدا جدا جدا الحميد الورغي اللي تعب معنا اليوم برشا. شكرا ليك حميد، حميد تجربة طويلة في الإذاعة وخبرة، وحتى نستأنسوا معلومات هكا بالحق، يعطيك الصحة حميد. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا من فريق البرنامج سامية فتحلي زادة معاكم كانت في تأمين الفقرات، يعطيكم الصحة على حسن المتابعة والاهتمام. يزيني من الكلام نسمع وردة الجزائرية.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. الإعلان اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66% وقد تم توجيه 5317 من الناجحين إلى المدارس الإعدادية النموذجية. المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري ومزيد من التفاصيل.
3: نسبة النجاح 35.66%، السنة الفارطة نسبة النجاح كانت 34.32%، طاقة الاستيعاب كانت 3850، توا قبلنا 5317 تلميذ باش يلتحق بي المدارس الإعدادية النموذجية، تلميذ وتلميذة المعدل متاعهم 19/20. عندنا يسري بن قيس السويسي هذايا من المدرسة الابتدائية حي المستقبل بير علي بن خليفة صفاق واحد، وعندنا سلمى بنت عبد وهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل ميري القيروان. نتمنى لكافة التلاميذ التوفيق.
2: الإعلان اليوم عن نتائج المسابقة الجهوية للبصمة البيئية بالمؤسسات التربوية بولاية بن عروس، وتهدف هذه المسابقة وفق المدير الجهوي للبيئة لإقليم الساحل الشمالي حمود الإمام إلى بث الثقافة البيئية وإدماجها في السلوكيات التلمذية بما يساهم في التخفيض من استهلاك الماء والكهرباء ومن استنزاف الموارد الطبيعية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقترح جملة من الإصلاحات لتطوير قطاع الصحافة والإعلام في ضوء مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 المعروض للنقاش على مجلس نواب الشعب حالياً. مجلس هيئة الانتخابات يصادق خلال اجتماع اليوم على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، كما صادق على العريضة المتعلقة بمطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وكذلك على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 27 و2000 والإذن بإحالته إلى الجهات المعنية. في أخبار العالم، في قطاع غزة استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة في مرتقى مواطن متأثر بجراحه. وتزامنا مع مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، وزير الحرب الصهيوني كاتس يهدد بتصفية كل زعيم إيراني يسعى لتدمير إسرائيل ليلقى نفس المصير الذي لقاه المرشد الأعلى السابق على حد قوله. كان هذا موجز أخبار الرابعة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويليا باش يكون مع المسرح، عرض الافتتاح مع مسرحية الهيريبات. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي. إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منير الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيريبيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
5: المجلة التربوية
6: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
7: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
6: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
8: الخبر الصحيح
6: مع نورة بوعليق.

0: فادي شوية حمزة نميرة، دخلنا الحصة جديدة من المجلة التربوية. مرحبا بكم الناس كل في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الجديد. ألف مبروك للتلميذات اللي تفوقوا في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. اليوم خرجت النتيجة، أكثر من 5300 تلميذ سجلوا وضمنوا مقاعدهم في هذه المدارس النموذجية ونجحوا في السيزيام. البقية نقولهم راكم بتبيعتكم ناجحين إن شاء الله، بتبيع مسار موفق وتتألقوا فيه مسار المرحلة الإعدادية. اليوم في المجلة التربوية كيما وعدناكم في الأسبوع الفارط باش نحكيو تفاصيل أخرى عن التوجيه الجامعي والمهني. إن شاء الله تكونوا في الاستماع، خاصة الحائزين على البكالوريا في الدورة الرئيسية جوان 2026. سعداء أن نرافقوكم في مجموعة من الإشارات والنصائح والتوجيهات اللي تنجم تعاونكم برشا في عملية التوجيه الجامعي أو المهني. معكم فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، مرحبا فاتن. سمية زواوي في الإخراج المرئي، حميد الورغي في التنسيق العام، ونورة تقولكم مرحبا. نرحب خاصة بضيوفنا لينوروا استوديو الإذاعة الوطنية. فاتن العدسي بنينة، أهلا وسهلا، مديرة الاتصال مكتب الاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. مرحبا بك فاتن.
1: عايشك نورة، عايشك، مرحبا بك أنت والسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
0: ولينا نتلقاهم من التوجيه للتوجيه.
1: مرحبا بك نورت. عايشك.
0: الأستاذ محمد بشير الهيشري لليوم يحضر معنا بدوب الكاسكيت، يحضر معنا كواحد من الأساتذة المنتمين لسلك المستشارين والأعلام والتوجيه، مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، وأيضا عضو الهيئة المديرة بجمعية تونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. سي محمد مرحبا.
2: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بمتابعي البرنامج متاعنا. نقول متاعنا خاطر وليت معناتها
0: عنصر قار.
2: عنصر شبه قار. أما نشكرك مرة أخرى على الاستضافة دي ونحيي
0: العفو. سي محمد مرحبا بيك وبكل ضيوفنا اللي ديما ينورونا وهما معناها يحضروا معنا ويفيدوا، خاصة الرأي العام اللي يستمع للإذاعة الوطنية. خلينا نرجع شوية على دورة المتفوقين اللي اليوم نص النهار تسكر التسجيل بالنسبة لهذه الدورة. وجهنا الدعوة الحقيقة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن الانكباب على الاشتغال على المترشحين لهذه الدورة، دورة المتفوقين، معناها ما خليش المجال باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله في مواعيد لاحقة.
2: صحيح، دورة المتفوقين انتهى التسجيل تقريبا مع منتصف النهار، صار تمديد، يبدو أنه فما مشاكل تقنية صارت في اليوم الأول، دونك تم تمديد إلى حدود منتصف النهار من اليوم الاثنين 6 جويلية. الدورة هذه تهم التلامذة اللي تحصلوا على معدل في امتحان بكالوريا 16 من 20 فأكثر، لذلك معناتها ما تهمش كل الناجحين في امتحان
0: بكالوريا. ما تهمش معناها التلامذة اللي حصلوا أقل من 16 ما يتحللهمش السير،
2: ما همش معنيين.
0: أي ما كمش معنيين، ما غير ما معناها هو فما هك الفضول يحبوا يعرفوا دورة المتفوقين شنو فيها، ولعل فما أماكن ماهيش باش تتعمر. وبالحق معناها أسئلة، أنا نقول ديما الأسئلة كلها مشروعة، ولكن ما همش معنيين بهذه الدورة. لا يفتح الموقع لأقل من 16 معدل،
2: أقل من 16 وعدد معناتها الأماكن الممنوحة قليل ياسر. عنا تقريبا بالمعدة التحضيري للدراسات بالسيدي بوسعيد فما 120 بلاصة، فرنسا فما 12-14 بلاصة، الأماكن محدودة. أو كليش معناتها الدورة هذه تهم المتفوقين اللي يتحصلوا على معدل في امتحان بكالوريا كما قلت 16 من 20 فأكثر. لكن فما الدورة الرئيسية اللي هي عن قريب معناتها
0: اللي نشتغلوا عليها أساسا اليوم ونحكيوا عليها هكا، ولا سيدة فات
2: واللي تهم الناس كل
0: تهم الناس كل، ومعنيين عدد من مراكز التكوين المهني باش تفتح لحاملي بكالوريا 2026.
1: اي مراكزنا محلوله للناس الكل. للناس الكل. نحن كما تعرف الانسكريبسيون تاعنا في التكوين المهني فتحت منظومة التسجيل نهار 19 جوان 2026 على منصة جديدة. دونك كان أعلن عليها سيد وزير التشغيل والتكوين المهني. المنصة هذه حاولنا نجد فيها لماكسيموم باش الشاب كيف يدخل يلقى سهولة أكثر في التسجيل. كان قبل يشكي شوية من صعوبات في التسجيل عن بعد، دونك توا حاولنا أنها تكون أسهل برشا. الجديد اللي فيها أنها فيها ترابط بيني معناها مع السياني، معناها دونك كيف يكتب رقم بطاقة التعريف نتاعو وإلا المعرف نتاعو في المضمون، دونك تخرج البيانات حاضرة باش
0: بقية البيانات فوالا. مهم جدا،
1: دونك أسهل من أنه يقعد يكتب.
0: هذا معناها رقمنا، معناها مش نقعد انا حطيت بطاقة التعريف
1: ونقعد نعمر كمان في الكل توا البيانات حاضرة باش تخرج حاضرة باش. جديد زاد كيف انه
0: فما جديد في طاقة الاستيعاب.
1: اي نحن رفعنا في 7% من طاقة الاستيعاب نتاعنا دونك بارابور 2025.
0: نرجع للنقطة هذه والنقاط أخرى. نستسمحك فاتن وكل السادة المستمعين يرفعوا الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المجلة التربوية.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم من جديد في الاستماع ومتابعة المجلة التربوية اللي تواصل معكم حتى الخمسة. كما قلنا منذ قليل باش نحكيه على التوجيه الجامعي والمهني. كنا مع سيدة فاتن العدسي بنينة، مديرة مكتب الاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. كنا نحكيه على جديد والبوابة وما حملته من إضافات وامتيازات. وقفنا في البيانات اللي تخرج لأي شاب وإلا شخص يحب يلتحق بالمراكز، يحط فقط في تسجيله بطاقة التعريف تخرج له البيانات متاعه الكل،
3: بطاقة التعريف وإلا حتى رقم التسجيل في المضمون. في اللي نحن الفئة اللي تجينا من 16 سنة فما فوق، شباب ينجم يكون مازال ما عندوش بطاقة التعريف، دونك ما يقولش ليه ما عندش بطاقة التعريف ما نجمش تسجل، ليه ثم المضمون، دونك يدخل جست المعرف في المضمون، دونك يخرج له زادة البيانات متاعه. جديد زادة أنه عنا أربع دورات تكوينية، ما عادش زوز دورات بركة، كنا نحكي دورة الخريف ودورة الربيع، دونك تولينا نحكي دورة سبتمبر نوفمبر 2026 وإن شاء الله فيفري وأفريل 2027. دونك كيف كيف كما قلت بكريكا رفعنا في طاقة الاستيعاب بحدود 7%، رفعنا زادة في طاقة الاستيعاب المبيتات والمطاعم خاطر يتبع بعضه، دونك كيف كيف في حدود 10% تقريبا من طاقة استيعاب المبيتات والمطاعم. كما ثم اختصاصات جديدة دخلناها سنة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني.
2: في أي اتجاه؟ معناها في المهن الجديدة، في علاقة بالمهن اللي عندها علاقة بالذكاء الاصطناعي بالتطور التكنولوجي، في أي اتجاه؟
3: هي في المهن الجديدة واللي مطلوبة من سوق الشغل ومن طرف طالب التكوين، على غرار باغ اكزومبل نحكيو على تقني سامي في تقنية الاتصالات اختيار ملتيميديا دونك، ولا تقني سامي مبرمج في الويب في الويب وتقنية الجوال، برشا يسألوا عليها كانوا قبل كيفاش البرمجيات في الجوال والتو اي فوالا يسألوا عليها، دونك هاي موجودة صحيح عليناها في مستوى مؤهل تقني سامي. تقني سامي في التسويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تسكي فوتوفولتايك اللي توا زادة كيف كيف دارج برشا في تونس وخارج تونس، وثم عاون في الخبازة والمعجنات، دونك هذا في مختلف المراكز بيان سور، ماهوش كلهم في كونسنتري في تونس العاصمة، لي ثم في جابس، ثم في جربة، ثم في تونس، ثم في أريانا، دونك في مختلف المراكز.
2: هذا جديد يهم الناجحين في البكالوريا، بكلكم تنجموا تكونوا حاضرين في الدورات هذه في الاختصاصات هذه اللي هي اختصاصات واعدة ومسارات مختصرة. شنو حكاية الميكاترونيك اللي باقي عنصر جاذب جدا في التكوين خاصة للشعب العلمية؟
3: الميكاترونيك ولا توسكي ميكاترونيك، توسكي ميكانيك اوتو، توسكي توا سورتو ثم توا الأنظمة الميكانيك الإيدروليك معناها، دونك خاطر هذايا زاد برشا قاعدين يسألوا عليها، إن شاء الله هذايا باش تحل في دورة فيفري إن شاء الله وأفريل، دونك في الوردانيين كبداية وثم في باجة زاد كيف كيف، دونك اختصاصات عليها طلب كبير خاطر كيف يسألوا عليها سواء في تونس سواء في خارج تونس، عليها تشغيلية كبيرة دونك إقبال كبير من طرف الشباب. كما برشا اختصاصات
2: في المستويات الكل هذه مفتوحة وإلا كان التقني سامي؟
3: لا هي ثم في المستوى مؤهل تقني مهني وثم في المستوى مؤهل تقني سامي، دونك موجود معناها حتى اللي ما سافوش الحظ في البكالوريا راهو الابواب ما تتذكرش، كان تحب بيان سور هو اختيار، يحب يعاود البكالوريا نتاعو بيان سور يعاود البكالوريا نتاعو ومتاح له، كيما اذا يحب يقول لك لا نحب نختار اختيار اخر والا نحب نعمل توجيه اخر ولا حاجه، دونك ابواب زاد الوكاله مفتوحه، التكوين المهني موجود، سورتو المهم يختار الاختيار الصحيح.
2: التشغيليه موجوده تكوين
3: تشغيلية
2: نوعي
3: مرتفعة جدا.
2: أي بالحق هذا عنصر مهم جدا. راهو معناها برشا ناس يقول لك علاش أنا معناها تعبت على الباك متاعي ومعناها باش يقعد يتردد هو ويقنع في العائلة أحيانا بأنه يتوجه للتكوين. أما وقت اللي تتأمل أنت في نسبة تشغيلية بالنسبة لخريجي مراكز التكوين المهني تولي أنت والعائلة بكلكم باش تتشجعوا تجريوا على بقعة في مركز تكوين لأنه التشغيلية مضمونة والمسار فيه تكوين نوعي. تو نرجع بعد أكثر تفاصيل. يعطيك الصحة سيدة فاتن. سي محمد بشير الهشري باش ننطلقوا معاك في تعامل الناجحين في البكالوريا. تعرف مازالوا يحتفلوا وينظموا في الحفلات متاع النجاح ومش لاهين جملة بالتوجيه، ولكن التوجيه قريب جدا باش تنطلق لو تفتح الدورة الرئيسية للتوجيه، ومن الضروري نتصور انه نطلعوا على دليل التوجيه الجامعي والمهني.
4: صحيح احنا طرقنا المسألة هذه الأسبوع الفارط وقلنا قبل ما نبدأ كمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اجتماعاتنا بالمؤسسات التربوية ماذا بينا وليداتنا يطلعوا على هالدليل هذايا ويشوفوا شنو الاختصاصات الموجودة، كيف كيف يطلعوا على دليل التوجيه الجامعي التفاعلي.
2: نعم.
4: يدخلوا للقناة يوتيوب متاع التوجيه الجامعي إلى غير ذلك إلى غير ذلك. اليوم الحق أنا بديت الحملة الإعلامية متاعي أنا في معهد من معاهد الضاحية الشمالية، وللأسف
2: شنو المعهد متاعك؟
4: معهد العوينة. انطلق معناتها العمل بمعهد العوينة، للأسف ما لقيتش أنه كل التلامذة مطلعين
2: يعني قلت لك مازالوا يحتفلوا سي محمد
4: مازالوا
2: يحتفلوا من الوقت خذينا راهو معناها الحلو وكليناه والمشروبات وشربناها الرجاء تول انتباه الكون فمع مسائل مصيرية كما التوجيه الجامعي والمهني يلزمنا نعرفه ونختاره باش نستثمر النجاح متاعنا.
4: يعطيك الصحة. التوجيه ونحب مادام ربطت انت التوجيه الجامعي بالمهني راهو التكوين المهني هو معناها مسار بالنسبة للتلميذة ولا التلميذ اللي نجح في امتحان البكالوريا ويحب يحقق مشروع شخصي على المدى القريب. معناها التوجيه الجامعي شنو الفرق ما بين التوجيه الجامعي والتوجيه المهني؟ انه في التوجيه المهني باش نلقاو اختصاصات التكوين يدوم فيها عامين ولا عامين ونص على أقصى تقدير، والتلميذ بعد هالعامين ونص ينجم يلتحق بسوق الشغل كما حكينا على النسبة التشغيلية عالية في عديد الاختصاصات. لهنا يلزم معناها مهم ياسر باش يحدد الاختيارات متاعو على الأقل من ناحية المبدأ، اسكو التلميذ هذا ولا التلميذة هذه يحب يحقق مشروع على المدى الطويل ما هوش مزروب، يحب يعمل ليسانس، بعد يحب يعمل ماستر، بعد يحب يعمل دكتوراه، لهنا مش مشكل. لكن إذا هو يحب يحقق معناها المشروع متاعه أهدافه على المدى القصير فإنه ما يلقاش وجهة خير من التكوين المهني، خاصة وأنه نسبة التشغيلية في عديد الاختصاصات مش في بعض الاختصاصات نسبة عالية به. أيضا قلنا التوجيه الجامعي لهنا الدورة الرئيسية باش تشمل كل الناجحين في امتحان البكالوريا، الدورة الرئيسية ودورة المراقبة، وذلك بداية نقصد لهنا في تعمير بطاقة الاختيارات من 27 إلى 31 جويلية 2026، مازالوا تقريبا 20 يوم 21 يوم يظهر لي وقيت باش يطلعوا على دليل التوجيه الجامعي، وقيت باش يحضروا الاجتماعات
2: في اطلاعهم. سي محمد سمحني قصيت عليك، في الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي هل ترى نمشي للاختصاصات والشعب والمسالك اللي أنا حاجتي بها ونحبها، وإلا نعمل يعني خلينا نقوله فصحى في كل الاختصاصات وكل الشعب اللي أنا معدلي وإلا سكور متاعي خولي باش معناها نقرأ هالاختصاصات هذه ونتوجه لها؟
4: بالنسبة لدليل التوجيه الجامعي حاليا ما فيهش طاقة الاستيعاب، وطاقة الاستيعاب عنصر مهم محدد وقت اللي نحكي على الاختيار.
2: نعم.
4: انه التلميذ يطلع على دليل التوجيه الجامعي هذه حاجة باهي، اما ماذا بينا يركز اكثر على الخيارات المتاحة له، لانه التلميذ على سبيل المثال اللي نجح في شعبة الاقتصاد والتصرف يعرف انه الشعب الطبية وشبه الطبية ماهيش متاحة له، دونك ما هوش باش
2: ما تهموش
4: ما هوش باش يطلع عليها، وخاصة ما هوش باش يطلع على محتوى التكوين فيها اللي نجم يصير عن طريق المنصة www.parcours-lmd.salima.tn واللي تعطيه فكرة على محتوى التكوين في كل الاختصاصات، وهذا ضروري. كل ناجح في امتحان البكالور من الضروري باش يطلع على محتوى التكوين بالنسبة للشعب اللي يرغب ولا ترغب في الالتحاق بها، باش هكاك يكون معناها عنده معرفة مسبقة
2: شنو باللي باش ينتظر، يقرأ فيش باش يتكون، شنية المواد
4: يعطيك الصحة
2: تتلائم مع قدراته، الضوارب
4: الأهمية متاع هالمواد هذه متاع الموديول هذوما ولهنا معناتها باش يكون الاختيار متاعه بعد ذلك اختيار واعي ومدروس، ماهوش باش يكون اختيار اعتباطي.
2: وقتاش تنطلق اللقاءات متاع المستشارين بالناجحين في المعاهد الثانوية، وكيف كيف حتى الجمعية وقتاش الأنشطة متاعها الموجهة للتلامذة اللي ينتظروا في توجيهات ونصايح حول التوجيه؟
4: بالنسبة للمؤسسات التربوية الزميلات والزملاء انطلقوا منذ أيام في تأمين هذه الاجتماعات. وإحنا عنا هامش من الحرية، كل زميلة عنده معناتها روزنامة يوجهها للمديري المؤسسات التربوية عن طريق المندوبية الجهوية للتربية، وبالطبيعة ينطلق في العمل إلى حدود نهاية شهر جويلية بداية شهر أوت.
2: نحكيه للتوضيح على المؤسسات التربوية العمومية المعاهد الثانوية اللي قريتوا فيها ونجحتوا منها عدد من الأساتذة المستشارين باش يأمنوا لكم لقاءات يبسطوا لكم ويوضحوا لكم دليل التوجيه الجامعي ويجاوبوا على أسئلتكم. طبعا
4: يعطيك صحة، هذا جانب من جوانب المرافقة اللي يقوموا بها الزميلات والزملاء. بالنسبة للجمعية، جمعية تونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، عنا معناها موعد هام ياسر بجربة بمركز أليف جربة، هو منتدى التوجيه الجامعي 2026 لفئات الناجحين في امتحان البكالوريوس، يكونوا فيه مداخلات لمستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، لممثلي التكوين المهني باش يكونوا حاضرين معنا زادة، باش يكون هناك مرافقة مقابلات ومرافقة فردية، والبرنامج معناتها ثري. وما ننساوش أنه الأسبوع الفارط صار صالون التوجيه الجامعي والمهني ببن عروس
2: في بن عروس
4: تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بن عروس. ومازالوا معناتها بعض
2: اللقاءات
4: مع التلامذة الناجحين في امتحان البكالوريوس. بالنسبة قلت للجمعية، فما كالعادة الموعد متاعنا السنوي اللي معروف هو مد الجمهور الناجحين بأرقام هاتف لمجموعة من الزميلات والزملاء، ويمكن لهم الاتصال بنا في انتظار لعل هناك مبادرات قاعدة تويك معناتها نستناو كيفاش نقولوا بوغ فيناليزي للانتهاء منها. نتمنى في اقرب وقت البرنامج يكون واضح، وبين سور هذا باش نعلنوه للجميع على صفحه الجمعيه وعن طريق وسائل الاعلام.
2: كاينه بعدتوا شويه، مشيتوا الجربه ولا الدنيا سخونه، معناها شكون ينجموا من الطلبه الجدد يحضروا بحذاكم في جربه؟ والا هل ترى اللقاء هذايا باش يكون معناها يعني اونلاين والا لا؟
4: بالنسبه للامكانيه انه يكون اونلاين ما طويكه ما خممناش في الشيء هذا، لكن راهو في الجنوب عندنا السيده الكاتبه العامه اصيله جربه وهي ناشطه، هي احيلت على شرف المهنه السيده نجاح حمداني معناتها منذ سنوات، لكن ان هي ناشطه وهذا معناتها ميزه الجمعيه نتاعنا انها تلم الزميلات اللي مباشرين وزاد زميلات وزملاء اللي أحيلوا على شرف المهنة، وهذا من أجل دعم جهود السلك، خطر كما تعرف أنه العدد غير كافي، التغطية معناتها غير كافية، السلك في حاجة لد معناتها باش ندعموا الليفكتيف نتاعو
2: بعناصر
4: جديدة باش تكون فما هنا. نتمناه احنا في 2027 على الاقل تتحل مناظره وتلتحق دفعه جديده بينا، خاطر الحق معناتها في مثلا قبلي زوز زملاء تطاوين، زوز زملاء توزر يظل زوز زملاء، معناها
2: عدد صغير برشا،
4: العدد صغير ياسر. هاوك علاش الجمعيه منخرطه في المجهودات هذه باش تحاول الدعم المجهودات نتاع الزميلات والزملاء اللي مباشرين تويكا وباش نفيدوا معناتها التليم ذاتنا ونحاولوا زادا نسكروا البيبان على بعض الدخلاء باش ما
2: ياريت ياريت على خاطر اليوم ما نعرفش اذا كانت تبعوا معايا مدام فاتن وسي محمد تبعوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعي من الصباح لليل الشغل الشاغل هو التوجيه الجامعي الجمهور العريض بكله مستشارين وبكله ينصح ويوجه ومعناها المكاتب اللي تفتح من أجل استقطاب الناجحين الجدد لتوجيههم للدراسة في الخارج لتوجيههم للالتحاق معناها ببعض المؤسسات للاشتغال على ملفات يمكن تدعم السيارة الذاتية متاعهم وياخذوا حظوظهم في الاختصاصات اللي تتطلب بمناظرات بالملفات تتبعوا معايا ولا انا برك بكشي ممكن
3: لا موجود انت اكيد اكثر انت اكيد اكثر مبروك نجاح البكالوريا
2: ممكن ولكن بالحق ملفت جدا كثرة المكاتب اللي تشتغل على التوجيه الجامعي وكيفاش التلميذ اللي ناجح في البكالوريا ينجم يفرز يعني هذا مكتب جيد هذه معلومة صحيحة هذا توجيه يعني يمكن الثقة به وهذا يعني لابد من الانتباه الحقيقة خاطر نشوف في فرص كبيرة للتحايل حتى في طريقة التعامل معناها وكأنه معناها فما شراء للأصوات وللتفاعل متاع جمهور الناجحين مع هذه الصفحات
3: أكيد أكيد أنا ذك علش ديما ننصحوا الشباب إنه معناه ماذا بيه يلقى المعلومة يمشي يسأل على المعلومة في بلاصتها دونك بالنسبة باغ اكزومبل للتكوين المهني نحن 136 مركز تكوين مفتوح للعموم معناها نجاوبوا على مختلف التساؤلات موجودين مسؤولين على الإعلام وتوجيه مرافقة في المراكز نتاعنا الكل دونك أي معلومة ومش بالضرورة راهو يقول لك أنا ليه ما نحبش نعمل تكوين مهني نتاعي في السنتر هذايا لي سنتر مجعول باش يجاوبك على الاختصاصات اللي موجودة في الوكالة التونسية للتكوين المهني الكل في كامل تراب الجمهورية
2: فما برشا دعاية في خصوص التكوين سامحني مدام فاتن بخصوص التكوين لهنا نلقاو برشا دعاية للتكوين خارج حدود الوطن يعني في الخارج فما برشا أسئلة حول حقيقة أنه بعض البلدان كألمانيا التكوين المهني فيها يفضي إلى الجامعات يعني عندما يتحصل على شهادة تقني سامي من مركز تكوين في ألمانيا ينجم يواصل الدراسة الجامعية متاعه يعني بعض التفاصيل المهمة خاصة للشعب التقنية والعلمية اللي ديما عندهم حلم التكوين وحلم مواصلة الدراسة في الخارج
3: هو أكيد الحلم مشروع معناه يحب يكمل التكوين تاعو في تونس ولا خارج تونس وإلا يحب يلوج يبحث على شغل في تونس ولا خارج تونس المشروع على حكاية مي ديما نقولوا ثم زادا اللي يحب يسأل على أنا هما مراكز التكوين المهني خاطر زادا ينجم يكون موجود في تونس ويحب يعمل تكوين مهني خاص في تونس معناها راهو يتصل بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني باش يعرف أنا هما المراكز الخاصة اللي تعطي شهادة مناظرة والشهادة المناظرة راهو حتى كيف تاخذها من تونس راهو تكمل معناها تنجم تكمل بها لبرا راهو معناها المهم تكون مناظرة ومعترف بها سواء في الوكالة ولا خارج الوكالة معناها
2: الشهادة المناظرة فما بعض مراكز التكوين الخاصة اللي كي تاخذ الشهادة من عندهم تقعد تجري وربما سنوات وما تنجمش تنظر الشهادة متاعك معناها ما تنجمش
3: وإذا خذيتها مش مناظرة راهو ما تنظرش
2: لا تعني شيء
3: لا تعني شيء
2: هذاك علاش لابد من الانتباه معناها اليوم الطريق الأنجع خلينا نقولوا أنه نتوجه لوكالة التكوين المهني
3: ثم زاد الادارات الجهويه اذا حب يعمل تكوين مهني خاص دونك الادارات الجهويه للتشغيل والتكوين المهني اللي موجودين في الولايات الكل يستفسر انا هما المراكز التكوين المهني الخاصه اللي تعطي شهيد مناظره ولا مكاتب التشغيل زاد عندهم المعلومه زاد اللي حب يتصل بمكاتب التشغيل يلقى المعلومه ان شاء الله
2: يلقى المعلومه اليوم باش تكونوا موجودين في الايام الوطنيه للتوجيه
3: نحن ديما موجودين
2: السنة الحميدة هذه اللي ينتظروها الحقيقة عدد كبير من الطلبة الجدد وإلا الناجحين في البكالوريا ينتظروا هذه الأيام لمزيد إيضاح الاختيار والتعامل مع موضوع التوجيه الجامعي
3: هو أكيد كما كل عام موجودين أكيد في الأيام الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي الكل.
2: نعم.
3: موجودين المستشارين تاعنا المكلفين بالإعلام والتوجيه والمرافقة في مختلف المراكز بيان سور باش نعرفوا بالاختصاصات وكيف كيف راهو نقولوا نحن حتى اللي جاي هو ساعات يجيك ان جون اللي عنده خوه ولا عنده واحد في الفامي اللي ما وفقوش الحظ باش ينجح في البكالوريا راهو ينجم يلقى المعلومة حتى للمستويات الأخرى اللي موجودين في الوكالة ككل.
2: نعم شكرا لك سيدة فاتن على هالمعطيات. خليك معنا باش نمشيو لطريقة التعمير. يقول لك أنا اليوم عندي برشا حاجات نحبها سي محمد ومتعلق بها حلم الطفولة، ماذا بيا كيفاش ناخذ حظي ونجرب حظي، نجمش نمشي في التوجه اللي نحلم به حتى وإن كان المعدل متاعي بعيد شوية ولا السكور متاعي ما يخلطنيش. كيفاش نعمر أنا بطاقة الاختيارات متاعي على الموقع؟
4: هو اللي تحكي لي توا السبب الرئيسي في ظهور هالصفحات وهالدخلاء وهال
2: شنو قراءتك للصفحات هذه
4: واستغلال الحيرة؟ يبدو انهم يستغلوا الحيرة وأهمية عملية الاختيار بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا. نحب ننبه الحاجة في علاقة كيما في التكوين المهني بالنسبة للتوجيه الجامعي، هناك مؤسسات جامعية مرخص لها.
2: نعم.
4: وفما قائمة في الصفحة 51 من دليل التوجيه الجامعي بالنسبة للمؤسسات الجامعية التي يمكن لها إسناد شهائد معناها وأمورها واضحة قانونيا. بالنسبة للدراسة بالخارج كيف فما مكاتب وساطة عندها ترخيص باش تقوم بالعمل هذا، دونك احنا نطلب منهم باش ياخذوا القائمه نتاع هالمؤسسات الجامعيه ولا نتاع مكاتب الوساطه من المصدر نتاعها اي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. هذا في نقطه اولى. نقطه ثانيه، صحيح انه عمليه الاختيار هي باش تطرح اشكال بالنسبه لاي ناجح ولا اي ناجحه في امتحان البكالوريا، لانه فما معادله صعيبه اللي هي الحلم والواقع. كيفاش نوفق ما بين حاجه نحلم بها وما بين الواقع؟ احنا نقول لهم ديما انه فما عديد من العناصر المحدده في عمليه التوجيه الجامعي التي يجب اخذها بعين الاعتبار. اولها الرغبه. أولها الرغبة. ولهنا مش كيما برشا ناس يعتقدوا أنه التلميذة أو التلميذ اللي ناجحين بمعدل ممتاز أنه عندهم أريحية في الاختيار، لا مش صحيح، بل بالعكس ساعات يطرح مشكل أنه أنا نجم نكون ناجح بمعدل ممتاز لكن فما نوع من الضغوطات العائلية باش تدزني نحو مجال معين. أنا ما نحبش على سبيل المثال أنا عندي 18 يمكن باش نلتحق بشعبة من شعب مجال الطبي أو شبه الطبي، لكن أنا ما نرغبش في هذا.
2: وبرشا أسئلة لهنا خاطر الحقيقة عندك المجال الطبي وشبه الطبي والهندسة المعمارية يلزمهم حصة خاصة، لأنه الأسئلة اللي تأتي في هذا الإطار عدد كبير من الناجحين الجدد معناها معلوماتهم محدودة جدا على المجالات هذية، ويحبوا يتسائلوا ويستوفوا الفرص المتاحة لهم في أنهم يلتحقوا بهذه الشعب الحلم بالنسبة لهم، خاصة التلامذة المتفوقين واللي عندهم معدلات مهمة.
4: على الأقل نجم نعاونوه بمعلومة مفيدة أنه المحتوى متاع التكوين هما قادرين على الاطلاع عليه كما قلت في البلاتفورم
2: بتفاصيله
4: باش يكونوا هما معناتها مسبقا عارفين شنو ما المواد او المحاور اللي باش يدرسوها خلال مرحلة التكوين، وهذا مهم ياسر. الرغبة قلنا مهمة، لكن ايضا فما مسألة اخرى على غاية من الاهمية اللي هي الشعبة ولا نوع البكالوريا، لانه التلميذ محكوم ببعض الشروط اللي في بعض الأحيان تسمح له بالالتحاق بشعبة معينة في حين ما تسمحلوش بالالتحاق بشعبة أو مجال معين. فما مجموع نقاط، ولهنا مازلنا للأسف ما نفرقوش ما بين مجموع النقاط اللي هو متغير وما بين الصيغة الإجمالية اللي هو رقم ثابت. والصيغة الإجمالية رقم ثابت أنه في بعض الأحيان وقت يلتحق يختار التلميذ شعبة من الشعب، الصيغة الإجمالية نجم نضيفه لعدد، والنجم في بعض الأحيان نضيفه لها كالتنفيذ متاع 7% متاع التنفيذ. لذلك أنه نجم الناجح أو الناجحة في امتحان البكالوريا يعمر 10 اختيارات، والعشرة الاختيارات هذه يكونوا فيها 10 مجاميع نقاط مختلفة، لذلك يلزمنا نفرقوا. لهنا هما ياخذوا مجموع النقاط نتاع اخر موجه في السنه الفارطه
2: على اساس انه روبير
4: على اساس انه معناها مؤشر نهائي ويا فوق، معناتها انا كنجيب مجموع نقاط اكثر، معناتها انا ضامن الحصول على الشعبه هذيك، كنجيب اقل مانيش ضامن. هذا مش صحيح.
2: كيفاش ينجم يحدد معناها كيفاش ينجم يضمن بلاصه؟
4: يحدد بصفة تقريبية باش نجيو لعنصر آخر هو طاقة الاستيعاب.
2: طاقة الاستيعاب،
4: إذا أنا مثال من شعبة العلوم التجريبية ونحب شعبة نمشي لها ونلقى طاقة الاستيعاب السنة زادت بعشرين ولا 30 بلاصة، فإنه هذا يعني نظريا إنه مجموع نقاط باش يتيحوا عندي حظوظ، لكن زاد هذا يلزم نربطوه بعنصر آخر إنه هو الترتيب متاعي. الترتيب وزاد لهنا فما نقطة يمكن ما يتفطنوا لهاش، انه التلامذة يتحصلوا على الترتيب متاعهم حسب المعدل، لكن ايضا يتحصلوا على الترتيب متاعهم حسب مجموع حسب الصيغة الاجمالية.
2: الصيغة الاجمالية
4: راهو مناظرة التوجيه الجامعي ما المعدل ما عادش يهمنا، ما يهمنا كان الصيغة الاجمالية ومجموع النقاط. ولهنا في بعض الاحيان تلقى شكون يربح 2000 بلاصة 3000 بلاصة بخاطر مجموع النقاط متاعه خير من المعدل في علاقة بالمجموعة اللي ينتمي لها، كما فما شكون يخسر بعض المراكز.
2: معناها المعلومة هذية والمعطى هذا لابد أنه التلميذ الناجح في البكالوريا يعني يفهمه مليح باش ينجم يحسن الاختيار، لأنه مهم جدا أنك تتوجه من الدورة الرئيسية الشعبة تحبها وتضمن

0: في الدورة الرئيسية، وليقول لها هات نرجع لها نولي نحطها في الدورة النهائية. يلقاها هي بيدا في الدورة النهائية الشعب هذيك ما عادش فيها بلايس ولهنا يطلع خسر. دونك احنا ننصحوهم باش يحاولوا يعمروا بطاقة الاختيارات بطريقة واعية بطريقة مدروسة. وشنو المشكل كان معناتها يتصلوا بالسيدات والسادة المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي وجيم، خاصة وأنه أغلب الزميلات والزملاء عندهم صفحات عندهم صفحات، وانت تعرف لي أنا عندي صفحة، وأنه ينجموا يتصلوا بي سواء أنا عن طريق رقم الهاتف الموجود في الصفحة
1: هذه. أغلب المستشارين اللي هما تابعين لوزارة التربية التونسية عندهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنجموا تثبتوا معناها من موقع المؤسسة التربوية
0: موجودين. عندهم مطلعين منذ سنوات كل فما عنا زملاء معناتها المواقع متاعهم ولا الصفحات متاعهم معروفة
1: متواصلة. الاختيارات الأولى نجم نحطه على قليلة زوز اختيارات ثلاثة اختيارات في الرغبة متاعنا في شنو احنا نحبه نعمله.
0: هو من المفترض انه الاختيار الأول ممكن الثاني، انا واحد من الناس حذر في طبيعتي دونك ما نفضلش نفضل ما نفوتوش زوز اختيارات.
1: أي.
0: اللي نردوا بان لهنا مش مجموع النقاط متاعي فيهم بعيد على مجموع نقاط اخر موجه، هذا ما عنده حتى معنى،
1: ما نطلبوش المستحيل،
0: ما عنده حتى معنى، لانه ينجم يكون مجموع نقاط اخر موجه عم ناول 140 وانا عندي 130، لكن كي ننظر لطاقة الاستيعاب السنة وننظر للترتيب متاعي انا نجم تكون انه بصفه شبه متاكده انه المجموع النقاط هذاك باش يطلع ب 40 نقطه 30، دونك تولي لان ما عادش حلو يولي سامعني نوع من التهور انك باش تخسر
1: اختيار.
0: لكن اذا انت قريت المعطيات كما قريت المعطيات يعطيك صح، اذا قريت انت ريت انه طاقه الاستيعاب ما بين السناء وعمناول بلاس كيف كيف، اذا ريت عدد الناجحين في الشعبه نتاعك كما عمناول والسناء بلاس كيف كيف، اذا ريت انك انت معناتها موجود في المجموعه الترتيب نتاعك كما نقولوا من الثلث الاولاني على 6000 انت نمره 2000، على 20000 انت تقريبا نمره 5000 4000، فانه لهنا تنجم كما قلت أنت تحلم شوية باش تلتحق بشعبة عندك فيها معناتها عندك رغبة كبيرة باش وترى أنه مستقبلك ينجم يتبنى عن طريق الالتحاق بهذا المسار. لكن زادة يجب أن نكون أكثر واقعية ونختاروا شعب صحيح اللي هي تعبر على رغبتنا، لكن في نفس الوقت أنها احنا النجم نلتحق بها هذه في مرحلة أولى، وزاد النجم نواصل معناتها مسارنا الجامعي فيها بنجاح، لأنه كل مسار جامعي عنده الشروط متاعه وعنده معناها كيفاش نقوله الإكزيجانس متاعه هو اللي متطلباته واللي يلزم يستجيب لها الطالب أو الطالبة.
1: نرجع شكرا لك سي محمد، نرجع لمدام فاتن العادسي بنينة، المهن الجديدة الواعدة المستحدثة اللي معناها ماذا بينا الناجحين في البكالوريا ينتبهوا الكون فما اختصاصات واعدة في التكوين ويعملوا طلة على الدليل ويتصلوا بالمراكز وياخذوا عليها فكرة لعلها تكون فرصة نجاح بالنسبة لي.
2: اي هو في التكوين المهني سي ان بو ديفيرون، معناها التكوين المهني هو حاجه تحبها اون فيت باش تمشي لغرامك باش تمشي للحاجه اللي انت مغروم بها واللي انت تحبها واللي ترى فيها روحك نهار اخر. دونك كلك سوا نحن الاختصاص، عاد يسالوك شنو هي الاختصاصات اللي ديجا توا ولا شنو هي الاختصاصات اللي فيها اكثر تشغيليه ولا شنو هي المطلوبه، هما الاختصاصات كلهم مطلوبه والاختصاصات كلهم ديرجه، انت خمم شنو تحب تعمل نهار اخر. دونك بعد انت بعد عامين ولا عامين ونص من التكوين المهني ولا حتى 4 سنين اذا انت في مستوى اقل شنية ترى روحك نهار آخر، خاطر ثم شعاب تقول أنا نحب نهار آخر نحل مشروع وحدي روحي اللي أنا صاحب مشروع. دوك شوف شنية المشروع اللي تحبه واختار الاختصاص اللي باش يوصلك المشروع هذاك، وإلا ترى روحك تخدم في الخارج وإلا تخدم في تونس في انتربريز كبيرة ولا حاجة. دوك شوف روحك أنت شنية تحب، امشي للمسؤولين على الإعلام والتوجيه والمرافقة اللي بتتخ أنت حتى كان ما تعرفش شنو بالضبط الاختصاص اللي يتبع الميولات نتاعك وإلا شنو اللي تنجم تعمل فيه، دونك يعاونوك في الشوا نتاعك. دونك اطرق البيبان وكون
1: تلقى الإجابة،
2: وإن شاء الله نحن زادة موجودين على ذمة الناس الكل على الصفحة نتاعنا الرسمية في الفيسبوك، نجاوبوا تقريبا كل يوم على الأسئلة اللي قاعده جينا على الميسنجر الكل.

0: نتاع صفحة رسمية ونحاول نعاونوا لو ماكسيموم لي جون باش يختار الاختصاص اللي يحب عليه.
1: وباش تكونوا حاضرين في
0: أيام التوجيه الجامعي إن شاء الله موجودين،
1: أيام الوطنية للتوجيه الجامعي، وإحنا مواصلين معناها في اللقاء في المجلة باش نحاولوا نقربوا أكثر للإجابة على حيرة عدد مهم من التلامذة طالبي التكوين وأيضا الناجحين في البكالوريا. سي محمد نرجع لك فما بعض الأسئلة المتعلقة خاصة بمجال الهندسة المعمارية. الحقيقة فما يعني بعض التلامذة اللي من الصغرى يحلم بالتوجه لمؤسسات عمومية، ولكن المعدل والواقع ما يخليوهش يوصل يتكون في المجال هذايا في التعليم العالي، فيسأل ويتسائل على القطاع الخاص وما يوفره القطاع الخاص التعليم العالي الخاص لهذا التوجه. فاليوم الأسئلة المتعلقة بالهندسة وين نجمو نلقاو إجابات واضحة عليها، والتلميذ اللي ممكن يتسائل على حدود الإمكانيات المادية وشروط الالتحاق بالمؤسسات الخاصة والشهائد العلمية المنظرة والغير منظرة واللي تخوله ربما مواصلة التعليم متاعه في الخارج أو في تونس، الإجابات هذه وين نجم يلقاها سي محمد؟
2: أنا قبلي كاني تو كنت نشوف معناتها فما قائمة بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عندها قائمة محددة في مكاتب الوساطة تقريبا 25-26 مكتب وساطة. بالنسبة للمؤسسات الجامعية زادة موجودة القائمة، ننصحوا تلامذتنا باش يطلعوا على القائمة هذه وباش يثبتوا باش هكاكا ما ينجموش باش ما يلتحقوش بمؤسسات ويخلصوا ولا ما عندهاش ترخيص ولا عندها بعض الإشكاليات القانونية ومن بعد يلقاو رواحهم معناتها في مأزق بعد ما خلص عامين ولا ثلاثة سنين، يعرف انه يفيق انه ما عادش ينجم معناتها ياخو شهادة، وهذه مشكلة كبيرة ياسر. الحاجة الثانية ننصحوهم انه وقت اللي يلتحقوا بصالونات التوجيه، او احنا ماناش ضد انه تكون العروض متنوعة، لكن راهو زادة يلزم
1: التثبت
2: وخاصة خاصة انهم تكون معناتها التركيز على مشروع مش على برودوي، خاطر في بعض الاحيان نلقاو شكون يعرض في سلعه.
1: سي محمد لهنا التثبت في ادق التفاصيل، يعني في بعض الصفحات السنه الجامعيه التعريفه السنه الجامعيه تلقى 8000، اما يلزمك تثبت في الوحده أورو مش دينار تونسي، فتولي لك بالتونسي قرابة 25 مليون، معناها لهنا لابد من التثبت في أدق التفاصيل حتى وإن توفرت الإمكانيات، فنتسألوا على هذه الشهائد أفاقها، يعني ثمن هذه الشهائد أيضا، الفرصة أنك تتحصل على التكوين اللي تحب عليه في الجامعة في التعليم مؤسسة التعليم العالي الخاص، مع الناس جامعات خاصة عنا مؤسسة تعليم عالي خاص، لابد من الانتباه لأدق التفاصيل.
2: هذا هو اللي كنت نقول فيه، وخاصة عندما معناتها تحضر في بعض الصالونات أو
1: اللقاءات
2: أنه تكون متأكد منه الشخص اللي قدم في هالاختصاصات هذه مطلع على المسار، شخص ينجم يرافقك مش يعطيك معلومة باش يجلبك للمسار ذاك وباش يدفعك انك تخلص فلوس،
1: يحفزك
2: يلزم يحفزك ويكون معناتها شريك معاك في بناء مشروعك، وفي بعض الأحيان يعاونك على أنه باش تكون أنت متمكن من تحديد إمكانيات النجاح في هذا المسار، لأنه إذا أنت ما تنجمش تنجح ولا ما عندكش الإمكانيات باش تنجح ما هوش لازم
1: عندك الحد الأدنى على قلم الوعي، معناها الاشتغال على ملف ب 3000 دينار أو 4000 دينار وحظوظ هذا الملف ضئيلة يولي مسألة معناها من الاعتباتي، معناها مسائل لابد من تلافيها بالنسبة للناجحين الجدد والتركيز على اختيارات مجدية.
2: احنا ما نحبوهمش ما نحبوش يتم استغلالهم
1: بالضبط.
2: احنا نقولوا انه ماذا بينا تكون العروض متنوعة، فما معناتها مؤسسات جامعية خاصة محترمة قائمين عليها معناتها اطارات محترمة تعرض في مشاريع فيها معناتها قبول من طرف الناجحين في امتحان البكالوريا، لكن زاد ردوا بالنا من المؤسسات الجامعية الأخرى اللي تسعى إلى معناتها استقطاب العديد من الناجحين في امتحان البكالوريا وبيعهم ربما معناتها بعض الأوهام اللي تجعلهم معناتها بعد في وضعيات غير مريحة في علاقة بمشروعهم الشخصي وفي علاقة معناتها بالالتحاق بسوق الشغل بعد مدة.
1: شكرا لكم على الحضور، شكرا سيدة فتن عادسي بنينة على الحضور، وإن شاء الله معناها تكونوا في الموعد لتقديم يد النصح والعون للناجحين الجدد. شكرا على الحضور سي محمد بشير الهيشري، شكرا على الحضور. نتلقاو احنا مازلنا مواصلين معاكم هذه اللقاءات في المجلة التربوية للدخول أكثر في تفاصيل عملية التوجيه الجامعي والمهني. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يبحث مع أعضاء المجلسين المحليين قرطاج سيدي بوسعيد والمرسى، بحضور النائب عن الدائرة الانتخابية قرطاج المرسى ماهر الكتاري، المشاغل التنموية والخدماتية للجهة، ومنها إحداث جسر علوي للمترجلين بالطريق السيارة بالمرسى للحد من حوادث المرور بهذه الطريق. مجلس هيئة الانتخابات يصادق خلال اجتماع اليوم على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. كما صادق مجلس الهيئة على العريضة المتعلقة بمطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزى من ولاية توزر، وكذلك على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 27 و2000، والإذن بإحالته للجهات المعنية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقترح جملة من الإصلاحات لتطوير قطاع الصحافة والإعلام في ضوء مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 المعروض للنقاش على مجلس نواب الشعب حالياً. ولاية أريانا تعلن في بلاغ أصدرته اليوم عن فتح باب الترشح للحصول على رخص ممارسة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة تاكسي جماعي، وذلك بداية من تاريخ 17 من أوت 26 و2000. الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات الشفاهية والتطبيقية لانتداب أعوان في خطة متصرف وتقني وسائق، وذلك بعنوان سنة 26 و2000. في أخبار العالم، مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية على سيارة في النبطية بجنوب لبنان. في إيران، تواصل مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا الثلاثاء، ثم إلى العراق الأربعاء، ثم يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس لوارى الثرى. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تكشف اليوم عن مقتل أكثر من 300 طفل خلال 6 أشهر الماضية في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقمة تاريخية لحلف شمال الأطلسي الناتو تنطلق غدا في العاصمة التركية أنقرة، وملف تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومواجهة الطموح النووي الإيراني سيتصدران جدول أعمال القمة وفق مصادر أمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: النغمة نغمتك.
7: كنيت فنو كيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
2: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: تلم الحباب تكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر انهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ فلاش سبور.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا في الفلاش سبور. نحكيه بطبيعة على كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، البداية بالبرنامج بالمباراة الكبيرة المنتظرة الليلة بين البرتغال والمنتخب الإسباني، مقابلة بين زوز عمالقة تقريبا في الكرة الأوروبية، وحوار منتظر بين نيمار وكريستيانو رونالدو، والأكثر من هذا أنه المواجهة بين زوز مدارس كلاسيكية في كرة القدم، مباراة في الثمن النهائي لكأس العالم انطلاقا من الثمانية متاع الليل بتوقيت تونس. تصريحات البارح كانت في المؤتمر الصحفي لكريستيانو رونالدو ليأكد المقابلة هذية، إذا خرج البرتغال ستكون آخر مباراة في الدورة وآخر مباراة ليه في مسيرته مع المنتخب البرتغالي. تحدث على عديد من نقاط كريستيانو البارح، قال مثلا أنه وقت اللي سجل الهدف رقم 1000 أنه سينسحب رسميا وسيعتزل كرة القدم. إذن إسبانيا البرتغال اليوم كما قلت أفيش كبيرة تنتظرنا في الفرجة في كأس العالم. بقية البرنامج في الدور ثمن نهائي لكأس العالم لكرة القدم نلقاو ماذي ساعة متاع الليل، ماذي ساعة متاع الفجر اليوم أمريكا مع بلجيكيا، وتداعيات كبيرة لحادثة إلغاء البطاقة الحمراء على مهاجم المنتخب الأمريكي. الصحف العالمية كل تتكلم، والاتحاد البلجيكي لكرة القدم أيضا كان أصدر بيان رسمي في الساعات الماضية يتهم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب بالتأثير على رئيس الفيفا إنفانتينو. على كل حال المهاجم نحكي عليه المحترف في فريق موناكو الفرنسي باش يلعب اليوم كالعادة في الفجر، باش يكون أساسي فلوريان بالوغون، كان متألق في المونديال هذا، كان خذا ورقة حمراء في المباراة الماضية ضد البوسنة، لكن الاتحاد الأمريكي لكرة قدم التمس رسميا من الفيفا. الفيفا خذات القرار هذا بالنصوص القانونية يقولوا حسب ما جاء في نص بينها. غدوة الخمسة الأرجنتين مع مصر، وتسعة متاع الليل غدوة أيضا سويسرا مع كولومبيا. إلى حد الآن المواجهات المؤكدة والرسمية في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة قدم فرنسا مع المغرب، دور ربع النهائي هذا يوم 9 جوان انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس، ويوم 11 جوان 10 متاع الليل نرويج مع المنتخب الانجليزي. هذو زوج مواجهات مؤكده الى حد الان. من اخبار كاس العالم ايضا، نيمار يعتزل دوليا بعد خساره البارح ضد النرويج. من جهته كارلوس كيروش اللي كان غادر غانا منذ ايام قليله بصفه رسميه، المنتخب الغاني حسب قبيله فما عديد من الصحف الغانيه تتحدث على اسم قد يكون مرشح لتدريب المنتخب الغاني، هو الفرنسي فيرونار اللي كان موجود مع منتخبنا في كأس العالم. إلى الأخبار المحلية، البداية بفريق النجم الرياضي الساحلي اللي أعلن منذ قليل على التركيبة الرسمية للهيئة التسييرية اللي باش تقود النجم الرياضي الساحلي في الموسم الجديد. الدكتور كريم العكروت كرئيس، محمد الأديب أيضا الدكتور كنائب رئيس، محمد صالح تريتر عضو، وجلول بن سوسية عضو، وعضو أيضا مروان تفيفيحة منتظر يتم تكليفه بخطة نطاق رسمية. إلى أخبار الميركاتو، نادي فيبورغ الناشط في بطولة الدورية الدنماركي الممتاز أكد اليوم بصفة رسمية تعاقد مع الظهير الأيمن التونسي الشاب لفريق الملعب التونسي عياض الرياحي قادما من الملعب التونسي إذن إلى غاية صيف 2030. وحسب آخر المعطيات فإن قيمة الصفقة 135 أورو هو نصيب الملعب التونسي من الصفقة هذه، يعني قرابة 400,000 دينار بمليمتنا. واحنا نحكيه على الاحتراف خارج تونس ايضا عمر بن علي نقول له مبروك مهاجم المنتخب الاولمبي المهاجم الشاب لفريق نادي رياض الصفاقسي انتقل رسميا لنادي الينيا سبور التركي قيمه الصفقه 1.2 مليون يورو قرابه 4 مليارات تونسيه. وفي الساعات القادمه منتظر الحسم في اسم المدرب الجديد لفريق نادي رياض الصفاقسي بعد صرف النظر على فكره تعاقد مع الصربي ميتشو. ومن الاسماء المقترحه وفي الكواليس تم التحدث بقوة في الساعات الماضية على إمكانية التعاقد مع أنيس بوجلبان وإمكانية عودته لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. على كل حال موضوع للمتابعة، عديد من التحركات في هذا الإطار. النجم الرياضي الساحلي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع بوجلبان، وفريقه الأم فريقه السابق النادي الرياضي الصفاقسي أيضا ينوي طبعا التعاقد مع أنيس بوجلبان، مازال على ذمة الجامعة التونسية لكرة القدم. الترجي يرجع للنشاط وتحضير الموسم القادم، سيكون انطلاقا من يوم 12 جويلية في البرنامج طرابلس أول في عين دراهم من 16 ل 26 جويلية. من جهة النادي الإفريقي بدأ استعداداته منذ الأسبوع الماضي، عنده مقترح من فريق مولدية العاصمة الجزائري لإجراء لقاء ودي في انتظار الحسم النهائي. النادي الإفريقي اللي بدأ اليوم أيضا تربص في جمرت مع تواصل غياب ثنائي المنتخب الوطني الحارس مهيب الشامخ والمهاجم فراس شواط خذا، وكما قلنا من المرة الأخرى رخصة استثنائية للراحة بعد مشاركتهم في كأس العالم لكرة قدم مع المنتخب الوطني. واحنا نحكيه على النادي الافريقي، يواصل اللاعب الدولي الشاب يوسف المختاري التألق ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ الالماني. يوسف طبعا على ذمة النادي الافريقي لكنه في فترة اختبار ومعايشة مع فريق بايرن ميونخ الالماني، قاعد يلعب في المقابلات الودية، وسيكون الختام يوم 8 جويلية بمباراة تطبيقية ضد فريق الشباب لبايرن ميونخ تحت 19 سنة، باش يرجع لتونس بعد اكتمال المقابلات هذه في انتظار الحسم النهائي إن شاء الله على خطى خليل العياري اللي كان بنفس الشكل من ملعب التونسي مشى البي اس جي فترة معايشة رجع لتونس ثم اتصل به رسميا بي اس جي وهو موجود طبعا مع فريق باريس سان جيرمان. ونختم بالرياضات الجماعية الأخرى، البداية بكرة اليد. نادي الإفريقي واصل تعزيز صفوفه ويتعاقد مع الحارس الدولي يوسف الزيان حتى 2028 بعد نهاية تجربته مع نجم الرياضي الساحلي. في كرة السلة الإفريقي أيضا أعلن تمديد عقد هيثم سعادة حتى 2028. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
2: فلاش سبورت. الدكتور حكيم.
3: في الصيف والسخانة برشا ناس يستحلوا شربان الماء البارد مثلجة. شربان الماء البارد والمثلج خاصة بعد ماكلة سخونة وألا بعد جهد كبير وسخانة مضر أولا بالسنين ثانيا بالمعدة، وينجم يكون سبب حتى في غيبوبة يعني دوخة ووجايع في المصارن ويعطي حتى جريان جوف. الحاجة الباردة مستحبة في الصيف لكن مش لازم الإفراط، وما فيها بس نستناو حتى نبردو شوية قبل ما نشربو البارد، وكي نشربوه نقسموه على برشا رشفات.
2: الدكتور حكيم.
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: دبلة جوا حبيب هي منكري لي بنجمة حديدة هي مديري.
4: يوسف التميمي
7: عمي معروف يا سنة عمي معروف
4: لذاع الوطنية تونسية 100%. صيف 2026 الإذاعة الوطنية.
8: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 ل 9
9: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
10: رحمة للعالمين من ماضي ساعتين للأربعة
9: مع معز الغربي ومحمود جبل من الأربعة للستة يوسف حزقي في جئتك عاشقاً. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية. عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
4: الإذاعة الوطنية،
10: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
10: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
12: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركة الأهلية. 35.66% نسبة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. 6 شهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. في تفاصيل هذه النشرة، أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000، وبلغت نسبة النجاح في المناظرة 35.66%. المزيد في المتابعة التالية لسمية الفرجاني.
13: بتقدم على السنة الفارطة، بلغت نسبة النجاح في المناظرة 35.66%، وتم توجيه 5,317 تلميذا وتلميذة إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تؤكد المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري في تصريح للأخبار:
14: نحب من هالمنبر نهني كافة الأولياء بنجاح أبنائهم في مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية دورة 26 بنسبة النجاح. فاتت السنة الفارطة يعني سنة ب 35.66%، بالنسبة للسنة الفارطة نسبة النجاح كانت 34.32%، يعني زيادة ب 700 مترشح ناجح في المناظرة هذه. إجمالي المترشحين الحاضرين كانوا 49.661 تلميذ، طاقة الاستيعاب كانت 3,850، لكن نحن توا الناجحين قبلنا 5,317 تلميذ باش يلتحق بي المدارس الإعدادية النموذجية.
13: وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20. التلميذان قالا إن الفضل في هذا التميز للعائلة والمعلمين.
15: الكل فضل عائلتي، فضل المعلمين الدار، حتى عائلية ملائمة جدا، حتى على الحس، حتى على أي حاجة. إذن بعدين يجب محطين أعلاج بدون ضغط، يخدم حتى إتدات من أقراص برشا حقيقة مقبل بتميز. زد صورت المهارات متاعي، نقرأ إتدات، معلمين متاعي عاملين معايا كالباهي، نلعب ونخرج عايز يعرفون. ما تبش نزغط على روحي في بيتي ونقرأ معنا. أتوقع 18 قريب لل 19، فما 19-20 فرحتني برشا.
16: اسمي ياسر السويسي، نقرأ في مدرسة حياة المستقبل في دير علي بن خليفة، ونتفاقص حصلت على معدل 19-20. المعدل هذا جاء أكيد بالعمل وبالاجتهاد وفضل المعلمين والمدرسة والعائلة بعد الله، وفرحة كبيرة.
13: الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام اليوم كان عن طريق الإرسالية القصيرة.
12: أكدت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية لتكوين المهني فاتن العدسي خلال استضافتها في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية أن التسجيل للسنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة جديدة بطريقة سهلة وبسيطة، مشيرة إلى أنه تم الترفيع في طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني خلال هذه السنة ب 7% مقارنة بالسنة الفارطة.
17: فتحت منظومة التسجيل نهار 19 جوان 2026 على منصة جديدة. المنصة هذه حاولنا نجد فيها باش الشاب كيف يدخل يلقى سهولة أكثر في التسجيل. الجديد اللي فيها إنها فيها ترابط بيني مع السياني، كيف يكتب رقم البطاقة التعريف نتاعو وإلا المعرف نتاعو في المضمون تخرج البيانات. الجديد زاد كيف نحن رفعنا 7% من طاقة الاستيعاب نتاعنا بارابور 2025.
12: تتواصل بمقر ولاية الكافة أشغال يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص في مجال مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ويشمل ولايات الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. النائب عن مجلس الإقليم أول عبد القادر العبيدي.
18: الموضوع معناه هو التغيرات المناخية، ويعني كيفية وضع استراتيجية لمجابهة التغيرات المناخية محافظة على البيئة، وفي نفس الوقت اللي الانطاق الإيجابي بتاعها ينس المواطن أو الفلاح في الجهة في إطار تحقيق تنمية عادلة في معتمديات ولاية الكاف ككل، خاصة في الجهات اللي تأثر فيها اللي فيها التغيرات المناخية أكثر في خلال جنوب الولاية اللي ربما مش صحر. يعني كيفية وضع استراتيجية للمحافظة على الثروة المائية، إنشاء يعني بحيرات جبلية، كذلك يعني إرجاع لفتة الدين الشوكي. وفي الإطار هذا يعني هم كذلك في الجلسة يعني كان برنامج إرادة في جزئه الثاني اللي حاضرين فيها الشباب يعني من أصحاب الشهادة العليا والمتخرجين من مراكز التكوين المهني، اللي باش يكون فيها مقترحات مشاريع تكون ناجعه من طرف الباعثين هذوما، خاطر ثم 5 مليارات تكون نسبه التمويل للمشاريع هذه.
12: أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تصريح لفت تجاني خلال زيارتها إلى ولاية باجة لمتابعة سير عملية تجميع الحبوب، بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بمليون وثمانمائة ألف قنطار، من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب.
19: ولاية باجة في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. صعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة الكاف سليانة جندوبة بن زرت زلت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%.
12: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تناهز 17,000 هكتار. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة عدد 2، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة الكائنة بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس. تقدم الشركة التونسية للملاحة تخفيضات هامة تصل إلى 40% على تذاكر السفر للمسافرين المترجلين وللعائلات. مديرة تسويق نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة أمال درغوث برجب دعت في تصريح للتلفزة الوطنية المهتمين بالموضوع إلى زيارة موقع الشركة للإطلاع على مختلف العروض المتوفرة.
20: احنا في موسم الذروة تمتد هي من 15 جوان حتى 15 جويلية. نورسو جايين من أوروبا، موسم الذروة ضغط كبير في الدوموند في الموا دو جويلي. بالنسبة لموسم العودة الضغط كبير يكون من 15 أوت حتى ديبو سبتمبر، هي الضغط وين احنا تكون نسبة الامتلاء وينجموا المواطنين ما يلقاوش البلايص. نوجهوا العباد باش يجيو في جوان ويروحوا في جويلي، الإمكانية تكون نتاع توفر الكابي لقات إقبال كبير. عندنا تعريفة البيتون مسافر غير مصحوب بسيارة دون ريدكسيون ب 40%، هذه تهم السفرات اللي اخر جويليا 10 ايام الاولانيين نتاع اوت. كاين اللي طاقه مازالت متوفره يسافر سوم معقول، ننصح به المسافرين كي يسافروا يحطوا ديما لادريس ميل نتاعهم هما الشخصيه، حتى كان يقصوا اترافير اون اجنس دو فواياج باش هكاك توصلهم المعلومه الوقت نتاع التسجيل وقته باش يكون.
12: بين نداءات الإغاثة وحملات التوعية، تسابق وحدات الحماية المدنية الزمن للحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف. التدخل السريع لم يعد خيارا بل خط دفاع أول يتكامل مع وعي المواطن وسلوكه الوقائي. تقرير ياسين الفغالي.
0: أعلن الديوان الوطني للحماية المدنية عن استكمال وضع المخطط العملياتي الاستباقي الخاص بتأمين الموسم الصيفي الذي يرتكز بشكل أساسي على حماية المصطفين على الشريط الساحلي. عن تفاصيل الخطة يتحدث المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان.
21: زدنا في عدد نقاط الحراسة الرئيسية والفرعية على عم ناول، كانت في حدود 280 نقطة حراسة موزعة على شواطئ الجمهورية كل أثناء 350 نقطة حراسة. ركزنا في الخطة الجديدة دانتين على الولايات اللي شهدت عم ناول اكثر حالات غرق اللي هما نابل وبنزرت، حالينا فيهم اكثر نقاط حراسه، ولكن هالنقاط الحراسه هذه تبقى الديبو من عدد السباحين المنقذين اللي باش يجيونا.
0: ولتجاوز النقص في الموارد البشريه اطلقت الحمايه المدنيه حمله لانتداب الشباب فوق سن 18 عاما للعمل كسباحين منقذين موسميين بالتعاون مع البلديات، سيخوضون اختبارات صارمه وتكوين تطبيقي مكثف في تقنيات الانقاذ والإنعاش والإسعافات الأولية قبل نشرهم على الشواطئ رفقة الوحدات القارة المزودة بالزوارق السريعة والدرجات المائية.
21: تم فتح باب الانتداب وبدأت الدورات التكوينية تقوم بها الحماية المدنية. صحيح مش الشواطئ الكل محروسة، ولكن أبرز الشواطئ كانت محروسة. إن شاء الله باش تكون عن أعوان إشراف من الحماية المدنية توزع على جميع الشطوط، هما اللي باش يشرفوا على السباحين المنقذين اللي موجودين غاد.
0: جهود الحماية المدنية تظل رهينة وعي المواطن بتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة والمجازفة بدخول البحر أثناء فترات الهيجان وقوة الطائرات البحرية.
21: نحب نقول للسادة المواطنين خاصة يردوا بالهم على الصغيرات، بالحق راهو التدخلات اللي نشهدوها احنا كحماية مدنية راهي مؤسفة برشا وتؤلمنا ياسر. نحاولوا صيف السنة الحيطة والحذر نتاعنا يكونوا أكثر شوي خاصة في الشواطئ للأولياء، نعرفوا للوليدات الصغار ما يركحوش في البحر، دونك نحاولوا ردوا بالنا أكثر، نتقيدوا بتوصيات الحماية المدنية خاصة في الدرابو اللي تعلق.
0: يظهر المخطط العملياتي للديوان الوطني للحماية المدنية استجابة استباقية واضحة للتحديات المناخية والأمنية التي تفرضها فترة الصيف في تونس، غير أن نجاح هذه الإجراءات الميدانية سواء على مستوى حراسة الشواطئ أو حماية الثروة الغابية والمحصول الزراعي يبقى رهين معادلة ثنائية تجمع بين جاهزية الوحدات الميدانية من جهة ودرجة وعي المواطن والتزامه بقواعد السلامة واليقظة من جهة أخرى.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
12: أخبار العالم نستعرضها موجزة. ففي إيران تتواصل اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا الثلاثاء، ثم إلى العراق الأربعاء، ومن ثم يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليورثها. في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من أسبوعين، قتل اليوم 4 أشخاص بينهم 3 نساء إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف للاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. 35.66% نسبة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. وفي العالم 6 شهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
22: نجم تحب
9: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
10: لم تصيف.
1: لم تصيف.
10: لم تصيف. منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
10: لم تصيف.
1: لم تصيف.
10: بريحة البلاد.
3: 6:15 تحية لكم الكل الذي لمتنا لمة الصيف على مجرعة الشباب في ربط مباشر مع الإذاعة الوطنية. تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، تحية كبيرة لكم، لكم وحشة من حمامات نهار الخميس. نرجع لكم اليوم أنا بشير خلف الله، لكن لا حتى كيف ملك، ملك هاي معايا، ترجع لكم مع بعضنا، كملنا مع بعضنا ورجعنا لكم مع بعضنا. ملك شحوالك؟
22: أهلا وسهلا بشير، مرحبا بيك، مرحبا بيا في استوديو إذاعة الشباب.
3: ضيفتني طيب مش نضيف.
22: الأسبوع اللي فات كان في استوديوهات الإذاعة الوطنية، استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي. اليوم أحنا في استوديو صالح جغام من نجيب الخطاب، استوديو إذاعة الشباب. اللون الأصفر والأسود محليها الألوان والأبيض، كيف كيف بالحق محليها، محليها استوديو، محليها التغيير هذايا
3: باهي. وكان نوع كمان ساعات في الأحمر وأبيض، ساعات في الأصفر، هذا تحسه ملموم محلي الاستوديو. كيف كيف حتى استوديو متاع الإذاعة الوطنية، كل استوديوهات جديدة نذكره، استوديوهات رقمية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات. دونك نجموا تابعونا على الفريكونس متاعنا، الفريكونس تاع إذاعة الشباب 88.6 في تونس الكبرى، وإذا الفريكونس تاع
22: 105.3 بالنسبة لتونس الكبرى، وإلا 94.3 بالنسبة لبقية الجهات. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. مش مهم من أما استوديو، لكن المهم أنه أنتم أحلى مستمعين تبقوا معنا برانشي من طوى الستة اللي هو توقيت جديد بشير، خاطر تعودوا يسمعونا الخمسة الأسبوع اللي فات حتى للسبعة ونص، لكن توقيتنا بالنسبة لما تسيف بشي ولي من الستة للثمانية بتاع العشية، خلينا نقوله لأنه مازلت دنيا توسخونة وأكيد
3: للضرورة الشعرية
22: تطويل العشوية وتطويل الأجواء ومحلاها. كي نبدأوا معاكم هكا في ثنية في الطريق للناس تقصد ربي، يبدأوا خارجين مع الستة باش يمشوا يحوسوا يعملوا دوليشة دورة، فيرفقونا ويسمعونا ويكونوا حاضرين معنا، ومش باش يندموا،
3: مش باش يندموا، لأنه باش نرفقوهم بمختلف فقراتنا، فقرات حلوة باش نزوم للشتوت. إذا كان فما شكون يحب يصيف، يحب ياخذ فكرة على الشتوت في تونس، شيخنا محمد بن حمودة بطريقته يعطيكم حكاية الشتوت في تونس في فقرتنا حكاية شط. إن شاء الله باش يكون بعد شوية 6:04. اليوم باش نمشيو ملاك الأوتيك، شط أوتيك، باش حكينا على الكوكو بيتش. بون كوكو بيتش هو اسم تجاري في الحقيقة، عنا برشا كوكو بيتش عبر العالم، لكن تو نعرفوا شنو الكوكو بيتش بالضبط اللي حاب يحكينا عليه شيخنا محمد بن حمودة.
22: أكيد أكيد محمد بن حمودة باش يهزنا للشتوت، وثم شكون باش يهزنا من خلال الكتبة لبرشا مناطق أخرى وبلايس مزيانة مزيانة وحلوة. والحقيقة هو كل مرة أو كتاب بحر كيما باب بحر على نفس النغمة، هو كسي الحبيب باش يهزنا ويسافر بينا تونس المزيانة، لا تونيزي فيو دو سيال لو بلو لو جون اي لو فير. وتونس معروفة أكيد باللون الأخضر، تونس الخضرة، لكن ثم برشا ألوان أخرى تنور تونس وتزينها. ويكون حاضر معنا كالعادة السبعة غير درجين في فقرة كتاب بحر،
3: في فقرة كتاب بحر أيضا مختلف فقراتنا الاستضافات. أيضا اليوم عنا استضافة ملك، كيف كيف باش نحكيو على زين تونس والمناظر الخلابة الموجودة في تونس، مناظر طبيعية، مناظر أيضا حيوانية، بما أنه عنا عديد الحيوانات اللي تهاجر تونس في بعض الفصول تلقاها موجودة عنا وتتغير عبر الفصول. وضيفنا هو مصور صحفي، مصور فوتوغرافي، باش يكون معنا إن شاء الله بعد شوية.
22: حسام القربوس اللي هو مؤثر عليش على خاطر من خلال الإيماج اللي وراها بالنسبة لتونس قاعد يروج للوجهة التونسية، وهذوما الناس اللي نحبوهم يخدموا على الوجهة التونسية أكيد باش يروجوا للسياحة التونسية وباش الناس تعرف البلاد وقديش عنا من بلاصة حلوة. حسام من خلال الكاميرا، من خلال الزوم متاعو، قاعد كل مرة يرصد في الحيوانات النادرة، نحكيو على الفلامنغوز، نحكيو على برشا برشا تصاور تتفرجوا فيهم من بعد أكيد ألفة تترافقنا على مستوى الديجيتال نشوفوا معها الصور المزيانة، وتو يحكينا على تجربته من خلال الكاميرا متاعو.
3: سبور أيضا موجود في لمتنا، لمتنا الصيفية ما نجمش تعدى بالسبور، لكن سبور ديكالي اليوم شحكي لكم على تور دو فرانس. تعرفوا اني مغروم برشا بالبسكليتات، ما نجمش كون نوتر مع تور دو فرانس، نسبقوا على بقيه الرياضات. اليوم وصلنا للمرحله الثالثه في طواف فرنسا للدرجات الهوائيه. تادي بوغاتشار كالعاده مسيطر بالطول والعرض على السباق منذ مراحله الاولى. بعد في سبور ديكالي نعطيكم شنو عمل هذا البطل التاريخي الخرافي في مرحله البارح مع صديقه في نفس الفريق المكسيكي إيساك ديلتورو.
22: أكيد فيستيفال، وكل مرة عودة على مهرجان مهرجانات، وقاعدين واكبوا في المهرجانات في فقرة فيستيفال على طريقتنا في لمة صيف.
3: هذه إذن هذا المنيو بتاعنا إن شاء الله في لمة صيف اليوم، معكم بشير ملك، معكم سليم القصيبي في الإخراج، ألفنسيب في الإخراج الرقمي،
22: وحميد في التنسيق العام للحصة. أكيد ثم في استوديوتنا المركزية شكون يرافقنا تقنيا من غادي، تحية لكل الزملاء وللناس اللي تواكب فينا وتبع فينا. بقوا معنا فاتن يقولوا لي حس معنا من استوديو الاذاعه الوطنيه، تحيه الفاتن وكل اللي رافقوا فينا اليوم. بقاو معنا الموسيقى البنينه المزيانه باش تكون زاده حاضره بامتياز.
3: رؤوف ماهر باش نبداو به، مبروك، هذا يقولوا مبروك لكل الناجحين اللي نجحوا في الباك واللي ان شاء الله باش ينجحوا في الكونترول واللي نجحوا في المناظرات نتاع السيزيام ونتاع الدخول المعاهد النموذجيه، الكل شيلها بيلا مبروك.

0: روف ماهر مبروك، توصلنا للستة واربعة وعشرين دقيقة. هذه الموزيكا متاعنا بس اسمعوا برشا ريتم موزيكا حلوة في اللمة متاعنا، وهذه الغنية اللي بس اسمعها بعد شوية بعد فقرة شيخنا.
1: مزاجي وكل يوم بعقلي تزعل مني وبتزعل وبتحط الحق علي.
0: جاي للحمامات رغم ملاكة
2: رغب علي ملاء، مش في البرمجة متاع الحمامات،
0: في تونس جاي لتونس.
2: أما نتصور خاطر ثم سهرات خاصة وديما رغب علي ما رو ولا تونسي معناه ديما تلقاه، حتى بتلقاوش مبرمج في مهرجان تلقاه موجود في سهرات خاصة في فضاءات خاصة. فرغب علي ما معناه
0: سليم قالك عايش في تونس،
2: يظهر لي مشات لعنده عرق تونسي في الأخر.
0: من رغب علي ما نشوي لحكاية شات مع شيخنا محمد بن حمودة.
2: حكاية شط وشكون ما يمشيش حتى مرة في الصيف للكوكو بيتش، وإلا يمشي لثنية بنزارة المزيانة ومن غادي يبدأ يكتشف فشتوت. هذاك على الشيخ انت اليوم باش تحكي لنا على شط أوتيك أو الكوكو بيتش. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا ملاك، تحية ليك وتحية سي بشير.
0: مرحبا شيخنا
3: زيم القصيبي ألفا وفاتن زادة في الاستوديوهات الوطنية وكل مستمعين ذات الشباب والإذاعة الوطنية والمكان.
2: أهلا وسهلا شيخ. للناس اللي تخمم باش تمشي في ثنية هذيك وتمشي البحر، شنو تقول لهم؟ كيفاش تحب تشرهم باش يبرمجوا ان شاء الله صيفية سنة حتى نهار حتى مرة؟
3: فوالا يزم يزم، احنا نمشيو البلاد جميلة وجميلة الى درجة معناها مش منطقة عادية. الناس تمشي للشط باش تعوم، الشط هذاك تمشي له باش تقرا التاريخ، تمشي للشاطئ أوتيك اللي هو معناها ريمان ناعمة نسميها مالديف تونس، هذا تتسمى معناها نحكيو على 3 كيلومتر ماء على اليمين وعلى اليسار، شبه جزيرة جميلة إلى درجة بين البحر وبين واد مجردال، يعني أكبر أودية تونس صب جاي في المصب نتاعو. نحكيو على أقدم مدينة في شمال أفريقيا، نحكيو على 3100 سنة و150 مش حتى ولا أكثر. تكون أوتيكا وتكون الميناء هذاك، الميناء اللي كانت مدينة كان على البحر، أما المصب نتاع واد مجردة هو اللي خلي المدينة ذيك تتردم وتولي بعيدة على البحر بحكاية 7 كيلومتر أو أكثر. الأوتيكا أو العتيقة أو وطاقة كما سماها ابن خلدون 146 سنة قبل الميلاد، وقت ما طاحت قرطاج ولات أوتيكا هي المدينة تضاهي قرطاج. نحكيه على فوروم، نحكيه على كابيتول، نحكيه على مسرح مدرج، مسرح زادة بتاع سيرك، نحكيه على أكبر معبد موجود فيها، والقمح والشعير والبحيرة اللي كانت تصب فيها الماء الحلو متاع واد مجردة، وحتى التو مازلت بعض الطيور لكن كانت معبية برشا بالبط والطيور اللي جاية من أوروبا. النجم يمشي لها الناس على غار الملح، نحكيه على شط أوتيك وإلا ما يسميه كوكوبيتش، يمشيوا بالفليك وإلا زادة فما ثنية على قلعة لندلس، وتمشي في الكياس وانت ماشي البنزر بتاع الكياس القديم تلقى جوست تخرج من قلعة لندلس بزوز كيلومتر تلقى على يدك اليمين بلاكة موجود مكتوب عليها شاطئ أوتيك مشكورة بلدية أوتيك، عملت ثنية بيست هو للسيارات الرباعية الدفع ولا سيارة عالية شوية ولا حتى السيارات العادية نجموا يمشيوا. تمشي حكاية 5 كيلومتر في البيست توصل للبحر وتحط الباراسول متاعك من غير ما تقعد تكري في فلوكة وتاخو مثلا الباراسول لأنه يعني غالي شوية زادة،
2: من غير ما تفرض عليك تخلص باركينج
3: من غير ما تخلص حتى شيء، لكن جميل جدا تحط باراسول خاصة كي تجي حلال أول ما يبدأ كوكوبيتش، يعني ثنية هذية كي تحط الباراسول تتلفت وراك تلقى البط والحجل والعصافير وراك في الماء الحلو وقدامك بحر جميل وتركواز معناها فيروزي من أجمل الشواطئ.
0: عمت فيه شيخ جربته وانت؟
3: اي نمشي له على الثنية هذية، نمشي كنت نمشي على موتور وكنت نمشي زاد على بسكليت وبعد وليت نمشي بالكهرباء.
0: شو على بسكليت من تونس؟
3: نمشيو بعضنا 3 بسكليتات ونخرجوا من أرينا ونمشيو قلعة لندلس حتى نوصلوا الغد.
2: مش بعيدة بالحق، مش بعيدة.
0: مش بعيدة ما مش سهلة الفول فير.
2: أنا مرة تعلمت لأن الكوندويت تعلمت الثنية هذيك، معناها مسيبة ثنية ومحلاها
3: ثنية مسيبة
2: ومناظر خلابة فيها.
3: مناظر خلابة يعطيك صحة. ونحكيو على مالديف تونس، مالديف بأتم معنى الكلمة، والله زرق
0: مكان ساحر
3: الغروب بتاع الشمس وقت غارب ملح وجبل سيدي علي مكي مقابلك، معناها من أجمل المناطق والأماكن. زاد فما ناس تصطاد في الهوت هذيك، الهدوء الرمال الذهبية تمشي على امتداد 4 كيلومتر ونص، شط جميل إلى درجة صافي رمل معناها، وتنجم تنزل الناس تبغي الناس والرياضة المشي في الماء، نجم نعمل المشي في الماء لأنه يعني الشط نتاعو ممتاز كما قلت لك. وينجموا اللي يحب مثلا يمشي زاد من غير ملح وزاد فسحة بحرية ممتازة، أو تطلع في الفلوكة وتوصلك غديكة معناها وتعدي يوم كامل في كوكو بيتش.
0: هو كوكو بيتش بلاش نواد كوكو شيخة، خاطر عايزين نوضحوا تسمية كوكو بيتش
3: وما فما حتى شجرة، والبلو في الأمطار الأخيرة البحر تعدى للبحيرة، معناها أنك مشيت في وقت من الأوقات ما فماش تراب، معناها بعد رجع معناها
0: تغطى صحيح
3: الحيوانات اللي صارت ومعناها ونابل وكشفت على بعض
0: الأثار
3: الأشياء التاريخية والأثار
2: نيابوليس
3: كوكو بيتش البحر تعدى للبحيرة اللي وراها، معناها ما عادش فما كشفت هذاك، لأنه هو نحكيه على 500 و600 متر، وفي العرض ما في الطول 5 كيلومتر. منطقة جميلة جميلة، على الأقل مرة واحد يمشي يتمشى فيها
0: يجرب
3: شيء، وإلا صباح زادة خلق العادة
0: ويهز زاد وزواد شيخ، يهز أموره ولا يقضي من غادي فما منين تقضي قبل ما تدخل بيست،
3: فما ديتير وستو، فما قهاوي، فما كل شيء موجود، فما الحصان اللي يحب يركب على الحصان، فما اللي يبيع الدبوز الغول وغيره، فما البابالوني، فما كل شيء موجود
0: عامرة معنا.
3: اي فما تحب تشري كل شيء موجود، تحب تهز معاك وتمشي انت وعائلتك وتعمل خيمة ولا تعمل فرسول عندك، زي شط كبير فما حكاية 3 كيلومتر وحدك تنجب تقيم، وخاصة اللي عندهم ربعيات الدفع لأنهم يخافوش من، وحتى كتغرق كهرباء يزوها العباد
0: ولا ممنوعين توا على شواطئ شيخنا كرهب ربعيات الدفع، سيارات ربعيات الدفع ممنوع.
3: نحكيه على الشواطئ العادية، ما هذا الشط هو خطر عليش مناطق فلاحية، أراضي فلاحية البطل مش تشقها وتوصل تقعد بعيد، معناها مش باش تحطها على الشط، معناها تحطها في الكياس في البيست اللي معمولة فيها
0: فهمتك، معناها قبل ما تدخل للشط
3: ما تدخلش إلى الشط صحيح، يعطيك الصحة. وفما حتى كيران ينجموا يمشيوا، فما رحلات أنا ريت كيران وصلوا معناها موجودين هذيك في البلاصه هذه اللي هي جميله، من اجمل المناطق من اقدم المناطق. نحكيوا على اوتيكا اللي هي بالميناء نتاعها وبالحفريات وبالاثار وبالمقابر الفينيقيه الموجوده فيها، وايضا زاده لقوا فيها منحوتات من العاج، لقوا فيها زاده اثار ملك جعارين مصريه، معناها القائل دخلنا في الفراعنه والمصريين كانت عندنا خواتم واثار موجودة في أوتيك، هذا يدل اللي فما تبادل تاع تجارة بين مصر وبين تونس في الوقت هذاك. ونحكيه على الديفاز، مزهريات ملونة القاوها موجودة، وشواهد على أنه أوتيك كانت مركز التجارة والثقافة تربط بين مصر وبين الشام وبين أوروبا وبين إسبانيا، لأنه يعني إسبانيا كيف كيف معناها هو تبنيت بلاد في إسبانيا 1110 1101 بعد 9 سنين تبنيت أوتيكا، معناها نفس بنوها في إسبانيا بنوها مدينة أوتيكا، وكيف كيف معناها أوتيكا بعد منها تبنيت قرطاج وقعدت نوع من الغيرة بين أوتيكا وقرطاج احنا قبل، ولكن هذا نفتخر بهم لأنه احنا عنا برشا بلايس مزيانة جميلة وجميلة إلى درجة ومازالت إلى يوم الناس هذا اللي يمشي تو ما يلقى حتى شيء، شوية بعض الأثار اللي بعيدة على الشط، ولكن علاش ما نلقاوش؟ لأنه وقع تردمت طبيعي، نحكيه على ملايين الأطنين من الرواسب على 3000 سنة، ومجرد أشجاب من فيضانات معناها عادة ملاك البحر يأكل من الأرض في واد مجرد البلاصه هذيك ولا في الدلتا النهر هو اللي ياكل البحر، يعني هو اللي يردم، فتلقى تقول انت من اوتيكا وينه، هو كي تمشي الاثار تاع اوتيكا البحر بعيد عليك 7 كيلومتر، البلاد هذيك كانت ادوبا من البحر معناها
0: وتردمت
3: البحر، ولكن تردمت بالرواسب نتاع واد مجرد. بلاصه جميله هاني قلت لكم اللي يحب يمشي زاد ويكتشف الطيور ويلقى العشوش نتاعها وقاعده طبيب معناها بعض يرجعوا توا، خاطر علاش رجعوا؟ نحكي عن الامطار اللي صارت العامين هذوما وعم ناوي خلى الماء الحلو موجود، فبعض الطيور
2: ثم انواع تاع طيور ترجع. اي
3: ترجع بالضبط. هذا هو.
2: انا شيخ نحب نسالك بربي، نحب نسالك تو تقريبا بالوقت، معناها كي انت قلت تخرج من اريانا مثلا قداش تاخذ المسافه؟ ما تحكيناش بالبسكليت
3: خاطر
2: معناها مش بعيده، مش بعيده
3: مش بعيده، ولا لا تخلص لا فلوس لا حتى شيء، وبرشا عباد ولاو يعرفوها وموجوده. معناها انا شفت حركة كبيرة
2: مع العلم. مع العلم اليوم راه ولا ممنوع، اليوم لي باركينغ راه ممنوع، الناس اللي تدفع راه من حقك انك تعترض. وقاعدين نشوف في مظاهر عنف في لي باركينغ في بعض المناطق، على خاطر ولاو معناها القوت اليومي نتاعهم اليوم كي يستحوذ على باركينغ ويولي هو الفاتح
0: يتملك.
2: فماذا بينا الناس تكون عندها درجة من الوعي، راهو بالقانون ممنوع حتى البلديات معناها مش حتى
0: صحيح. شكرا لك شيخنا، يعطيك الصحة محمد بن حمودة، مشكور جدا، يعطيك صحة. هزنا اليوم الشاتو تيك، ان شاء الله غدوة في شاتو جديد.
2: باش نمشي لحقي
0: ماشي. اي تنمشي
2: تنمشي ان شاء الله، العائلة ونمشي
0: كوكو بيتش لي ملاي
2: ولا نهزوا المجموعة نمشيو في اطار.
0: اي جوست باش نوضح فقط باش ما يتغشش حد على حد، راهو ديما كوكو بيتش راهي تسمية تجارية، هذه تسمية تجارية موجودة في كل انحاء العالم، مش موجودة في تونس، وما تقتصرش على مطعم او مقهى او مكان معين في تونس، تسمية تمشي اكثر للمقاهي والفضاءات الموجودة على البحر في كل أنحاء العالم. وهكا نكونوا كمان مع حكاية شط بعد شوية معنا،
2: أكيد عنا بعد حكاية كتاب بحر. طيب. أنا فقرتي المفضلة، خطر أنا وسي الحبيب نتفقوا في النقطة دي، ما نعرفش بشير أنت كيفي ولا لا، أما أنا مازلت من المدرسة القديمة.
0: أنا مدرسة وحدي هنا صحفي ماهوش مغروم بالكتاب. لا. سبحان الله،
2: كل واحد وكيفاش،
0: كل واحد كيفاش.
2: سامي كيفك يظهر لي سامي مغروم بالديجيتال ومغروم بالتليفون ويقول لي انا نستعمله. انا اللي مازلت نعتمد الاوراق، انا ورقيه حتى في كي كملت في المرحله في مرحله الماجستير، معني الراف في الشباب كيفاش هكا وتوا، انا مش كبيره برشا ما مازلت
0: ما شاء الله،
2: مازلت وفيه على الاوراق وللكتب وعندي مكتبه.
0: هنيئا لك بهذا، انا مانيش من القراء.
2: سي الحبيب هدي لي كتاب مره فات فرحت به برشا وبديت نقرا فيه اللي فيه الامثال الشعبيه.
0: لازم يهدي لي كتاب لي انا المره، وين سي الحبيب جاي هو
2: بالتليفون. ما نجمو من بعد نقولوا له باش يغرمكم انت وسامي نويسر بالكتاب شويه اخر كتاب بحر، واكيد لك الموسيقى مازالت متواصله. حكينا على
0: راغب علامه مزاجيه.

0: أما أنا نقول لكم شوية آخر أكيد كما تعودتوا في نفس التوقيت سبع غير درجين باش يكون موجود بحذينا سيلة حبيب ويحكي لنا على الكتاب أو كجينا لهنا في نقل معنا لاستوديو إذاعة الشباب وأنتم تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب أكيد باش نحكي وحكاية كتاب ونحكي كتاب بحر شوية آخر وديما تونس المزيانة بالألوان متاحة احنا في دوسيه اللي نشوفوا اللون الأخضر طاغي لكن نشوفوا الأزرق كيف كيف الأزرق سي الحبيب ونشوفوا ألوان أخرى حلوة والأصفر وبرشة برشة ألوان
1: وأنا ملاك في من هوني ما شاء الله نشوف الأناقة متاع سي الحبيب في الأبيض حاجة تعمل الكيف طبعا تشوفوه على ديجيتال سي الحبيب ممتاز الحقيقة فكريا طريقة الإلقاء متاعه حتى في الأناقة وطريقة اللبس حاجة
0: على مود على مود شرهك باش تقرأ الكتاب
1: ممتاز أما أنا متغشش
0: أنا نعول عليه أنه يغرم بشير وسامي بالكتب كما أنا مغرومة بهم
1: صحيح أنا متغشش خاطر هدالك أنت كتاب وأنا ما هداليش كتاب سي الحبيب ننظروا فيه الموضوع هاني ديجا بديت مبسس له أنا بالأناقة واللون الأبيض وكذا
0: ما هو يخاف لا تاخذ الكتاب وما تقرأهوش رد بالك
1: لا عاد هو أمانة هذه كذا كان أعطاني قراءة كتاب نقرأه إن شاء الله فيش كلام ستة وستة واربعين دقيقة إن شاء الله بعد شوية كما قلنا باش نكونوا مع سي الحبيب بن صالحة في كتاب بحر

0: كتاب بحر.
1: كتاب بحر ما ينجم يحكينا عليه ويعطينا بطريقته الخاصة. أنا أقول يغرمك ما غير ما تشعر بشأنك تقرأ كتاب، تهز معك كتاب، كيما تخمم في الأوتفيت متاعك على البحر سيل حبيب وبرشة طوه اللي تموضة أكلي يمشيوا لبحر. كنا قبل ما لوجوش عليها الحكاية هذه،
2: طوه ثم
1: أوتفيت لازم تلبس وتحط خايكم معايا
2: شيين طندوف شيين أكو جو مبرمي نقول شيين
1: مش موجودة في تونس معنا مش أشعر، لكن أنه وقت اللي تخمم شني بش تلبس وشني باش تعمل وكيفاش تكون قدام الناس، غذيك العقل نتاعك وهز معك الكتاب المناسب في المكان المناسب احسن رفيق، خاطر ما تصورش تقعد تعوم نهار كامل. معناها
3: قبل كنا في الجامعه التونسيه كي باش نلقيو محاضره
1: أيه؟
3: وتقديم كتاب حفله، تلقى الانسان يمشي الحمام ولبسه خاصه ودعوه الاصدقاء لتقديمي عمل في الجامعه.
1: أيه؟
3: انا ركبت في التاكسي الجماعي وجاي لاذاعه الشباب وكالقفة معايا وحليت الكتاب في التاكسي الجماعي، وبحذايا شاب قلت له سمحني الكتاب بهيشي هذايق، بديت نوري فيه في التصاور تصوير لي راي، يقول لي صلي على النبي، بدلت له كركوان صلي على النبي، بدلت له مطماطم صلي على النبي، بدلت له القروان صلي على النبي. فالجمال راهو مدرسة وثقافة، وما نقولوش التونسي ما يحبش الكتاب الباهي، فهذا كتاب الحقيقة روعة نظرا اللي هو من أمهات الكتب. لا تونيزي فيو دو سييل سيت اي مونومون هيستوريك، كي تدور تلقى سين فروم ذا سكاي. كي نركبوا في الطياره ونغادروا كارتاج ونرجعوا لكارتاج،
1: محلك الاحساس كي ترجع
3: احنا ما تونسي ما ياخوش، راهو كان فما قانون يقول مازال توا تونسي عمره ما ياخو تذكره نتاعو ذهاب فقط، ياخو ذهاب واياب، وهذه تونس. فكي تفتح الكتاب هذايا وحنا نقولوا راهو نشوفوا كارتاج ومواني كارتاج وحضارة كارتاج، فمش كون يقول نقولوا الحضارة الرومانية الرومانية ما عندهاش معنى بدون كارتاج. أكبر مكتبة في العالم وقتها كانت كارتاج، اللي تيرم دانتونا حمامات أنطونيوس كارتاج،
1: وأكبر منافس كان
3: وبحر وبحر وألوان بحر كارتاج. فالكتاب الجميل كي تحل الكتاب وتمس الكتاب وتشوف قصر هذوما غيره، هذا الجنوب التونسي
1: قصر غيلان،
3: قصر غيلان شوف ما اجمل الصوره، وكيف تبدل الصفحه، تبدل الصفحه مدينه اخرى حضاره اخرى الوان اخرى، هنا تمشي الماء وثقافه الماء،
1: زغوين طريق زغوين
3: ثقافه حنية. الماء كيفاش كان الماء يجي من الحناية وسرعه الماء 361 62 لتر في الثانية ويجي كارتاج، وإحنا الجيش يحتفل بذكرى 70 حبوا فرصة باش نشكروا الجيش متاعنا. أنا الصور هذه سي محمد صالح بالطيب والوكالة القومية لحياة التراث والتنمية الثقافية سي فيديو سيال
1: بالجيش الوطني
3: بالضبط، لأن شوفوا دق شوفوا دق وقت نوريه الصورة. أنا حبيت نقول اللي راهو ما قلتش أقرأ، ما قلتش أقرأ بالسيف، وما قلتش مجبور عليك باش تقرا، قلت الكتاب الجميل من الفضاء من فوق، من المثاليات الى واقع التراث الى واقع تونس. يقول الكتاب اللي يحبوا تونس يقول وقت تتنقل من مدينه الى مدينه او من ولايه الى ولايه تتغير الالوان والحضارات.
2: سي الحبيب المهم في الكتابه ذي وحتى في الكتب اللي شاهدناهم معاك قبل هو الصوره، الصورة هي اللي تجلب القارئ أنه يقرأ التكست اللي رافق الصورة.
3: أنت تو حطيت يدك على حاجة هامة جدا، راهو أنا نجم الغلاف مزيان ونحل كتاب نلقى الصور بالأبيض والأسود، وهناك تناقض بين الغلاف وبين محتوى الكتاب.
2: صحيح.
3: وأنا نشكر وزارة الشؤون الثقافية تشجع راهو على الكتاب، ونطلب من الناشرين بربي راهو الكتاب كائن حي وأنيس وجد. أنت تعوم في البحر، خرجت من البحر تحل في الكتاب هذا ترجع تعوم قيروان، القيروان من من من من قلنا احنا من فوق من
1: السماء،
3: وهي عاصمه
1: مش دران هذيا، معناها نتصور حاجه اكثر
3: حاجه
2: الصور عاليه الجوده،
1: احتراف
3: ثم احتراف ثم احتراف، لان بحب نوريكم البلفيدير، البلفيدير من من من اللي هو شوفوا صورة البلفيدير من فوق.
2: يعني في قلب العاصمة.
3: هذا متنفس تونس
1: اللي نتعداو منه معناها
3: بحثها احنا تو
1: وما نعرفوش المساحه
3: متنفس وتونس حافظت على على على كنقولوا النفس والجمال
2: لو بومون فير دو تونس
3: لي بومون فير دو تونس. فكيف نبدل من صوره لصوره من مدينه لمدينه باش تلقى حاجات غريبه راهو اللي ما انا نعرف الكتاب وكاني ما نعرفوش. بنزرت بنزرت شوفوا شوف كيفاش التونسي. انا نحب نقول اللي كي التونسي اخي المسرح
1: الجم
3: مسرح الجم هو روعه عالميه هو تراث عالمي لازم نحافظوا عليه ونقولوا باش نطمئنوا شبابنا. احنا في ذات الشباب بربي كل قريه كل مدينه عندها هويه وشخصيه والوان مميزه ورحبه وجامع وقاعدة ومجلس وثقافة. فالمهرجانات تتعدد وتتنوع. لكن قلت المهرجان قصر هلال فما عندكمش حتى شريط سينمائي بربي عندكمش حتى محاضرة عندكمش حتى جلسة مع كتاب واستماعي للشباب تقديم شريط يوري اللي صحتنا صحتنا ومستقبلنا في ولادنا واللي خطر معناه يهدد شبابنا نظرا لي هو ربما ينظر إلى صور أخرى. فكيقولوا له مهرجان قصر هلال تكستيل خيط الخيط بربي أين قاعة السينما في قصر هلال؟
1: سي الحبيب على فكرة مش نوضح حاجة بركة لأنه كان فما في مداخلة إعلامية كانت المكلفة بالأعلام زميلتنا في الإذاعة الوطنية يوسف الحزقي حكيت أنه باش يكون ثم توجه أنه كل مهرجان في جهة ما تكون عنده خصوصية الجهة ذيك معناه مش نفس السهرات تلقاها في كل المهرجانات
3: فما مجهود
1: من التخصص
3: فما مجهود كبير باش تشوف شوفوا مهدية
2: مهدية حاجة
3: عاصمة روعة. وإحنا قلنا القيروان عاصمة وتونس عاصمة وربما عندك بينا نفيذة مع المشروع الكبير
1: أكيد
3: نفيذة ربي اللون الأزرق راهو جاء بعد الألوان. احنا معناش مشكلة مع الأسود فماش أسود بدون أبيض ومعناش مشكلة مع الأحمر فاش أحمر مغير أخضر لكن اللون السادس وفما الأصفر اللي بيكاسو يعتبره ألوان خاصة جدا ما فماش اللون الأزرق من اللون راهو ما سماوشي اللون السادس. فاللون السادس شوفوا تونس
1: أكيد.
3: فالأخضر والأصفر
1: كل والأحمر
3: ألوان والجمال راهو. وأنا قلت هذه أمهات الكتب الكتاب الجميل
1: أكيد.
3: هو أجمل هدية.
1: احنا ماشيين الموجز الأخبار لكن شوي آخر ضيفنا أكيد باش يدعم الفكرة متاعك حسام القربصلي اللي نحيوه حاضر بحدنا ومن الناس اللي قاعدة تخدم على الإيماج متاع تونس وتأثر من خلال التصويرة الحلوة اللي تقدمها. نمشيو الموجز الأخبار ونرجع نوصلوا معاكم في برنامج لمة صيف. شكرا لك سي الحبيب نورتنا مرة أخرى.
2: أني سي الحبيب على الدوام مرحبا.
0: تلم الحباب تكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاحف تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
4: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
4: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة. ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب1,800,000 قنطار وذلك من إجمالي 8,400,000 قنطار مجمعة على المستوى الوطني وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد مؤكدة أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي. في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. انطلاق السنة الجامعية القادمة يوم 1 سبتمبر بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتح السنة الجامعية فستفتتح بها السنة الجامعية يوم السبت 12 سبتمبر، وذلك وفق منشور وجهته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث. في العالم، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يقول أن التهديد الرئيسي في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي. في خرق جديد لوقف إطلاق النار في لبنان، مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت اليوم سيارتهم في النبطية جنوب البلاد. مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس حل حكومتها. وختاما، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى دمشق في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة التونسية. لما تصيف،
9: لما تصيف،
6: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
9: وإذاعة الشباب.
6: لما تصيف،
9: لما تصيف،
6: بريحة البلاد.

0: رجعنا معكم في لمتسي في بث مباشر بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. تحية لكم الكل مستمعينا أينما كنتم اللي بديتوا معنا واللي التحقتوا بنا في ساعتنا الثانية من برنامجنا. رحبوا بكم بشير وملك.
1: أهلا وسهلا بشير، مرحبا بكم، مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في بثنا الموحد اللي بشيكون كل يوم من الاثنين للخميس من الستة حتى الثمانية متاع الليل. أنا نحب نقدمه، خلي نحبه هو يقدم روحه للمستمعين، مؤثر، مصور، مغروم، لأنه نوع من الغرام هذية. شنية الحكاية، شنية علاقته بالتصويرة والزاوية اللي خذ منها؟ احنا خذينا أكيد وأنا وياك قرينا في معهد الصحافة، لأنه الزاوية مهمة في التصويرة، مش كل تصويرة تضرب ومش كل تصويرة تشد الانتباه. ضيفنا في ضيف اللمة اليوم هو حسام القربوسلي، تو شوي آخر يعطينا أكثر تفاصيل على التصويرة والزاوية اللي يخذ منها في تصوره، وشنية الغاية والهدف متصور هذوما في ضيف اللمة. ضيف اللمة. ضيفنا إذن كما قلت حسام، كيفاش نجم نقدموك؟
2: حسام قربوسلي، ساعة نشكرك على الاستضافة، نشكركم على الاستضافة.
1: مرحبا.
0: مرحبا.
2: ماشي أول مرة ديما نكون بحذيكم. كيفاش تحب تقدمني؟ مصور فوتوغرافي ورحالة، مغروم بالسفر زادة، ومهندس، معناتها الخدمة نتاعي لاباز هي مهندس في الهندسة. وهذا غرامي واللي قاعد نخدم به في مواصل في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك أغلبية العباد ديما كنت تعرف باش اسمي بالتصاور، خاطر ديما تصاور ثقافية من اسمي. دونك
1: سيناتور نتاعك،
2: سيناتور نتاعي في التصاور نتاعي. دونك تشهرت أكثر، دونك أكثر من وجهي، خاطر ما نحكيش برشا أنا. دونك جيرمون ديما نحب نوصل كلامي من خلال التصاور نتاعي أنا.
1: هي تصويرة صامتة تتكلم وحدها راهو ساعات، وممكن ما نستحقوش برشا كلام. بشير كما قلت قبيلة في الكتاب، ساعات التصويرة تحكي وحدها وتخليك هكا بوش بي قدامها، تلتزم الصمت لأنه الجمال ساعات ما يحتاجش أنه يتعبر عليه.
0: لا، وكما ملك شوفوا قبيلة في التصاور، شوف مثلا ما نعرفوش حسام شخصيا، لكن تصويرته نعرفها قبيلة كي نشوف في التصاور. قلت لك راه التصويرة نعرفها
1: ريدة، وطلعت تصويرة حسام. حسام من الاختصاص متاعه اللي هو الهندسة، اليوم مصور فوتوغرافي الغرام اللي غلب واللي خلى حسام يمشي لبعيد. كيفاش بديت الفكرة من الأول حسام؟ هل من الغرام من قبل اكتشفت في روحك الغرام من بعد ما كملت الاختصاص متاعك الأصلي، ولا كيفاش الحكاية؟
2: هم باغلل، حتى يمكن قبل الغرام التصوير جاي قبل الغرام الهندسة. هما الصغرى، معناتها واحد غرامه من الصغرى انه يصور يخرج للطبيعة. دونك هما انا نشوفهم حاجة مربوطين ببعضهم، معناتها انك تخرج وتحاوس وتسوي، خاطر إذا كان ما تخرجش ما تجمش تسوي، وإذا كان تحب تسوي لازمك تخرج. دونك بدأ الغرام بشوية بشوية من الصغرى. بون واحد بحكم الإمكانيات مش كما هو كبير كما صغير، دونك باش يبدا يصور باللي عنده. بعد بشوية بشوية دونك تبدا تحسن في الماتريال نتاعك وتبدا تسوي. دونك غرامي بدا أنه بديت نبارتاجي ونشارك التصاور نتاعي، معناتها على الفيسبوك على جوست حسابي الشخصي. من بعد معناتها العباد برشا تتبع فيا وتتفاعل معايا، وصحابي حتى الأقارب دونك نصحوني قالوا لي علاش ليه باش تكون الفيزيبيليتي نتاع التصاور نتاعك أكبر، علاش ما تكونش أكثر معناتها أكتيف، وأنك تحل صفحة إلى حاجة تكون هي بلاتفورم ولا سيبور نتاع الوقت. في الوقت هذاك كان فما كان فيسبوك دونك وشوية انستغرام. دونك قلت علاش ليه، جربوا الحكاية ذي ومشيت. معناتها دونك العباد بشوية بشوية بدأت تعجب في التصاور، وهذاك التفاعل اللي يخليك أنت حتى من بعد تزيد تخدم أكثر على التصاور، تحسن مذوحك، تتعلم. خاطر أنا عصامي معناتها تعلمت وحدي دونك ما قريتش التصوير.
1: تصوير
2: ونشوف في روحي، حتى كان نحب نعمل دي فورماسيون، نحب نعلم راني بالطريقة اللي تعلمت بها أنا. بتدخل كان عبدي يبدا قاري ولا عنده شهادة في التصوير، بتدخل معناتها ما عندناش نفس الآراء ونفس، وهذيك هي الحاجة الباهية في التصويرة. معناتها إذا كان العبد الكل خرجوا نفس التصويرة، معناتها في الاخر معناتها الكل اذا كنت تعطي نفس الكاميرا للعباد الكل، العباد الكل باش خرجك نفس التصويرة، ما فماش
0: معناتها ابداع.
2: معناتها ابداع جوستوما اللي هو الابداع انا نشوفه، معناتها اوكي لازم عندك شويه قرايه تقراها، اي او ميم طون معناتها فما شويه العين هذيك اللي هي تخليك. على خاطر انا نشوف اللي التصاور نتاعي ديما لازم فما رساله وراه، معناتها كي تعمل تصويره مش جوست انك اوكي خذيت تصويره وهبطها، لازم فما حكايه وراها، فما زاوية معينة باش تشوفها، فما حاجة تحب تركز عليها، واللي العباد إذا كان وصلوا ما فهموهاش راه هوني فما مشكلة، معناتها يا في التصويرة ما تعديتش يا في الميساج اللي حبيت توصله ما تعديتش. دونك وهذيك هي الفكرة. كنت قلت أوكي كل مرة نمشي وين نخرج بلاصة، خاطر أنا بطبيعتي كما قلت لك نحب برشا الخروج، نعمل الأكتيفيتي أوت دور، دونك نخرج نطلع نعمل لي روندوني
1: لي كامبينغ،
2: دونك نطلعوا للجبوليات. أغلبية معناتها بلايص تونس براتيكمون درتها الكل، باقي واحد ديما يقول ما تونس مازالت كبيره معناتها واحد ما ينجمش يكملها. اما نحاول ديما نستغل الاوقات الفراغ نتاعي في اني نمشي ندون نكتشف بلايص ونبارطاجيها مع العبيد خاطر تونس الحق فيها البيع والخاي.
0: شنو الصدي اللي جايك من خلال البارتاج هذا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولا اذا كان فما دي بلاتفورم اخرين؟ شنو الصدي اللي جايك من تونس كسوا تونس في تونس خارج تونس ايضا حتى ربما من ليزيترونجي اللي يشوفوا تونس بعين اخرى خاطر احنا تونس ربما نمشيوا اكثر للسياحه للنزول للفصل الصيف لكن فما تونس اخرى في الشتاء ما شاء الله حلوه برشا فما الصحراء ورينا انت عديد الصور كما قلت معنا تو تيرا ما شاء الله عليك.
2: ولاي هو الرياكسيون الاولى اللي جاتني واللي هي حتى التوا معناتها الحق العباد ديما تنبهر معناتها باش بلايص تهبطهم معناتها ما نحبش باش كلمه ماهيش في تونس ولا سويسرا تونس ولا مالديف تونس الحق عندنا بلايص حتى يمكن ازين من البلد خاطر انا الغرام اللي هو السفر دونك البلايص هذوما مشيت لهم وشفتهم بعين الحق ما فماش فرق كبير معناتها معناتها اذا كان تحط انت قدامك الكادر وتشوف البلان عندنا حاجات في تونس يمكن حتى ازين برشا من البلد دونك العباد يعجبوهم تساو سورتو العباد اللي من البلد ساعات ما يصدقوش اللي هما بلايص في تونس باش عباد جاوا لتونس في جوطه تساوري ولا حتى توانسه مشاو للبلاصه هذيك خاطر شافوا تساوري هذوكم
1: ما كانوش عندهم عليه فكره
2: اكيد اي اكيد باش عباد معناتها تونس تسمى بلاد صغيره بارابول البلدان الاخرين وكبيره زاده بارابول البلدان الاخرين اما باش عباد ما كانش في بالها لتونس عندنا الحكايات هذوكم كما قال خونا معناتها تو تيران في تونس عندك الامكانيه انك في 24 ساعه ولا في 48 ساعه تشوف كل شيء تشوف الغابه تشوف الجبل تشوف الصحراء تشوف البحر معناتها فيها تنوع جغرافي حلو باش في تونس اللي يخليك انك تتمتع وتمتع عينك بالحاجه هذوك دونك نرجع لك السؤال نتاعك العباد بشويه بشويه بدات تعجبهم تساوى معناتها بدا شويه تفاعل انه بدات صفحات اجنبيه تهبط في تساوري كما نذكر مثلا الجزيره كانت الحدث العربيه معناتها صفحات البلد حتى فما مجلات وديزارتيكل البلد ديجا معناتها يكلموني ويستعملوا التصاور نتاعي وكل شيء باش يوريو الحاجات البيع اللي في تونس واللي باش عباد ما كانتش معناتها تعرفهم اللي هما هذوك بلايص عندنا نحن في
0: حقوقك محفوظه في الصوره
2: أكيد
0: بالطبع
2: اكيد اي بون هو موضوع اخر
0: موضوع كبير
2: نجم نحكيو عليه ما داخل يعني هو في تونس مازلنا ناقصين شويه الحق في الموضوع هذا البلد الحق يحترمه ودوما يحكي معك بطريقه احترافيه كيفاش نجم ناخذ سارك الحقوق تتفهم منه والحقوق اسكو ناشد ولا استعمل ولا في تونس مازلنا شويه الحق في تونس حتى صارت لي مع اذاعات مع تليفز هذا انه تساوري تهزوا ما غير معناتها
1: على اضعف الايمان نعلموا
0: نستشيرك
1: مثالش نستعملوا حتى بلاش
2: هو لا تشكر حتى مش غلطتهم هما ساعات خاطر صفحات تهز وتنشر دونك اذا كان ضاع السورس من الاول انت بعد ما عادش تنجم تعرف التصوير شكون اذا كان تصويره حاصل ديرت في وسائل التواصل وتنحى منها الاسم والمصدر وكل شيء معناتها ما تنجمش تلومهم خاطر
1: حسام شنو هي الفرق بين حسام كي يشوف بلاصه مزيانه في تونس ويصورها بطريقته وبين الانسان العادي انت وقتاش تكتشف كي باش تاخذ الزاويه هذيك راهي باش تضرب وراهي بالحق معناها انا شفنا برشا تصاور محليهم وضربوا هل انت عندك هكا استباقيه في الحكايه ولا بحكم التجربه وبحكم الغرام والا ساعات الصدفة هي
2: فما منا وفما منا فما الصدفة خاطر عندك الطقس فما باش عوامل اللي هما تجم تصنع بهم التصوير معناتها نعموهم شوي هو الطقس الشمس مثلا ساعات غيمة ولا سحابة تتعدى تبدل الكادر الكل ساعات ما نعرفش انا بدا متى نفس البلاصة تمشي لها الصباح تمشي لها العشية تتبدل دونك فما شوية عامل الصدفة سيرتو في الحاجات ساعات حاجات اللي الطبيعة طبيعي نحن نقوله تتحرك ما تجمش انت تقول لها مش كما باش تصور انسان تقول له لحظه اخ فرنسا هذيك مش كما تتابع دونك تنجم الوقت هذاك اللي جيت فيه انت فما عامل صدفه والحاجه الاخرى فما العين زاده ما انت خاطر ساعات نخرجوا حتى اون جرو مجموعه مع بعضنا فما حاجات معايا الاولاد صحابي يقولوا ما شفناهمش كيفاش انت شفتهم معناتها بعد ما نوريهم تساوي يقول لي احنا تعدينا مع بعضنا ما شفناهمش تحاول تركز بالبراتيك كما قلت انت كي تصور وتصور وتصور تصور وتروح للدار تشوف تصور تقول المره الجايه نحسن شويه دونك تولي عندك شويه الخبره هذيك تولي كي تشوف الحاجه تحاول من التصويره الاولى تعمل حاجه بها معناتها فما الزاويه نتاع النظر اللي انت تنجم تكون تتعدى ساعات حاجه فوقك ما تشوفهاش انا نحاول نركز في الحاجات هذوكم نحاول ديما نربح ماكسيموم تاع الوقت انت في الطبيعه انك تشوف الطبيعه خاطر كانك باش تخرج تقعد تحكي ولا باش تقعد تتكلم ولا تجدد ولا حاجه دونك باش تضيع على روحك برشا حاجات نحاول في لي سورتي هذوكم ما
1: تستغل كل
2: ثانيه في البلاصه هذيك ايفيكتيمون خاطر تنجم تخرج منهم حاجات مزيانه
1: باهي انا نسالك سؤال اخر عشان كان بشير عندك سؤال باش تسالوا انا راني
0: نسالش قبل انت قبل
1: خليني نواصل في نفس الاطار تصويره قعدت في البال تصويره ما تنساهاش في خضم التصاور هذوما الكل ساعه عندكش فكره قداش من تصويره لليوم انت عملت
2: تصور اخي ماذا عملت له شفت لي ستيك فما 5000 اكثر هذوما اللي هبطوا ما نحكيش على
1: اللي
2: سواتهم
1: اللي مازالوا اون ستوك
2: اللي اون ستوك ولا حتى اللي ما يهب معناتها حتى ساعات ناخذ 5 4 ساعات باش ناخذ منهم واحده دونك تصور اللي سواتهم تصور فوق ال 10000 معناتها
1: عندك شي تصويره قعدت في بالك على خاطر معها ذكرى معها حادثه صارت معها حكايه عندها قصه نتصور انه كل تصويره عندها قصه أكيد. لكن ثم تصويره قعدت هي اللي ضربت بالقدا بالنسبه لك انت الاقرب الاقرب الى قلبك
2: بون كلهم ولادي هاي فانا قلت لي اختار والله الحق توا هكا محي لحظه ما نذكرش حاجه اما فما برشا برشا انا سقطت بحكم انا اصيل منطقه قليبيا دونك عندي برشا
1: عندكم برشا بلايص مزيانين في قليبيا
2: سقطت تواسيف دونك واحنا في لما تصير دونك ديما فما تساوي في قليبيا اللي هذوكم الحق العبد تنبهر بهم
1: مسقط راسك ودونك عندها حنين خاص بالنسبه لي
2: اكيد اكيد خاطر اغلبيه الوقت ما تنجمش تقول وقت فراغي طاقه اكثر من 50% منه في قليبيا دونك تساوي البحر ساعات انك بحكم تبدا غادي وتعرف فما بلايص ما يعرفوهمش العباد الكل دونك فما تساوي لا ديزون كنت تختفهم في البحر من بعد يجيو يقولوا لي ما نعرفش انا باغ اكزومبل يجوني العباد يقول لي انا مشينا ما لقيناش كيما سويتها انت فهمت نقول لي مش حكايه تعدي ولا ما نعملش دي موديفيكاسيون
1: مش فوتوشوب
2: لا لا لا لا هكاك مع حاجه اخرى وقتها خاطر تساوي ديما تستحق شويه تعديل الاضاءه ليه انك تصويره باش تدخل تفبركها ولا تو مع الذكاء الاصطناعي تدخل تبدل في حاجه في التصويره انا عمري ما نستعمل من حق حتى سينا وقتها تفقد المصداقيه نتاعك اما تساوي باش البحر اللي باش عبيد ما تقول لك ليه ماهيش في تونس وتشبع حتى بلايس البذا بون فما زاد تصاور اخرين اما الحق توا هكا راحوا من بالي اما عندي باش تساوي اليوم بالحق قاعدوا باش العبيد تحكي عليهم وعجبهم باش وديروا معناتها تساوي هذوك
0: حسام انا السؤال اللي حبيت نكمل به يعني فوكس توتال مركز تركيز تام على الصوره ولا فما زاد الجانب نتاع الفيديو خاطر نعرفوا مربوطين برشا ببعضهم خاصه الفيديوهات القصار اليوم ولا اذا كان نحبوا نحكيوا مواقع التواصل الاجتماعي الريلز والشورت فيلم
2: هو على باز انا الحق جو بريفير معناتها نحب اكثر التساو معناتها بيسكو معناتها خاطر نشوف لي فيديو ولاو سهلين انه اي واحد حتى بالتليفون ينجم يصور فيديو وما تنجمش في نفس اللحظه انك تعمل فيديو وتساو دونك سواء باش تختار تخدم على التساو سواء على الفيديوهات مثلا فما برشا حاجات اللي لقطات نقعد ساعات حايل اسكو نجبد الكاميرا ونجبد التليفون خاطر الكاميرا للتساو للتليفون للفيديوهات دونك من بعد نمشي اكثر للكاميرا معناتها انا هكا نحس روحي مرتاح اكثر مع التساو نجم من بعد التصوير نخدمها ونشوفها عقلي فيديو بون مونتاج وكل شيء دونك انا الحق ما ماشي اكثر تساو اما في ساعات نعمل هكا نعمل كيلكو فيديو خاطر سي فري تحس انه حتى لي الالغوريثم تاع لي بلاتفورم يشجعوك اكثر باش تخدم لي فيديو كو باش تخدم تساو
1: اكيد اكيد الحلمه اللي مازالت اليوم يحب يحققها حسام من خلال التصاور نتاعو من خلال الحلمه هذه اللي بالعين نتاعو بالمصوره نتاعو بالخدمه اللي يخدم فيها وين يحب يوصل بالتصاور هذوما لتونس
2: ولا بون فما يمكن اوبجيكتيف شخصي وجميع او ماش لا ان فيت نحب نولي تونس بالتصوير مزيان دونك للتوانسه والعبد البلد نحب نولي ديما الحاجه الباهيه في تونس كما نقولها ديما اشتال كاس المعبي مش اشتال كاس فيلح خاطر العبيد الكل يمكن تونس فيها البي والخايب يمكن ساعات الخايب اكثر من البي اما العبيد تشوف الخايب في الدنيا بعد يحل فيسبوك زي تشوف حاجات اخرين خايبين دونك نحاول ديما نحاول نوري الحاجة الباهية ومستوى الشخصي نحاول ديما نحسن مداحي في التصوير نحاول نزيد اكثر نتشهر اكثر من خلال تصاوري نوصل ان شاء الله للعالمية بون انا عندي هكا في لقطات انه وصلت شوية تصاورية البلد نحاول نخدم اكثر على التساوي وعندي جانب الاخر الغرامي هو السفر والترحال انا مشيت اكثر من 30 دوله
1: اي
2: نحب نزيد نكمل نكتشف اكثر دول اكثر ثقافات اكثر شعوب اخرى في العالم ان شاء الله نكمل في حلمتي ان شاء الله
1: موفق اكيد ونورتنا حسام قربوسلي بالحق برافو اللي تعمل فيه ومحلاها تصويره بلادنا ومحلاها تونس اللي لازمنا نشوفوها وندوروها الكل لهنا نوصلوا للختام استضافتنا في لما تصيف بشير بربي كان تسمح لي بشير والسادة المستمعين هاني وزميلنا كريم المدب بنزادت له جنه ان شاء الله تكون من الذريه الصالحه ونقول له الف الف الف مبروك ونذكركم لشوي اخر نشره الاخبار على موجات اذاعه الشباب
0: ان شاء الله
1: ونحن باش نرجعوا بعد نشره الاخبار هني وزيدة الناجح على المستوى الوطني بالنسبة لمنظرة السيزيام ألف ألف مبروك للناجحين الكل ونقول لهم الناس الكل مبروك
0: مبروك

تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: رياض شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لما تصير
4: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف
3: بريحة
4: البلاد.

0: رجعنا معاكم في لمتنا لمة سيف كالعادة، مواصلين معاكم إن شاء الله حتى شلال 8 متاع العشية بعد شوية في رابط مباشر بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. بشير ملك معاكم نرافقوكم حتى شلال 8. ملك نحب نقوله مبروك،
1: ألف ألف مبروك، مش مبروك كهو خطر كنشوفه ما شاء الله معدل 19.20
0: ما شاء الله
1: اللي تحصلوا عليه زوز تلامذة سلمى بنت عبد الوهاب فيدي اللي مبركولة وسمعناها في نشرة في أخبار الوطنية وكانت عطت تصريح متاحة من المدرسة الابتدائية منزل مهيري القروان، وألف ألف مبروك بنفس المعدل 19.20 يسري بن قيس السويسي عن المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد. ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله عليهم، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، نجحوا في مناظرة أو قائمة الناجحين الأوائل في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية.
1: احنا باش ناخذوا يسري، باش ناخذوا يسري، لكن بعد ما يرفع لحضراتكم أكيد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، ونقولوا نحبوا على موجاتنا ألف مبروك لكل الناجحين في المناظرة هذه، لكن يرفع لحضراتكم الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم في لما تصيفوا، كما قلنا قبيلة باش نقولوا ألف ألف مبروك للمتميزين وللناجحين وللناس اللي دخلت الفرحة لقلوب العائلات التونسية. نحكيوا على الأوائل اللي هما زوز فرد معدل 19-20 لكل من سلمة بنت عبد الوهاب فايدي ويسري بن قيس سويسي. سلمة سمعناها في نشراتنا الإخبارية على موجات الإذاعة الوطنية وأكيد بإذاعة الشباب، لكن توا نحبوا نقولوا ألف ألف مبروك بشير للمتحصل زاد على المرتبة الأولى وطنيا.
3: يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 موجود معنا في المباشر. يسري مرحبا. عسلامة. لاباس يسري؟
4: لاباس الحمد لله.
3: احنا حابين نقول لك مبروك من هوني من إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، مبروك التألق والمعين الباهي هذايا.
2: برافو يسري، يعطيك الصحة، فرحت للعائلة، فرحت التوانسة الكل. شو إحساسك توا وأنت ناجح والناجح الأول وطنيا يسري؟
4: أولا أنا يسري السويسي من مدرسة حي المستقبل بير علي بن خليفة، متحصل على المرتبة الأولى وطنيا في منظرة الالتحاق بالمدرسة
2: النموذجية. نعم.
4: أولا النتيجة هذه كانت عملت فرحة كبيرة وتعب ليالي أثمر ثمرة بنينة ياسر، وخلتني نرفع راسي ونرفع راس عائلتي. معلمية كما خالد بوراف وفي ضو الصبري ونفسي فيهم الغنودي. نحب نشكر بابا وماما اللي عاونوني في العمل نفسي وصحابي ومعلمي.
2: أكيد نشكرهم الكل، برافو لك أنت زادة في مرتبة أولى خاطر أنت تعب متاعك والمجهود. أما نحب نسألك يسري، أكيد كنت تتوقع أنه بجيب معدل ممتاز بحكم الخدمة متاعك وتعرف معناها المستوى متاعك، أما كنت تتوقع أنك تجي لول وطنيا؟
4: الصراحة عملت اجتهاد كبير وعمل دؤوب، أما النتيجة هذه ما توقعتش، ما نتهملتش في بالي. المرتبة الأولى وطنياً هذه فاجأتني.
2: برافو يسري، يعطيك الصحة. شنو تحب تطلع كي تكبر يسري؟ السؤال الشهير أكيد راه توا يسألوا فيك يسري، فاش باش تواصل؟ ثماشي حاجة تحب تعملها؟ نعرف مازال بكري شوية توا في البكالوريا، إن شاء الله نسأله لك السؤال هذاك تختار التخصص. أما عندك حلمة هكا تحب توصل لها بعد بقرايتك؟
4: نحب نمشي وراء خطوات بابا وماما.
2: يفضلهم لك
4: طب ولا صيدلة؟
2: طب ولا
3: إن شاء الله، إن شاء الله ربي معك، ربي نجحك، ربي يوفقك. يسري إن شاء الله من حسن إلى أحسن. بشقد غاديك في صفاقس في منطقتك
4: يا عايش.
3: يسري سألتك قلت لك باش تقعد غادي تقرأ في صفاقس في منطقتك بالنسبة للمدرسة
2: النموذجي
3: المدرسة الإعدادية
2: النموذجية.
4: أي باش نبقى.
3: يا ربي وفقك، ربي معاك، تحية ليك، تحية الوالدين
2: الوالد والوالدة الوالد. ربي فضلهم لك اللي هما نصور. أي سي قيس نشكروه، من عرش كان بحذاك الوالد. يا يسري ناخذوه في كلمة. يسري عدينا بوك
3: قيس.
2: أهلا سي قيس،
5: مرحبا بكم.
2: ألف ألف ألف مبروك يا سيدي، مبروك النجاح والتميز على المستوى الوطني. إحساسك بعد هذه النتيجة؟ تعب مشيش هكاكا، يظهر لي اليوم تجني وثمار تعب.

0: متاعكم انتم ام وبوه؟
1: اكيد جدا احساس بتاع فخر بتاع كما قلت انت تو تعب ما مشاش تختار. الحمد لله يا ربي حسسنا بفخر كسوال للعائله للمعلميه للمدرسه للجهه كامله. الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. برافو مره اخرى سلمنا على والد يسري اكيد المجهود متاعكم هو
1: ديجا سامحني مدام معناها على خاطر هي كانت نتيجه بالحق كلك ديجا السيد مدير المدرسه هو ومعلمين نتاعو كانوا مرابطين معايا بالحق من الصباح من اللي خرجت النتيجه وما خرجوش من بحذاه. يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه.
0: نحيوهم من موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب المدرسه الابتدائيه حي المستقبل صفاقس واحد
1: على راسها السيد طاهر مبادره المعلمين نتاعي سي خالد بغراف مدام سهام سيدة وصبري يعطيهم صحه كله وحتى اللي نسيناهم ديجا حتى المعلمين من سنه اولى يعطيهم صحه جد
0: كل المعلمين اكيد الاطار التربوي الكل وشكرا لكم انتوما يعطيكم الصحه اكيد هذه ثمره التعب نتاعكم. برافو الف الف مبروك مره اخرى اليسري بن قيس السويسي 19.20 الاول وطنيا. وكيف كيف زاد نذكركم اللي سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسه الابتدائيه منزل مهيري القيروان تحصلت على نفس المعدل وطنيين زوز ما شاء الله عليهم تحصلوا على هذا المعدل. الف مبروك بهالخبر وبهالتهاني. نمشيوا مباشره فقرة سبورت ديكالي مع بشير.
2: سبور ديكالي
3: في السبور ديكالي كيما وعدتكم باش نحكي لكم على تور دو فرانس توا فرنسا للدراجات الهوائيه. مانيش نحكي على مرحله اليوم، مرحله اليوم من دون مفاجات فاز بها السلوفيني تادي بوغاتشر صاحب اللقب واللي فاز بتوا فرنسا اربع مرات. لكن حبيت نرجع للمرحله نتاع البارح اللي هي شهدت حدث ما نشوفوش برشا في رياضه الدراجات، هو انه تادي بوغاتشر دراج خلى زميله في نفس الفريق يفوز بالسباق في الامتار الاخيره وكان تحكم في السباق من اوله لاخره. تادي بوغاتشر نتذكروا السلوفيني من أعظم الدراجين على مر التاريخ حتى من عبر الأرقام بعد البلجيكي إدي ميركس الأكثر فوزا على مر التاريخ، يجي بعده تادي بوغاتشر اللي هو أسطورة حية وما زال يصنع في أسطورته في تاريخه في رياضة الدراجات. اليوم هو في طريقه للفوز بخامس لقب ليه على مستوى تور دو فرانس توا فرنسا للدراجات الهوائية إلى حد الآن منذ أول مشاركة ليه في 2020 فاز بهذا التواف عمره 20 سنة عنده 22 فوز. اليوم حقق الفوز رقم 22 البارحه 22 ليه في هذا التواف اللي تعد سابقه تاريخيه الى حد الان، وهو في المرتبه الثالثه من حيث الانتصارات في المراحل في تواف فرنسا. اذا تادي بوغاتشر اكيد باش نحكيو عليه برشا في سبور ديكالي من هوني حتى نهايه تواف فرنسا ان شاء الله نهايه شهر جويليا الحالي. اليوم المرحله الثالثه تعدت بينا من إسبانيا، تعدينا بزوز مراحل في كاتالونيا ودخلنا إلى الأراضي الفرنسية في ليزونغل في ليبيريني المسيف ذا الجبلي وين باش يعرضونا زوز مراحل جبلية أخرى قبل الانتقال إلى داخل فرنسا، ومراحل تكون أكثر سهولة في انتظار المراحل الصعبة جدا وين باش نمشيو إلى الجبال العالية اللي أوت مونتاني بالنسبة لتور دو فرانس. وقتها الناس اللي كانت تقيل برشا ومغرومة بالبسكليتات باش ينقل شوية من وقت القيلولة ويتفرجوا شوية في سباق تور دو فرانس. هذا كان سبور ديكالي بالنسبة لليوم، بعد شوية نرجعوا مع ملاك في الفستيفال.

0: لما تصيف وصلنا تقريبا نهاية حصتنا، لكن ما نجموش ما نكملوا حصتنا ما نحكيوش على فيستيفال.
1: الفيستيفال،
2: الفيستيفال اليوم في انتظار غدوة الندوة الصحفية لمهرجان كارتاج في الدورة 60، هو الحمامات السنة في نفس الدورة تقريبا، في انتظار الإعلان الرسمي. ما هو متداول على وسائل الإعلام سهرات المهرجان تقريبا، مش كل ليلة ثم ساعات القراحة بنهار ولا بنهارين، لكن الافتتاح صابر الرباعي، شاب خالد، ثم ذو جاكسون، ثم سهرية نوردون، بعد ثم سهرة تونسية، ثم أنجيلي كيدجو، ثم عرض الأوركسترا السمفوني، كيف كيف مسرح قرهمان المعز التومي، يسرى محنوش، ثم تيرا بنديتا، ثم سامي يوسف، روندو ينديانو، ثم ميادة الحناوي، ثامر عاشور، عرض زاد كيف كيف فولكلورات العالم، نبيها كراولي، إليسا وأمينة فاخد. وبالنسبة لحفل الاختتام ماجدة الرومي. هذه الأسماء المتداولة إعلاميا بشير في انتظار، وأكيد يتم تأكيدها من عدم وغدوة، لأنه اليوم برشا وسائل الإعلام نقلت هذه ممكن البرمجة، وقيل أنه حتى تم فتح بيع التذاكر على الموقع الرسمي للمهرجان لأربع عروضهم: عرض الافتتاح مع صابر الرباعي، عرض الفنان الشاب خالد، وعرض القرهمانة المخبل في كوبا المعز التومي، وعرض سامي يوسف. نقول لك لغدوة زيادة بشكون معنا مداخلة مباشرة في فقرة الفستيفال من الندوة الصحفية أكيد، واللي باش تأمل هنا زميلتنا غدوة مباشرة في فقرة الفستيفال باش تعطينا أكثر تفاصيل على هذه البرمجة وعلى الأسماء اللي باش تكون حاضرة في البرمجة هذه، ومع زميلة عواطف الورغي.
0: ان شاء الله تكون معنا عواطف اذا مباشر معك انت، خاطر انا غدوه مش معك، معك انت وسامي ان شاء الله. سامي نويسر غدوه في لما تصيف، هكا نكونوا كمان وصلنا نهايه حصتنا اليوم من لما تصيف، ان شاء الله نكونوا خفيف ظل، وكنا خفيف ظل معاكم ونسناكم ايضا في طريقكم اللي مازال كي قام كيف كيف يحضر في روحه خالص.
2: انا الحقيقه ماشي. كنت خفيف الظل انت ما نعرفش، عاد خلي المستمعين هم اللي قايمهم.
0: ما نعرفش قالت كوثر خفيف برشا، كوثر قد خفيف خفيف خفيف، ما عادش ينجم بالخفة. بعد شوية وفي فدو تجيكم على مواجهة داعة الشباب، بما أنه بش نفكوا الارتباط بعد لحظات، وفي فدو تجيكم في توب سبور آخر الأخبار الرياضية على مواجهة داعة الشباب. تحية لسليم القصيبي بدي معنا في الإخراج، كوثر البجاوي كملت معنا بش كمل معكم إن شاء الله في الإخراج، في الإخراج الرقمي كانت معنا والفانسي ملك، عطيك الصحة شكرا لك.
2: فاتن حسني شكرا لها رفقتك في كيف الإخراج الإذاعة الوطنية، ومحمد الغولي وصل معنا المشوار على موجة الإذاعة الوطنية، حميد على مستوى التنسيق العام للحصة. نفكوا شوية آخر الارتباط، لكن نرجع غدوة في نفس التوقيت نفس الموعد، وسامي نويسر رفقني في لما تصيف.
0: إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة. مكتب مجلس نواب الشعب ينعقد غدا للنظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة، مع إمكانية التدهول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك نظر في برمجة جلسة عامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بتخصيص 38 ضيعة دولية على مساحة تناهز 17 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية. عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين قيس نويرا يدعو خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء بالمستشفيات العمومية، ويؤكد أنها تمثل دافعا نحو مغادرة تونس والهجرة إلى الخارج. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من هذا الشهر. القمة تهدف إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح اليوم مجددا بقدرة بلاده على تدمير جميع محطات الطاقة الكبرى التي شيدتها إيران وتعطيل إمداداتها بالكامل. ورئيس البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا سلام بين إيران والولايات المتحدة ولا اعتراف بالكيان الصهيوني. مركز غزة لحقوق الإنسان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وختاما، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد اليوم قرارا يقضي بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان جنوبي السودان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
5: ثقافة،
3: موسيقى.
5: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معكم من 38. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، سعداء بأن ندعوكم إلى هذه الحلقة. عن أي عالم سنتحدث في هذه الحلقة؟ وما هي أبرز محطات حياته الفنية؟ وما كانت إضافته الإبداعية؟ نمهد لذلك من خلال اقتراح أحد أعماله الموسيقية، وهو ابطايحي من نوبة الأصبعين، عنوانه هجرتني يا خي. جاء فيه: هجرتني يا خي لاش يا حبيبي، وخيرت الصد والجفاء، شمت العوازل وتشفى رقيبي، وباح للناس ما خفاء، ما كان هذا جزاء قليبي، اللي حبك على صفاء، أنا لقاضي الهوى دعوتك، يحكم لي كما يحكم عليك، إما حبيبي واصطفيتك، ولا عدو لي واتقيتك. إذن هذا الابطايحي هو من تلحين أحمد الوافي، الشخصية الرئيسية لحلقة اليوم. من هو كما قلت، وما هي أهم محطات حياته؟ نذكرها بعد الاستماع إلى هجرتني يا خي، ألحان أحمد الوافي، وهو من البطايحية المدرجة ضمن نوبة الأصبعين.

مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج أعلام وأنغام، وسنخصص الحلقة كما أسلفت إلى أحد الموسيقيين الكبار في تونس، هو أحمد الوافي. أحمد الوافي نشأ في أواخر القرن 19 في حي شعبي بتونس العاصمة، حوينة عاشور اللي هو قريب من الحفصية، من أب أصيل الأندلس. قدم إلى تونس مهاجرا ضمن المهاجرين اللي جاءوا من الأندلس واستقروا في عدد من المدن التونسية كما تستور وسليمان وبنزرت وتونس العاصمة وغيرها. تربى في جو أحمد الوافي فيه أنواع عديدة من الموسيقى، فيه الملوف بقسميه الجد يعني الصوفي والمدائح والأناشيد متاع طرق صوفية، وفيه ملوف الهزل اللي هو فيه مضامين عاطفية اسمعهم، فيه موسيقى شعبية كانت تسمع في الشوارع وفي الأزقة متاع المدن، منهم اللي بيعوا مختلف البضائع. إذن جو فيه عديد الموسيقات، فيه كذلك الموسيقى الشعبية والأغاني الشعبية الحضرية والبدوية الريفية اللي كانت منتشرة في تونس وضواحيها من خلال التونسيين اللي يجيوا من الأرياف ويستقروا في تونس. إذن فيه كذلك موسيقى أتت من المشرق العربي، من مصر وسوريا أساسا، من تقطيق وموشحات وأدوار وغيرها من أشكال الموسيقى المشرقية اللي بدأت تغزو المسامع التونسية منذ نهاية القرن 19 وكذلك بداية القرن 20. نذكر اللي فما فرقة مصرية جات لتونس، هي فرقة طائرة، جات تقريبا عام 1904، ثم تلتها فرقة أخرى جات سنة 1914 وقدمت عروض في تونس في مسارح وغيرها. وتأثر أحمد الوافي بهذه الموسيقات صح التعبير كلها. إلى جانب ذلك كان عنده تكوين متنوع، سنذكره هذا التكوين المتنوع بعد ما نقترح عليكم لحن آخر من ألحان أحمد الوافي اللي هو قاضي العشق قد كواني السدود، شاكي باكي حيران من قيد الهجران، ودموعي على الخدود شهود، فاجبر لي كسري وارحمني. هذا الموشح في مقام الأصبعين كذلك نسمعه بصوت زياد غرسان.

أهلا ومرحبا بكم حضرات السيدات والسادة المستمعات والمستمعين المتابعين لهذه الحلقة من أعلام وأنغام، ونذكر أننا نخصصها لأحد أعلام الموسيقى في تونس، هو أحمد الوافي اللي تولد عام 1850 وتوفي سنة 1921. كنت نذكر قبل ما سمعنا قاضي العشق بصوت زياد غرسة، كنت نذكر بالجو الموسيقي اللي عاش فيه وتربى فيه، كان فيه كذلك بداية لنوع من الموسيقى التي توصف بالمبتذلة اللي من حيث كلماتها ما كانتش في المستوى الراقي، خاصة كانت تنشد وتغنى من قبل الجالية اليهودية اللي كانت موجودة في تونس، وعدد منهم جاي من ليبيا شقيقة. ورغم أن بعض الألحان لهذه الأغاني كانت طيبة، إلا أن الكلمات لم تكن في المستوى. في هالجو هذايا قلت اتربى أحمد الوافي في حي الحفصية وتلقى التكوين متاعه، تكوينه متين لأنه تعلم طبعا كما صار الكل أو أغلبهم في تونس القرآن الكريم في أحد الكتاتيب، ثم درس العربية والأدب واطلع وهو في طور يعني شباب على أهم المراجع والمصادر الأدب والموسيقى العربية، منها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، واطلع قلت على الأشعار العربية بمختلف أصنافها ومن مختلف فترات التاريخية، اطلع كذلك على موسيقات غير تونسية بدأت تدخل من خلال الحاكي، مثل الموسيقى التركية العثمانية اللي جاتنا مع سنان باشا ودرغوز باشا وقت اللي جاءوا لتونس، وطبير الباشا كذلك اللي جاء مع الانكشارية. كما قلت اطلع على الموسيقى المصرية وعلى أغاني أطوار العمر كما الولادة والختان والزفاف من خلال الحاكي الفونوغراف. من الناس اللي ربما تأثر بهم في مجال الموسيقى عبد الحمولي، يوسف المنيلاوي، عبد الحي حلمي، سلامة حجازي اللي قلت جال تونس سنة 1914، اسمع أغاني جزائرية إلى غير ذلك. هذايا شحظ المواهب متاعه، تكوين إذن ثقافي شامل وواسع من خلال اطلاعه على قلت مصادر وكتب متنوعة، استماع إلى جملة من الموسيقات التونسية بمختلف أنواعها واتجاهاتها، جعل منه فنان موهوب ثم ملحن. سمعنا احنا حاجتين من ألحانه، سمعنا طايحي من نوبة الأصبعين، ثم سمعنا قاضي العشق في الأصبعين. عنده في الأصبعين كذلك موشح آخر معروف، بدري بدا في حوللي يتيه تيه ابن جلاء، ويجمع الأمثلة هذه أنهم في طبع الأصبعين أو طبع جديد سماه هو انقلاب الأصبعين اللي قابل الشهناز في الموسيقى المصرية والتركية، وأدخل عليها طبع من طبوع الموسيقى التونسية هو النواء. النواء هذا كانوا يتشائموا منه، ما يستعملوهش برشا في الموسيقى التونسية لأسباب مجهولة، ويقال إن حتى الجمل أو القعود عندما يسمع الطبع هذا بتاع النواء تسيل الدموع من عينيه، وهي طبعا خرافات لا أساس لها من الصحة في اعتقادي. على كل حال هذه إضافات أدخلها أحمد الوافي على الموسيقى التونسية. نسمع حاجة أخرى من الألحان اللي اشتهر بها، يا مقواني. يا مقواني من الأغاني اللي صبحت درجة في تراث الموسيقي التونسي، وكلامها يقول تبدأ نختم على الأوهام، يا مقواني الريح قبلي والحبيب نساني. ممكن نلقاو الكلام يتبدل في رواية أخرى، الريح قبلي والعجاج أعماني، وهي مش حلوة الحقيقة واستبدلت بالريح قبلي والحبيب نساني. هذه الأغنية تعتبر عتيقة، وضع لها صالح المهدي مقدمة موسيقية، وجات في مقام بين النهوان والنواثر، وكلا المقامين هما مقامان يعني من المشرق، وهذا يدلنا مرة أخرى على أن أحمد الوافي كان متأثر أيما تأثر بالموسيقى الآتية من المشرق العربي، ويحط لها لمسة تونسية يدخل فيها
طبع مطبوع اللي هي خاصة بموسيقتنا كما قلنا على طبع النواة. إذن نسمع يا مجواني بصوت السيدة نعمة.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة، كما أسلفت، من برنامج أعلام وأنغام خصصنا نذكر لأحمد الوافي، هذا الفنان التونسي المبدع اللي ربما يعتبر الشمعة اللي أضاءت سماء الفن التونسي في نهاية القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين. شكون كان عنده اسم في الوقت هذاك؟ كان فما ربما حسن بن عمران أو حسن عمران اللي هو كان منشد عنده صوت جميل، كان يؤدي المألوف بصيغتيه أو بقسميه، الجد يعني المدائح الصوفية والهزل أو الهلس يعني المألوف العادي العاطفي. كان بخلاف حسن عمران، قلت كان فما طائفة من المطربين اللي ما خلاوش أثر كبير كما خلاه أحمد الوافي، اللي كان ملم بالمألوف، حفظ المألوف وساهم في إثرائه، وكان حتى كي لحن على نمط المألوف ما كانش يقول اسمه. علاش؟ لأنه كيف يقول اسمه ربما المستمعين يستنقصوه، فكان ينسب بعض ألحانه إلى يعني ملحنين آخرين كما بريهم تبسي وغيرهم، لكن هو في الواقع ألحانه. هالمكانة متاع أحمد الوافي خلاته أحد من دعي من قبل البارون رودولف ديرلونجي، دعي من قبل الباحث هذا، يعني يولي باحث كبير في الموسيقى العربية، باش يكون من ضمن أعضاده. كيفاش كان ذلك؟ قبل من نواصل نسمع لحن من الألحان الشعبية اللي دخلها أحمد الوافي للبرامج الموسيقية التونسية وأصبحت من التراث منفض عليها الغبار. نسمع أغنية بالله يا أحمد يا أخويا، وهي من الأغاني ذات النفس البدوي التونسي، غنتها صليحة لأول مرة أمام أحد أعضاء جمعية الرشيدية هو حسون بن عمار المحامي. كيسمعها تغني في الأغنية اللي منفض عليها الغبار أحمد الوافي وهي من تراثنا، اش قال حسون بن عمار هذا الصليحة؟ قال لها غني يا صليح، يتربش بها، غني يا صوت تونس. حسون بن عمار بقوسين هو فنان مارس المسرح في بداية حياته، وكان مواظب على حضور حفلات الفن العتيق وعلى عروض خميس ترنان. تعرف على البارون ديرلونجي حتى هو، وكان عضو بجمعيات موسيقية منها الرشيدية، وهو اللي أعطاه الصليحة اسمها الفني وقت اللي اكتشفها صدفة أوائل الثلاثينات، وساهم في أنها تصبح من مطربات رشيدية. بقوسين صليحة وقتها كانت عندها وشام في جبينها وكانت تتحرج منه، ولوم أنا شخصية مرش علاش، لأنه الوشم هو من أنواع الزينة في تونس اللي تتزين بها النسوة في على وجوههن أو في على الخدود خاصة في الأرياف، لكن صليحة ما حبتش تقعد بالوشام، وعاونها حسون بن عمار باش تمسحه وتطلع تغني على الركح. إذا نرجع لغناية بالله يا أحمد يا أخويا بصوت صليحة، اللي هي من الأغاني البدوية اللي انفض عليها الغبار أحمد الوافي، اللي هو موضوع حلقتنا لليوم.

كنا نسمع في بالله أحمد يا أخويا من الأغاني البدوية اللي انفض عليها الغبار أحمد الوافي شخصية حلقتنا هذه. وكنت نتحدث قبل الغناية على علاقة البارون ديرلانجي بأحمد الوافي. تعرف البارون عام 1914 على الشيخ الوافي وفتح أمامه أفاق غير متوقعة في مسيرته، لأنه شاف فيه فهم روح الشرق الإسلامي، ولقى أنه الوافي عنده إلمام بجوانب كبيرة من التراث الأدبي. تحدثت على كتاب الأغاني وغيرها من المراجع، وكذلك على الموسيقى العريقة الأصيلة، إضافة إلى اطلاعه على أهم المدارس الموسيقية مشرقا ومغربا مع كونه يمارس التلحين. كان الوافي همزة وصل بالنسبة للبارون ديرلانجي بين عالمين وبين عصرين، وكان بمثابة الجسر بين تقاليد محلية وأخرى واردة من الغرب. إذن البارون كأنه القاء الظلة متاعه، هذا الأوروبي اللي هو ألماني إنجليزي وفرنساوي عنده جنسيات مختلفة، وبناء القصر نجم الزهرة في سيدي بوسعيد، وحب من خلال القصر هذايا باش يدرس الموسيقى، وكانت بالنسبة لي هو نوع من الترفيه على النفس. كان عنده مرض وإغرامه بالموسيقى كان ينسيه المرض متاعه، ولم حوله عدد من الموسيقيين التوانسة منهم أحمد الوافي اللي بفضله بفضل غيره عاونه باش كتب المؤلف متاعه الكبير الموسيقى العربية في 6 أجزاء صدرت بين 1930 و 1959، يعني بعد ما مات خرجوا الكتب هذوما متاع البارون ديرلانجي موسيقى العربية بالفرنسوية عن مؤسسة كوتنير. ما ننساوش أنه المعلومات اللي جت في كتاب البارون ديرلانجي ساعدوا فيها بخلاف أحمد الوافي اللي هو تحدثوا عليه اليوم المنوبي السنوسي التونسي، زميله فرنساوي اسمه كاراديفو، وكذلك الشيخ علي الدريوش الحلبي اللي أقام بتونس لفترة بدعوة من بارون ديرلانجي. إذن حديثنا هذا الكل حبينا نوري القيمة اللي عند أحمد الوافي في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين كملحن وكمحافظ على التراث وكمساعد للبارون ديرلانجي. نواصلوا مع الأمثلة اللي اخترناها في الحلقة هذه ونسمعوا مع العزابة كذلك بصوت المطربة صليحة.

نواصلوا مع أحمد الوافي، شفناه في ألحانه ذات النفس التقليدي الكلاسيكي، وشفناه كذلك كيف نفذ الغبار عن مجموعة من الأغاني الشعبية التونسية اللي أصبحت مادة يتغنوا بها التوانسة حتى اليوم، يعتبروها من التراث التونسي الأصيل فضل حقيقة صوت صالح. من الأغاني هذية شرق غداب الزين اللي نفس متاحة راقص وجات في طبع من طبوع الموسيقى التونسية اللي هو رست الذيل، وشكون ما يتفاعلش مع الأغنية هذية اللي نسمعوها واللي ظهورها أو إعادة إحياها كان الفضل فيه لأحمد الوافي.

لا يمكن أن نعد كل ما يتعلق بأحمد الوافي اللي خصصنا له الحلقة هذه من برنامج أعلام وأنغام، يمكن نزمه أكثر من الحلقة نظرا لكثافة الأنشطة متاعه لتعدد تلحينه. وكما قلت هو كان نجمة أضاءت سماء الفن التونسي خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وكان عنده اطلاع واسع على موسيقات ومصادر وكتب للأدب العربي، وكموسيقي عطى بصمة خاصة تظهر مثلا في استعماله لطبع مطبوعة التونسية اللي هو الحسين في نوبة، كيفاش يستعمله بطريقة معينة خاصة به ويقف على الدرجة الثالثة منه. للموسيقيين نقول أنه الدرجة الثالثة بتاع الحسين هي درجة الشهر ك الفا. يظهر هذا في تعليلة من التعليلات العزيزة علينا في تونس في تراثنا اللي نغنيوها ونردوها في حفلاتنا العائلية، وإلا في حفلات المولد النبوي الشريف خاصة، يعني أما تتقال في المناسبات متصلة بالدين احتفالات والأعياد، وإلا في الحفلات الخاصة نزاد النبي وفرحنا به. لحنها أحمد الوافي في طبع الحسين مع التوقف على الدرجة الثالثة من هذا الطبع، وهي من الإضافات اللي يختص بها أحمد الوافي ملحن موشح كذلك في نفس الأسلوب، يا الأسمر يا سكر يا لون الذهب، ممكن نسمعه في مناسبة أخرى. نسمع إذن زاد النبي وفرحنا به بصوت كل من بشيرة التونسية ونادي حسن وصالح ونعمة. استماع طيب.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
4: مش قادرة أفصل، خلص الحكي.
3: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: التاسعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية من يوم غدوة على مدى 3 أيام بتونس العاصمة، وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات تنظم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. في ردها على سؤال كتابي تقدم به أحد النواب بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. انطلاق السنة الجامعية القادمة يوم 1 سبتمبر بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 سبتمبر، وذلك وفق منشور وجهته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. في العالم، إيران تلوح بالرد المناسب على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيها باستئناف ضرب البنية التحتية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران. في خرق جديد لوقف إطلاق النار في لبنان، مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في مدينة نبطية جنوب البلاد. وفي قطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف مركبة ومواطنين بخان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم. الإذاعة الوطنية معاكم تسهر معاكم وتسمركم من خلال الأغاني والسفر من مسرح المسرح. تحية ليكم الكل عاشق للموسيقى للمسرح للفرجة للعرض وللصيف كي يلبس لبسة الحفلة والمهرجانات. الليلة ضيف ساعتنا الأولى الممثل محمد صبر الوسليتي، وحديثنا باش يكون على مسرحية بابا نويل في تونس، وأول لقاء لصابر مع الجمهور اللي حبوا في دور الديناري يوم 11 جويلية بمهرجان دقة إن شاء الله. كيف كيف مع منى المجري باش نتعرفوا أكثر على المسرح الأثري بالجم، وباش يكون عنا تفاصيل عن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية في دورة 39. مهرجان ينطلق نهار 11 جويلية ويتواصل إلى يوم 15 أوت. الساعة الثانية باش نتعدوا لتطاوين ويكون الحديث فيها عن مهرجان تطاوين الصيفي وأهمية المهرجانات هذه في الحركة الثقافية في البلاد مع السيد عبد القادر العبيدي مدير المهرجان. وفي طريق رجوعنا نعمل وقفة في ماتر وتحديدا في دار الثقافة للحديث عن صالون ماتر للفنون التشكيلية في دورة الثانية من 30 جوان ل 31 جويلية مع مدير دار الثقافة السيد قيس البغانمي. والساعة الثالثة نقدم فيها عناصر مسجلة الأول من أعداد زميلتنا انتصار المانع، وباش يكون حول الفنانة العالمية ليز ماكومب، ونذكره بالعروض الخاصة بمهرجان جاز بتبرقة والدورة 20 دورة العودة ودورة الحياة. وأيضا باش نعود ونرجع بالذاكرة في فقرة الركح الخالد مع انتصار المانع لحفل عبد الهادي بالخياط الفنان المغربي صوت الزمن الجميل اللي غادرنا في شهر جانفي من هذه السنة. أبقوا معنا نتقابلوا بعد النغمة.

0: وجه لوجه.
1: وأول ضيوف سهريتنا الليلة من ليالي تونس ممثل يمكن شي برشا ما يعرفوهش على الركح، ولكن يعرفوه في المسلسلات، ومؤخرا زاد ما عندهش ياسر الحكاية، وتشهر أكثر شخصية شهرته شخصية الديناري. أي والله محمد صبر الوسلاتي، مرحبا بيك.
2: أهلا بيك صبرة، أهلا بيك، وتحية ليك وتحية لكل المستمعين لذاعة الوطنية. وأنا سعيد جدا بتواجدي معك.
1: أنا أسعد.
2: أصدقاء عندنا مدة مظهر، أول مرة هنتقابلوا في انترفيو.
1: ثاني مرة عندك، مرة عندي.
2: صحيح. لا توسلكيت واحد واحد
1: نعود ونقول جديد.
2: مرة جاي عندي إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
2: مرحبا.
1: إن شاء الله في الخير. نفرح ياسر وفرحت ياسر بالنجاح متاع المسرحية بابا نويل في تونس. نذكروا اللي عملت عروض في التياترو، عملت سيكل أربع أيام، لافون بروميير كانت نهار 4 فيفري، ومن بعد عملت سيكل بثلاث أيام في المسرح البلدي في مدينة الثقافة في الكيباك في ريو،
2: وإن شاء
1: الله في مونريال، وإن شاء الله عندك أكثر عروض جاية في المهرجانات
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. مش يكتشفوا الجانب الآخر من صبر الوسلاتي. أنا نعرف الجانب الآخر اللي هو الممثل على الركح، هذاك الجانب الآخر باش يكتشفوا الجمهور العريض، كما اكتشف صبر الوسلاتي في الدراما التونسية. اكتشفك أيضا ككاتب، خاطرك سيناريست.
2: أي.
1: كتبت تقريبا أدوارك تكتب فيها وحدك، إعادة معالجة نصوص. إجا نبدأ من الأول الساعة، أنك اخترت أنك تعمل ومن شو كانت نتيجة لنجاح الديناري والشخصية الأخرى وإلا لا؟
2: أي تقريبا الحق. تقريبا، لأنه ما تهشو بش تعمل ومن شو وانت ماكش معروف في الساحة وماكش معروف عند الجمهور العريض، وكأنك قاعد تعمل في عرض الروحك.
1: صحيح.
2: لأنه وما شو وحدك على الركح، دونك وحدك على الركح، فيزم جمهور يكون يعرفك انت مليح مليح مليح مليح، ويزم يعرفك لدرجة انه يمشي قص تسكرة ويحب يجي يتفرش فيك.
1: صحيح.
2: وتفرش نيه الحاجة اللي باش تقدمها وشنيه الحاجة الجديدة اللي باش تقدمها.
1: صحيح.
2: خاطر زادة أنا قبل في المسرح الجماعي خدمت برشا مسرحية.
1: صحيح.
2: جماعية في الكتابة في الإخراج وفي التمثيل، لكن كل مرة شو كل مرة
1: وكنت ضيف زادة في مسرحية.
2: أي في مسرحية. كنت وهي مسرحية
1: اسمه هو حسي لوتان.
2: حسي
1: قلت لكم روح صحيح.
2: اي بقى شاركت برشا مسرحيات معتها في التياترو، ثم بعد خاطر التياترو هي المدرسة اللي بدينا فيها، ومن بعد كل واحد هكا يقولوا نور نور من بعد ما عندنا ما الزرع والنبات نتاعنا والاسم نتاعنا والتربة نتاعنا هي التياترو الغاديكة.
1: صحيح.
2: لكن كل واحد من بعد دا يشوف
1: وكانت باهية، تربة باهية،
2: تربة طيبة،
1: خرجت برشا
2: خرجت. والباهي انه شفناهم، شفنا برشا من التياترو كي صارت نوعا ما بتاع هبة كبيرة من ولاد التياترو في التلفزة، شفنا انه النوعية تبدلت.
1: صحيح.
2: وشجعوا حتى المخرجين باش يعاودوا ينظروا لرجال ونساء المسرح. ويعاودوا ما عادش معناتها قلصتك الهبة الكبيرة هذيك والغزوة نتاع نجيبوا عباد نجيبوا عباد لانه مزيان ولانه معروف في الانستغرام ولا كذاك، الموجة هذيك كلها قلصت على الاقل بالعباد اللي جاوا عاملين مسرح واللي جاوا من التياتر او حتى.
1: لكن زاد ديما يلوموا على كونك تم ديكلان، معناها كلان بوشناق خدم مع جماعه التياتر واكثر ما جماعه التياتر. اللي نحكي على الفورماسيون اكثر من اللي حل الباب لعباد اخرين، معناها بقدر مسكر على الممثلين تاع التياتر.
2: انا مثلا في رقوش بار اكزومبل الحق التجربه تعكس عكس هذا.
1: كيف؟
2: لانه هو كي جاء مثلا عبد الحميد، اوكي مثلا عبد الحميد منين مين متخادم متقاري معنا في التياتر ومثلنا معنا في التياتر، وعبد الحميد كذلك ولد التياتر. دونك حتى في اختي اللي خدمنا في رقوش ثم جماعه من التياتر، لكن ثم برشا مش من التياتر وبرشا من المسرح اللي العباد ما يعرفوهمش واكتشفوهم وقتها.
1: صحيح.
2: وحاجه مزينه على الاخر.
1: صحيح.
2: وحاجه راقيه ياسر،
1: وعطاهم غير كسي وعطاهم غير
2: عارفوا كيفاش يخدموا، ثم ديريكسيون زاد مع عبد الحميد وكل شيء، دونك عارفوا كيفاش يخدموا. والاغلبيه معناتها في الخدمه مثلا في رقوش اونتر اوتر معناتها عبد الحميد هكاك النمط نتاعو هو ما نجيبوش عباد لانه عنده اكثر نسبه مشاهده في الانستغرام ولا في الفيسبوك، نجي باش نستغل نسبه المشاهده هذيك. لا ما نشا في المنطق هذاك، بالعكس هو عبد الحميد مش الغادي في الارتستيك، يجيب عباد ممثلين وممثلات اللي راهم في الدور، وباهي زادة انه المخرج يكون يدور في المسرح ويمشي يتفرج.
1: صحيح.
2: في في المسرحيات
1: وشفناه موجود في القاعات ويتفرج ويختار من غادي.
2: دونك باهي ان نمشيو في الثنيه هذه، باهي ما تقفش الثنيه هذه كان عند عبد الحميد. دونك حتى حكايه كلون ما كلون شو نرى في عبد الحميد يجيب عبد تعرف تمثل
1: يجيب ايه عبد تسهل تكون
2: اما اون بو ايطالي ليكيب
1: نجمو
2: المجموعة تكبر بجماعة التياترو وغير جماعة التياترو وهذاك شنو اللي صار
1: وهذاك شنو اللي صار باهي صبر الوسلاتي اخترت انك تكون ممثل وحيد
2: وحيد على القرن
1: الوحيد على الركح وايضا قمت بالاخراج وبكتابه
2: ايوه ونسيق انا ونجيب انا قهوه روحي ونموتيفي روحي
1: لكن ما تخافش من رده الفعل انه يقولوا شبيه صابر يخرج وحده ويكتب وحده ويمثل وحده ويحوس وحده ويربح وحده وكل شيء
2: وربح
1: خاطر هذه معناها الكلمه متداوله في في قطاع المسرح
2: اوكي اوكي شو انا
1: شبيك الون
2: الون فلاش بك الون متوحد باه شو صابر هو ساعه كيقول وحدي مش متى وحدي وحدي انا متى اللي خدمت النص كتابه النص من الاخراج والتمثيل طبعا لكن المسرحيه مش كان هذا مسرحيه فريق كامل فريق بتاع عمل فريق بتاع لوجيستيك عباد خدمت معايا عباد تعبت معايا في الانتاج حتى في الشركه اللي انا والاسوسي اللي معايا ما تعبنا بالقدي بالقدي وخدمنا بالقدي بالقدي ما تعاونتني على الاخر على الاخر دونك هذه في المرحله الاولى والى حتى المرحله هذه كيف العمل كل مره يتغذى باطراف اخرى وعناصر اخرى ندخلوها سواء في الكومنيكاسيون في بتبيعها في السون في اللوميير دونك ثم ايكيب كامله حتى خدمه التوزيع ما تشوف كيقولوا مسرحيه اللي راه يقول لا كان تمثيل لا منذ اخر وفي التوزيع نحب زاده بالمناسبه نذكر انه التوزيع حصري لشركه الفا بواب اللي هي تو واقفه على التوزيع واللي الحق بتاع ربي خدمت معايا
1: ما شاء الله عليها
2: ممتازه الفا اللي بها عليها خدمه معايا خدمه ممتازه جدا
1: اللي يخدم معاها ما يندمش تو ثلاثه
2: صحيح الفا بالضبط
1: الناس الخدامين يثنيوا الركبه ويامنوا بالعمل
2: بالضبط دونك حتى احنا بيدنا راهو حتى قعدنا نخمو شكون الموزع اللي باش ندخلوه معانا واللي باش يخدم معانا كيسالنا بالحق معناتها سيتي لا ريفيرونس الفا بواب وانا سعيد جدا بالعمل معها دونك اني نكتب وحدي ونخرج وحدي ونمثل وحدي انا هذا كل مارسته في طيله قداش نقولوا 15 16 سنه هكاك انا مارست التمثيل ومارست الكتابه ومارست الاخراج فقلت صابر شو هي مغامره بالحق هي مغامره
1: بالحق
2: انت وري للعباد ووري للجمهور انت ايش نجم تعمل في هذا الكل انت ماك
1: حبيت تبقى
2: سيناريست ماك سيناريست اي ورينا في السيناريو كيفاش ماك ممثل ورينا في الممثل كيفاش ماك انت عملت اخراج مسرحي ورينا في الاخراج كيفاش دونك خاطر من الاول خفت قلت هذا كل باش تعمل وحدك قلت شنو نعمل بيناتنا قلت غزل هات نجرب ونشوف
1: كان خطف تخطط كان ما خطفش تنعيط المخرج
2: انا في التحضيرات نشوف مخرج من اصحابنا مخرج يكون يحمل نفس الافكار نفس التوجهات نفس الثنيه
1: نفس الحلمه
2: صحيت نفس الحلمه نتشاركوا مع بعضنا في الموضوع فانا القراحي مشيت الى انه جات البريمير الى انه جات اللحظه هذه والحمد لله
1: برافو عليك خاطر في الاعمال من نوع هذايا يلزم سوفل بالحق يلزم نفس ويلزم نفس طويل ياسر للاعداد الساعه للعمل المسرحي وايضا من بعد للعرض وللتوزيع ولانك تقعد انا وياك كوجه لوجه كارثه اخرى بابا نويل العنوان يثير الفضول علاش هالشخصية هذه رغم اللي ما هيش معناها في عاداتنا تو وين دخلت ولينا نعملوا نويل والسابان نويل علاش بابا نويل علاش مش شخصية أخرى هكا
2: للسبب اللي قلت عليه أنت بالضبط
1: أيوة.
2: لأنه لا ينتمي لنا ولا عنده بين علاقة ولا يعرفنا بوحنا نعرفوه ولا من ثقافتنا دونك بالنسبة لي أنا شنية هذه بابا نويل هو شخص محايد
1: معناها عين برانية تخسر في الدنيا اللي يحتفيها
2: شخص محايد لا يحبنا لا يكرهنا دونك مش قلت الافضل شخصيه معناتها الافضل انه كي باش ننقدوا نحن رواحنا باش ننقدوا معناتها المجتمع نتاعنا ما خيرش من نجيب شخصيه ما يعرفناش واول مره يتفرج وهي تخلي يحكي لنا هو ممكن وقت نصدقه اكثر خير من نجيبه واحد مثلا اذا كان هو مش عارف من الشمال واللي ينقد في جماعه الجنوب ويدافع جماعه الشمال كان العكس بالعكس اذا كان هو يميني واللي ينقد في اليسار كان يساري ينقد هات واحد لا هكا
1: لا
2: هكا
1: لا يمت الينا باي سلة اطر العدا
2: وحتى كي جاء لتونس بابا نويل جاب الزهر شد كره ارضيه ويخروت ارتف كل مره بلاد البلاد اللي يشوف يلقى فيها عيب البلاد يشوف يلقى فيها عيب جات تونس قدامه في كره ارضيه ما عرفهاش هاي تعرفش كيفاه هاي برا نمشي
1: برا نشوف برا نكتشف
2: اما من اللي يحط ساقو بابا نويل في تونس باش
1: تتغير الحكايه
2: باش يصير فيه باش يصير فيه
1: مش باش يصير فينا فيه
2: لا هو هو باش يصير فيه اللي صاير فينا هذيك علاش دونك احنا زيد برشا حاجات في المجتمع وفي عاداتنا وفي يومياتنا طبعنا معها ولي نشوفوها حاجة عادية ليه حاجة مش عادية أترافير بابا نويل بشوفوها حاجة مش عادية برشا ظواهر اجتماعية كي نشوفوها كي تحصل بابا نويل نشوفه ردة فعله هو كي تحط في الظاهرة هذيك أو في المصيبة هذيك أو في المأزق هذيك بشوفوا حاجات طريفة جدا أما باش نقولوا وي بالحق والله احنا شبينا
1: ما فقناش
2: اي شبينا قابلينها شبينا عادية هذيك
1: شبينا ساكتين
2: بالضبط دونك بابا نويل باش نشوفوه في برشا بلايص هي المسرحية مسرحية كوميدية ساخرة
1: بالأساس
2: بالأساس هي مسرحية كوميدية ساخرة لأنه لو ما نشوف بالنسبة لنا ما نجمش على الأقل احنا في المنظومة اللي عندنا
1: ما هوش من الدراما
2: هوش من الدراما هكا وهكا ما عندناش نزيد في لو ما نشوف ما نشوف ما تمش في المتداول ما تلبجي يتفرج بالحق صابرة مش يتفرج مسرحية ممكن ما شافش ديوان ما نشوف يشبهوا لنا معناتها هي تحكي على شخصية تحكي على قصة هذا كل شيء فيها المونودرام وفيها الوامشو ما فيهاش زعما نكت احنا نكتب في دوك لا فيها ديفان اتودي فيها الضحكه ذكيه ضحكه ساخره فيها ديتكست ريشيرشي
1: ثم انفتاح للجمهور ثم فعل وردة فعل مع الجمهور
2: ثم نجم يصير فعل وردة فعل خليته نجم نقولوا هكاك سبونتاني كان صارت حاجه هنا موجودي اما المسرحيه الكوميديا اللي فيها هي وسيله لتبليغ رسائل مهمه بالنسبه لي
1: واضح
2: دونك اللي باش يدخل مهم جدا في بيئه الحال انه يخرج وهو كان يضحك شاف متى ديفان يضحك وكل شيء لكن الاهم كذلك انه ثم الرسائل تعدوا له الرسائل هذيك وانا ديما نمن انه اهم وسيله نبلغوا بها الرسائل هي وسيله الاضحاك
1: باه نجموش نبوبوها ونقولوا مثلا كونوا المسرحيه هذه من نوع الكوميديا السوداء هاكا تضحك عليها وتضحك منها وتضحك على روحك
2: تمام وانا حتى التبويب نخلي ديما بالحق الجمهور المذهبية اي يقول لي شنو هي النوعيه هذه ثم الكوميديا السوداء زاد كذلك الحاجه اللي زاد احنا نعتز بها ان هذه اول مره مسرحيه تونسيه تعتمد على الذكاء الاصطناعي دونك ثم مشاهد خدمهم بالذكاء الاصطناعي خدمهم صديقنا انور اللي معروف ولد القص قدموا له
1: تحيه
2: اللي هو اختصاصي في الـ في الـ في الاي دونك خدم لنا حاجات ياسر مزيانه خدمنا بها في وسط المسرحيه ثم دي بيرسوناج اخرين يخرجوا في وسط المسرحيه مخدومين بالانتيليجنس ارتيفيسيال دونك
1: هي هو
2: التجربه نعتزوا بها
1: اي باهي بطبيعه الحال على خاطر باش يولي توظيف للاي اي للمسرح
2: وزاده قلنا شنو قلنا خلينا نحلوه الديبا تعرف صابر انت زاده مثل المسرح تعرف انه لي ديبا في كل تكنولوجيا جديده المسرح كما برشا قطاعات
1: مقدس.
2: لكن المسرح عنده راي فوالا يقول لك المسرح مقدس واحنا لا التكنولوجيا ما تدخلش ما تدخلش علينا التكنولوجيا هذه الى ان يجي نهار وتدخل عليك التكنولوجيا هذيك بالسيف بالسيف عليك كيما البروجيكسيون
1: لا وتقص وتمشي
2: اي بالضبط صحيح تقص
1: وحتى تبدا رافض الديايه ما تحب صبر الوسلات تقص وتمشي اي
2: بالضبط دونك تو الانتليجنس ارتيفيسيال اش قلنا هذه اول مسرحيه ما تخدم بالانتليجنس ارتيفيسيال قلنا بالحق خلينا نشوفوا توا العالم الكل يتجه نحو الانتليجنس ارتيفيسيال علاش نحن ساعه ناخذ منها موقف هات نجربوا وقلت لهم انا حطوني انا فر تجارب انا خويا جربت اجي تفرجوا وشوفوا هل تنفع ما تنفعش
1: ضر الممثل
2: ما تضرش ما تضيفش كيفاش نجم نطوروها كيفاش نجم المسرحيات الجايه تكون بطريقه متطوره اكثر لانه احنا كي شفنا اعتماد الانتليجنس ارتيفيسيال في الغرب
1: حاجه من وراء العقل
2: اليابان وصلوا بها حاجه عظيمة جدا.
1: احنا توا معناها قاعدين نكتشف واغلبنا ما يعرفش يستعملها.
2: اغلبنا ما يعرفش يستعملها زاد من جبت مختص هو اللي يستعمل فيها زاد التكلفة نتاعها ما هذا كل يمشي وينقص ما تم بعد بال بال بال بالتجربة وبالسنين يمشي وينقص.
1: به ردود فعل الجمهور اللي عرفت قدامه كيفاش كانت ردة الفعل؟
2: والله الحمد لله كانت ردة فعل إيجابية برشا. أنا نفرح برشا إنه الجمهور بعد يجي يقول لي صابر والله مسرحية ضامرة برشا أما فهمناك راك في الموضوع هذا حكيت موضوع هذا وراو رايي أنا في الموضوع هذا هاو شنو رايي هاو كنا نقعدوا نتناقشوا معناتها أوكي المسرحية ضامرة ومسرحية كوميدية ومسرحية ساخرة
1: أما تجربة تتحط على الطاولة وتحكي فيها.
2: عملت ديديبا ممتازين وخاصة في كيبيك عملت ديديبا ومعناتها عملنا المسرحية وبعديك تقابلنا بعد المسرحية تعشينا في العشاء رانا عملنا ديبا معناتها طويل عريض
1: محليها
2: طويل عريض على المسرحية وتلموا العباد اللي تفرجوا وغاديك أغلبهم قعدوا وقعدنا نحكي وتشيك
1: أفكار وتولي تعمل تولي تلخص وتولي تقسم صحيح. وتولي
2: شو ديما رأي الجمهور وهو مهم جدا توا هذاك علاش توا زاد مهم ان يقول زاد حتى العباد اللي جاوا تفرجوا فيها المسرحيه راكم مش عاودوا تجيو تفرجوا فيها توا في المهرجان
1: يعني عندنا فيرسيون اخرى
2: لا
1: ثوازيام ثالث
2: فيرسيون نقولوا دوزيام فيرسيون نقولوا دوزيام فيرسيون او ثوازيام فيرسيون لانه شو معناتها انا معتاد على هذا صابره حتى في المسرح الجماعي النصوص نتاعي راني ما نخليهمش
1: صحيح
2: ومعناتها كل السيكل الاثنين نبدل السيكل الاثنين نبدل ديما نبدل النصوص
1: خلي الروح لكن البديت
2: بدل ساعات انت بيدك النص ولي تقولوا ما عادش بنفس الطاقه ما عادش بنفس الانرجي قلقت منه وليت تقولوا باستسهال فهموا معناتها صحيح حافظوا لا نجيب نص جديد نخلق صعوبه ليا نخلق ديفي ليا ونص يكون ما خير وما اذكى ويتعدى هكاك مع الببليك دونك توا مسرحيه بابا نويل في تونس اللي باش تعرض تويك في المهرجانات كتحموا بعض سميو بعض الاسامي
1: أي هي
2: باش تكون معناتها مسرحيه ادابتي زاد المهرجانات نوعية الضحك ضحك أدبتي للمهرجانات
1: هو الضحك في مسرحية بابا نويل منين بدأ من البروموسيون اللي يعمل فيها سي صابر الوسليتي اللي هي بروموسيون خارجة على الإطار المألوف معناه تنجموا تدخلوا تفرجوا في الباج الخاصة بصابر الوسليتي
2: موجودة
1: معناها حاجات أخرى أنت تفهم اللي راو اللي بشيشي على الركح معناها الأكيد بيش يكون أذمر
2: وي.
1: الأكيد وي. معناها واحد راكب على حمار ومتجه نحو دقة
2: والحق غادي بحذا دقة رغم ذلك بحذا مسرح بحذا المسرح الأثري بدقة احنا ماشيين غادي دقة قلنا منا نعملوا طلسة على الاسباس ومنا قلنا كي نصوروا شوية وناخذ نعملوا فيديو هكي نعملوا فيه البروموسيون للمسرحية وكل شيء وشو ربك سبحان واحنا بثنية والله يا رضا واحد راكب على حمار وبحذاه ومعها هكي بقرات ومعها معيز وكل شيء وقف قلت لهم حاب نصور انا راكب على الهيمة قالوا لي شنو بالحق من قلت لهم والله حاب خذوها بلانت كوب ومن بعد نجم كي تحبوا تستعملوها ولا كذا قالوا لي هبت لك الراجل محليه لا بس صافا قاعد نفدك وكذا قلت بربر نحب نصور على الهيمة هاي قال لي
1: مرحبا بي
2: هاي تعرفش كيفاش
1: تشارت
2: تشار هكا وعندي دي فيديو تهبطهم من بعد
1: كيفاش
2: انا باش نركب ساعه ما عرفتش كيفاش نركب عندي لطحت وكيفاش باش نهبط من بعد ما عرفتش كيفاش نهبط وهو قلت له كيفاش يمشي قلت له حب يصور ويمشي قلت له حب يصور ويمشي راه قال لي قل له ار يمشي انا ار ار ار وما حبش والله
1: مش نفس الصوت
2: مش نفس الصوت لا شفت ريكونيسونس فوكال
1: بطبيعه الحال اذكى حيوان بالنسبه لي
2: انا راه من احب الحيوانات لي هو الحمار نحبوا على الاخر نحبوا على الاخر عملنا الفيديو هذيك كانت حاجه سبونتاني الحمد لله ضربت
1: لا محلاه محلاه انك تخرج من العادي من المألوف هذه حاجات اولا ماهيش غريبه عليك صابر وثاني حاجه انك تقدم لي حاجه اخرى تستفزني
2: صحيح.
1: تستفزني باش نقوم انا نخرج من داري من الكليماتيزور ونسوق كرهبتي حتى الدقة العرض باش يكون نهار 11
2: نهار 11 جويليا في دقة اليوم نهار السبت هذا في دقة
1: مثلا اني نقوم ونمشي لدقة ونقص تسكرتي وندخل باش نتفرج في هاسي صابر الوسليتي شو هي ردي ناري شنو باش يقدم لي في مسرحية بابا نويل وين باش نمشي اخر نتفرج فيك صابر يعني.
2: عنا ان شاء الله توا عنا دورة كبيرة في المهرجانات والحمد لله لدات اللي هما نجم نقولوا معناتها لدات كونفيرمي اوفيسيال
1: المؤكدين
2: اللي هما عنا دقة نهار 11 أي؟ جويليا، وعندنا بنزرت نهار 21 جويليا، ومن بعد نمشيو لنابل، وعندنا بلاريجيا، وعندنا قبلي، وعندنا سوسة وقابس وقفصة والكاف بن عروس قروان تيبار باج، هذوما اللي كونفيرمي. ثم دوتر دات ألفة قاعدة، ألفة بواب قاعدة تخدم على دوتر دات أونكور اللي ما نجموش توي كنسميهم حتى اش لين تصير كونفيرماسيون نتاعهم، هذوما اللي دات اللي سميتهم اللي كونفيرمي اوفيسيلمون باللي دات نتاعهم.
1: محمد صبر الوسلاتي عن مسرحية بابا نويل في تونس، نتمنى لك كان النجاح والتوفيق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله هكا نجمتك تضوى أكثر وأكثر إن شاء الله.
2: ربي فضلك. مرسي يا صابرة،
1: شكرا لك.
2: فضلك أنت، وشكرا لك برشا برشا.
1: عايشك، شكرا لك على قبول الدعوة. نعود نرجع بعد شوي.
0: ليالي تونس، ليالي تونس.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.

0: معالم المهرجانات
1: في وسط مدينة الجم من ولاية المهدية يقف شي مخوي حد من أعظم الشواهد على الحضارة الرومانية في العالم، هو مسرح الجم الروماني. تحفة معمارية مازالت اليوم تبهر الزائرين وتشد الأنظار من أول ما تدخل. هذا السرح الكبير يتصنف ضمن أكبر المسارح الرومانية في العالم وثاني أكبر مدرج روماني من حيث السعة بعد الكوليسيوم في روما. تبنى تقريبا في القرن الثالث ميلادي في فترة كانت فيها إفريقيا الرومانية تعيش ازدهار كبير في العمران والفنون. تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1979. مسرح الجم ماهوش مجرد حجارة مرصوصة، هو هندسة دقيقة فيها عبقرية رومانية واضحة، أقواس ضخمة، ممرات تحت الأرض ومدرجات كانت تحتضن آلاف المتفرجين اللي يجيوا يتفرجوا في العروض. سيعته كانت توصل تقريبا لأكثر من 30,000 متفرج، وهذا يعطي فكرة على حجم المكان وأهميته في الوقت ذاك. والمثير للإعجاب أنه رغم مرور قرون طويلة مازال قائم بذاته ومحافظ على طابعه المعماري مقارنة بالعديد من المعالم الرومانية الأخرى في العالم. وقت تدخل المسرح الجم تحس روحك تمشي في رحلة عبر الزمن بين الأمس البعيد والحاضر. الحجر يحكي والفضاء يهمس التاريخ، حضارات تعاقبت وخليت أثرها في كل زاوية من زواياه. مع مرور الوقت اتغير دور المسرح من فضاء للعروض والمصارعات في العهد الروماني إلى رمز حضاري وتاريخي. اكتسب شهرة عالمية ولا يستضيف أهم المجموعات السيمفونية والموسيقية العالمية، وتقام به سنويا مهرجانات وحفلات كبيرة.
0: معالم المهرجانات. أصوات من الجهات.
2: باش نتحدثوا على مهرجان يعتبر مهرجان رمز في تونس ومن أهم المهرجانات الدولية في تونس، مهرجان عنده اختصاص واختصاصه الموسيقى السيمفونية. مهرجان تأسس في صيف 1985، مهرجان كما قلنا مختص وأصبح تقليد. نتعرفوا على تفاصيل هذه الدورة الجديدة ونكتشفوها مع السيد هشام عون، كاتب عام جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية. مرحبا بك سي هشام على موجات الإذاعة الوطنية.
3: عايشك صبرا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
2: يعيشك. ما شاء الله الدورة 39، كيفاش تقدم الدورة الجديدة هذه من المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية وتعطينا أبرز الملامح متاعها؟
3: الدورة 39 باش تكون دورة ثرية جدا، باش تبدأ إن شاء الله لو 11 جويي السبت هذايا ونكملوا لو 15 أوت. باش يكون عندنا 10 عروض فيهم زوز عروض تونسية بيان سور. ديما المهرجان يشجع يخصص معناتها جزء من العروض للعروض التونسية، باش يكونوا فما 8 عروض أجنبية، يعني باش تكون عروض ضخمة جدا إن شاء الله في مهرجان الجم. تحب نحكي شوية على الافتتاح لأنه هو الأقرب عرض؟
2: كنت باش نسألك على الافتتاح لأنه افتتاح مميز السنة.
3: فوالا دونك باش تكون سي اون كولابوراسيون انترناسيونال، هو سي ان بروجي باش يجمع اون ايكيب ارتستيك باش تكون ديريجي بار لو كوريغراف اي ميتور ان سين ليباني عمر راجح افيك لونسومبل باروك فرونسي لي ايبوبي مع لو تياتر دو لوبيرا دو
2: مسرح الاوبيرا في مدينه الثقافه.
3: في مدينه الثقافه باش تكون اون برودكسيون دو لوبيرا ديدون ايني ديدون هي اللي هي عليسا لا لا رين
2: الملكه
3: فوالا. دونك سي ان شيف دوفر دو كومبوزيتور انغلي هنري بوسيل. سور سين باش نشوفو لو بالي دو لوبيرا مع لو جروب باروك لي ايبوبي اي افيك دي شانتور ليريك
2: مع
3: مغنيين توانسة وعالميين. باش يكون معناتها باش تكون كولابوراسيون فريمون عالمية في مسرح الجم.
2: معناها عرض كبير وضخم جدا جدا جدا، فيه الرقصين وفيه المغنين وفيه العازفين وفيه كل شيء. بلاتور زين
3: بلاتور زين ان شاء الله باش يكون هذا 11 جويي
2: ان شاء الله
3: في الافتتاح. لو 15 جويلي العرض اللي بعده باش يكون مع الاوركسترا سيمفونيك دو سوس باش يقدموا لنا تربيه سيمفونيك باش تكون معاهم درصاف حمداني دونك باش يقدموا معناتها عده اغاني تونسيه برؤيه سيمفونيه معناتها رؤيه مختلفه ان شاء الله. نهار 18 جويلي باش يكون اوركستر اسبانيول اسمه الكاميرات دو بارسلون باش يقدموا لنا عرض اسمه لي كولور دو ديسباي
2: دونك اسبانيا.
3: فوالا العرض هذا باش يكون ثاني مره الفرقه هذه باش تحضر في الجم.
2: اي
3: بعد عنا 24 جويليه و 25 جويليه باش يكونوا زوز عروض باش يقدم باش يقدمهم لنا ان اوركستر فرونسي اللي هو اسمه لوركستر لورفيون. الوغ العرض نتاع 24 جويليه باش يكون دو بارتي. لا بروميير بارتي باش تكون ان كونسير ديدي للكونسيرتو مارسيل خليفه. ودوزيام بارتي باش تكون مخصصه باش تكون دوزيام بارتي باش تكون خاصه شويه باش يجيو فيها دي زونفون فرونسي كورال دي زونفون باش يطلعوا معاهم كورال دي زونفون من الجم دونك ولاد الجم. لذلك علاش العرض سميناه في الدوزيام بارتي باش يكون محطوط اسم ولاد الجم في لافيش ان شاء الله. دونك كيف كيف كولابوراسيون نأكد بأنه المهرجان
2: الأخرى
3: ولا قاعد يخدم برشا لأنه الشراكات هذه ما بين بين العاصفين وإلا المغنيين التوانسة ولا السنة خدمنا على على على زونفون راهو يخلي العاصفين التوانسة يكسبوا خبرة
2: أكيد
3: ويطوروا في القدرات نتاعهم
2: أكيد.
3: 25 جوي نفس الأوركستر باش يقدم لنا دو مورسو معروفين جدا اللي هما باش يكون بروميير بارتي افيك لو بولورو دو رافيل الجزء الثاني باش يكون شهرزاد ريمسكي كورساكوف اللي هما من اشهر المعزوفات السيمفونيه.
2: بيت الحال
3: يوم 1 اوت صديق المهرجان لامي دو فيستيفال اللي هو الاوركستر دو بال دو لوبيرا دو فيان. من الموعد السنوي ان شاء الله مع الفرقه هذه اللي ولات غنية عن التعريف ولا عندها جمهورها و...
2: في تونس هي من اشهر المدارس معناها في العالم.

0: internationale. Fmen et Out, bich yqaddmouna les plus belles chansons de Naples. Kif ce sont matalé l'opéra italien bich ykon hadr bqo inchallah fl aljazaïr. Fmanch Out bich ykon l'mawad sanawi zada ma l'orchestre symphonique de Carthage ma Sy Hafez Maqni li sanawat l'akhra lkol l'orchestre symphonique de Carthage hadr fl jam w andou jomhour w l'abed wlat tesal al l'orchestre symphonique de Carthage وكل عام مش يكون إن شاء الله حاضر معنا بش يكون العرض ذي يوم 12 أوت الاختتام بش يكون مع 15 أوت مع الكمبوزيتور وفيولونيست أوتريشيان يوري روفيتش العرض ذي عرض كبير برشا وحضر عمناول قدم الاختتام مع الأوركستر السيمفوني التونسي السنة بش يكون حاضر مع الفرقة متاعو الجروب متاعو اللي هو اسمه The Sound دونك بش يكون عرض من نمسا Donc, ma Yuri Ljubic, en tant que soliste et compositeur, j'ai fait mon talchin au roi, ouais, kif, ma fait mon répertoire international. Donc, à dès le barnem, j'ai ma régène de jambes, le dehors de sa tessine, à sa rouf, inch'Allah,
1: inch'Allah,
0: je m'en dis qu'on a de l'écho.
1: Akid. توا من التحديات اللي تواجه جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية واللي واجهتها أكيد في البدايات أنه تقرب النوع الموسيقى هذه من الجمهور اللي ولا يستهلك في حاجات أخرى معناه كيفاش تعملوا أنكم تقربوا هالموسيقى هذه الموسيقى السيمفونية من الشباب خاصة لأنه معناها الحاضر الغائب ينجم يكون حاضر معناها بالجسد موجود غاديك ويتفرج في العروض ولكن بعد أول ما يخرج باش يحط أغنية أخرى استهلاكية
0: وشوف بالنسبة للمهرجان الجمرة وفما تطور كبير اللي لاحظناه في الجمهور قبل السنوات الأولى كان الجمهور 100% يكونوا دي توريست اللي يجيوا لتونس الجمهور يكون 100% متكون من توريست حتى الجمهور التونسي ما مطيح له بعد بشوية بشوية ولاو يجيوا الجمهور التونسي لوين توا راهو لا ماجوريتي نتاع البوبليك نتاع مهرجان جم راهو جمهور تونسي وجمهور ولا يعرف الموسيقى السيمفونيه ولا يلاحظوا حتى في وسط السبكتاكل معناتها الجمهور ولا يعرف وقت شي صفق كيفاش يسمع
1: تربى معناه
0: فوالا السنوات الاولى راهو فما شويه تشويش ما يعرفوش بعد بشويه راهو وصلنا في السبكتاكل نتاع الاوركستر دو فين راهو الجمهور حافظ القطاع معناتها يعرفهم وقتاش يبداو وقتاش يوفيو لي فالز فينواز راهو البوبليك نتاع الجم ولا يعرفهم بالكدا وكيف راهو كي تقرا ثم برشا عباد راهو حتى تشوف لي كومونتير اللي ميساج في فيسبوك توانسه يعرفوا يقول لك شهر زيت وقتاش باش يعرفوهم القطاع وهذه خدمه كبيره نتاع الهيئه بيان سور واداره المهرجان اللي راهو معلم لازم سنين باش وصلنا للشيء هذا وان شاء الله قاعدين نطوروا في استراتيجي دو كوميونيكاسيون مع ليكيب كوم نتاع الفستيفال اللي قاعدين على شاك فوا عندنا ان سبيكتاكل جديد نعرفوا بالبروغرام الاوركستر شنو باش يخدم نحطوا دي زيكستري في الباج فيسبوك وعلى ريزو نتاعنا كيف في وسط الحفلات قبل الحفله نعرفوا بالقطاع اللي تكون مش معروفه في وسط السبيكتاكل يكون البروغرام قاعد يمشي في اكران كيف راهو قاعدين اونتوش اكثر حتى بالميلينغ عاملين العباد اللي تحضر وتقص تيكل يجيهم دي ميل هذه كل خدمه قاعدين باش الفيستيفال يلقى عنده جمهور تونسي وتوا ولينا لا ماجوريتي مثلا جمهور تونسي
1: بيه شنو اللي هي حاجه ممتازه برشا راهو على خاطر وقت اللي نوصل للدوره 39 سي شمعون ذكروا سيادتك كاتب عام جمعيه المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونيه وقت اللي نوصلوا للدوره 39 ونعملوا عروض بالضخامه اللي تحكي عليها وبالكبر ومعناه بلاتو يبدا تخيلوه غرزين على الاخر هذا تحدي كبير اكيد تواجهوه كل سنه
0: أكيد خاصة راهو بالنسبة للخاصية نتاع مهرجان جم وإنه الفرق هذه يكون عددها كبير وجينيرالمون الفرق تجي من برا دونك أنت نخليك تتخيل وحدك وإنه
1: يعني نتخيل وحدي
0: فرقة متكونة من 100 عازف باش تجيب لهم تسكر الطيارة وباش تسكنهم في أوتيل في السيزون نتاع الصيف في تونس باش يقعدوا مينيموم 3-4 جور باش يعملوا العرض دونك عندك الفول وعندك ليبيرجمون ما تحكيناش على الكاسي دونك يتكلف تكلفة كبيرة وراح

0: الحقيقة غادي نلقى في صعوبات مادية في المعرجين، لكن غادي نحاول نلقى في حلول، وإن شاء الله الحلول تكون مع سواء من الدعم تاع الوزارة اللي موجود بطبيعة الحال، وكيف كيف غادي نخدمه في نلقى في مصادر تمويل أخرى.
1: أيه. وزاد شكرا لكم، شكر كبير ياسر، لأنه مسرح الجم اللي هو الكولوسيو متاع تونس، معناها من أجمل الأماكن الأثرية ومن أجمل البني المسارح الأثرية الموجودة في تونس، أنه رجعتوا له الحياة بالمهرجان هذايا.
0: الخدمة اللي تصير، سمحني قصيت عليك،
1: سمح دنيا واحد،
0: الخدمه اللي تصير في الامفيتياتر باش نحضر المهرجان له مينيموم نقعدوا شهرين قبل ما يبدا الافتتاح، لانه راهو انستالاسيون تاع لوميير، تخيل لي زركاد الكل، عنا ليكيب تكنيك نتاعنا يخدموا في السخانه في الشمس، يضحيوا باش توصل ليماج اللي راوها في التصاور اللي راوها في الفيديو، راهي خدمه كبيره نتاع ليكيب تكنيك، معناتها اسابيع يقعدوا يحضروا الانستالاسيون تاع السين باش يحافظ على خصوصيه المعلم، تعرف انت راهو مسرح اثري، مش كل شيء نجمو نعملو فيه، فما دي بارتيكولاريتي في الانستالاسيون في كل شيء، راهو باش نحافظ على المعلم الاثري، دونك خدمه كبيره برشا، ونشكر لنا ليكيب تكنيك تاع الفستيفال على الخدمه اللي قاعدين يعملوا فيها. وهذا هو بالنسبة للتحضير، وتحضير المادي صعيب برشا،
1: صعيب برشا، ومهم برشا أن نذكره كونه رو الوصول للجم، يا إما تمشي في سيارتك الخاصة، يا إما تمشي في النقل، يا إما أيضا في القطار، زاد رحلة أخرى جميلة جدا الحق متاع ربي للوصول إلى الجم اللي هي منطقة مزيانة مزيانة بالقدي بالقدي، غير أنك تتفرج في المسرح هذاك الأثري، راك باش تشوف الثنية من أجمل ما يكون. بي باش نسألك سؤال سي هشام عون، وأيضا السؤال مخبي، معناها نجم نقوله إشهار للمهرجان، علاش الجمهور يلزم يكون حاضر في الدورة 39 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية السناء، علاش يلزم يجي الجمهور؟
0: لأنه في تونس المهرجان الوحيد اللي مختص في العروض هذه، العروض هذه باش تلقاها كان في الجم، راهو العروض اللي سميتهم عروض ضخمة، فرق كبيرة جايين من برا، الفرصة هذه تصير مرة في العام، تصير في الجم، عندك المهرجان يوفر عدد، معناتها أبار العروض السيمفونية، راهو باش تحضر في عرض سيمفوني في الكادر نتاع المسرح الأثري بالجم مع اللوميير مع كل شيء، راهو في عرض جينيرالمون العباد اللي يجيو يقعد في ذاكرتهم العرض اللي حضروه في الجم، راهو ما فماش كيفو في حتى بلاصه في الجمهورية التونسية.
1: واضح، شكرا ليك سي شمعون، كاتب عام جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، وإن شاء الله المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في دورة 39 ينطلق السبت هذايا 11 جويلية ويتواصل إلى 15 أوت، وعندكم 10 عروض، زوز عروض تونسية وثمانية عروض أجنبية من أجمل ما يكون، وكما حكيت أنت سي شام الكادر فيغيك حاجة من وراء العقل، تمشي وتتفرجوا وتاخذوا تصاور، تعملوا سيلفي، اعملوا اللي تحبوا انتوما، المهم تمشي وتتفرجوا، خلي المهرجان يتواصل، خاطر مهرجان يونيك في تونس، وحيد مختص في الموسيقى السيمفونية. شكرا لك سيدي الكريم، شكرا على قبولك الدعوة، وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لك.
0: شكرا على الاستضافة.
1: العفو، شكرا جزيلا. نمشي ونستمع إلى نغم، وبعد نعود نرجع في الساعة الثانية باش نمشي لتطاوين وماتر إن شاء الله، ابقوا معنا في الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. يوم سعيد بالاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
2: الجمعة مع حبيب جغام،
1: وسبت وحد مع وداد محمد.
2: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
1: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
2: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصل اليوم الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجلية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجلية وبالمخططين المجليين للإقليمين الأول والثاني. اختتام مشروع سافوار أجير التونسي الفرنسي الذي ارتكز على التكوين في الكفاءات الأفقية من أجل تعزيز فرص خريجي التعليم العالي في الولوج إلى سوق الشغل. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي توقع أن يستفيد قرابة 80,000 طالب خلال السنة الجامعية الجديدة 2026-2027 من هذا المشروع الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أكثر من سنتين، وأتاح تكوين أكثر من 1360 أستاذا في مجالات عدة سيقومون بدورهم بتكوين زملائهم استعدادا للعودة الجامعية القادمة. منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم، ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1,000,000 قنطار، وذلك من إجمالي 8,000,000.4 قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. في العالم، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية بلدتي دير سريان وتولين في جنوب لبنان بالتوازي مع عملية نسف كبيرة بالمتفجرات في بلدة يحداثة جنوبي البلاد. مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد أعلان حركة حماس حل حكومتها. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى دمشق في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرح السلطة أواخر عام 2024. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

ادعي يا ريت بعد تكون عايش مرتاح.

بكرة حتعرف. بس خسارة حيطرد كل ما

يا ريت.

0: أصوات من الجهات.
1: واليوم باش نمشيو للتطاوين، هاتي المدينة الجميلة اللي احتضنت العديد من المهرجانات، سواء كانت المسرحية أو الثقافية وغيرها. باش نمشيو نحكيو على مهرجان التطاوين الصيفي. وكما تعرفوا الناس الكل، المهرجانات هذية تحيي المدينة، وبرشا عباد زادت تولي تخدم في الفترة هذه كمتاع المهرجانات، وثم خدم أخرى تظهر، والعباد يحبوا يمشيوا، خاصة عائلات يمشيوا ويحضروا للمهرجانات اللي تبدأ داخل المدينة. مهرجان تطاوين الصيفي باش يكون الحديث عليه مع سي عبد القادر العبيدي، مدير المهرجان. مرحبا بك سي عبد القادر.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة مدام صابرة، وشرف كبير ياسر تكون في الإذاعة الوطنية.
1: شرف لينا
2: للتعريف بمهرجان تطاوين الصيفي والدعاية لي، وشكرا لكم على المواكبة هذه.
1: ربي يخليك وشكرا ليك، والشرف لينا احنا، وشكرا على قبولك الدعوة. مهرجان تطاوين الصيفي، تنجمش تقدم لنا الدورة هكا حتى تعطينا ملامح عليها؟
2: هو سنة الدورة إن شاء الله 34 من مهرجان تطاوين الصيفي الدولي اللي تقيم به جمعية مهرجان تطاوين الصيفي، اللي هي مجموعة من القائمين والمغرومين بالعمل الثقافي، يخصوا المجهود متاعهم لأهل تطاوين، خصيصا في الصيف المتافي، خاصة تطاوين فيها جالية معناها مقيمة برشا بالخارج.
1: صحيح.
2: وباش تكون كذلك معناها دسم ثقافي من خلال العروض اللي تلبي تقريبا جميع الرغبات وجميع الفئات العمرية، تحت إشراف بتبيع المندوبي الجهوي للشؤون الثقافية بتطاوين مشكورة اللي لاقوا منها كل سنة معنا كل الدعم، والسلطة الجهوية كذلك، ووزارة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية مشكورين اللي كل عام معنا يمدون الدعم لإنشاء الدورات هذه من مهرجان تطاوين الصيفي.
1: ما شاء الله 34 سنة بقيتوا تسمعوا السكان تطاوين شنو المطالب متاعهم، شنو الفنانين اللي يحبوا يجيبوهم، وإلا خدمة الجمعية فقط إنها أمنت مجموعة من العروض في فترة معينة للدورة هذه؟
2: والله ما نخفيكش معنا علم، معنا خاصة الهدف الأساسي هو يكون المحتوى معنا ثقافيا متميز وكذلك معناها بالاختلاط بالناس، نشوف الطلبات نتاعهم والرغبات، وحسب كذلك امكانيات الماديه للجمعيه تكون العروض معناها تكون متلائمه مع الاذواق كله، ان شاء الله نلاقوا الاعجاب والترحاب خاصه من اهالي تطاوين، وكذلك من اهالي الولايات المجاوره لتطاوين اللي تحضر معنا وتسخر معنا وتكون مواكبه للفقرات اللي في المهرجان هذا.
1: اكيد على خاطر تطاوين هي تتسمى المنطقة اللي يجيوها الناس من البقيع الكل، معناها المحيطة بها، دونك نتصور اللي الجمهور ما هوش تطاويني فقط، معناها نتصور
2: هو كذلك. لاحظناها في السنوات خاصة الفارطة الأخيرة، يجونا خاصة من مدنين، من جربة، من جرجيس، من بنقرداء، يواكبوا ويحضروا السهرات هذه، وإن شاء الله سنين كذلك باش نكون على البداية من يوم 15 جويل إن شاء الله، ويكون ختام يوم واحد غرة أوت إن شاء الله، امتداد تقريبا 16 يوم، تكون عروض إن شاء الله شيقة ومتنوعة، ومن خلالكم دعوة لكل أهالي المناطق المجاورة لتطاوين باش يحضروا السنة كذلك في هذه العروض.
1: ونجمتوا توازنوا في البرمجة متاع المهرجان في دورته 34 بين الفنان الجماهيري والعروض الثقافية وعروض الأطفال، خاطر نعرف اللي في الجهات هذه للطفل نصيب، معناها ماهوش منكور، فهمت؟
2: بطبيعة الحال هو أنا كل سنة تقريبا نعمل في سهرة فنية خاصة بالأطفال، عروض تنشيطية للأطفال في المنتزهات اللي خارج في وسط الولاية. كل سنة معنا يكون ثلاث أو أربع عروض في المنتزهات هذه للأطفال، باش نقربوا أكثر خاصة للأطفال والعائلات اللي يجوا المنتزهات من خلال عروض تنشيطية للأطفال في الليل، إضافة إلى كذلك عرض تنشيط كبير يكون عرض تنشيط للأطفال في فضاء خارج المركب الثقافي أو مسرح أو الطلق من الفقرات القارة، سهرة القارة تكون كذلك كل سنة خاصة بالأطفال والعائلات، إضافة إلى السهرات الفنية الكبرى والعروض السينمائية إضافة كذلك إلى تقديم كتاب سنة بيشكون كذلك تقديم كتاب بشراكة مع الجمعية تحب النكبة بتطوين ومجموعة إضافة إلى السهرات الفنية اللي فيها كل الأذواق من شبابية كالراب أو كذلك العروض الترابية. ما مثلا نجم نقول إن شاء الله سنة بيشكون الاختتام مع فنان ابن تشجيه الفنان القدير يسر المحنوش إضافة إلى العروض العائلية اللي تحضر فيها برش العائلات إن شاء الله باش تكون عروض غدا متميزة جدا.
1: به جمهور تتوين تغير الذوق متاعه ولا بقى على العهد انتم كجمعية الأكيد كونكم تلاحظوا المسألة هذه
2: تغير؟ لا السنوات الأخيرة حقيقة تغير برشا خاصة
1: تغير وين مشى وين مشى
2: العروض الغربية والعائلية والعائلية أكثر خاصة ومعنا النجم يقول بداية الراب اللي ينقص مش كما السنوات الفارتة الطلب على الراب بدأ ينقص مشيت التوجه نحو العروض العائلية اللي تحضر فيها العائلات برشا كيولا والترابي.
1: باهي إذا طلبنا منك سي عبد القادر العبيدي مدير الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي إنك توصف الدورة هذه وتقدمها للمستمعين شنو تقول لهم؟
2: هي أنا الدورة أنا مش تلب كل الرغبات إن شاء الله الفنية وكذلك جميع الفنون باش تكون إن شاء الله أغلب الفنون تقريبا موجودة من سينما من مسرح من موسيقى وكذلك فنون تشكيلية باش تكون فيها معارض فنون تشكيلية إضافة إلى السهرات الفنية الكبرى اللي فيها الراب بشكل عام سهرة شبابية إضافة إلى السهرة الترابية مع الفنان القديرة يسر المحنوش وافتتاح لابن جاه الفنان خالد كعيب هو كذلك باش يكون الافتتاح بالسهر الافتتاحي
1: إن شاء الله النجاح نتمنى لكم النجاح والتوفيق للدورة الجديدة هذه وإن شاء الله يا ربي ديما كيفاش نقوله معناها ديما زاوية تطاوين زاوية بأهلها وبمليها وأيضا زاوية بالزوار اللي يجي ويحضروا ويشوفوا المهرجان ويشوفوا فعاليات المهرجان هذي. شكرا ليك سي عبد القادر العبيدي مدير مهرجان تطاوين الصيفي ومزيد من التألق والنجاح والتوفيق لجمعية مهرجان تطاوين الصيفي ونعرفوا معناها الجمعيات بين ظفرين باش نحطوها الكلمة لكن تعاني بالحق معناها في البرمجة في اختيار العروض في التنظيم في التأطير خلال أيام المهرجانات بالحق تعب كبير ليكم شكرا جزيلا وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ليكم. نمشي ونستمع إلى نغم ومن بعد نمشي والماتر وغاديك باش نتعرف على صالون ماتر للفنون التشكيلية في دورته الثانية اللي انطلق من 30 جوان ويتواصل إلى 31 جويلية.

0: أصوات من الجهات.
1: باش نمشيو كما أعلننا في بداية البرنامج باش نمشيو الماتر باش نتحدثوا على صالون ماتر للفنون التشكيلية في دورته الثانية واللي انطلق من 30 جوان ويتواصل 31 جويليا. معناها كي نحكيو مهرجانات ولا نحكيو ليلي تونس ما هيش فقط معناها حضور فنان على ركحلاء النجم وزاد نسلطوا الأضواء على مبادرات من نوع هذي كيما الصالون هذي واللي باش يحدثنا عليه هو سي قيس بوغانمي مدير دار الثقافة بماتر باش يعطينا أكثر تفاصيل على الدورة الثانية لصالون ماتر الفنون التشكيلية. مرحبا بك سي قيس.
2: مرحبا بك أختي سابرة وكل متتبعي الإذاعة الوطنية.
1: ربي يخليك. كيف الحال؟
2: والحمد لله بخير وديما نقول الحمد لله على دافي.
1: الحمد لله. ماتر في السخانة معناها موضوع آخر.
2: أنت أكثر العالمين والعارفين بذلك. ماتر من المناطق بصراحة السخونة برشا ولكن مدينة جميلة يطيب فيها العيش. صحيح. مدينة ثقافية بامتياز وإن شاء الله ديما نقدم الإضافة وديما الأفضل للمدينة هذه
1: إن شاء الله. توا الدورة الثانية هذه راهي مخبية الكثير من المفاجآت والأسرار وما نجمو نعرفوها إلا ما نمشيو غاديك لدار الثقافة المزيانة محلاها كدار الثقافة متاع ماتر إلا ما نمشيو غاديك ونشوفوا معناها اللوحات المعروضة على امتداد الكلوارات متاع مدينة الثقافة متاع دار الثقافة في ماتر. قديش فما من لوحة معروضة؟
2: والله الدورة هذه الثانية اللي تنتظم من 30 جوان ل 31 جويلية من تنظيم دار الثقافة ماتر تحت إشراف المندوبي الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت. احنا هذه الدورة الثانية كانت عندنا دورة أولى سنة 2024 لأن هذه الدورة كانت مبرمجة في 2025 وتم تأجيلها إلى سنة. تعرف أنت من دورة الدورة ثم هناك إضافات هناك يعني تحليل وتقييم لما سبق باش نحاول نجاوز الأخطاء نجاوز الصعوبات نجاوز الحاجات اللي ممكن نمشيتش في الدورة الأولى باش نحاول نطور من الصالون الوطني في دورته الثانية هذه. أثناء تقريبا عن 30 لوحة فنية
1: مقارنة بعام ناول مقارنة بالدورة السابقة. سمحني مش عم ناول ولدت عم ناول.
2: اي الدورة اللي سابقة الحقيقة كانت اكثر في عدد الاعمال كانت تقريبا 45.
1: اي
2: اسمح حبينا نركزوا اكثر على جودة العمل.
1: اي
2: دونك وكانت اعمال يعني ما شاء الله من حيث القيمة الفنية دونك ثم تنوع ثم ابداع ثم ابتكار دونك بعدنا على كل ما هو بورتري كانت موجودة في الدورة الأولى ثم إبداع ثم ابتكار تاع فنانين تشكيليين أعمال فنية تخدمت أثناء 2026 و2025 ما كانتش يعني قديمة بثلاث أو أربع سنوات كما في الدورة الأولى دونك هذاك كل حبينا نجوزوه حبينا نعملوا دورة عندها قيمة فنية وهذاك اللي لاحظناه من خلال الأعمال المشاركة اللي كانت موجودة
1: به. وبالنسبة للأعمال المشاركة أو المعروضات منين المناطق معناها الفنانين منين جاءوا من ماتر والأحواز وإلا من ولاية بنزرت فقط وإلا ثم مشاركين أخرين؟
2: أكيد احنا هبطنا بلاغ لعموم الفنانين التشكيليين في ربوع بلادنا تونس في الجمهورية التونسية. عندنا ثلاثة مشاركين أربعة مشاركين من ماتر أنا كنت حب حتى نذكرهم لك.
1: أي بطبيعة الحال
2: عن صديقنا الفنان التشكيلي حافظ البكوري.
1: أي
2: عن زوج بنيات متخرجين من البوزار جدد حبينا يكونوا موجودين بأعمالهم باش يحتكوا بالفنانين اللي عندهم خبرة ويتعلموا من تجربتهم أمينة دليلي وشيمة النزي. عن كذلك بنية معلمة طالعة جديدة تحاول أنها تقدم تحاول أنها تبدع آية الجندوبي. عنا من بنزرت زوز أعمال عنا من تونس من نابل من مختلف مناطق الجمهورية الحقيقة
1: ممتاز
2: يعني ثم تنوع في في المناطق اللي بعثوا لنا واللي يعطونا الثقة انهم يشارضوا بعدنا اعمالهم.
1: به هل هذا الصالون يكتفي بالعرض او ثم امكانية اشتراء اللوحات؟
2: احنا ديجا يمكن للدورة الثانية على التوالي انه نقدموا مطلب للجنة الاقتناءات بوزارة الشؤون الثقافية وللحقيقة الموسم الثاني ما يخيبوناش وجوا بحذانا وعملوا زيارة اكتشفوا الأعمال شافوا الأعمال قيموا الأعمال وتم اقتناء 6 أعمال.
1: ممتاز ممتاز هذا يشجع
2: تقريبا 6 أعمال نفس العدد اللي تم اقتناء وأثناء كيف 6 أعمال تتراوح تقريبا جملة ما تم اقتناء ب 28,000 دينار.
1: ممتاز. هو من الخواص غديك في ماتر ما فماش شكون اقتناء معناها
2: والله إلى حد الآن لا وهذه فرصة أنه باش ندعوهم أنهم باش يزوروا هالمعرض وخاصة أنه ماتر فيها عديد المؤسسات الصناعية والاقتصادية المنتصبة بالجهة دونك باش يدفعوا معنا هالحركة الثقافية هذا باش يشجعوا الفنانين لما لا أنهم يزوروا فضاء نور الدين الصحراوي ويصوروا الصالون ويأخذوا بعض الأعمال تشجيعا للفنانين وهي أعمال كما سبق وقلت لك عندها قيمة فنية فيها من الإبداع الكثير دونك نداء لهم عبر إذاعتكم الموقر أنهم يجوا ويكتشفوا أولا يزوروا المعرض ويشوفوا الأعمال وثانيا لما لا أنهم يقتنوا بعض الأعمال باش يعلقوها في مؤسساتهم كذلك بالنسبة للخواص اللي مغرومين بالفن التشكيلي واللي يبحثوا أنهم يزينوا جارهم تابلوات مزيانة دونك المعرض فيه حاجات تنجم تنور وتنجم
1: يعني تفرجت في التصاور حاجة مزيانة برشا ألوان محلاها خدمة محلاها الأكواريل فما دي تكنيك معناها مختلفة مش
2: صحيح
1: مش رسم زيتي كهوا
2: لا ثم يرسم على القماش ثم تقنيات زيتي ثم النسيج ثم النحت يعني موجود تقنيات مختلفة وأعمال تقريبا ممتازة وممتازة جدا دونك فرصة أنهم يجوا يكتشفوا ولما لا اقتناء بعض الأعمال اللي يرغبوا فيها.
1: بي وبالنسبة للحضور معناها الناس في زيارة للصالون كان عدد باهي محترم هو هو راهو ديما كي تعمل صالون متاع فنون تشكيلية معناها تقريبا للمختصين
2: نوعا تقريبا خاصة انه الدورة هذه هي دورة استثنائية احنا مستنسين نعملوها في شهر ماي احنا حطيناها في الصيف يمكن مع الطقس السخون النهار الاول الافتتاح ما كانش الاقبال كما كنا نأملوا فيه دونك بدات تتحرك الامور شوي بدات تجي كلامذا يجوا النوادي يكتشفوا دونك ومازال المعرض في بدايته ومازال ان شاء الله باش تكون ثم هناك زيارات وثم برشا زاد يمكن يقول لك احنا مازلنا ما برمجناش انها مش نزوره خاطر مازال المعرض كي عنده 3 ولا 5 ايام تو ولا 6 ايام دونك نأملوا انه باش يزيد يقبلوا اكثر ويكتشفوا وماذا بين الاولياء يصطحبوا يجيبوا معهم صغارهم باش يشوفوا مع بعضهم ويشوفوا الاعمال اللي موجوده ودعوه زاد انه دار ثقافه ماتر فيها نادي فنون تشكيليه متميز السنه الفارطه في مهرجان نوادي فنون تشكيلية بدور ثقافة تحصل على المرتبة الأولى في الإقامة الفنية فئة الشباب والمرتبة الأولى في الأعمال الفنية المشاركة
1: برافو عليك
2: جيبوا صغيراتكم وانشطوا معاهم وخليهم يتعلموا حاجة مزيانة برشا
1: أي صحيح صحيح كلامك صحيح شكرا ليك سي قيس بوغانمي مدير دار الثقافة بماتر نذكر كونه صالون ماتر للفنون التشكيلية في دورته الثانية انطلق يوم 30 جوان ويتواصل إلى 31 جويلية مازال عندكم الوقت امشيوا اكتشفوا وكما قلت بالضبط معناها هزوا صغيراتكم معاكم خلي يكتشفوا حاجة جديدة يولوا يرسموا يولوا يزينوا بيوتهم بالرسوم متاعهم ويبعدوا شوية على التليفون اللي ولا معضلة ولا أزمة الحياة العائلات الكلها نمشي ونستمع لنغم ثم نعود
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللي عاشق في النبي صلي عليه اليوم خميس وغدوة خميس
4: مدعاي ببليس
3: زغرت يا سيد صلي وسلم على سيدنا محمد.
4: وينو معشاك الدنيا؟

0: Aí é o hino Bobolhead, o hino.
1: Arroba!
2: خمسين سنة فن وألف غناية والليلة ليلة من ألف ليلة وغناية يا نوار اللوز يا أبيض يا محمد برا

0: Martina, Rita e Arsin.
1: قولي لي يحكم هنا. لا لا لا لا، بابا لطفي الفنان، بابا لطفي نورت لنا المسرح، نورت لنا كرتاج، سمعنا حويجه. بابا لطفي يا معلم.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
1: من بر البر،
0: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
0: تجيب معاك الكادوات،
1: حلمة وبرشا حكايات
0: توانسة وعلينا الكلام،
1: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
0: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10 لنصف النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد،
0: موجة بريحة البلاد، لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، بداية من يوم غدوة على مدى 3 أيام بتونس العاصمة، وكالة هوذي بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسات الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. في ردها على سؤال كتابي تقدم به أحد النواب بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. انطلاق السنة الجامعية القادمة يوم 1 سبتمبر بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 سبتمبر، وذلك وفق منشور وجهته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. في العالم، إيران تلوح بالرد المناسب على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي هدد فيها باستئناف ضرب البنية التحتية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران. في خرق جديد لوقف إطلاق النار في لبنان، مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في منطقة نبطية جنوبية البلاد. وفي قطاع غزة، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف مركبة بخان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: أجندة المهرجانات.
1: مرحبا بكم في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج ليالي المهرجانات. غدوة إن شاء الله وليالي تونس أصح، غدوة إن شاء الله 7:30 الندوة الصحفية لمهرجان قرطاج الدولي اللي يحتفل السنة بالستينية متاعه. أكثر تفاصيل إن شاء الله عن هذه الدورة اللي تخبي برشا مفاجآت تعرفوا عليها غدوة في سهرة ليالي تونس. أما هذا لا يمنع أن نذكر بعض الأسماء اللي وقع تداولها: صبر الرباعي، نبيها كراولي، شاب خالد، The Jacksons، سامي يوسف، إليسا، أمينة فاخت، ماجد الرومي، نوردو، ميادة الحناوي، معز التومي، يسر محنوش وغيرها من الأسماء اللي باش تكون حاضرة إن شاء الله في الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي. العبدلية افتتحت أول لياليها بصوت آية دغنوج، ومن بعد محرزية طويل مرورا بيوم عرائسي للأطفال أحمد عجابي، من بعد ويوم 8 جويلية معناها بعد غدوة يكون الموعد مع الفنانة نور قمر بحدائق قصر العبدلية بالمرسى. مهرجان سقية الزيت في دورته الثامنة من 8 إلى 14 جويلية يفتتح عروضه مع الفنان سفيان الزايدي بالمسرح البلدي بسقية الدير. تبرقة ما زالت تحتفي بالجاز، وغدوة 7 جويلية عرض ستريت جاز في الدورة 20 لمهرجان الجاز باش يكون أكتم لعمر الواعر، ومسرح البحر سيستضيف 10 متاع الليل راول باث اللي هو مغني وكاتب موسيقي كوبي ويعد من أبرز وجوه الموسيقى الكوبية المعاصرة، واشتهر بقدرته على المزج بين الموسيقى الكوبية القديمة وأنماط حديثة مثل الروك والهيب هوب. الفنانة العالمية ليز ماكومب سجلت عرض جميل جدا في مهرجان تبرقة الدولي من قلب الكنائس الأمريكية إلى أكبر المسارح العالمية، هكا يعنون العرض اللي قدمته الفنانة العالمية ليز ماكومب. تحمل صوت بين قوة الجوسبيل ودفء البلوز وروح الجاز. ليز ماكومب صاحبة الحضور الآسر والأداء الذي يحول كل حفل إلى تجربة إنسانية وموسيقية استثنائية وفريدة. كانت حاضرة كما قلنا على ركح مسرح البحر بتبرقة في دورة استثنائية الدورة 20 لمهرجان جاز. نسمع مع بعضنا ما أعدته زميلتنا منى المجري حول هذه الفنانة.
2: أهلا وسهلا.
3: كي نحكيوا على موسيقى البلوز والجاز نحكيو على حكايات ناس، على ذاكرة شعوب، وعلى نغمات خرجت من الوجيعة وولات عنوان للحرية والأمل. واليوم مهرجان تبرقة الدولي للجاز افتح أبوابه الوحدة من أهم الأصوات الأمريكية اللي حافظت على هالتراث الموسيقي وقدمته للعالم بكل صدق. الفنانة ليز ماكومب مولودة في ولاية أوهايو الأمريكية، تربيت في عائلة كانت الموسيقى جزء من حياتها اليومية. من هي طفلة كانت الكنيسة أول مسرح ليها وين تعلمت الغناء، ومن غادي تم اكتشاف القوة الحقيقية لصوتها. كبرت ليز وهي تسمع أصوات كبار الجوسبل والبلوز والجاز، وتشبعت بالموسيقى الإفريقية الأمريكية، الموسيقى اللي خرجت من رحم المعاناة وتحولت مع سنين إلى رمز للمقاومة والكرامة والحرية. هالتأثيرات صنعت منها فنانة عندها شخصية مستقلة تجمع بين قوة الأداء والإحساس العميق والقدرة على شد انتباه الجمهور من أول نغمة. إلى جانب صوتها المميز أتقنت ليز العزف على البيانو، وكان البيانو بالنسبة ليها أكثر من آلة موسيقية، كان رفيق فوق الركح يجاوب بصوتها ويحاوره ويمنح أغانيها عمق وإحساس استثنائي. على امتداد مسيرتها اختارت ليز ماكومب طريق الفن الأصيل بعيد عن الأضواء السريعة والنجومية المصطنعة. آمنت أن الموسيقى الحقيقية تعيش بصدقها مش بعدد المشاهدات وإلا المبيعات، إذك علاش حافظت على هويتها الفنية وبنات جمهور واسع في الولايات المتحدة وأوروبا وخاصة في فرنسا. كما قادتها مسيرتها الاستثنائية إنها تتعاون مع أوركسترات سمفونية عالمية وتشارك في مشاريع فنية كبرى تجمع بين الموسيقى والرقص والسينما، مؤكدة ما كانتها كإحدى أبرز الأصوات على الساحة الموسيقية العالمية. على الركح ما تقدمش أغاني كهو، تقدم حكايات وذكريات ورسائل أمل. كل عرض تقدمه ليس يتحول إلى لقاء إنساني تتلقى فيه الثقافات وتذوب فيه الحدود، لأن الموسيقى بالنسبة ليها لغة عالمية يفهمها الجميع. شاركت في برشا مهرجانات دولية ووقفت على أكبر المسارح، لكنها بقات محافظة على نفس التواضع، نفس الشغف ونفس الإيمان بأن الفنان الحقيقي هو يلمس قلوب الناس قبل أذانهم. تتميز أعمال ليز بمزج البلوز والجاز والغوسبل في تجربة موسيقية فريدة تستحضر الجذور الإفريقية الأمريكية وتمنحها روح معاصرة من غير ما تفقد أصالتها. أذك علاش يعتبرها كثير من النقاد واحدة من أهم الأصوات النسائية اللي حافظت على نقاء هالأنماط الموسيقية وقدمتها للأجيال الجديدة بكل احترام وإبداع. وتبرقة المدينة اللي ارتبط اسمها منذ عقود بموسيقى الجاز تواصل تأكيد مكانتها كواحدة من أهم المحطات الموسيقية في الضفة الجنوبية للمتوسط. من ركحها مرت أسماء عالمية كبيرة، واليوم تضيف ليز ماكون بصفحة جديدة في تاريخ المهرجان هذا بصوت يحمل ذاكرة البلوس، حرية الجاز وروح الغوسبل.
2: أهلا وسهلا.

0: باش نخليكم مع فقرة الركح الخالد مع انتصار المانع اللي ترجع بينا فيها لحفل الفنان عبد الهادي بالخياط الله يرحمه اللي توفى في شهر جان في 2026 على ركح مسرح قرطاج. ما بقى لي كان نتمنى لكم ليلة سعيدة ومتابعة طيبة لشادي الألحان مع كريمة الوسلاتي وبقية برامج الإذاعة الوطنية. والتحية توصلكم من عند عمار جبالي من في الإخراج المرئي، محمد الغول من أمام الكونسولات، وصابر الهميسي من أمام الميكروفون. شكرا لكم، ليلتكم زينة، تصبح على خير.
1: الركح الخالد
2: 30 جانفي 2026، فقدت الساحة العربية والمغربية الفنان الكبير عبد الهادي بالخياط. هو واحد من أبرز وأهم رموز الأغنية المغربية الأصيلة. قدم على الركح الأثري بقرطاج سنة 1995 حفلة ناجحة وتوثقت باش تبقى شاهدة على تاريخ عريق لمهرجان خالد، مهرجان قرطاج الدولي.
3: الإذاعة الوطنية التونسية معنا بدأت الحياة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: متق شبية متق شبية علاش يكذبني؟ واش ما عنده ثقة فيا؟ وانا حبي يا ناس واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل.

0: الركن خالد
1: بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
1: محلاها محبة
2: محلاها عشرة

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: انتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: الجامعات التونسية تستعد لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. بداية من اليوم، تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة التربية أمس نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026، وبلغت نسبة النجاح في المناظرة 35.66%. سمية الفرجاني.
5: بتقدم على السنة الفارطة، بلغت نسبة النجاح في المناظرة 35.66%، وتم توجيه 5,317 تلميذا وتلميذة إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تؤكد المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري في تصريح للأخبار:
6: نسبة النجاح إثناء 35.66%. بالنسبة للسنة الفارطة، نسبة النجاح كانت 34.32%، يعني زيادة ب 700 مترشح ناجح في المناظرة هذه. إجمالي المترشحين الحاضرين كانوا 49,661 تلميذ. طاقة الاستيعاب كانت 3,850، لكن احنا توا الناجحين قبلنا 5,317 تلميذ باش يلتحق بي المدارس الإعدادية النموذجية.
5: وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20. التلميذان قالا إن الفضل في هذا التميز للعائلة والمعلمين.
7: الكل فضل عائلتي، فضل المعلمين، الدار إحاطة عائلية ملائمة جدا بدون ضغط، تخدم حتى إشادات من قراش برشا حقيقة مقبل بتميز جد. صورت المهارات متاعي، معلمين متاعي عاملين معايا كالباهي، حصلت على معدل 19.20. المعدل هذا جاء أكيد بالعمل وبالاجتهاد وفضل المعلمين والمدرسة والعائلة بعد الله، فرحة كبيرة.
5: الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام كان عن طريق الإرسالية القصيرة.
4: تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية 2026-2027 لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافواراجيغ المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي. وأكد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي خلال ندوة صحفية أمس، أكد أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
8: مشروع سافوار اجير افضى اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافه عروض التكوين في الاجازات الوطنيه في مختلف المجالات. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الافقيه اللي لازم تكون موجوده في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسه في الجامعه. وافضت هذه الدراسه الى انه فما نقص في التمكن من اللغات الاجنبيه الانجليزيه والفرنسيه، وفما نقص في انه نجم المتخرج يسوق نفسه يسوق المشروع. لذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي ستادي سكيلز، هذه الكفاءة الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة الأولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسة الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية يتزامن مع مواد عندها علاقة باللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية. ثم يدخل سكيل عنده علاقة بالكفاءات الناعمة لسوفت سكيلز اللي يدخلوا ابتداء من السنة الثانية والسنة الثالثة، واللي هما باش يبداو عندهم علاقة أيضا بمشروع التخرج وبين النشاطات التطبيقية اللي يقوم بها في 3 سنوات، وهذا من أجل نحذروا أنه يقتحم سوق الشغل.
4: كما أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي بأن مجلس الجامعات صادق في الآونة الأخيرة على رفع عدد مسارات وعروض التكوين الجامعي للإجازة الوطنية إلى 1191 مسارا سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026.
8: وصلنا اليوم من 1115 إجازة أكتوالمون موجودة، كلهم وقع إعادة النظر فيهم، فتم سواء الإجازات الموجودة إعادة النظر في المحتوى التكوين أو إضافة إجازات جديدة. ومجلس الجامعات الفارض قام بإقرار 1191 إجازة عرض تكوين في الإجازة الوطنية، وهذا بطبيعة باش يعطي سوف الجديد معناتها في الجامعات التونسية في عروض التكوين وفي الأهداف اللي مرسومة اللي نحبوا بعد 3 سنوات تكون قابلية للتشغيل متاع الطالب متاعنا، تكون كبيرة ونجم سوق الشغل يستوعبها بسهولة.
4: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأوضحت الوزارة أن شروط معادلة الشهادات وخاصة في الاختصاصات الطبية تمت مراجعتها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أكتوبر 2023 إثر مشاورات شاركت فيها مختلف الأطراف المتدخلة. أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارة عمل أدتها أمس إلى ولاية باجة، أعلنت أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 ملايين قنطار، مضيفة أن نسبة تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بلغت 70%.
9: ولاية باجة في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. صعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عنا حوالي 8.4 ملايين قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450 ألف قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، زلت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%.
4: من جهة أخرى، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد للزميلة فاتنة تجاني أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب.
9: ظاهرة الغسل، الكعبة تولي بيضة، معنى هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطمئن السادة الفلاحة راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ونزمنا نفرقوا بين الغسل والتفرقة. التفرقة صحيح يجي هنا مرحلة نمو الحبة، ولكن الغسل ما عنده حتى تأثير على السعر.
4: أعلنت وزارة الفلاحة عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، وتضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تناهز 17 ألف هكتار. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة شرعت في النظر في العقارة الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية. ينتظم اليوم وغدا بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، ويوفر المنتدى فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابه من تحديات، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية B2B بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
4: في العالم، أكدت إيران أنها سترد بشكل مناسب على أي تهديد أمريكي، وذلك إثر تصريحات للرئيس الأمريكي هدد فيها باستئناف ضرب البنية التحتية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران. ووصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر تهديد ترامب بأنه وهمي، مضيفا أن الإيرانيين لا يعرفون لغة التهديد. وانتهت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف دائم للحرب، رغم وقف لإطلاق النار مدته 60 يوما يرمي لفسح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع. في خرق جديد لوقف إطلاق النار في لبنان، خلفت غارة إسرائيلية مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء بعد أن استهدفت سيارتهم في النبطية جنوبا. جاء ذلك فيما تتواصل التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، خصوصا ما يتعلق منه ببدء انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: الجامعات التونسية تستعد لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. وبداية من اليوم، تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. دمتم في رعاية الله.

0: رشاد الألحان مع كريمة الوسلاتي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا وين ما كنتم على موجات أولى الإذاعات للإذاعة الوطنية التونسية في هذا اللقاء والليل معكم في السمر والسهر والاختيارات الغنائية. البداية كانت مع محمد عبدو في ليلة من الليالي بعاد كنتم ولا قريبين، وباش نواصل مع الإيقاعات الخليجية في بداية هذه الحلقة. أبو بكر سلم الآن في سر حبي فيك غامض.

أبها قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. أنت أغلى اسم يا خالد.

0: يا شادي الألحان مع كريمة لوسلاتي.
1: وسمعنا صوت أبو بكر سالم في أروع ما غنى. أبو بكر سالم، سر حبي فيك غامض. الأغاني اللي أحنا بدينا بيهم لقانا اليوم معاكم في شادي الألحان، في الإعادات وفي الثنائيات أكيد باش نكونوا موجودين وباش نعدي لكم برشا أغاني. الآن باش يرافقنا صوت مدحت

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحت شعار تونس 26 2000 طموح صناعي ونهضة جوية، ينتظم اليوم وغدا بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، ويوفر المنتدى فرصة للتداول حول ما يشهد القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابه من تحديات، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس تبحث فرص دعم الشراكة والاستثمار. انطلاق سنة الجامعية القادمة يوم الأول من سبتمبر بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 من سبتمبر، وذلك حسب منشور وجهته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث. وزارة الفلاحة تعلن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للقراءة لفائدة الشركات الأهلية، وتضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و 24 معتمدية على مساحة تناهز 17,000 هكتار. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية. في العالم اليوم وغدا في العاصمة التركية أنقرة القمة 36 للحلف الأطلسي، وحرباء إيران وأوكرانيا من أبرز محاور جدول الأعمال. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: تبدأ القصة.